الرب يسوع: لست أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم. كثيرين منا في تعاملنا مع آبائنا البشريين، البعض كان آبائهم مبتعدين، البعض الآخر ربما كانوا قساة، البعض الآخر كان لا يقترب مننا بحنو.

مكان عرشه وسلطانه، فهو على العرش متسلطا وهو على العرش حاكما. وأمور وزمام وزمام أمور حياتنا في يده، ولسنا متروكين للظروف ولا لقرارات البشر. أبانا الذي في السماوات. ثم يتقدم أعمق ليقول: ليتقدس اسمك. إنني مشغول بك ومشغول بما يهمك، وما يهمك أهم مني، وما يشغلك أهم مما يشغلني. لذلك أنا أسبحك، أعظمك. أكرر أن الصلاة الصحيحة في العلاقة مع الله تبدأ بالله وليس بمشاكلي، تبدأ بالله وليس بجبال تحدياتي، تبدأ بتسبيحه. وجميل أن نبدأ العلاقة مع الله ونبدأ الخلوة مع الله بالتسبيح. لماذا التسبيح؟ لأن التسبيح ينحصر في الله، ينشغل بالله. وهناك فرق بين التسبيح وبين الترنيم، في حلقة لاحقة سوف نتناول هذا بالتفصيل. لكن الآن أقول في عجالة أن التسبيح ينشغل بما هو الله في ذاته، بمن هو الله في ذاته، بينما الترنيم ينشغل بما عمله الله معي. التسبيح pure praise يختص بالله نفسه في ذاته، بينما الترنيم اللي يعتبر زي thanksgiving تقديم الشكر لما عمله معي، فهذا نوع آخر. فأنا في بداية علاقتي مع الله بأسبحه، بأعظمه، كمان بشكره، وبعدها أتقدم إلى الطلبات التي أحتاجها. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. لكن مازال المشغولية هنا بما يتعلق بالله، ليأتي ملكوتك. الملك يتسيد، ولا يمكن أنني آتي إلى الملك وأفرض إرادتي عليه، لكنني إذا قبلت ملكيته فأنا أخضع لسيادته. دعوني أضرب هذا المثال. ماذا لو كتبت على ورقة بيضاء كلمتي لا يا رب بهذه الكيفية؟ هل تقبل أو هل من المعقول أن يكون المسيح هو الرب وأقول له لا؟ في هذه الحالة لا يمكن أن أقول له ليأتي ملكوتك. إذا كان هو الملك، بمعنى لابد أن يكون ملكا على قلبي، ويكون له الكلمة الأخيرة، وليكون له التسلط، وعلي أن أخضع. وهذا سوف يأتي بنا إلى الاختيار، إما أن أقول يا رب وإما أن أقول لا. وعلي أن أختار بين الاثنين، إما أن أخضع لربوبية المسيح وإما أن أعترض وأقول له لا. لأجل ذلك يتقدم الرب يسوع في نموذج الصلاة ويقول: لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، لا مشيئتي على الأرض تكون هناك لديك في السماء، بل مشيئتك أنت في السماء تكن في حياتي هنا على الأرض. لذلك هذا يتطلب أن أسأل سؤال: هل من المهم أن أكون في مشيئة الله؟ إذا لدي علاقة شخصية مع المسيح وبدأت معه بداية جديدة، اسمع لقول الكتاب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية من الله. لكن بعدها الرسول بولس في أفسس 2 يقول:
مخلوقين في المسيح يسوع.

0: يسوع، لأننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فهناك مشيئة في فكر الله، هناك بلان، هناك خطة علي أن أسلك فيها يوما بعد يوم. حتى في نفس اليوم هناك تفاصيل علي أن أمتلئ من معرفة مشيئته. لذلك أحبائي، أن كوني أتوخى مشيئة الله، كوني أسير في مركز هذه المشيئة بتفاصيلها، سوف يقود في النهاية إلى تتميم مقاصد الله. دعنا نراجع ما تكلمنا فيه حتى هذه اللحظة. أولا، الصلاة تبدأ بالله وليس بمشاكلي واحتياجاتي. الصلاة تتقدم لتنشغل بما ينشغل به هو، لتحزن بما يحزن قلبه. وأنا أبدأ علاقتي معي معه وصلاتي معه، أنا أسبحه وأعظمه لما هو عليه في ذاته، لكن من جانب آخر أتوخى فعل مشيئته، ما في قلبه في السماء، أطيعه كربي وإلهي وأخضع له بتسليم لتنفيذ هذه المشيئة على الأرض في حياتي هنا. دعونا نكون مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنستكمل نموذج الصلاة المبارك الذي علمه المسيح لتلاميذه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: أشكرك عزيزي المشاهد لانتظارك معي. بعد الفاصل سنكمل معا التأمل في نموذج الصلاة المبارك الذي علمه المسيح لتلاميذه ولنا. في لوقا 11 وآية 3 يقول الرب يسوع، أو يعلمنا المسيح، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. يأتي هنا الرب يسوع للاحتياجاتنا، فهناك مجال لسرد احتياجاتنا. ويقول الرسول بولس، فيملأ إلهي كل احتياجاتكم. الله مشغول باحتياجاتنا، لكنه يشتاق أننا نعطيه أولا الأولوية. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. هو يحبنا كأب ويشتاق أن يعطينا عطايا جيدة. خبزنا كفافنا، أشتاق أن تسدد احتياجي في هذا المجال يا رب. ربما أنا أحتاج إلى عمل، إلى شفاء جسدي، إلى توسل من جهة أبنائي لكي يعيشوا في مخافة الله. كل هذه احتياجات علينا أننا نضعها ونلقيها كما يوصينا الكتاب، ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. واغفر لنا خطايانا، الآية 4، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لاحظ أنه يتكلم هنا عن الغفران الأبوي وليس الغفران الأبدي. فالغفران الأبدي نناله لحظة الرجوع بتوبة قلبية وقبول عطية الإيمان والانتقال من الموت إلى الحياة، ننال الغفران الأبدي في المسيح يسوع. لكن بعد أن ندخل في علاقة مع الله، نحن نحتاج إلى غفران أبوي يومي. وهذا الغفران الأبوي مشروط بغفراننا لإخوتنا، بغفراننا للآخرين. عشان كده بيقول هنا، كما نغفر نحن أيضا.

الغفران الأبدي ليس مشروطا بتصرفاتي أنا، لكن الغفران الأبدي أساسه ثقتي في كمال ذبيحة المسيح على الصليب. أما الغفران الأبوي، الآب السماوي كأب في العائلة وعلى رأس العائلة، إذا رأى أني مع أخي هناك اختلاف بيننا، يقول لي اذهب أولا اصطلح مع أخيك قبل أن أغفر لك أبويا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لحظة أحبائي، أنه العدو إبليس لا يتمكن من مهاجمتي أو اختراق كياني الروحي والأدبي بدون أن أسمح له. فالعدو يجول ملتمسا كما يقول الرسول بطرس. إبليس خصمكم، عدوكم، كأسد زائر يجول ملتمسا، يجول ملتمسا من يبتلعه. لكن إمتى العدو إبليس يجد مكان لقدميه في داخل كياني كمؤمن؟ حينما أعطيه أنا الفرصة، حينما أصنع تدبيرا للجسد، للطبيعة الساقطة اللي فيه، حينما أهيئ له الفرصة للهجوم، حينما أتراخى روحيا، حينما أسترسل في قراءات غير نقية ودنسة مرات، حينما أجلس أمام برامج تلفزيونية أو مشاهد غير أخلاقية أو إباحية على الإنترنت، أنا أعطي بهذا مجال لإبليس لكي يطأ بقدميه أرض قلبي. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بس وأنا بصلي بكده، أصلي بهذا، أنا واعي أنه لا تعطوا إبليس مكانا. رب يسوع المسيح له كل المجد. قيل عنه أن هو قال عن نفسه أن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يعني رئيس هذا العالم الشيطان كان حينما يتقدم ليرى حياة المسيح لم يكن له بأي صورة من الصور إمكانا أن يضع قدميه أو يتخلى الحياة المسيح. لماذا؟ لأن المسيح لم يعطيه فرصة على الإطلاق، فكانت حياته حياة السهر، حياة النقاوة، وكان أيضا في ذاته بلا خطيئة. هذا النموذج المبارك يمكنني أن أصلي كلماته، لكن الأروع هو أن أتبع النموذج في ذاته، أتبع مبادئ هذا النموذج. الله أولا، تسبيحه، تعظيمه، تقديم الشكر له، لكن بجانب هذا أطلب أن تتحقق مشيئته في حياتي إذ أخضع لملكيته. بعدها تأتي احتياجاتي وأسردها أمامه، من سداد للأعواز، من غفران للخطايا، من حماية من التجارب. وإذ أتبع هذا النموذج المبارك، سيدربني الله على الدخول في العمق في العلاقة معه يوما فيوما. ونحن نأتي إلى ختام هذه الحلقة. ربما يبدو إلى ذهننا التساؤل، ما هو الوضع الجسماني الذي يجب أن أكون فيه لكي أتقابل مع الله؟ هل أصلي راكعا أم أصلي واقفا أم أصلي جالسا؟ في الحقيقة أن الثلاث أوضاع ذكرت في الكتاب المقدس. فسليمان صلى واقفا، داود صلى جالسا، بولس الرسول أحني ركبتي، قال أحني ركبتي فكان يصلي راكعا. الرب يسوع في بستان جثيماني كان يصلي جاثيا.

بل أكثر من ذلك، لقد انبطح على وجهه على الأرض وهو يتضرع لتكن لا إرادتي بل إرادتك. قال أحدهم: ليس الوضع الجسماني هو كل شيء، لكنه شيء. بمعنى خشوعي راكعا أو واقفا يعني أنني أقدر حضرة الله، يعني أنني أقدر وجودي أمام الملك الأعظم، يعني أنني أقدر هيبة هذا الإله، وأنا أقترب إليه أقترب في هيبة وخشوع. لذلك يا أحبائي، دعونا لا ننسى أن الصلاة تدريب، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى خشوع في حضرة الله، لكنني أيضا أحتاج أن أتبع النموذج الذي كان استجابة لطلبة التلاميذ: يا رب علمنا كيف نصلي، يا رب علمنا، علمنا أن نصلي. كما ذكرنا في مرة سابقة، لم يطلب التلاميذ علمنا كيف نعظ أو حتى كيف نخرج الشياطين، لكن علمنا أن نصلي. فالصلاة هي المفتاح، هي المفتاح الرئيسي والأساسي، للدرجة التي خصص المسيح حياته لها. فيقول الكتاب المقدس عن المسيح نبوة عزيزة في مزمور 109، يقول إنه كان مخصصا للصلاة: أما أنا فصلاة، أما أنا فللصلاة. لقد كانت حياة المسيح مشغولة بالآب، وكان يتنفس هواء الصلاة في كل تحركاته. في الحلقة المقبلة سوف نتكلم عن المسيح رجل الصلاة، ونتناول نماذج من حياة الصلاة في حياة الرب يسوع في 7 مشاهد رئيسية صلى فيها المسيح وعلمنا الصلاة. دعني أقدم لك هذه الدعوة ونحن نختم هذه الفرصة. ألا تريد أن تلتحق بمدرسة الصلاة؟ هل تريد أن تلتحق بمدرسة المسيح المصلي؟ ليتك تأتي معي لنطلب وجهه الآن لكي يعلمنا كيف نصلي. من فضلك اقضي معي لحظات قليلة هادئة في حضرة الله في ختام هذا البرنامج لنصلي معا. أيها الرب يسوع، يا سامع الصلاة، يا من علمتنا ليس بالكلام بل بحياتك المصلية كيف نصلي، نضرع إليك وأضرع إليك أنك تعطشني وتجوعني وتعلمني كيف أصلي. أصلي هذا في الرب يسوع، آمين. وإلى لقاء آخر أحبائي في برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معكم.

أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على براهين إزاي أنه بنثبت أن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. وقلت لحضراتكم في الحلقات السابقة سبع براهين. النهاردة بنعمة الرب هنتكلم عن البرهان رقم 8. البرهان رقم 8 بيشهد عنه القبر الفارغ. كل الأنبياء ماتوا وقبورهم موجودة لحد النهاردة والناس بتروح تزورها، ما عدا قبر واحد وحيد، قبر يسوع المسيح اللي فارغ لحد النهاردة. طبعا المعترضين قالوا إنه ما ممكن يكون الجسد اتسرق، ومش المعترضين بتوع اليومين دول بس، ده من أيام السيد المسيح كمان. ما عنديش إلا اللي ممكن يسرق الجسد إلا ثلاث مجموعات، يا إما التلاميذ يسرقوه، يا إما رؤساء الكهنة يسرقوه، يا إما الجنود الرومان هم اللي يسرقوه. فتعالوا نشوف في الثلاثة دول هل ممكن واحد في دول يكون هو سرق جسد السيد المسيح وبالتالي القبر بقى فارغ؟ تعالوا نشوف أول ناس اللي هم الكهنة اللي موجودين في الوقت ده. الكهنة بتوع الأيام دي كانوا ناس أصحاب قضية، يعني يهمهم إن المسيح يدنه موجود في القبر لحد على الأقل اليوم الثالث. والدليل بتاعنا موجود في متى 27. إنجيل متى 27 بيقول الكلمات ديت: وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي أني بعد ثلاثة أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب أنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. يبقى الكهنة أصحاب قضية، كان يهمهم قوي أن يدن الجسد موجود جوه والقبر محفوظ على الأقل لحد اليوم الثالث.

لأن السيد المسيح زي ما قلنا في كلماته أنه قال للتلاميذ أنه في اليوم الثالث هيقوم. فهنا الكهنة بيقول إحنا سمعنا أنه بيقول أنه هيقوم في اليوم الثالث. إحنا عايزين بس نظبط القبر لحد اليوم الثالث يعدي بسلام، لو عدى نفضح الناس دول. فمش ممكن الكهنة يكونوا سارقين الجسد، لأن هم أصحاب قضية وهم يهمهم أن الجسد يظن موجود. طيب مين تاني ممكن يسرقه؟ ممكن يكون التلاميذ اللي سرقوه. ونيجي نقرأ في متى مثلا 28:11 بيقول: وفيما هما ذاهبتان، اللي هي مريم المجدلية ومريم الأخرى، إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. يا سلام، الحراس اللي في نوبات الحرس بتاعتهم يشهدوا ويقولوا إحنا كنا نايمين. لو واحد جندي حارس ويقول للقائد الأعلى بتاعه أنا كنت في وقت الحراسة بتاعتي نايم، يبقى فيها على طول إعدام. إعدام إزاي؟ الجندي الروماني هيقول أنا كنت نايم. نمرة اتنين، لما سيادتك كنت نايم إزاي عرفت أن التلاميذ هم اللي سرقوه؟ ما يمكن الكهنة اللي سرقوه، ما يمكن جندي من الجنود الرومان زمايلك سرقوه، ما يمكن ما تسرقش خالص. أنت عرفت منين سيادتك وهو وانت نايم انه التلاميذ جم سرقوه؟ فالكذب ملوش رجلين، حتى وهو بيكذب غلط عشان يكشف روحه ان اللي بيقوله ده كذب وافتراء. فيبقى التلاميذ عمرهم ما يجوا يسرقوه، الكهنه اصحاب قضيه، الجنود الرومان ما ينفعش انه ينام وقت الحراسه بتاعته، لأنه عارف في القانون الروماني بتاعه إن أي جندي يهرب منه المتهم هو ياخد القضية، ودي قضية واحد مدفون ميت، يعني البعيد هتخش تموت مكانه زيه. إذا هرب منك ده أنت تخش تموت، لأنه كان محكوم عليه بالإعدام. التلاميذ كانوا أجبن من الجبن، ده حتى السيد وهم في بستان جثيماني لما جم الجنود يقبضوا على السيد المسيح كله هرب، حتى تلميذ منهم جم يمسكوه من هدومه ساب لهم هدومه ومشي عريان وجري خوفا ورعبا. هتيجي منين الشجاعة لهؤلاء اللي كانوا مرعوبين وخايفين انهم يروحوا لقبر عليه جنود رومان مدججين بالسلاح والقبر مختوم بختم قيصر؟ يعني أي حد يفض هذا الختم فيها إعدام. وبعدين هيدحرجوا الحجر إزاي؟ ده حجر بلوى كذا طن محطوط، إزاي هيحركوه وسط الحراس اللي موجودين اللي مدججين بالسلاح وعينهم مفتوحة على القبر عشان ما حدش يسرقه؟ يبقى لا الكهنة ينفعوا يسرقوه، ولا الجنود الرومان ينفعوا يسرقوه، ولا حتى التلاميذ اللي ينفع إنه يسرقوه. وبعدين لو الجسد اتسرق، بيحكي التاريخ ان اللي نزل جوه وشاف في القبر لقى الكفن متوضب ومتطبق ومحطوط بنظام، الفوطه اللي معموله بيها الوجه محطوطه لوحديها، والكفن اللي واخد الجسم متطبق ومحطوط. طب هو لو واحد جاي يسرق هيفك الكفن ويطبقه وينظمه وبعد كده يشيل الجثه ويخرج بيها ويوديها فين؟ دي جثة مش باكو شوكولاتة هيخبيه في جيبه ولا هياكله، دي جثة هتتعفن وريحتها تطلع وتبقى فضيحة بجلاجل، ازاي هياخدها ويوديها فين؟ يبقى عملية السرقة ملهاش أي أساس من الصحة ولا أي حاجة تتحط جنبيها تشهد إنه الجسد اتسرق. قالوا لنا طيب ما في أصل اختلافات بين كتبة الإنجيل، كل واحد روى رواية مختلفة عن التاني، فالاختلاف بتاعهم في الروايات

تدل على ان الحادثه مش مظبوطه وما حصلتش وده تاليف. لان لو ما كانتش تاليف وكانت حقيقيه كان كل البشيرين الاربعه هيكتبوا بالظبط نفس الكلام. طيب هو ايه الاختلاف اللي موجود؟ وقبل ما اقول الاختلاف الموجود انا عايز اقول الاختلاف يتقال عليه اختلاف امتى؟ يتقال عليه اختلاف لو في عندي أربع أشخاص بيكتبوا على حادثة واحدة شافوها وعرفوها وعينوها، لما يجي كل واحد يحكي لوحده بكل تأكيد الألفاظ هتتغير. هو هيعمل المضمون واحد لكن عمره ما هينطق بنفس اللفظ اللي نطقه زميله، وكمان لو كان هم كاتبين في أماكن مختلفة، يعني كل واحد بيحكي لناس مختلفين في حتة مختلفة مش مجموعين مع بعض وبيحكوا سوا، اللي راح يمين واللي راح شمال واللي راح شرق واللي راح غرب، كل واحد بيتكلم بطريقته على حسب ثقافته على حسب السن بتاعه على حسب النشأة اللي نشأ فيها على حسب المركز الاجتماعي بتاعه على حسب هو بيكلم مين، فبيحكي بطريقته. المهم يبقى الموضوع واحد لكن الطريقة، الكلام، التركيز على حاجة معينة تهمه ما يهموش حاجة معينة فيكنسلها ما يقولهاش، على حسب شخصيته وعلى حسب مفهومه وعلى حسب ما هو بيكلم الناس الآخرين. لكن هلاقي الأربعة كلهم بيجتمعوا على نقط رئيسية موجودة في الحادثة المذكورة. في نقط رئيسية موجودة بس واحد بيستخدم ألفاظ التاني ما بيستخدمهاش، واحد بيقول أمور تهمه التاني هذه الأمور ما تهموش. يبقى أي اختلاف هيبقى موجود أكيد وبكل تأكيد إن هيكون اختلاف يا إما لفظي يا إما اختلاف سطحي ما بيمسش الجوهر بتاع الحاجة. والدليل إن كلهم أجمعوا على خمس نقط جوهرية في القصة ما اختلفوش الأربع بشيرين فيها. أول قضية قضية إن المسيح اتصلب في عيد الفصح كلهم ذكروه، إن يوسف الرامي طلب من بيلاطس إنه يديله الإذن إن ياخد جسد المسيح ويدفنه بمعرفته، وافق على طلبه الأربعة كاتبينها. عشان كده يوسف خده ووضعه في القبر الجديد اللي نحته بنفسه ليه وراح وداه. الحاجة التانية بعض النساء ذهبوا للقبر فجر الأحد أو في اليوم الثالث يعني للصلب بتاع المسيح، شافوا الحجر متدحرج عن القبر، قبر مفتوح. لما دخلوا القبر ما لقوش جسد المسيح. يبقى دي كلهم متفقين، واحد بقى قال اسم واحدة، واحد قال لا مريمات، فمش المهم. في ستات راحوا القبر، في الستات راحوا لقوا القبر مفتوح، في الستات لما دخلوا ما قالوش الجسد، كلهم قايلين تفاصيل اللي حصل ايه، واحد قال واحد ما قالش. الحاجة التالتة اللي اتفقوا عليها ان في شوية ملايكة قالوا للستات ان المسيح مش في القبر، المسيح قام من بين الأموات. كون واحد بقى يحكي ده ملاك واحد، واحد يحكي لك كانوا ملايكة، اللي حكى وقال ملاك واحد ما قالش ملاك واحد وبس، ده بقول وقال لها الملاك، فممكن يبقوا كتير بس في المتكلم كان واحد، فاهتم بمين متكلم فقال لها الملاك. واحد تاني ما كانش مهم عنده الملاك قال ايه لكن قال الملائكة موجودين قالوا كذا، وطلبوا منهم انهم يقولوا للتلاميذ انه قام من بين الأموات. الحاجة الرابعة اللي بيتفقوا فيها إن المسيح نفسه ظهر للستات اللي ذكروهم وقال لهم روحوا قولوا لبقية التلاميذ. كون بقى مين اللي قالت مين الستات دي تفاصيل كل واحد هيقول على حسب شخصيته. خامس حاجة التلاميذ نفسهم شافوا السيد المسيح بعد كده واتكلموا معاه يا إما لوحديهم أفراد أو اتكلموا معاه كجماعات كتيرة. عشان كده هخرج فاصل وارجع من لحضرتك تاني نتكلم ايه الاختلافات اللي مسكوها ونشوف هل دي اختلافات يعول عليها ولا حاجات ظاهرية ما تمسش لب الموضوع. ف
فابقى معانا.

0: للحظات.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاعتراضات والاختلافات وإيه هو الاختلاف، وقلنا إنهم على الأقل بيتفقوا في 5 نقط رئيسية في الموضوع متفقين عليها. التفاصيل بقى الصغيرة دي اختلافات ظاهرية سطحية. هناخد شوية أمثلة عن الاختلافات اللي المعترض بيقول لنا عليها إن ده مختلف، فالاختلاف يبقى أكيد القصة مش مظبوطة. بيقولوا إن الكتاب المقدس بينكر في بعض آياته القيامة من الأموات، يعني بيقول اللي بيموت ما بيقومش، واتكلوا على سفر أيوب لما بيقول من ينزل إلى الهاوية لا يصعد في أيوب 7:9. قالوا خلاص، يبقى كون المسيح بتقولوا عليه مات يبقى مش ممكن هيصعد تاني، يبقى كون الكلام بتاع الكتاب بيقول المسيح مات وقام ده بيتعارض مع اللي موجود في الكتاب، يبقى دي دعواتكم دعوة باطلة، يبقى من أساسه المسيح ما ماتش، ده المسيح صعد على طول. من ينزل إلى الهاوية لا يصعد، ده كلام أيوب. بس كان إيه هدف أيوب من الكلام ده؟ كان عايز يقول يا جماعة اللي بيموت خلاص ما بيقومش تاني يرجع بيته. خلاص مدام مات انتهينا، مش هيقوم تاني يرجع للبيت بتاعه، مش هيطلع السماء وما يرجعش. عشان كده قال هو في حتة تانية في أيوب 19 بيقول وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. يبقى إذن هو بيقول إن في قيامة بعد فناء الجسد، هيشوف الله بقى بالجسد الممجد. يبقى كان قصده الأول اللي بينزل بجسده مش هيرجع بجسده ده لبيته تانية، مش بينكر القيامة. فالمعترض ما فهمش الكلام مظبوط واتكل على حتة ملهاش أي معنى. كمان بولس الرسول قال للناس اللي بينكروا إن في قيامة، وقال لهم إزاي بيحصل في كورنثوس الأولى 15 والأعداد من 36 إلى 44. بيقول الذي تزرعه، تزرعه من نبات يعني، لا يحيا إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة، لكن يعطيها الله جسما كما أراد. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحيا. يبقى إذن حتى بولس الرسول هو بيورينا إن هناك قيامة، لكن القيامة بأجساد ممجدة جديدة مش الأجساد اللي متنا بيها. أيوب بيتكلم على الجسد اللي مات مش هيقوم تاني بنفس الجسد ده المادي، لكن في قيامة، والقيامة هتكون بأجساد ممجدة ينفع أنها تقعد في السماء. الاعتراض الثاني جه في الإنجيل، بيقول في إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، بيقول إن السيد المسيح قوم 3 أشخاص بعد ما ماتوا، لعازر ابن أرملة ناين وابنة ييروس، قوم 3 مش كده؟ لكن ألاقي في سفر أعمال الرسل والأصحاح 26 بيقول إن المسيح هو أول من قام من الأموات، وفي سفر الرؤيا 1:4 بيقول إنه هو البكر من الأموات، وده طبعا تناقض، مش هو بكر ولا حاجة، لأنه هو مش أول الناس اللي قاموا من الأموات، ده هو بنفسه قوم قبليه ثلاث تنفار.

فار اللي قلنا عليهم من شوية، يبقى الكلام بتاعكم كلام متناقض مش مظبوط. أنا بقول له لا حضرتك، الناس اللي قومهم ابن امرأة نائين والعازر دول قاموا وعاشوا بالجسد بتاعهم وبعد مدة من الزمن ماتوا تاني، يعني قاموا بالأجساد الطبيعية وعاشوا اللي قومهم وبعد كده جه يوم ليه ماتوا وانتهوا، عاشوا بأجسادهم فترة من الزمن بعد كده ماتوا بعديها، ومش هتروح أرواحهم بأجسادهم تاني إلا في يوم القيامة لما يقوموا بجسد ممجد. لكن السيد المسيح لما قام من الأموات قام بجسد القيامة اللي مش ممكن هيموت تاني مرة تانية، عشان كده يبقى بحق هو بكر من الأموات، هو أول واحد يدخل السماء بجسد ممجد، مفيش حد تاني قبله قام من الأموات إلا ما مات تاني. السيد المسيح هو أول من قام بالجسد الممجد وصعد إلى السماء، زي بالضبط كل مؤمن حقيقي اللي هيقوموا من قبورهم في اليوم الأخير هيقوموا على صورة جسد مجد الرب. يبقى الاعتراض محلول وملوش أي معنى، مش اختلاف ما بين الروايات بتاعة البشائر الأربعة. اعتراض تاني بيقول في متى 12:4 قال إن المسيح نفسه قال إنه هيقعد في القبر 3 أيام و3 ليالي، يعني مجموع 72 ساعة يقعدهم في القبر. لو جينا نحسب المدة اللي قضاها في القبر على فرض إنه هو اللي اتصلب ودفن، يعني المعترضين بيقولوا إنه مش هو لكن بيفترضوا إنه المسيح اتدفن ماشي، لكن لو حسبنا الوقت اللي قعد فيه هنلاقيه ما يكملش 48 ساعة. يبقى ازاي المسيح قال هقعد 3 أيام و3 ليالي واللي حصل ده هم ما كملوش 48 ساعة؟ هو الحقيقة أن السيد المسيح ما قصدش بالثلاث أيام والثلاث ليالي المعنى الحرفي، لكن قصد المعنى الشرعي. والمعنى الشرعي عند اليهود بيحسب الجزء من اليوم يوم كامل، وده معروف عندنا خالص. المسيح اتدفن في عصر الجمعة، يعني قبل ما ينتهي النهار بثلاث ساعات. اليهود نهارهم ينتهي عند الساعة 6، ومن الساعة 6 يبتدي اليوم اللي بعده. فالسيد المسيح دفن من الساعة 3 عصر يوم الجمعة، يبقى في يوم الجمعة في ثلاث ساعات، الجزء من اليوم بتحسب يوم، فيبقى ادي يوم جمعة. وبعدين من 6 بالليل الجمعة لحد 6 بالليل يوم السبت يوم تاني اللي هو يوم السبت، وبعدين من 6 بالليل يبتدي يوم الحد لحد فجر الأحد بيعتبر إن هو ده جزء من اليوم يوم كامل. يبقى كأنه قعد الجمعة 3 ساعات يعتبر يوم كامل، قعد السبت 24 ساعة، قعد الحد 12 ساعة أو أقل شوية أو أكتر شوية، يبقى إذن هو قعد 3 أيام شرعية في قلب القبر. بمعنى إيه؟ المدة اللي من عصر الجمعة لحد الدفن اللي هو الغروب اللي يبتدي فيها يوم السبت اتحسب يوم، ويوم السبت كله يتحسب يوم يبقى تاني، ومن غروب السبت لحد فجر الأحد أدي يوم تالت. يبقى زي ما قلت لحضراتكم إن جزء اليوم بتحسب يوم كامل. وبعدين الكلام اللغة اللي مظبوطة عندهم أساوي الأيام بالليالي حتى لو ما كانتش الليالي كاملة، يعني لو قلت أنا هغيب 5 أيام يبقى لازم أقول وخمسة ليالي، دي الجملة الشيك المحترمة اللي تتقال. هغيب 7 أيام لو حتى نهار بس وستة ليالي، لا ما أقولش 7 و6، أقول 7 أيام و7 ليالي كده. وعندنا الدليل كتير، عندي كذا شاهد في العهد القديم. فمثلا لو خدنا من سفر التكوين أصحاح 42 والعدد 17، لما يوسف أمر إن إخواته يتحبسوا 3 أيام، ده العدد 17، بلاقي في العدد 19 من أصحاح 42 يقول إنه قال لهم في اليوم الثالث إن كنتم أمناء فليحبس واحد منكم. يبقى ما كملش بقية اليوم الثالث لسه، ده جه في أول اليوم الثالث وراح جايبه وقال لهم بقالكوا 3 أيام وهم ما كملوش الثلاثة. يبقى

إذن الجزء من اليوم عند اليهود كان يعتبر يوم كامل. سفر صموئيل، صموئيل الأول والأصحاح 35 والعدد 12 بيقول إن في راجل قال لهم أنا لم أكل خبزا ولا أشرب ماء منذ 3 أيام و3 ليالي. العدد اللي بعديه على طول عدد 13 بيقول إن الراجل ده قال في اليوم الثالث إنه مرض منذ 3 أيام، مع إنه لسه ما كملش اليوم الثالث. يبقى إذن جزء اليوم الثالث اعتبره كمان إنه يوم كامل. سفر أخبار الأيام الأصحاح 10 والعدد 5 أخبار أيام الثانية. رحب عام بيقول لجماعة من الناس ارجعوا ليا بعد 3 أيام. ده في العدد 5. في العدد 12 من الأصحاح نفسه يقول الناس دول رجعوا ليه في اليوم الثالث، يعني ما كملوهوش، اعتبروا انهم قضوا 3 أيام كاملين مع انه خدوا جزء من الثالث مش يوم كامل. سفر استير وعندنا الأصحاح 4 لما استير قالت لليهود صوموا 3 أيام و3 ليالي، يقول في أصحاح 5 انها دخلت على الملك في اليوم الثالث، يعني لسه اليوم الثالث ما كملش، ده لسه بقيت النهار للساعة 6 قبل ما يخلص اليوم. دي دخلت له الصبح ودخلت على الملك تطلب منه أمر، وقالت إنها دخلت في اليوم الثالث مع إنها قالت لهم صوموا 3 أيام و3 ليالي. فالجزء من اليوم عند اليهود يعتبر يوم كامل. قالوا لنا في مشكلة تانية في يوحنا 16. المسيح قال للتلاميذ بتاعه قبل الصليب إني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا. يعني ربنا هيرفعه من غير ما يموت. لكن في يوحنا 20 يقول إنهم شافوه بعد القيامة، وهذا تناقض. ليه يا عم تناقض؟ إحنا يعني ما ينفعش أفسر آية بعيدة عن القرينة بتاعتها. لو أطلع الآية من وسط البراجراف اللي مكتوبة فيه أو وسط الآيات المكتوبة فيها ممكن أفسرها بستين معنى، لكن لما أدخلها في قلب القرينة بتاعتها بتديني معنى واحد. يبقى ما فسرش الآيات دي على حسب مزاجي، لكن اقرأ اللي بعديها. بعد الآية اللي قريناها دلوقتي المسيح قال لهم وبعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا تبصرونني أو ترونني. يبقى ليه ما كملتش الحتة التانية؟ هو مسك الجزء الأولاني وقال إنه أنا ذاهب لأبي ولا تعودوا تبصرونني. طب ليه ما قلتش وإنه قال وبعد قليل أيضا ترونني، عشان يمشي الفكرة بتاعته إنه هناك تناقض. لكن ما فيش هنا تناقض، ده بقول أنا ذاهب إلى الآب. لما سألوه إيه معنى العبارة ديت قال لهم أنتوا هتبكوا وتنوحوا والعالم هيفرح، لكني سراكم أيضا فتفرح قلوبكم. يبقى هيتشاف تاني. يبقى هنا ما فيش تناقض وما فيش اختلاف، بس هي يعني افترى من اللي بيقول عشان يطلع نفسه أنه القصة غلط، المسيح لم يصلب. وزي ما بقول أن دي من إكرامهم للمسيح وأنه نبي صالح ونبي جميل وكويس، ما عملش أي شيء خطأ، فمش ممكن يا مفترين أنتوا تصلبوه أو الرب يسمح أنه يتصلب. وقتنا خلص، لكن في الحلقة الجاية هكمل بعض الاختلافات ونكمل بقية الشواهد على أن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. فإلى أن نلتقي لكم مني كل المنى.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه، ولكن

شو بهالعمر؟ يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول ما فيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آبائنا الرسل الأطهار قال عنهم سفر الأعمال إنهم فتنوا المسكونة، كرزوا بالإنجيل، ابتدوا من أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لكن هل الكرازة بالإنجيل هو بس للآباء الرسل، للكارزين، للمبشرين، للخدام؟ الكرازة هي شهادة للمسيح. ساعات جات كلمة الكرازة بمثابة الشهادة. الإنسان اللي بيشهد عن المسيح يعني بيعلن المسيح للناس. عشان كده نبص نلقى إن بعد المسيح ما قال في مرقس 16-15 وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، قال لهم اكرزوا بالإنجيل. في أعمال 1-8 قال لهم إيه؟ لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون شهودا لي. فالكرازة هي شهادة للمسيح، وتكونون شهودا لي في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لكن ممكن يكون الكرازة ليها ناس، خصوصا الكرازة بالإنجيل على مستوى التبشير بالإنجيل، العمل الكرازي في خدمة متسعة.

في عظات، في اجتماعات، فدي يمكن ليها ناس مخصصين، لكن الشهادة للمسيح دي واجب أو وصية لكل إنسان مسيحي أو كل إنسان مؤمن. حتى في آية في العهد القديم في أشعياء 43:10 بيقول أنتم شهودي يقول الرب، أنتم شهودي يقول

الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا إني أنا هو. فكلنا لازم نشهد للمسيح، نشهد للمسيح. فالشهادة للمسيح ما هيش حاجة خاصة بالخدام أو بالكارزين بالكلمة، لكن الشهادة للمسيح هي وصية لكل إنسان مسيحي وكل إنسان مؤمن. والشهادة أو الكرازة ليها شقين، في الشهادة عن طريق الحياة المضيئة، أو الشهادة أو الكرازة عن طريق الكلام. فإحنا هنتكلم على الاثنين بس بمختصر قوي عشان خاطر الوقت. أول حاجة الشهادة أو الكرازة عن طريق الحياة المضيئة. يعني إيه؟ يعني إن الناس تشوف المسيح اللي فينا، الناس تؤمن بالمسيح لأن هم شايفين مسيح عايش في وسطهم، شايفين إنسان بيطبق كلام المسيح في حياته، شايفين عمل المسيح واضح فيه. فممكن قوي أن فعلا الكرازة بالحياة المضيئة يكون ليها دور فعال في انتشار الكلمة والإنجيل. يعني مثلا بولس الرسول بيقول لأهل تسالونيكي في تسالونيكي الأولى إصحاح الأول وعدد 7: حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونيا وأخائية أيضا. بيقولوا بتوع تسالونيكي أنتوا صرتم قدوة لكل الناس اللي بيأمنوا في مقدونيا وأخائية، قدوة. عشان كده القدوة في الحياة المسيحية لو كانت قدوة حسنة ممكن تكون سبب خلاص نفوس كثيرة. عشان كده بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموساوس في تيموساوس الأولى 4:12: لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. 6 حاجات. وفعلا الإنسان لو كان واخد باله في 6 حاجات دول ممكن عن طريق القدوة يجذب نفوس كثيرة للمسيح: الكلام، التصرف، المحبة، الروح، الإيمان، والطهارة. كن قدوة للمؤمنين. عشان كده مهم قوي الحياة المضيئة المشعة تكون فعلا نبعة من قلب المسيح موجود فيه، والإنسان فعلا بيطبق الوصية وعايش الوصية، فهيلقى أن فيه ناس كتير ممكن تنجذب إلى المسيح من خلال حياته المضيئة. طيب إزاي نشهد للمسيح عن طريق الحياة المضيئة؟ إزاي نشهد للمسيح؟ هتكلم عن 3 نقط مهمين النهاردة بس: السيرة الحسنة، والمحبة البازلة، والمشاركة الوجدانية. السيرة الحسنة دي أول حاجة. السيرة الحسنة يعني إيه؟ يعني الإنسان تكون سمعته كويسة. ما هو أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة خالص، يعني الإنسان لو كانت سمعته بطالة طب الناس هتحب المسيح ازاي؟ المسيح اصلا مش ممكن يكون موجود في انسان سمعته بطاله. شوفوا الكلام اللي قاله بطرس الرسول في رسالته الاولى 2:11-12، بيقول: ايها الاحباء، اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسديه التي تحارب النفس. أدي أول حاجة، تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة. سيرتكم تبقى حسنة، لأن السيرة الحسنة دي ممكن قوي أن الناس يقولوا الشخص ده يعني فعلا كل الناس بتمدح فيه، بتشكر فيه. إيه السبب؟ السبب أنه إنسان بيعيش المسيح. مش عايز أقول مسيحي، عايز أقول بيعيش المسيح. أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها.
حتى لو كان بيفتروا عليكم، لكن في يوم الافتقاد لما ربنا هيفتقدهم فعلا هيعملوا ايه؟ هيمجدوا الله من اجل اعمالكم الحسنه التي يلاحظونها. يبقى اول حاجه

السيرة الحسنة. والسيرة الحسنة المسيح اتكلم عنها في الموعظة على الجبل متى 5:16، فليضوا نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباءكم الذي في السماوات. يبقى أول حاجة علشان أكرز عن طريق الحياة المضيئة تكون سيرتي سيرة حسنة، علشان الناس لما يشوفوا السيرة أو لما يسمعوا عن السيرة بتاعتي، زي بولس الرسول بيقول لأهل روميا إن إيمانكم ينادى به في كل العالم. الناس لما تعرف إنك أنت إنسان فعلا مؤمن وإنك أنت فعلا عايش المسيح ينجذبوا إلى المسيح، لأنه شايفينه في أعمالك، في تصرفاتك، في محبتك، في طهارتك إلى آخره. يبقى السيرة الحسنة. الحاجة الثانية المحبة البازلة. المحبة البازلة طبعا انتوا عارفين ان يعني هي دي سمة المسيحية الحقة، المحبة البازلة. ما هو اصل الله محبة، واحنا عارفين الآية المشهورة يوحنا 3:16، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إحنا بنتعلم المحبة البازلة من الله نفسه ومن المسيح، اللي قال في يوحنا 15:13، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فالمحبة البازلة ممكن تكون سبب خلاص لنفوس كثيرة. الناس بيشوفوا محبة المسيح فيك، صدقوني المحبة باستمرار بيكون ليها نتائج أقوى من آلاف العظات. الناس عايزين يشوفوا فعلا الكلام اللي موجود في الإنجيل ده حقيقي ولا لأ، فعلا هل في محبة بازلة؟ الإنسان ممكن إن هو يعني من أجل الآخرين إنه ينسى نفسه، لا ينظر إلى ما هو لنفسه بل ما هو لآخرين أيضا. هل فعلا الإنسان ممكن إنه يطبق المحبة اللي اتكلم عنها بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس الإصحاح 13؟ هل المحبة دي لو الناس يشوفوها فيك حياتهم تتغير؟ يقول إيه عن يعني المحبة هنا؟ بيقول المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد. وكن بتحسد الناس وبتغير من الناس، مش ممكن تكذب حد للمسيح. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح. يعني إيه؟ يعني ما تقولش على واحد إنه وحش أو قبيح، يعني ما تقبحش حد، واخدين بالكم؟ لا تقبح، يعني لا تقبح، يعني ما تقولش ان ده انسان ده مش كويس. دي اسمها المحبة لا تقبح. بشوف الناس كلهم كويسين لان انا عندي محبة للكل. ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء، ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. محبة، المحبة البازلة، المحبة المسيحية العاملة. صدقوني لو إنسان بيعيش المحبة والناس شايفين المحبة كده، يعني فعلا يعني حبة حقيقية، ما في محبة من أجل مصلحة، وفي محبة من أجل يعني إن الصداقة، لكن نتكلم عن المحبة المسيحية أغابي، إن أنا بحب من غير إن أنا يكون عندي سبب بحب عشانه، من غير مصلحة، ومن غير بحب من أجل المسيح اللي أحبني. فإن المسيح سكب محبته في قلبي، لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا. فالمحبة البازلة، قلنا أول حاجة السيرة الحسنة، الحاجة الثانية المحبة البازلة، الحاجة الثالثة المشاركة الوجدانية. يعني ايه المشاركة الوجدانية؟ يعني انا من جوايا ان انا عايز اشارك الناس في افراحهم، فرحان عشان عندهم فرح، وحزين عشان عندهم تجربة او ضيقة او حزن او اي مشكلة، فبكون حزين فعلا من جوايا. عشان كده يقول بولس الرسول في رسالته لأهل روميا إصحاح 12:15-16، فرحاً مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا. يعني ياريت ان احنا اهتم باخويا زي ما بهتم لنفسي.
اهتمام واحد اللي أنا بهتم بيه عشان خاطر نفسي.

اهتم بيه من اجل الاخرين. ابص القى ان فعلا يبتدوا ينجذبوا الى شخص المسيح. ما هو العالم اللي احنا فيه اصبح عالم مادي، واصبح فيه نوع من الانانيه، لانه ده اخر الايام الصعبه، زي ما قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس كده في رسالته، ان في اخر الايام الناس هيكونوا محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين. ده العالم اللي احنا موجودين فيه. لكن لو شافوا بقى ان في فعلا مشاركه من القلب وجدانيه، فعلا ينجذبوا الى شخص المسيح. في عبرانيين 13:3 يقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. شوفوا لما يكون واحد مقيد، إن كان القيد ده قيد مادي، يعني مقيد في السجن، يعني كأني مقيد معاه، وإن كان قيد خطية أو أي نوع من القيد، اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، أشعر بالقيد بتاعه. فعلشان كده في هو حاسس إن أنا بشاركه في هذا القيد. والمذلين كأنكم أيضا في الجسد. واحد مذل عنده يعني ظروفه بقت صعبة وبقى في حالة مذلة، أشاركه في هذه المذلة. عشان كده أحبائي لو أنا فعلا بعمل كده، هي دي الفعلة اللي تخلي أن الناس تتعرف على المسيح، تحب المسيح. وخلي بالكوا هنا لما بتكلم عن الكرازة عن طريق الحياة المضيئة أو الحياة المشعة، لازم أعرف إن أنا فعلا لما يعني أنا بحاول إن أنا أجذب الناس عن حياة المسيح اللي فيا، الخليقة الجديدة اللي فيا، لكن هل أنا مهتم بخلاص الآخرين ولا لا؟ هل أنا بصلي من أجل النفوس اللي أنا بحاول إن عن حياة عن طريق الحياة المضيئة أجذبهم لشخص المسيح؟ خلي بالكوا الكرازة من غير صلاة لا يمكن ان انا اقدر ان انا اعمل اي شيء في خدمتي او في كراستي او في شهادتي للمسيح من غير ما اكون بصلي من قلبي وعندي محبه من اجل خلاص كل نفس. مهمه قوي الحكايه دي. فعشان كده الصلاه مهمه جدا جدا، وانا بشهد للمسيح بحياتي المضيئه أيضا أرفع صلاتي لأجل أن يفتقد الله النفوس المحتاجة إلى خلاص المسيح وإلى الحياة الأبدية. ده بالنسبة للإيه؟ للكرازة أو الشهادة بالحياة المضيئة. الموضوع الثاني الكرازة أو الشهادة بالكلام. لكن عشان خاطر إن إحنا يعني نقول كده كم نقطة مهمة في الكرازة بالكلام، هنقول كم نقطة عشان ناخد بالنا لما نيجي نتكلم ونقدم المسيح لإنسان، يبقى احنا عارفين ازاي احنا نقدم المسيح بالكلام. اول حاجة لازم نركز على شخص المسيح في الكلام. يعني ايه؟ يعني ممكن الناس لما اجي اكلم واحد يقول له يا سلام انت لو هتبطل بس الخطيه اللي انت ماشي فيها ده ربنا هيرضى عنك، اركز على الخطيه او اركز على المبادئ او اركز على الاخلاق؟ لا، اركز على شخص المسيح. المسيح هو الاساس. خلي بالكوا لازم اركز على شخص المسيح، لان هو لو خد المسيح هيبطل كل الحاجات دي. عشان كده يقول القديس بولس الرسول في كورنثوس الاولى 3:11، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر، لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ما فيش أساس تاني غير المسيح. فأنا كل همي أن الشخص اللي أنا بكلمه مش أن هو يبطل خطية، ده حاجة كويسة قوي، مش أن هو يتوب، دي حاجة أحسن، لكن اللي أحسن من ده وده أن هو يقبل المسيح. روميا 1:12، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فيبقى أول التركيز على شخص يسوع المسيح، له كل المجد. دي أول نقطة. النقطة الثانية، لما أجي أتكلم مع إنسان علشان خاطر إن أنا عايزه إن هو يجي للمسيح،
بلاش أحاول أقنعه بكلام الحكمة والفلسفة.

إن ربنا موجود والأدلة على وجود الله والأدلة على صدق الإنجيل والأدلة، وحاول أقنعه بالإيه؟ بالكلام الحكمة زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 2:4، وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل إيه؟ بل ببرهان الإيه؟ الروح والقوة. خلي بالكم، برهان الروح والقوة. أصل هو ما فيش حد هيقدر إن هو يعترف إن المسيح رب إلا بالروح القدس. أنا إزاي إن أنا عايز إن هو يعني يقبل المسيح رب في حياته وأنا عايز أقنعه؟ ما ينفعش. يبقى لازم برهان الروح والقوة، يبقى لازم يكون كلامي روحي. ما أخدش الموضوع كده بخفة أو أتكلم كلام وأنا مش في الروح. لا، لازم أكون مصلي، ولازم فعلا أكون حاسس فعلا من جوايا إن أنا هقدم له شخص المسيح، وإن الروح القدس عمله إنه هيخليه فعلا يقبل الكلام ويفتح قلبه علشان ياخد المسيح. فمهم قوي برهان الروح والقوة. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. يبقى احنا مش عايزين إن احنا نقنع الناس بالكلام أو كلام الحكمة الإنسانية، لكن برهان الروح والقوة هو ده المهم. يبقى أول حاجة نركز على شخص المسيح، الحاجة الثانية برهان الإيه؟ الروح والقوة. الحاجة الثالثة لازم أركز في كلامي على عمل الصليب، مهم قوي عمل الصليب. ليه؟ خلي بالكو إن عمل الصليب هنا معناه حتمية الصليب من أجل خلاص الإنسان. ما كانش ممكن إنسان واحد يخلص بدون صليب المسيح، بدون الفداء، بدون ذبيحة الصليب، بدون سفك دم المسيح. عشان كده أشعياء النبي بيقول في 53:6، كلنا كغنم إيه؟ ضللنا، ملنا كل واحد إلى إيه؟ طريقه، والرب وضع عليه إيه؟ إثم جميعنا، وضع عليه إثم جميعنا، الذي حمل هو خطايانا في جسده على الخشبة. حمل خطايانا المسيح في جسده على الخشبة، ونحن عارفين أن أجرة الخطية إيه؟ موت. فالمسيح حمل خطايانا في جسده على الخشبة. يبقى لازم نتكلم عن الصليب وحتمية الصليب، زي ما بولس الرسول في أهل كورنثوس لما كان بيكرز بيناتهم في كورنثوس الأولى 1:23-24 يقول إيه؟ ولكن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. المسيح مصلوبا. ومرة تانية قال: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه إيه؟ مصلوبا، صليب المسيح. لازم تقدم المسيح المصلوب، مهم قوي. لازم تقدم محبة المسيح اللي ظهرت على عود الصليب، رومية 5:8، ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح إيه؟ لأجلنا. مهم أو الصليب، خلي بالكو، بدون عمل الصليب وبدون الإنسان فعلا يعني يعرف قد إيه المسيح من أجل محبته لينا افتدانا من موت الخطية وقبل أن يعلق على خشبة العار عشان يفدينا. الحاجة الأخيرة لازم أقول له إن في حياة جديدة. المسيح لما صلب على الصليب ودفن في القبر قام في اليوم الثالث، بس قام علشان يدينا إيه؟ حياة جديدة. رومية 6:3، أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في إيه؟
جدت الحياة جديدة، في حياة جديدة، لازم نقدم الحياة الجديدة. والحياة الجديدة دي مش محتاجة ان احنا بس نعترف ونؤمن بالمسيح اللي مات وقام الأموات في روميا 10:9-10، لأنك أن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به الخلاص. مهم قوي أن أنا أقول للناس أن هم لازم يفتحوا قلبهم ويقبلوا المسيح زي ما مكتوب في رؤية 23، أنا زواقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وإيه وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. مهم قوي. لكن ياريت أنا قبل ما أكلم الناس أنهم يفتحوا قلبهم للمسيح أسأل نفسي، هل أنا فتحت قلبي للمسيح؟ اديت حياتي للمسيح؟ ده معناه كده، هل أنا فعلا أقدر أكرز وأشهد للمسيح؟ هل أنا خدت المسيح علشان أقدر أن أنا فعلا أديه، علشان أقدر أن أنا يعني أتكلم عنه، علشان خاطر أن أنا أشهد لي؟ مهم قوي، لأن إحنا عارفين أنه إيه فاقد الشيء إيه لا يعطيه. طب إزاي أنا أخدم وأتكلم وأنا ما عنديش؟ يبقى لازم أخد الأول، لازم أقبل المسيح أنا الأول ملك على حياتي ورب، أقبله فعلا وأقبل صليبه وأقبل موته وقيامته وحياته الجديدة أعيشها قبل ما أكرز بيها. يعني إزاي حكرز بالحياة الجديدة؟ وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، وأنا مش عايز هذه الخليقة الجديدة. فعشان كده لازم الأول أنا أتغير، وفعلا التغيير يكون واضح فيا، ودي الحياة المضيئة، قبل ما أتكلم عن إيه؟ عن المسيح. خلي بالكم الناس فاهمين قوي، لو أنا بتكلم كلام يعني ما بعملش بيه الناس مش هتصدقني. عشان كده مهم الأول إن أنا أعمل باللي أنا بقوله. يقول لك عما ابتدأ يسوع يفعله وإيه ويعلم به، مهم قوي. عشان كده أحبائي ياريت ربنا يدينا نعمة إن إحنا فعلا المسيح اللي فينا نقدر نقدمه للناس، المسيح اللي حي فينا نقدمه للناس فعلا، إله قادر أنه يغير وأنه يدي حياة جديدة وأنه يدي توبة حقيقية لكل من يقبل. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك.

لكن يا إلهي أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

اتفقنا ان في كذا مستوى من التواصل ما بين الزوج والزوجه، واتفقنا انه في مستويات سطحيه جدا اللي هي الاكلاشيهات، صباح الخير صباح النور تشرب شاي، لحد ما بنوصل لاعمق مستوى. واعمق مستوى ده هو ايه؟ هو مستوى الصدق والشفافيه، مش بس الصدق، الشفافيه، الشفافيه والتلاحم والاوفرلاب بيننا وبين بعض في الكوميونيكيشن. كويس، بعد كده قلنا ايه؟ قلنا طب لما نتكلم ايه القضايا اللي لازم اقول ايه لبناء ما تعديش علينا في العلاقه، ايه الامور القضايا اللي نتكلم فيها؟ قلنا وحدايا هي المسافه، فين المسافه والمكان اللي اقدر ابقى فيه من غير ما الاقي ان في حد متشعبط في رقبتي، ده بين زوج وزوجه. الحاجة الثانية منطقة النفوذ. يعني ايه منطقة النفوذ؟ يعني لو الست منطقة النفوذ بتاعها المطبخ، ومش عايز بس اربط المطبخ بالست لكن المطبخ وشطارتها في ادارة المال، يبقى دي احنا بنتشارك في الحاجات دي، لكن هي انا عارف وهي عارفة ان دي منطقة نفوذ، مثلا سواء كانت الفلوس، سواء كانت التعامل مع الجيران، التعامل مع الصناعية، التعامل مع المدرسين بتوع ولادنا، التعامل مع الولاد. طبعا كلنا لازم، انا ومراتي لازم نتعامل مع الولاد، مفيش شك، مفيش واحد هيقول خلاص انت العيال بقى تخصصك، لكن في حاجة اسمها منطقة نفوذ. فهيبقى انا اميل وانا في منطقة النفوذ بتاعة الاخر اني اكون اكثر بس اصغاء، ادي ودني زياده بسحب، يعني مش لازم اقعد ادافع وكاني بتناحر مع التاني، الارض دي ارضي ولا ارضك؟ ماشي، هتاخد لها وقت، طبعا هتاخد لها شويه وقت عشان اقدر اعرف مين فينا اللي بيفهم اللي اشطر شويه. تعال بقى نشوف ايه القضايا تاني اللي نتكلم فيها انا ومراتي، اللي نتكلم فيها انا وجوزي. الثقه. يعني ايه الثقة؟ لما انت بتقول لي ان انت النهاردة هتتأخر شوية، لما انت بتقولي ان انا النهاردة هقضي وقت مع صديقتي، اصدق؟ اثق؟ يا جماعة الحب مطلوب في العلاقة ما بين الأزواج، ما فيش شك طبعا، بس أنا مش بتكلم في النقطة دي على على على الحب، أنا بتكلم على الثقة، على إني أثق، على إني أثق إن ما فيش حاجة هتتصرف من ورا ظهري أو هتتحوش من ورا ظهري، إن ما فيش، إن لما هقول أنا في الحتة الفلانية يبقى معروف إن أنا في الحتة. وحاجة تانية، هل أقدر أثق فيك؟ هل أقدر أثق فيكي لدرجة إني أكشن

مش احنا بنقول في مستويات التواصل دي الشفافية؟ طيب سؤال بقى، هل اقدر اكشف نفسي، افتح ابوابي، او زي ما الترنيمة بتقول يعني افتح قلبي وابوابي دي من غير ما ادان؟ اقدر افتح قلبي وابوابي دي من غير ما اخد تريقة او الـ يعني الهجوم السافر على هذا الكشف اللي انا عملته والانفتاح اللي انا عملته لقلبي وابوابي؟ حاجة تانية، العلاقة الحميمية الجسدية الزوجية الجنسية ما بين الزوج والزوجة. أنا فاهم يا جماعة، أنا فاهم وأنت فاهم وأنت فاهم، أنا عارف إن الموضوع ده عندنا في حضارتنا الشرقية موضوع شائك كده، يعني أكننا بنمشي على قشر بيض. ماشي، بس يعني نمشي على قشر بيض في البرنامج، نمشي على قشر بيض في الكنيسة، نمشي على قشر بيض في مش عارف إيه، بس مش معقول هنفضل ماشيين على قشر بيض. أنا وشريك الحياة، شريك الحياة ده هو الزوج ولا الزوجة؟ مش معقول، مش معقول هنبقى مش فاهمين ومش فاهمين بعض، مش فاهمين، ولو فاهمين مش فاهمين بعض. فاهمين يا جماعة يعني البعدين دول، هل أنا قادر أوضح ولا لا؟ هي ده السؤال. يعني أولا لازم نفهم، وتاني حاجة لازم نفهم بعض في المجال بتاع العلاقة الجسدية الحميمية الزوجية الجنسية التي تجمع ما بين الزوج والزوجة. سألوا كاتب كتب كتب عن الزواج، وكتب بمنتهى الشطارة والمعلمة في العلاقة الجنسية ما بين الزوج والزوجة. قالوا له إيه اللي كنت تحب تعرفه عن الزواج، إيه اللي كنت تحب تعرفه عن الزواج قبل ما تتجوز؟ قال إن حد يقول حاجة، أي حاجة، أي حاجة، لأن طبعاً هو بيتكلم عن العلاقة الجنسية بالذات، بيقول لأن وده أمريكاني، يعني الكاتب ده أمريكاني مش شرقي، أمريكاني، بس طبعاً ما زال لسه الموضوع ده في حساسية، وخصوصا لما بيبقى في كنايس في الوسط المسيحي فبيبقى حساسيتهم ملهلبة حبتين. فالراجل ده قال في الكتاب بتاعه، لما قالوا لي كنت تحب تعرف ايه، قلت كنت احب اعرف اي حاجة، حد يقول اي حاجة. النقطة يا جماعة اللي عمال ادق عليها واجي من حواليها واخش فيها واجي من حواليها واخش فيها تاني، بص عايزين نمشي على قشر بيض يمكن ماشي مقبول، لكن بين زوج وزوجة مش مفروض نفضل ماشيين على قشر بيض بقى، ولا ايه؟ طيب يبقى عايزين نتكلم عن المسافة، عايزين نتكلم عن منطقة النفوذ، عايزين نتكلم عن الثقة، عايزين نتكلم عن الجنس، العلاقة الجنسية ما بيننا وبين بعض، انا ومراتي او انا وجوزي. نقطة تانية، ما افتكرش ان انا حاجة اسأل السؤال بالشكل ده اللي هقوله لك دلوقتي ده، بس هيبقى جوايا جدا في كل تواصل بيحصل انا وشريك الحياة، ببقى عايز اعرف هل انا مهمة عندك؟ حصل تواصل في الجنس، في الفلوس، في العيال، في حماتي، في الأجازة، في الصيف، في التقاعد، في أي حاجة. السؤال اللي جوايا، هل أنا مهم لما بنعمل عملية التواصل دي، ولا بحس إن أنت مش شايف غير روحك، ولا بحس إن أنت مش شايف أو إن أنت مش شايفة غير نفسك بس؟ طبعا يا جماعة لما بنبقى بنعاني من حتة ان انا داير وبلف حوالين نفسي، انها عدم نضوج، او انه عدم نضوج بشكل غير عادي، وهو التمحور حول الذات. نقطة من اهم النقط، التوقعات. لازم نتكلم انا وشريك الحياة عن التوقعات. ليه؟

في زمان خالص في بداية العلاقة الزوجية والخطوبة وكده بتبقى التوقعات ايه؟ حالمة جدا وصاعدة جدا وواعدة جدا ومش عارف ايه، ان التوقعات ان هو هيعمل لي البحر طحينة، او ان هي هتخليني اكني عايش في الجنة، جنة عدن. الجواز مش جنة عدن، الجواز بس افهمني بس، الجواز ليس يعني ايه ليس؟ يعني لا، يعني لا يمكن الجواز، ما هواش الجواز ليس جنة عدن. امال الجواز ايه؟ جهنم الحمراء؟ مش لازم يبقى جهنم الحمراء، في حاجة تانية اسمها أرض الموعد. أرض الموعد دي أنا بوصل لها بعد مشوار طويل ورحلات وبرية وحروب وبحارب الحثيين والفرزيين واليبوسيين والمش عارف ايه موال، والمشوار ده فيه مرة مفيش مية، مرة مفيش أكل، مرة مفيش فمشوار. الجواز ما هواش جنة عدن، اديني بقول لك اهو، بقول لك اهو. فاحنا يعني لابد للتوقعات انها توقعات عمليه واقعيه، انا لازم ادرك ان انا ليا حدود وان التاني ليه حدود، انا لازم ادرك ان انا عندي احتياجات والتاني ليه احتياجات، انا لازم ادرك ان انا عندي جسمي بيتعب والتاني جسمه بيتعب، انا لازم ادرك ان انا عايز حاجات ليا وهو عايز حاجات ليه. الشطاره بقى ازاي نوصل لارض الموعد بهذا التواصل. التوقعات ايه؟ لا انا ما اقدرش اعمل ده، او انا هساعد في الحته دي او وهكذا. فخلينا نحك في بعض، نحك في بعض لكي ما تكون التوقعات عمليه واقعيه ايجابيه. هقولها لك تاني، توقعات عمليه وحقيقيه وواقعيه وايجابيه. احنا بناخد خطوة لقدام، وان احنا بناخد خطوة لعلاقة افضل والفهم اكتر والتقارب وتوحد بيننا وبين بعض اكتر، نتيجة ان التوقعات عمالة تزداد واقعية، وفي نفس الوقت فيها الريحة الشعرة اللون الايجابي اللي دايما احنا بنتحرك لقدام. اخر نقطة، هقولها كده، هل ممكن أكون نفسي معك؟ هل ممكن أكون أنا ما أنا، التعبير بتاع الرسول بولس يعني، أنا ما أنا معاكي؟ ممكن أعبر عن نفسي، أحلامي، أو ممكن أعبر عن مخاوفي، ألاقي جروحي زي ما انا؟ هل المجتمع ده، هل البيئه دي اللي هي المجتمع ده اللي هو انا وانت يعني، او انا وانتي، امن لدرجه اني اكون انا ما انا؟ يمكن الحاجات دي يا جماعه ما بتتقالش زي ما هي كده في العبارات دي، بس موجوده، وموجوده في التواصل والمكاشفه واخد خطوه في المخاطره باني افتح قلبي واعبر عن احتياجي، المفروض يقابلها تفهم من الاخر، ويكون التواصل في مناخ من الامن والامان والحب والفهم والنمو والنضوج، خطوه بعد خطوه ومرحله بعد التانيه.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في حلقتنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نكتشف إيه هو غرض الله. الكتاب بيعلمنا إن الله عايزنا نكون على مثال المسيح وشبهه. كمان بيعلمنا ان الموضوع ده محتاج كل سنين عمرنا، احنا بنتغير شوية بشوية علشان نبقى على صورة المسيح. وكمان الكتاب بيعلمنا ان بقوتنا الذاتية ما نقدرش نوصل للموضوع ده، احنا محتاجين للروح القدس اللي ساكن فينا اللي هو يقدر يخلينا نبقى على صورة المسيح. النهاردة هنتكلم عن إن الله خلقنا عشان نبقى على مثال المسيح. في الآية في الكتاب بتقول قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. الآية الثانية بتقول فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه. إيه هي صورة الله؟ المسيح هو صورة الله، مكتوب عنه كده، المسيح هو صورة الله، مكتوب عنه الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، مكتوب عنه أنه المسيح هو صورة الله غير المنظور باكورة الخلائق. الله بيقول لك أنا عايزك كابن لي أنك تحمل صورتي ومثالي. الآية في أفسس بتقول وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الله بيقول لك هدفي لحياتك إن أنا عايزك تكون شبه ابني، شبه المسيح، عايز أطور شخصيتك علشان تبقى على صورة المسيح، عايزك شوية بشوية تبقى زي ابني. إنك تكون زي المسيح مش معناها إنك تفقد شخصيتك، لكن معناها إن صفاتك تتغير شوية بشوية علشان تبقى على مثال الصفات اللي بنقرأ عنها في التطويبات وصفات ثمر الروح. لما بنيجي للمسيح بنخلع الإنسان العتيق بحسب شهوات الغرور. الإنسان العتيق بيعني اللي أنا كنت عليه قبل ما أجي للمسيح، بيعني حالتي كابن لآدم، بيعني مركزي قبل ما أكون في المسيح. أما مركزي دلوقتي الآن في المسيح فإن عبارة عن إن إنساني العتيق مصلوب ومدفون وأنا دلوقتي بحيا حياة المسيح، بعتبر إنساني القديم ده مات وبحيا كإنسان جديد. يا ترى مرة فكرت أنت ليه ما زلت موجود بعد ما جيت للرب وأمنت بالمسيح؟ ما كان ممكن الرب بعد ما تيجي للمسيح ياخدك على طول في السماء وتبطل تعيش السنين ديت على وجه الأرض. ليه أنت موجود؟ لأنه عايز يغيرك، عايز شخصيتك شوية بشوية تتغير عشان تبقى على صورة ومثال المسيح، عايز يطور فيك، عايز يحلي من صفاتك. الله بيقول لك أنا عايزك تحمل صورتي ومثالي. الآية بتقول أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بقول لكم اتبعوا أسلوب جديد في الحياة، الحياة اللي عدتها أنا ليك، الحياة اللي بتتجدد من جوه لبرة، الحياة اللي بيظهر طبيعها في سلوكك، بينما يظهر الله شخصيته بدقة من خلالك. بقول لك عايزك تبقى إنسان جديد، مش عايز الإنسان القديم.

روح بمعنى انك تفقد شخصيتك، لا، انا عايز الانسان القديم اللي كان في ادم هو ده يروح، وعايزك دلوقتي تبقى في المسيح انسان جديد. بتتغير كل يوم، شخصيتك بتتطور، شخصيتك بتاخد صورة المسيح، بتبتدي تعيش بفكر جديد، فكر المسيح ليك، بتبتدي تبقى أكتر وأكتر على صورتي وعلى مثالي اللي أنا خلقتك عشان تكونه. ده امتيازنا الأعظم، ودي مسؤوليتنا الحقيقة، مسؤوليتنا إن احنا ما نفضلش زي ما كنا لكن نتغير. ده مصيرنا النهائي، إن احنا شوية بشوية رويدا فرويدا بنوصل لأننا نكون على مثال وصورة المسيح. عايزك تتابع معايا في البرنامج، لأن هنتعرض للأمور دي بتوسع أكتر في الحلقات اللي جاية. من الكتاب المقدس دايما، من كلمة الله، عايزين نعرف هو خطته إيه لحياتنا، وهو عملنا ليه، وكلمته بتعرفنا بوضوح إن أنا لازم أكون على مثال وصورة المسيح. عشان كده هنكمل مع بعض، تابعنا، وإلى أن نلتقي لتكن مشيئة الرب معك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

هل حد فكر ان العطاء ممكن يكون ليه فايده روحيه؟ اعتقد ان السؤال ده مهم جدا ان انا اساله لنفسي وحضرتك تساله لنفسك، وهنلاقي الاجابه في العطاء اليهودي في سفر التثنيه اصحاح 14 من عدد 22 ل 23. خلينا نقرا الايه دي عشان نعرف اجابه السؤال، واقول فكره صغيره جدا على الكلام اللي جه في الايتين دول. تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة. بعدين يقول وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه. عشر حنطتك وخمرك وزيتك. وبعدين يقول وأبكار بقرك وغنمك. والحاجة الغريبة يقول درس روحي مهم جدا أرجو أني أنا وحضرتك نتعلمه. بيقول وانت بتدي العطاء ده بيقول لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام. واحد يسألني طب إيه علاقة العطاء بالتقوى، أو إيه علاقة العطاء بمخافة الرب؟ الفكرة أنه لما الرب بيعمل في قلبي كشخص مؤمن قبلت المسيح كفادي ومخلص، أبقى فاهم أنه هو رب وأنه هو ليه سيادة عليا. وفكرة إن أنا بتعلم العطاء يعني معناها ببساطة شديدة بدي الرب حقه، وده أبسط شيء إن أنا أدي الرب حقه. فمرة بعد مرة مرة بعد مرة أنا بقتنع إن ده حق الرب وأنا بديه الرب، ده بيولد فيا أشواق إني أخاف الرب واحترم الرب وأقدر الرب واتقي الرب وراعي الرب في كل تصرف وفي كل كلمة وفي كل فكرة. وببقى فاهم كويس جدا ان الرب شايفني وسمعني ومتابع كل خطواتي وكل تفاصيل حياتي يعرفها فهو كلي العلم. ده يولد فيا لما ده يبقى موجود في قلبي يولد فيا رغبة ان انا اخاف الرب احترمه اكتر. عشان كده العطاء اليهودي بيقول له وانت بتدي انت تتعلم ان تتقي الرب الهك. والحاجة الغريبة احنا كلنا عارفين يعني لو هنقول ملخص الناموس في العهد القديم أو ملخص التوراة في العهد القديم أو ملخص مطالب ربنا من الشعب الأرضي هو أنه مش محتاج غير التقوى. وعشان كده يقول لنا في تثنية 10-12 مش عاوز منكم غير التقوى. والحاجة الثانية كلنا نعلم أن التقوى من كلمة الله في رسائل العهد الجديد مثلا في تيموثاوس الأولى 4-8 يقول لنا الكتاب أنها نافعة في كل شيء. وأيضا يقول لنا الكتاب في تيموثاوس الأولى أصح 6 عدد 6 أن التقوى مع القناعة تجارة عظيمة، يعني أحسن استثمار. أحسن استثمار أن تكون قنوع بمعنى مكتفي بما عندك وعندك تقوى. عشان كده تعالوا بينا نبتدي وإحنا بنقول للرب إحنا بنحبك ونحترمك، تعالوا نبدأ نقدم للرب من اللي هو اداهولنا.

من الجبل المحبب على قلب يسوع المسيح، من جبل الزيتون الذي يطل على بلدة أورشليم القدس، سأتحدث عن أهمية صلب يسوع المسيح.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الجميل الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. رح أتكلم عن أهمية صلب يسوع المسيح. من هذا الجبل المسيح بكى على أورشليم ورث على أورشليم وحذر أورشليم: لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ومرة أخرى قال: أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدي، هو ذا يترك لكم بيتكم خلاصا. كان عم بحذر وعم بنبه إنه رئيس السلام رب السلام أجا لمدينة السلام لكنها لم تعلم ما هو لسلامها. رح أتكلم عن أهمية صلب يسوع المسيح، وبصلي في هذه الحلقة تدرك هذا المعنى والمغزى العميق الروحي لهذا العمل الجليل العظيم اللي قام به يسوع المسيح، له كل المجد. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.
1: وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود.

0: فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة. وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل
1: إن ذاك قال أنا ملك اليهود.
2: ما كتبت قد كتبت.
0: ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكري قسماً، وأخذوا القميص أيضاً.

أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وهذا ما فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية.

0: هذا ابنك.
1: ثم قال للتلميذ:
0: هو ذا أمك.
1: ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال:
0: أنا عطشان.
1: وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال:
0: قد أكمل.
1: ونكس رأسه وأسلم الروح.
2: أهلا أحبائنا مشاهدينا، نواصل دراستنا وحديثنا من جبل الزيتون عن أهمية صلب وموت يسوع المسيح. طبعا لما بوقف على جبل الزيتون وأنظر إلى المدينة الجميلة أتذكر كل الأحداث. إحنا تكلمنا عن أحداث الصلب المروع والمحاكمات وكيف حكم بيلاطس على يسوع المسيح، وطبعا جلدوا وألبسوه تاج الشوك، وبعدها حمل الصليب وصار في طريق الآلام في درب الصليب إلى خارج أسوار أورشليم عند مكان يسمى جلجثة، وهناك صلب يسوع المسيح ومات فعليا، مات فعليا، وطعنوا بالحربة نزل دم وماء، ثم أنزلوا الجسد ووضعوا الكفن عليه ووضعوه في قبر منحوت في الصخر، ودحرجوا حجر عظيم ثم الختم الروماني والحرس الروماني، لكن المسيح قام. فأهمية صلب المسيح مهمة جدا. أريد أن أؤكد أن المسيح فعليا صلب ومات على الصليب.

أهمية صلب وموت يسوع المسيح. أولاً تتميم للنبوات، وعندما أقول تتميم للنبوات، نبوات عديدة في العهد القديم اتكلموا عن موت يسوع المسيح، مثلاً أنه عظم من عظمه لا تكسر، نبوة عن الطعن بالحربة. ثم في مزمور 22 داود بيتكلم 1000 سنة قبل الحدث، ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي يقترعون، حتى الصرخة على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني. والنبي إشعياء كأنه يصور لنا حدث الصليب فعليا. وواحدة من أعظم النبوات اللي بتتكلم بالتسلسل عن حياة المسيح وموت وخراب الهيكل هو النبي دانيال. فنرى العديد من النبوات اللي تنبأت عن ولادة يسوع، حياة يسوع، كمال يسوع، عن طبيعة يسوع، هوية يسوع، آلام يسوع، موت يسوع، دفن يسوع، قيامة يسوع، حتى مجيئه الثاني. فأهمية موت المسيح هو تتميم لنبوات، مش بس العهد القديم، حتى في العهد الجديد. الملاك اتكلم لمريم يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص. يوحنا المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. الرب يسوع نفسه مرارا وتكرارا

اتنبأ أنه سيذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يتألم ويصلب ويموت ويدفن ويقوم في اليوم الثالث. اتكلم أيضا من خلال الرموز في يوحنا 3، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. مرة ثانية يقول لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام. كان بيتكلم عن هيكل جسده، هو الذي قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ثم قال إن لم تقع حبة الحنطة وتمت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وهكذا نبوات ورموز كلها تمت في شخص المسيح، مما يجعل أهمية الصليب أهمية عظيمة جدا. شيء ثاني، أهمية موت صلب وموت يسوع إنه هو الهدف الرئيسي للتجسد. يعني المسيح أخذ جسد لكي يموت على الصليب، يسوع أي يخلص. فموت يسوع المسيح كان هو الحل الإلهي، حل للمعضلة، معضلة الخطية، وهي أيضا العلاج الإلهي. فهو حمل الله الذي تمم خطة الفداء من خلال صلبه وموته وقيامته في أورشليم. فإذا موت المسيح هو العلامة، هو السمة الأساسي للإنجيل، لأنه لا يوجد إنجيل بدون موت المسيح، ولا يوجد صلب بدون إنجيل. فمحورية الإنجيل وأساس الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية ترتكز على الفداء، على موت وقيامة يسوع المسيح من الأموات. وهذا يجعل المسيح متميز، لأنه بتتمحور رسالة الفداء حول يسوع المسيح طبعا للحياة الأبدية. فإذا أهمية موت يسوع المسيح هو أساسي للمسيحية، وهو أساسي لخلاص الإنسان. مثل ما ذكرت أقتبس كلمات يسوع، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا عن أهمية صلب وموت المسيح من جبل الزيتون الذي يطل على أورشليم القديمة. وطبعا منتذكر كل أحداث الصلب اللي تمت تتميم لنبوات في هذا البلد، واللي كانت الهدف الرئيسي لتجسد يسوع المسيح، لأنه كان الحل الإلهي والعلاج الإلهي للخطية. وقلنا أنه أساسي يعني جدا، لأنه أساس المسيحية أساس الكرازة بالإنجيل، وموت المسيح أساسي لخلاصنا. فأهمية موت المسيح أرضت عدالة الله، فكيف لحل المعضلة بين العدالة وبين المحبة، بين البر والرحمة؟ فإذا يسوع المسيح اللي جمع التوازن في الصفات الإلهية، لأن الله محبة فهو يحب الإنسان يبحث عن طريقة ليخلص الإنسان، ولكن لأن الله عادل ينبغي أن يدين خطية الإنسان. فجاء المسيح تجسد بلا خطية، جعل الذي لم يعرف خطية خطية

أجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فبموت يسوع المسيح أرضى العدالة الإلهية، وفى المطالب الإلهية عندما قال قد أكمل، وبنفس الوقت كفر كإنسان كامل، كفر عن كل خطايا البشرية لأنه مات بديلا عنك وعني، تحمل العقاب، سدد الدين، ومثل ما ذكرت مات كفارة، غطى عيوبنا، ستر على خطايانا، وكان بديلي، أخذ أثامنا وأعطانا بره حتى اتحمل اللعنة، حتى وصار لعنة حتى أنت وأنا نتبارك من خلال موت يسوع المسيح. مكتوب الذي لم يشفق على ابنه الذي بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. فكل الآلام والقصاص والعذاب والنيران غضب الله وضعت على يسوع المسيح لأنه حمل كل خطايا البشرية في جسده، ولكن أكمل هذا العمل وسدد الدين، وفى المطلب الإلهي. فإذا أحبائي، من أجل هذا نحن نحب يسوع المسيح اللي أنقذنا من الموت وأعطانا حياة، اللي أنقذنا من الظلمة ونقلنا إلى النور، اللي أنقذنا من جهنم، من جحيم النار، حتى يكون لنا علاقة شخصية حميمية مع الآب. من أجل هذا أحبائي أهمية صلب وموت يسوع المسيح صار الدافع للتكريس، إنه أصبحنا مكرسين، مخصصين، مفرزين لخدمة الرب. نحاول أن نضحي بكل شيء لأنه ضحى من أجلنا. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. بالحقيقة إن أهمية الصلب هو السر اللي بنتحمل فيه الاضطهاد في هذا العالم. كم من الناس اللي آمنت بيسوع، كم من العابرين اللي اختبروا محبة يسوع واختبروا موت وقيامة يسوع في حياتهم، أصبحوا يواجهون الاضطهاد بصدر مفتوح وبفرح وبكل سرور، مستعدين لاحتمال كل المشقات وكل الاضطهادات من أجل اللي أحبنا. شيء آخر، الصليب وأهميته هو أساس لشركتنا مع الله. لا توجد شركة مع الله بدون عمل الصليب. فهذه الشركة من خلال عمل المسيح، إذ أصبحنا في عائلة الله، أصبحنا جسد المسيح، عروس المسيح، كنيسة الله، وصار في عنا الشركة مع الآب ومع بعضنا بعضا. ثم أحبائي أهمية صلب وموت يسوع المسيح في غاية الأهمية لأنه استرد الصورة. عارفين الصورة اللي تشوهت في آدم الأول في الجنة، جنة عدن، عندما أخطأ المسيح بموته على الصليب وبقيامته، استرد الاعتبار واسترد هذه الصورة. لأجل هذا أحبائي نحن نفتخر بالصليب.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا وحديثنا عن أهمية صلب وموت يسوع المسيح من جبل الزيتون من أورشليم القدس، الأحداث اللي تمت في هذه المدينة. فالسؤال، ماذا يظهر لنا الصليب؟ عدة أمور. الصليب

يظهر لنا قلب الله، محبة الله، غفران الله، قوة الله، وحكمة الله، حكمة الصليب. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بالحقيقة لما ننظر إلى الصليب نتعجب من هذه المحبة العجيبة، المحبة الأزلية، المحبة الغير محدودة من قلب الله للجنس البشري. فالمحبة هي طبيعة الله، وجمال وقمة هذه المحبة نراها في الصليب. شيء ثاني أحباء، من ناحية أخرى الصليب يظهر لنا بشاعة وفظاعة الخطية. الصليب بيظهر النتائج المرعبة للخطية. فمجيء يسوع المسيح لأنه لا يريد أن يهلك الناس، بل يريد أن الناس تتمتع بالحياة الأبدية. ولكن الخطية شوهت ولوثت وتفشت واستشرت في كل الحياة والكيان وفي البشر، وكل شيء تلوث، حتى تصور الأفكار، في كل الأفكار صار في ضلال، صار في خطية، ظلمة، فساد، بؤس، شقاء، يعني مهما تسلم كله ضربات شيطانية ولعنات. فالصليب فضح، أظهر بشاعة الخطية. الصليب يظهر التوازن، بعدها كمان مرة، بين العدالة الإلهية وبين الرحمة الإلهية. فالصليب هو الحل، هو العلاج الإلهي. يسوع المسيح الكامل، ابن الإنسان الكامل، الفادي الكامل من جنس الإنسان، غير مخلوق، مولود بلا خطية، لأنه الحمل بلا عيب، يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية. ولأنه ابن الله استطاع أن يسر قلب الله، أن يرضي الله، أن يوفي عدالة الله، ويوفي أيضا المطالب الإلهية. وهنا أحباء الصليب هو التوازن بين العدالة والرحمة. الصليب أيضا أحبائي هو الوسيلة الوحيدة ليصالح الإنسان مع الله. فالله سمر خطايانا في المسيح يسوع، والمسيح أخذنا إلى الآب حتى يصالحنا بدم صليبه، دفع عقاب خطايانا حتى نتصالح مع الآب، فصار عنا في سلام. فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، مصالحا الكل، عاملا الصلح بدم صليبه. صالحنا نحن الخطاة مع الآب، فصرنا من عائلة الله. شيء آخر، الصليب يعني يظهر أنه المسيح هو فدينا، جوئيل، لأنه إنسان استطاع أن يكفر وأن يفدي الإنسان. ثم شيء آخر، الصليب يظهر أنه أساس غفراننا هو في الصليب الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. فإذا الصليب أساس غفراننا، ثم الصليب هو أساس الدخول إلى محضر الله، إلى الأقداس. ومن ثم أيها الإخوة لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. عبرانيين إصحاح 10 والآية 19. شيء آخر مهم جدا، الصليب أو عمل يسوع المسيح على الصليب بالحقيقة أحضر اليهود والأمم ليكونوا عائلة الله. وهنا نرى الغرض الرئيسي من التجسد، حتى يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، أو كما قال يسوع يوجد خراف أخر من حظائر أخرى ينبغي أن آتي

بتلك أيضا حتى تكون رعية مع راع واحد. فالصليب هو اللي عالج اليهود والأمم إن كون في عائلة الله، أصبحنا أعضاء المسيح، جسد واحد في المسيح، لنا جنسية سماوية، بيت الله، أصبحنا خليقة جديدة. طبعا ما يسمينا الكتاب إسرائيل الله، يعني الإسرائيل الروحي. والكتاب عندما كسر هذا الحاجز أصبح الإنسان الجديد، اليهودي والأممي في جسد المسيح، خليقة جديدة، عجينة أو طين جديدة إن صح التعبير، إنسان جديد. ثم الصليب أحبائي يظهر إنه الإنسان ذات قيمة عظيمة، ذات أهمية في نظر الله. نحن مخلوقون على صورة الله، موضوع عنايته، موضوع محبته، موضوع الخلاص، وموضوع الفداء. فنحن في المسيح طبعا أصبحنا ذات قيمة عظيمة، لأنه رد واسترجع الصورة الأصلية حتى نكون في المسيح، أبرار في المسيح، كاملين في يسوع المسيح. ابقوا معي حتى أختم هذه الحلقة بعد هذا الفاصل.

ما أجمل عمل يسوع المسيح على الصليب. هذا المكان المحبب على قلب المسيح جبل الزيتون وأورشليم. أحبائي، المسيح صنع فداء عظيم جدا. من أجل هذا نتعاطف مع يسوع المصلوب، بل الصليب هو أصبح العلاج للخطية، للذات، للشهوات، للعالم أيضا. مكتوب في غلاطية 22: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ثم أحبائي، في غلاطية 6:14 مكتوب: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فإذن صلب المسيح فعلا عالج مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم، عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. أحبائي، من أجل هذا الصليب عالج مشكلة الخطية، مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم. من أجل هذا أصبحنا نفتخر بالصليب. وفي الختام خليني أسرد بشكل سريع عن بركات الصليب. البركة الأولى الغفران، ثم بركة التبرير، بركة التجديد، بركة المصالحة، بركة التقديس، بركة الحياة الأبدية، بركة المكافآت الأبدية في السماء، بركة التمتع بمحضر الله، بركة الشفاء الإلهي. وأختم بآية قالها الرسول بولس: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا بصلي من كل قلبي تختبر قوة الصليب وتختبر قوة الحياة الأبدية من خلال قيامة ربنا يسوع المسيح. والرب يباركك.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات دكتور قس اليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتوره ليديا، شكرا لك على الاستضافه، وبرحب بالمشاهدين والمشاهدات، وارجو ان احنا لما نسمع الحلقات تذكرونا وتذكروا قناه الكرمة في صلاتكم، والرب يبارككم.
0: امين في اسم المسيح. فعلا محتاجين صلاه طول الوقت لاجل الحروب اللي طول الوقت، لكن بنشكر الرب إنه إحنا في المسيح أعظم من منتصرين. الرب النهاردة عايز يكلمنا عن موضوع بعنوان قدرات إلهية في أنية خزفية، وحنقرأ من سفر خروج والإصحاح السادس وابتداء من العدد الأول. فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بإني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتهم، وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لي شعبا، وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا، أنا الرب. فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. هنا بيتكلم عن الله، بيكلم موسى وبيتكلم عن فرعون، بيتكلم عن شعب بني إسرائيل. ومظهر الرب لموسى وقال له: أنا الإله القادر على كل شيء، لكن للأسف مكتوب عن بني إسرائيل لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. لكن هنا الله كان عايز يعمل إيه لشعبه؟ إيه الإمكانيات وإيه القدرات اللي كان عايز اللي كانت عنده وعايز يديها لشعبه؟
1: شعب الرب اللي كان بيشتغل في اللبن طوب اللبن أو في الطين طول النهار، كان يشبه الأنية الخزفية. الأنية الخزفية دي أنية هشة جداً، من أول وقعة بتتكسر، من سهل أنها تتسحق وتتحط تحت الرجلين، وما فيش فيها أي عنصر مقاومة البتة يعني. فالرب لما صنع هذه القدرات بيقول كده: لنا هذا الكنز، لكن في الأواني الخزفية المكسرة المضعضعة المسحوقة. الله أعطى عدة عهود للشعب وعدة مواعيد أنه ما يفعله الرب يفعله بأقصى قوة، وأيضا هذه القوة تفوق قوة فرعون. يبقى الرب كان بيعطي عهد قوة ويفعل بقوة. تاني حاجة أنه دايما ظهور الرب في ظهور متميز بصورة جديدة غير الصورة اللي احنا تعودنا عنها. فإن كان ظهر لإبراهيم وإسحاق

0: بأنه الإله القادر على كل شيء، لكن باسم يهوه. يهوه رفع عدة أسماء في يهوه، الرب كان عاوز يعلنها في الشعب، الإله المخلص لم أعرف عندهم. فدايما الرب عاوز يعرف نفسه بصفة جديدة وبصورة لم يختبرها الشعب. ثالث حاجة، أنه الإله اللي لما بيحب يختار شعبه بيختار شعب مطهر من الأنين والأثقال والأحمال. ليه؟ لأنه الأنين في حياة الشعب كان يمثل صغر النفس، يبكي الصبح ويبكي بالليل والدموع لا تفارق عينه زي ما بيقولوا في الترنيمة. لكن في هذا البكاء المستمر الرب قال أنا هتمجد، طوبى للشعب العارفين الهتاف. فكان بيعمل مرحلة انتقالية وهو بيطلق شعبه من نير فرعون، يقول اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. يبقى كان الوعد بالعيد وكان الوعد بالأفراح، ويقدموا ذبائح ويهتفوا ويصيروا متفوقين على باقي شعوب الأرض. الوعد الرابع اللي قدمه لهم، أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. إزاي كغرباء ونزلاء وكأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء؟ صحيح بنعيش في هذه الأرض غرباء ونزلاء، لكن كان الرب يعيش في سر أنهم ملاك حقيقيون، وأعطاهم أفضل أرض في أرض مصر، أرض جاسان، وصاروا أصحاب مراعي وأصحاب تجارة كبير. الوعد الخامس أيضا أنه أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، أنقذكم من العبودية بذراع ممدودة وبأحكام. الله يريد عهد خلاص. عهد الخلاص ده مش بس خلاص بدم يسوع، ولا خلاص بالصليب، ولا بخروف الفصح اللي كان بيشير، لكن الرب هو يتمجد في الخلاص. أعطاهم أقدام قوية لم تبل نعالهم، لم تبل ثيابهم مدة 40 سنة، وكأنه بيحافظ على الخلاص بصورة مستمرة وبيتمم فينا الخلاص بخوف ورعد. في أبعاد تانية لو تحب تشكي.
1: يا حضر القسيس، لكن أنا عايزة أقف عند نقطة مهمة قوي قوي، أنه مع كتر الوعود دي كلها الرائعة جدا الرب، ومع كتر صغر نفسه والأثقال، لكن الرب حابب أنه يكون شعب بني إسرائيل دوت شعبي، شعبه. لانه قال حاجه كده، قال للرب في وقت من الاوقات، قال انه مش من يعني انا اخترتكم شعبي مش عشان انتوا بتعملوا حلو، مش عشان انتوا افضل جميع الشعوب، مش عشان انتوا عددكم كبير، مش امال يا رب انت اخترت ليه شعب بني اسرائيل؟ وده سؤال يا حضره القسيس، ليه اختار شعب بني اسرائيل مع كل اللي بيعملوه، مع كل التمرد، مع كل التذمر، حاجات كتيره قوي عملوها مع بات العجل، حاجات كتيره قوي قوي، ليه اختار الشعب ده واداله كل الوعود الرائعة اللي حضرتك عملت تقول فيها؟
0: الرب لما اختارهم قال لهم يعني أنا لما حبيت أختاركم ليس لأنكم أفضل من جميع الشعوب، لكن أنتم الأقل عددا، صحيح. وأنتم الأقل إمكانيات، وأنتم الأقل في كل شيء، حتى مش لأجل تقواك، لأن أنت بتقولي أنهم عبدوا البعل، وفي أرض مصر كان عندهم صغر النفس والعبودية، ولأنهم انساقوا ورحبوا بآلهة الأمم وبأديان الأمم، لكن ليكون فضل القوة لله أنه طبيعة الله بيختار الأقل والمزدرع والغير موجود. لكن المشكلة أنه صغر النفس والعبودية بتخلي الناس ما تسمعش لمواعيد الرب. أحيانا أصلي مع ناس ويبقى الرب مري حاجات عظيمة وكبيرة عاوز يصنعها في حياتهم، وفي الآخر يقول لك هو أنا مين عشان تقول لي المواعيد دي؟
1: أنا ولد.
0: هو أنا إيه في الخريطة علشان؟
1: زي أرمية.
0: بالضبط. تعتبرني إنه الرب عاوز يحقق فيا مواعيد. فدايما تلاقي على لسان الناس صغر النفس وأنا خاطي والمرارة، ولو تعرف اللي جوايا بنتكلم عن اللي جوانا أكتر من اللي جوا قلب الرب.
1: لأنه بنركز على العبودية الوقت الطويل، لأنه أحيانا لما الواحد بيبقى عبد الوقت طويل المايند سيت بتاعه عقله خلاص يعني توازن مع او خلاص يعني تعود ان هو يقول صفه العبد انا انا خاطي انا وحش انا ما استاهلش انا انا لكن الرب بيدعي المجد يعني بيقول لجدعون رب معك يا جبار الباس قال له ازاي بس وانا بعمل وانا كان في عز الضع وكان بياخد يسرق الحنطه لكن الرب شاف فيه حاجه رائعه جدا والرب بيقول لنا كده هو برضو انه انت ما تبصش لامكانياتك ما تبصش لنفسك بالعكس الرب اختارك مع انك مش بسبب انك حلو لكن الرب بيختارك مكتوب كده اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا فبرغم الخطيه برغم الضعف ايوه مات لاجلنا عشان بيحبنا
0: ابو ديا وصغر النفس خلت الشعب دايما على المينيمم ويج على اقل شيء في المعيشه ياخد اقل من الاجر بتاعه بيعامل نفسه دائما على انه شخص مش مقبول وكفايه عليا اعيش اقل شيء في الحياه مش لانه هو عاوز كده لان عدوه حطه في خانه اليك اللي ما عرفش يطلع منها انه يعيش على المينيمم او على اقل شيء في الراتب أقل شيء في الحياة أقل شيء في الوقت دايما هو الدون والأقل في كل شيء لكن وعد الرب لهؤلاء أن الرب يخرجهم بعظمة ويدخلهم إلى الأرض التي رفع أو وعد بها أن يعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب فهذه الأرض غير أرض العبودية إيه الأرض دي أو الأرض الجيدة
1: إيه الفرق بينهم
0: الفرق بينهم أن أرض العبودية بتدي لك المينيموم ويج أو أقل أجرة بأكتر ساعات بياخدها منك بأكتر مجهود بياخده منك فيها استغلال سيء جدا صحيح. لأنه منها اتبنت الأهرامات واتبنت القصور ومجد فرعون والتوابيت والشعب كله بالكرابيك
1: وكان بيموت منهم كتير عدد كبير
0: مات كتير صحيح. لكن الأرض اللي تفيض لبن وعسل بيقول أرض عين الرب عليها أرض بتثمر من أول السنة لآخرها مش هيمر عليها موسم جفاف مش هيمر عليها حريق بل دايما فيها فائض وانت بتطلع من الفائض وزوايا الحقل لعمل الرب والفقراء اللي في وسطيك والمحتاجين الأرض دي عين الرب ساهرة عليها طول السنة مفتوحة عليها فالأرض دي بعيش فيها بعنايته بحمايته بجوده بإكرامه ومضمونة الصبر ومضمونة الإنتاج 24 ساعة 7 أيام لمدة 12 شهر فبعيش فيها بالضمانات الإلهية مش باستغلال الإنسان دي
1: ده صحيح الأسيس وبعد ما كانوا عبيد فأرض مصر بقيوا ملاك
0: بالظبط
1: فأرض الموعد أرض كنعان وبعد ما كانوا بيدوبك بياخدوا أكلهم وكانوا فقراء بشكل جامد قوي لدرجة ان هم كان في يعني حتى فرعون ابتدى يقلل أكتر الأجرة ويزود أكتر النير والثقل بالظبط لكن هم في أرض كنعان الأرض التي تفيض لبنا وعسلا هم فعلا ملاك والمالك بياخد كل الخير بتاع الأرض زي ما حضرتك عارف وبيتمتع بثمر هو يمكن هو ما تعبش فيه لكن هو دفيض إلهي من عند الرب
0: الحقيقة قبول الشعب للمرارة لأول مرة وقبول الصياد فتح الطريق لعبودية قاسية درجة وصلت بفرعون أنه يقتل كل مولود ذكر فقبولي للمرة الأولى للثقل والأحمال بيضيع حياة الشخص بيضيع حياة عائلات وبيضيع حياة الأبناء والأولاد المولودين زي ما كان موسى لكن أم موسى لم تقبل هذا الوضع وكانت تراقبه من بعيد وحين أضجعته في مزود أو في بعض الأعشاب وكان عينها عليه كان عندها ثقة أن لا تخضع لأمر فرعون فكانت سيدة بتخرج من قيود فرعون وبتقدم ابنها للمسيح وصار أهم شخص في أرض مصر ابنة فرعون الوارث لفرعون دي كانت بين الشخصيات القلائل اللي رفضت المر والعبودية والأحكام الجائرة
1: شكرا لك حضرة القسيس وهنستكمل حديثنا أعزائي المشاهدين عن القدرات الإلهية في أنية خزفية بعد الفاصل فانتظرونا
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا

0: على بي او بوكس 3610 سيل بيتش كاليفورنيا 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مره اخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: برحب بك دكتوره ليديا، شكرا على الاستضافه والقناه الكرم.
1: شكرا لحضرتك. وحنقرا اعزائي المشاهدين من سفر ارميا الاصحاح 32 من ابتداء من العدد الاول. الكلمه التي صارت الى ارميا من قبل الرب في السنه العاشره لصدقية ملك يهوذا، هي السنه 18 لنبوخذ نصر. وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم، وكان أرميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا، لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا: لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب، هأنذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيأخذها؟ وصدقية ملك يهوذا لا يفلت من يد الكلدانيين، بل إنما يدفع ليد ملك بابل ويكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه، ويسير بصدقية إلى بابل فيكون هناك حتى أفتقده يقول الرب. إن حاربتم الكلدانيين لا تنجحون. فقال أرميا: كلمة الرب صارت إلي قائلة: هوذا حمنائيل ابن شلوم عمك يأتي إليك قائلا: اشتري لنفسك حق لي الذي في عناثوت، لأن لك حق الفكاك للشراء. فجاء إلى حمنائيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن وقال لي: اشتري حقلي الذي في عناثوس الذي في أرض بنيامين، لأن لك حق الإرث ولك الفكاك، اشتره لنفسك. فعرفت أنها كلمة الرب، فاشتريت من حمنائيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوس، ووزنت له الفضة 17 شاقلا من الفضة، وكتبته في صك، وختمت وأشهدت شهودا، ووزنت الفضة بموازين.
2: تحب نستكمل؟ نكتفي. احنا بنكمل.
1: طيب يا ترى ان هو ايه القدرات الالهيه اللي اتكلم بيها وشهد بيها ارميا وهو في السجن؟
2: ارميا يعني السجن ايام ارميا كان صعب جدا
1: طبعا،
2: لانه كان بيدلوه بحبل، وكان بيبقى نص جسمه تقريبا في الطين، والنص الثاني اللي هو شويه يعني الدنيا ضلمه، كان وضع صعب جدا. حتى لما حبوا يطلعوه كان لازم واحد من العبيد او كان عبد في المملكه، وهو بيطلعه كان بيحط الحبال تحت باطه ويشده لفوق علشان ياخد قوه انه يطلعه. فالفكره هو محبوس كان بيستمر عليه الضغوط، والضغوط بتزداد من صدقية ملك يهوذا اللي بيقول حبسه لانه قال له
1: لماذا يعني تنبأ
2: انه ملك بابل، ان صدقية ملك حبسه، لماذا تنبأت وقلت ادفع هذه المدينه لملك بابل. الحقيقه لو واحد في وضع ارميا هو في وضع لا يحسد عليه، لان الوضع طيب، قول كلمه حلوه للملك، طب حاول يعني تعالج المواقف المتازمه وتطلع من الحبس اللي انت فيه، وقول له جلاله الملك، تحيا الملك، قول كلمات مدح يعني، مش ان الرب حصر المدينه. أنا عاوز أقول إنه
1: كان بيقول الحقيقة يا حضرة القسيس وهو اللي شايفه، كان بالزبط. أمين بالظبط.
2: أحيانا الأمانة في كلمة الله بتبقى مكلفة جدا
1: طبعا،
2: لكن مقابل الأمانة دي إزاي الرب كان بيطلقه من الحبس، إنه بيقول له وأنت في الحبس دون أنا هبعت لك ابن عمك هيبشرك بشارة كويسة، وبيقول لك أنت هتكون مالك مش مسجون. فلما أرسل لي اللي هو حنمائيل ابن عمه دون وقال له ليك حق الفكاك وليك حق الإرث، فالسجن ما حرموش من الميراث وما حرموش من حق الامتلاك، ولكن قال له اشتري لنفسك حقلي، ليك حق الفكاك والشراء. فالمهم في دار السجن كان بيبيع وبيشتري وبيتصرف كإنسان بيمتلك حقل جديد وأرض جديدة، لم يكن لديه الإمكانيات المادية، ولكن بنشوف الله وهو يعني لما باخد حقي في الظلم، لك حق الإرث ولك الفكاك، فعلمت عرفت أنها كلمة الرب. دايما الرب بيجي برد الحق المسلوب حتى لو الإنسان اتظلم، أو تحط في السجن أو تحط في وضع ازدراء من

0: لك صدقية، لكن بيجي الرب في ألامك ويقول لك أنت كمؤمن وشخص بتتنبأ، تنبأ بالفكاك، تنبأ بالإرث، ما تسمعش الأصوات المحيطة اللي حطتك في هذا الموقع. فقال له عرفت أنها كلمة الرب. ليه عرف أنها كلمة الرب؟ لأنه دايما الرب في صالحك، ودايما الرب بيتقدم بينا للأفضل، وبيقول كتبت الصك، ختمت، أشهدت الشهود، وزنت الفضة بموازين. فهو تصرف كشخص مالك وبحرية كاملة، وكأنه يمتلك الفضة ووزن، وتمم الصفقة وهو بعد في السجن من وجه صدقية. فمهما يضع علينا العالم من ضغوط وحرمانات وقيود وضربات، ولكن بنتعلم من أرمية أن أنا بتصرف في التجربة في حقي كمالك، لي حق إرث، لي حق فكاك، محدش يستبنى حقنا في المسيح.
1: فعدد 17 بيقول كلام رائع جدا، بيقول آه أيها السيد الرب، ها أنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة، لا يعثر عليك شيء، صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم. الإله العظيم الجبار رب الجنود اسمه، عظيم في المشورة وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله، الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم وفي إسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم. وبيكمل قد إيه خرج، إن هو خرج بني إسرائيل من أرض مصر بآيات وعجائب وبيد شديدة وذراع ممدودة. ما هي أيضا القدرات اللي كان الرب بيعملها في شعب بني إسرائيل؟
0: سهل الرب أخرج الشعب على يد موسى من مصر، من الأثقال والعبودية، وأيضا استخدم أرمية في إخراج الشعب من تحت أسر نبوخذ
1: الملك سقية،
0: أيوة، والأسر والسبي. إزاي ده وهو في السجن؟ فبيقول له هو في السجن كده هو زي ما أنت استلمت صك الشراء والفكاك دون، والرب صنع وكل الحاجات اللي انت بتتكلم بيها دي، هذان السكين، السك دون اللي يبقى معك في إناء من خزف. لاحظ ان الرب كان بيكلمه عن الإناء الخزفي وبقاء هذا السك، حق الفكاك وحق الشراء، زي ما الرب اشترانا وفكنا من قبضة إبليس، ده موجود في إناء خزف. الإناء الخزفي هو أنا وإنت وكل مشاهد وكل مشاهدة، بيقول له خلي حقك في المسيح موجود في هذا الإناء الخزفي ليبقى أيام كثيرة. طب وده رمزه إيه؟ وده إشارته إيه؟ لو أنا بحتفظ بحق في المسيح ولا يخسرنا أحد الجعالة، وحق في المسيح بقوة الله محروس ومحفوظ، وبنادي بحق فيه، ده بيتحول لحرية كل الشعب. لأن اللي عمله أرمية بعد كده دوت كان رمز اللي هيعمله الرب في كل الشعب. هكذا قال الرب إله إسرائيل، سأشترون بعد بيوت. وانت تفكيت في سجنك وبتتصرف كأنك مالك وليك حق الإرث والشراء، ده كمان وانت بتحط ده في الإناء الخزفي، بتحط حق اللي ادهولك ربنا في إناءك الخزفي، ده هيفك الشعب كله، وهم زيك هيشتروا بيوت وحقول وكروم في هذه الأرض، في أرض سبيهم، في الأرض اللي كان رافض فيها الملك صدقية كلام الرب، في أرض الكذب وفي أرض عدم الأمانة وفي أرض السب. اللي أنا بعمله معاك ده أرمية مثال اللي هعمله مع الشعب كله. فأنا بقول إن إحنا كنيسة الرب اللي هي عمود الحق وقاعدته، لما بنحتفظ بحقوقنا في المسيح وبنحط هذه الحقوق في الإناء الخزف في حياتي وحياتك، الرب عايزنا نتكلم بالحق ده لكل الناس والحق ده لكل الشعب، واللي أنا اختبرته في شراء الرب ليا وفكاك الرب ليا من قيوده هيبقى حق عام لكل الناس، ونذهب للعالم أجمع ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها، لأن ما صنع الرب من عقد خلاص وصنع الرب من تأمينات في أنية خزفية تصير مثال لكل الشعب.
1: ده صحيح القسيس. إذن مهمة قوي أعرف أنا بعبد مين وأثق بمين. وطبعا ما بنشوف قد ايه الكتاب المقدس بيذكر لنا سجل رائع جدا لتاريخ الله مع شعبه، شعب بني اسرائيل، وبعد وفي العهد الجديد شعبه.

0: الذين آمنوا الذين ولدوا ليسوا من دم ولا من لحم بل من مشيئة ولا من مشيئة جسد أو رجل لكن من الله اللي هم قبلوا المسيح في حياتهم دول بقوا شعب الله المختار. قد إيه مهم قوي أعرف أنه الإله القديم لنا ملجأ والأذرع الأبدية من تحت زي ما كان مع شعب بني إسرائيل وعمل قدرات غير عادية وكان هو الكنز ويمكن بيقولنا كده ولكم هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. إحنا أواني خزفية لكن الله هو الكنز اللي جوانا وهو ده اللي بنحافظ عليه طول الوقت إنه هو دايما معانا ودايما محوتنا ودايما في حياتنا. لكن بيكمل بيقول برضو بعد كده هو بيمد أنا بحس إنه دي قصيدة بيقول بيذكر عجائب الله وقد إيه إلهنا وبيوصف في الله فبيقول إيه حضرتك؟
1: بيوري إن الله بنفس يعني هو مش بتاع زمان اللي اتعامل في أيام موسى هو نفس الإله اللي بيتكلم عنه اللي بيخرج بذراع ممدودة ونفس الإله الذي لم يتغير اللي بيقول يعني رغم أنه في حرب هنا بذراع ممدودة ومخافة عظيمة الله بيتكلم بنفس الكيفية ويقول أخرجت شعبك من أرض مصر بآيات وعجائب ويد شديدة وذراع ممدودة وأعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لأباك. وكأنه تصرفات الله في الأرض ما بتتغيرش لا من زمن لزمن ولا من جيل لجيل لكن دايما بيقول لك أنا مش بعطي العطايا بحسب قدراتك ولا بمقدار الجيش اللي معاك ولا بمقدار الفلوس اللي معاك لكن بذراع ممدودة وبيد قوية قديرة. ده الإعلان اللي الرب كان بيعلنه للشعب من جيل لجيل أيام أستير أيام نحمية أيام عزرة أيام العهد القديم وأيضا في العهد الجديد لأننا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنه الرب لم تتغير في شيء من القوة لم يصيب هذه القوة أنيميا ولم يصيبها ضعف لكنها حاضر الآن للخروج بينا من كل شر. لكن إيه السبب في أنه محدش بيسمع؟ لأنه لم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك ولا هذه المتارس أتت على المدينة. يبقى إيه السبب أن الناس كتير مش شايفة بتقول الكلام ده وهمي والكلام ده خيالي؟ لأنه لحد عاوز يصير أو يسمع الصوت لذلك دفعت المدينة ليد الكلدانيين.
0: إذن قدرات إلهية فينا نحن الأواني الخزفية ليقوم فضل القوة لله لا منا. شكرا لك حضرتك الأسيس لأجل وجودك معنا ربي يباركك ويستخدمك في كل الحلقات لمجد
1: يباركك الرب دكتور.
0: أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي والرب معكم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. الكرمة أحبائي، بس للتنويه للأحبة اللي ما عندهم الخبر، أنه بتبث على 14 قمر اصطناعي بغطوا الكرة الأرضية. صلاتنا أنه ربي يباركنا نحن وياكم ويبارك قناة الكرمة اللي بتعطينا الفرصة أن نتواصل معا ونقدم رسالة المسيح. هدف الكرمة أن تقدم رسالة المسيح. المؤمنين اللي بيتابعوا الكرمة بيتمتعوا بالتعزيات والبنيان والتعليم، لكن الناس الذين هم لازالوا بعيدين عن خلاص الرب يسوع المسيح، أو لم يعرفوا بعد المسيح حق المعرفة، لأن بعض الناس بيقول لك المسيح نبي أو أحد الأنبياء كما قال بنو إسرائيل قديما. لا، المسيح مش نبي، هو رب الأنبياء، ومن البداية هو الله الظاهر في الجسد. فالرب بيتكلم من خلال قناة الكرمة، هي قنوات حتى يوصل للنفوس البعيدة، وهيدي مش صدفة، هذا ترتيب إلهي إنه الله يتكلم للبعيدين، لأنه الله من محبته يريد أن يخلص قبل ما يغلق باب المراحم والنعم الإلهية والخلاص للحياة الأبدية. فبصلي من كل قلبي إنه الرب يلمس جميع القلوب، جميع المشاهدين، للتعليم إذا كان مؤمن مخلص، لكن للخلاص إذا كنت بعدك مش مختبر الخلاص. وللرب إلهنا الكرامة وكل المجد. أحبي بنعمة رب، حلقة اليوم من برنامج أكثر من رأي بعنوان سيرتنا في عيني الله والناس. أحيانا نحن بيكون عندنا نظرة بأنفسنا أنه نحن تمام، منعلق نياشين لأنفسنا، لكن ما هو رأي الله فينا؟ كيف الله يرانا؟ كيف الناس ترانا؟ هلأ الله حكمه صائب لأنه فاحص القلوب ومختبر الكلي، لكن الناس ممكن تظلمنا، ممكن. المسيح بعظمته له كل المجد، رب المجد الكامل، عاش على الأرض إنسان كامل، في ناس كتير ما عجبهم وقالوا عنه ضال ومضل، لكن مهم يكون الرب راضي علينا، وبالذات الوقت إن أمكن تكون سيرتنا حسنة بين الناس. أنا سعيد جدا أن يكون معنا خدام الرب الأفاضل معي بالاستوديو، خادم الرب الفاضل راعي الكنيسة المسيحية في ماريلاند بسيدني أستراليا، خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. أهلا وسهلا أخ إبراهيم.
1: أهلا وسهلا بك، سعيد أن أكون معك النهاردة.
0: الرب يباركك.
1: الرب يباركك،
0: وأشكر الرب من أجلك.
1: الله يخليك حبيبي.
0: وبعدين معنا بنعمة الرب أيضا على الزوم، حيطلع معنا على الزوم من ولاية أخرى، مش من سيدني، من ولاية أخرى، خادم الرب الفاضل الأسيس يوسف ميخائيل راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرث. أهلا وسهلا أسيس الأسيس يوسف، الرب يباركك.
2: أسيس يوسف، أسيس زون، أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا،
0: الرب يباركك ويحفظك. الأسيس يوسف عم بيتواصل معنا من ولاية أخرى اسمها ولاية بيرث، فنشكر رب من أجله ومن أجل خدمته أيضا. أسيس يوسف، شو ماذا تريد أن تقول لنا في المقدمة لو سمحت؟
2: الأول أنا بحب أرحب بحضرتك وبشكرك على الاستضافة، وبرحب كمان بحبيبي وأخوي زميلي خادم الرب الأخ إبراهيم وكل الأحباء المشاهدين في حلقة من الحلقات الجميلة، ومش مجاملة حد أسيس، لكن دايما الموضوعات اللي حضرتك بتشاركنا بيها ليها أهمية، ومش مجرد يعني مواضيع وبس، لكن لو حد عايز يستفيد فعلا كلها موضوعات يعني نافعة ومفيدة وليها ضرورة كبيرة، يعني لو حد من المشاهدين مهتم إن هو يشوف. أنا قبل ما بس نتكلم عن إنه سيرتنا في نظر الله والناس أو في عيني الله والناس،

هب بس ادي فكرة سريعة عن موضوع السيرة. يعني سيرتنا هي السيرة في الكتاب حق القسيس جت بمعنيين، جت بمعنى مثلا سمعتنا او الاثر او يعني السلوك بتاعنا، وده مثلا نلاقيه في

0: يسوع المسيح. فسيرتنا اللي جت في فيليبي جت بمعنى وطننا، والكلمتين دول هيفيدونا يا حضرة القسيس في ان احنا نفهم الموضوع لانهم مرتبطين ببعض. فلو فهمنا انه سيرتنا بمعنى جنسيتنا او وطننا، هنفهم ايه المطلوب مننا بالظبط ان احنا نعيشه ونسلك بيه، وايه الاثر اللي احنا هنسيبه. الهويه بتاعتنا امر مهم جدا. يعني بتصور انه الناس اللي هي بتتعصر في حياتها وبتكون سبب عصره للاخرين، واحده من المشاكل المهمه جدا هو مش عارف هو مين، ايه هويتي. فانا كشخص سماوي، جنسيتنا سماويين حسب الكلام اللي قاله الرسول في فيليبي، سيرتنا نحن هي في السماوات. فاحنا الجنسيه بتاعتنا في السماوات، صح احنا موجودين في حياتنا في رحله الحياه على الارض في اي وطن بنعيش فيه، لكن كمان احنا لينا الجنسيه السماويه. ومادام انا جنسيتي اللي هي اللي هتستمر الى ابد الابدين الجنسيه السماويه، فبالطبع انا المكان اللي انا متواجد فيه ان كان في استراليا في امريكا في اي مكان في العالم، انا قاعد فتره مؤقته كغريب، لكن الوطن الاساسي بتاعي السماء. ولما نتكلم عن الوطن، كل وطن ليه يعني ليه التركيبه بتاعته، ليه اللغه بتاعته، للحقوق بتاعته، للمسؤوليات بتاعته، للواجبات بتاعته. فأنا لازم كشخص سماوي أكون فاهم الحاجات دي كويس جدا. أنا عايش في الأرض، أنا غريب في الأرض في رحلة مؤقتة وحستوطن عند الرب، بس لازم أعيش وأنا يعني عايش الجنسية اللي أنا خدتها بعد الإيمان، جنسيتي السماوية. فأتمنى بروح قدس، أنا مش عايز أطول عشان ما بقاش بسبق في الأحداث، يعني أتمنى الرب يدينا نعمة في الحلقة دي النهاردة، يعني تلمع قدام عينينا كلنا متكلم وسامعين مسؤوليتنا تجاه الجنسية أو تجاه المقام الجديد والمركز الجديد اللي خدناه كمؤمنين، بقينا أولاد لله، والله دعانا أن احنا نكون أنوار في وسط عالم مظلم، ويروا الناس أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبانا الذي في السماوات.
1: الرب يباركك أسيس، شكرا لحضرتك. بتحب تقول مقدمة ولا تهجم مباشرة؟
2: خش على طول.
1: طيب إذا بدي خش على طول، رح بقرأ قليلا بعض الآيات اللي بتناسب موضوعنا. يعني رأي الله بشخصين كانا عايشين حياة البر. بحسب لوقا أحبائي بشارة لوقا الإصحاح الأول، بيقول الوحي المقدس عفوا بعدد 5 هي رقم 5، بيقول كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، وامرأته من بنات هارون واسمها إليصابات، وكانا كلاهما بارين أمام الله، سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. عفوا. ولم يكن لهما ولد، إذ كانت إليصابات عاقرا وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما. قبل ما تابع قليلا، يعني كانت عاقر، كانت عايشة حياة البر وزوجها بار، وكانت عاقر، عندها مشكلة. فمش كل مشكلة هي عدم رضا من الله، في مشاكل بتصير حتى يستخدمها ربنا، مثل ما استخدم حادثة المولود أعمى. قالوا له تلاميذه للمسيح، هل هذا ولد أعمى؟ هل هذا أخطأ أم أبواه؟ لأنه ولد أعمى. قال له لا، هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لكي تظهر أعمال الله فيه. فمش كل شغلي منحطه ومنلزقه أنه هذا عنده مصيبة الله ضاربه أو الله زعلان منه، لا، الله راضي عليهم وعندها مشكلة أنه عاقر. وبالنسبة لبني إسرائيل العاقر كان عنده مشكلة كبيرة. طيب أنا رح أتكلم قليلا يعني بمعنى وضح الفكرة. الرب أعطاهم، رب ظهر، يعني ملاك الرب ظهر، جبرائيل ظهر لزوجها زكريا الكاهن بالهيكل فيما هو يبخر عند مسبح البخور، وقال له إليصابات زوجتك الشيخة رح تحبل وتسمي الولد يوحنا المعمدان، اللي هو طبعا كان متقدم أمام وجه المسيح، يتقدم أمام وجه الرب بحسب النبوءة القائلة أنه سيتقدم أمام وجه الرب إلهه. فأخ إبراهيم بتحب تتابع الموضوع تشرحه قليلا، أطيب الموضوع راجع لحضرتك.
2: الله يخليك، الله يخليك. في الحقيقة النقطة اللي قلتها حضرتك دي حلوة. ليه؟ كان ممكن الكتاب يقول أن كان كلاهما برين أمام الله، لكن يذكر في أي

0: أيام هيرودس الملك، في أيام واحد من أشر الملوك اللي جت في إسرائيل،
1: نعم،
0: والفاسد كمان. لكن هل ممكن المؤمن يعيش بار أمام الله في وسط عالم فاسد؟ ده السؤال. يعني كان كلاهما برين، كمان مش أمام الناس، أمام الله. حلوة لما يبقى الإنسان بيسلك بالبر. كلمة البر خلي بالكوا يا جماعة، أن يعيش الإنسان حياة الله كده، لأنه البار الوحيد هو الله. فواحد يسلك بالبر أي يسلك حياة الله، وهو عايش هذه الحياة برين أمام الله، يعني ما فيش عليهم لوم. وزي ما تفضل جناب القسيس وقال، ده مش نتيجة أنهم واقعين في خطية وربنا غضبان عنهم، لا، لأنهم السلوك بالبر حاجة. خلي بالكم نقطة مهمة، ربنا مش بنك، فكر في دي كويس قوي. أنا بمشي معاه كويس وبمشي بالبر والتقوى عشان يديني، لا، تبقى غلطان. أنت بتطلق بالبر والقداسة زي ما هنشوف، والسيرة الحسنة، لأنك بتحبه. أولا مفيش حاجة بتخفى أمام الله، فالله مش محتاج تسلك أمامه بالبر علشان يبص كده ويقول لا أنت كويس. لا، الله بيقرأ الأفكار، والله يعرف كل حاجة. فأرميا بيقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ وراها مباشرة، أنا الرب فاحص القلب ومختبر الكلى، عارف كل حاجة. فحينما أسلك بالبر أو أسلك بالاستقامة أمام الله، هذا يقودني على أن سلوكي يكون حسنا ويكون بالبر والقداسة أمام الناس. ما تجيش التانية الأول، خلي بالكم، ما تجيش التانية الأول، تيجي الأولانية الأول، أن أسلك بأمانة زي ما هنتكلم على السلوك والسيرة والسمعة والصيت، كلهما مترادفات، كل واحدة منهم ليها حاجة، لكن كل دول بيجوا قدام الناس، لكن قبلهم أن تكون الحياة مرضية أمام الله. تكلم الله عن أخنوخ في سفر التكوين، أعتقد أصح 5 وعبرانيين 11، يقول في تكوين ولم يوجد لأن الله أخذه. في عبرانيين 11 يقول بالإيمان صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. لما أرضي الله أقدر أسلك بالاستقامة أمامه. وهذا ما قاله داود للرب في مزمور 19 وعدد 14، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. جميل جدا يا سيس إن إحنا لما بنتعامل مع الله نتعامل بطريقة ترضيه، مش ترضينا إحنا. هنشرح قدام شوية، ناس كتيرة حبت تعيش صح بس ترضي نفسها خسرت. لكن هنا عايز الكتاب يقولي أما أتلق بالأمانة والبراءة أو البر أمام الله، في وقت الله لازم يكافئني فيه، زي ما جناب القسيس اتكلم من شوية، إليصابات وزكريا اتعطلوا في الخلفة، وكانت والمشكلة كانت أن إليصابات عاقر، لكن دي بالنسبة للطب، خلي بالك، مش بالنسبة لله. الله لما جه الوقت يبقى الله كان قافل رحم إليصابات. ليه؟ عشان بيعاقبها؟ لا، ده عشان عايز يكرمها، مستني الوقت، لأنه نبوات كتيرة جاءت عن يوحنا المعمدان أنه سيعد الطريق أمام الرب، فانتظر حتى يأتي الوقت المعين المناسب المكتوب عنه في غلطي 4:4، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، في هذا الزمان ولد يوحنا لكي يعد الطريق أمام الرب. فهؤلاء الذين صاروا بالبر أمام الله كانت المكافأة في وقتها. وعايز كل واحد مننا يلاحظ نفسه، ماذا يقول الرب عنه ويقول مع داود في مزمور 109.

0: 30 اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريقا باطلا واهدني طريقا ابديا.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. أسيس يوسف الرب يباركك. انا رح ابتدي حتى اريح المشاهدين، لانه ممكن البعض يقول لك يا خي انا مكروه من الناس والناس مش عم ترضى علي وانا بتعب جهدي بس الناس مش عم ترضى علي. رح ابتدي حالا بشخص الرب يسوع وبعدين متفرع للاشياء للناس.
0: ليه؟
1: المسيح له كل المجد، مكتوب عنه بحسب إشعياء 49 انه هو عبد المتسلطين وهو مكروه، هو مكروه الامه عبد المتسلطين. لكن الكتاب المقدس بيقول بهيدي العباره الرائعه بحسب آية رقم 7 بيقول هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين ينظر ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. اختاروا بإنسانيته للمسيح، المسيح على جسد بشري من العذراء مريم المطوبة وقدم نفسه، فكان المسيح مختار الله كما يقول الكتاب. فالناس كانت تنظر إليه أنه هو مكروه، كارهينه، بيكرهوه الأمة، يعني مش واحد واثنين وثلاثة. تفضل يا محبوب.
2: يعني لو انا فهمت صح من حضرتك،
1: نعم،
2: يعني عايز تقول انه المسيح نفسه كان مكروه من الامه ومهان للنفس.
1: نعم.
2: السؤال يعني هل علاقته ايه بموضوعنا النهارده بالنسبه؟
1: لا، ما شوف، الناس راح تشوف سيره المسيح على الارض. لما شافوه ناس كتير قالوا عنه مضل، فهموه غلط، يعني اتهموا اتهامات كثيرة، ورؤساء الكهنة شحنوا الناس ضد المسيح. فمش كل شيء بصير معنا لازم يكون صحيح، انه مثل ما بقولوا
0: ورحت،
1: يعني انه صحيح زي ما تقول، يعني ممكن نحن نظلم. بس المسيح لما بتتعامل مع شخص كامل والكامل يقال عنه انه مكروه الامه، انت بترتاح كانسان مؤمن انه لو ظلموك الناس وحكوا عليك مش رح تاثر عليك، لو فهموا سيرتك وشوهوا سيرتك مش رح تاثر عليك، المهم انه انت ماشي في رضا الرب امام الله. بار، تفضل.
2: ده كلام مظبوط حضرتك أسيس، بس دي ما كانتش الشهاده الوحيده.
1: نعم،
2: يعني الكلام ده كان من ناس ارديان وناس اشرار وناس عندهم اجنده خاصه. هم هو ليه كان مكروه بالنسبة لهم؟
1: نعم.
2: ليه كانوا محتقرينه؟ ليه مش عايزينه؟
1: نعم.
2: عشان هم خايفين على الكراسي بتاعتهم، خايفين على أماكنهم. وهم حسوا إن ده اللي هيجي هيهز المكانة بتاعتهم ويجتذب النفوس والجموع.
1: نعم.
2: لكن هل كان في آراء تاني؟ أيوة، يعني في ناس شهدت وقالت لم يتكلم إنسان مثل هذا قط.
1: أمين.
2: وفي ناس كانت بتعظم وتمجد الله لأجل المعجزات والأعمال.
1: نعم.
2: العظيمة. لكن الشلة بتاعة الأشرار اللي كانت متحكمة في الشعب في الوقت ده،
1: نعم،
2: هم اللي كانوا صمموا. ولغاية المشهد الأخير حضر أسيس، حتى بعد الصلب قائد المئة شهد بنفسه قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله. فكانت فيه بجانب الشهادات. أنا ليه بس بقول لحضرتك الكلام ده؟ عشان يعني لو في شهادة ممكن تكون بتقول إن ده مضل، لكن في شهادات تاني بتقول.
1: لا، بس خليني أشرحها أسيس، معلش يمكن حضرتك ما سمعتنيش من البداية. لما الوحي بيقول مكروه الأمة، يعني الجماعة اللي شوهوا سيرة المسيح بنظر الشعب، الموضوع كلمة أمة غير مكروه من مجموعة، مكروه من 200 شخص، مكروه من 1000 شخص. لغاية الآن في ناس كتير من بني إسرائيل بيكرهوا اسم المسيح يسوع الناصري وبيعتبروه أنه هو شخص مضل، كان ضال ومضل. فيا هل ترى بس المسيح لما اعتمد في نهر الأردن، لما فتحت السماوات، الصوت كان من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي أنا به سررت، يعني له اسمعه. طبعا قال على جبل التجلي كمان للتلاميذ. فالناس ممكن تشوف انه انت مكروه، بيكرهوك، مش واحد واثنين، أمة. يعني لو قلنا مجموعة شوهت السيرة وخلصت، لا، ما الشعب كرهه، لكن في آلاف قبلته. هذا اللي بدنا نحكي عنه قليلا لو سمحت.
2: أيوة، بكل تأكيد هو يعني أي إنسان ماشي في النور هيحب النور.
1: نعم.
2: وأي إنسان في الظلمة هيكره النور.
1: نعم.
2: المسيح هو النور اللي جه للعالم، فالناس اللي عندها العميان اللي لسه مش عايزين يبصروا مش عايزين

0: يدوا للمسيح فرصة انه يفتح عينيهم بالتأكيد هيكرهوه، لكن ما نقدرش ننكر على اساس انه العالم كله النهارده متبارك بعمل المسيح ومعجزات المسيح وتعاليم المسيح. فان كانت في امه رافضاه، ان كانت في امه بتكرهه، لكن في ملايين الملايين بيقبلوه.
1: امين. طيب امين. الهدف منه انه نحن نريح الناس اللي مطرودين من أجل البر، كما قال المسيح عن الكنيسة: طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت الله. فبتشوف أنه في ناس تألموا، لكن مواعيد الله والكتاب المقدس لما بتقرأه بيعزيك، لأنه بتشوف حقائق إلهية رغم ظلم الناس. يعني المسيح الكامل الكامل، نحن مش كاملين. إذا نحن ظلمتنا الناس بنقول يا عمي أنا مش كامل، أنا بخلط، يمكن حكيت كلمة غلط، يمكن عملت موقف غلط. بس إنه قديش بيريحنا الأمر إنه المسيح بذاته الكامل، الناس كأمة ما قبلت تعليم، يعني ما قبلت إنه هو المخلص ورفضوه كالفادي. وهيدي الأشياء اللي بدنا نشوفها نحن قليلا، ونوسع بالجانب الآخر إنه مش مهم رأي الناس طبعا، لأنه الله يعني زي ما تقول يتمم أمرا مقضيا به. الله أرسل المسيح كرسول طبعا وكمخلص وفادي، والعمل رح يتم. بس في صعاب كثيرة، في ناس كثير عم تكرهه، في ناس عم ترفض الرسالة، في ناس من المسلمين بيقول لك هذا نبي مش إله. ففي مواضيع كثيرة، بس بتخلينا نرتاح نحن أنه الكامل الكامل، وسماه الكتاب الكامل، رغم كل ذلك ما مش كل الناس رضيت عنه ومش كل الناس قبلته. تفضل.
0: بكل تأكيد على الأساس، يا بخت كل واحد بيضطهد لأجل البر. نعم. يا بخت كل إنسان مؤمن بيهان لأجل اسم المسيح، ده ليه مكافأة.
1: نعم.
0: طوبى لكم، المسيح قال طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل اسمي.
1: نعم.
0: كذبين.
1: نعم.
0: لكن بحظك على الأساس بحط ملاحظة كده بين قوسين.
1: نعم.
0: قالها الكتاب: لا يتألم أحدكم كسارق أو فاعل شر أو متداخل في أمر غيره. يعني أنا ممكن أتألم بسبب حاجات أنا عملتها دخلت نفسي فيها.
1: نعم.
0: مش مفروض أن أدخل فيها، فدي هتكون ألام، بس مش لأجل البر، مش لأجل أن أنا بنتسب للملكوت بتاع السماء وأنا بقيت ابن لله.
1: نعم.
0: فاللي بيضطهد زي السيد، لأنه ليس التلميذ أفضل من معلمه ولا العبد أفضل من سيده، إن كان زي ما حضرتك تفضلت عملوا كده برب المجد نفسه، فبكل تأكيد هيتعامل بينا. لكن نبقى حريصين إن يكون الألام دي والإهانة دي لأجل البر ولأجل مجد اسم المسيح، مش لأجل أخطاء إحنا بنعملها.
1: أمين. الرب يباركك يا محبوب. تحب تعلي على ذات الموضوع أخ إبراهيم لو سمحت؟
2: في إنجيل متى أصحاح 16، رب يسوع خد التلاميذ في عدد 15 وقال لهم: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ مع أن الرب يسوع قال في إنجيل يوحنا أنه لم يرد أن يشهد عنه الإنسان لأنه علم ما هو في الإنسان، وما كانش محتاج شهادة. لكن ليه بيقول لنا الكلام ده؟ راحوا التلاميذ قالوا له: إيليا، يوحنا المعمدان، أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم ماذا تقولون عني أنا ابن الإنسان؟ برغم أن الرب يسوع زي ما حضرتك قلت الكامل اللي جاي من عند الله، لكن عايز يقول لهم: خلي بالك، اوعى تتأثر باللي بتقوله الناس وإلا هتفشل. ولما بطرس جاوبه قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال له: طباك يا سمعان ابن يونا، أن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. يعني برغم زي ما حضرتك قلت، برغم أن الناس كل اللي بتقول عنه إلي
1: متلخبط،
2: نبي، أحد الأنبياء، الدنيا متلخبطة معاه. حتى أن هيرودس لما بيقولوا له ده بيعمل معجزات قال لهم: يوحنا المعمدان قام الأموات. لكن
1: ولما وقف قدام هيرودس طلب منه معجزة ما عملها قدامه المسيح للمعجزة،
2: فاحتقر،
1: فصار يهينه،
2: كرهه واحتقر ولبسه الرداء بتاعه وطرده ووداه على بلاطه.
1: يس.
2: لكن جاء الرد لما قال له: أنت هو المسيح.

0: ابن الله الحي قال له طباق يا تمعان ابن يونا مش انت اللي قلت الكلام ده، ده مين اللي قال الكلام ده؟
1: الاب،
0: الاب السماوي
1: فعلا.
0: وايوه، وهذا يعطينا انطباع حلو قوي ان واحنا ماشيين في الطريق بتاعنا في سلوكنا يهمنا ماذا يقول الله عنا، ليس ما تقول الناس عنا، مع الحضر الشديد. ما تكونش اللي بتقوله الناس زي ما قال اخويا الاسيس يوسف، ما تكونش اللي بتقوله الناس علينا حقيقه. يعني رب يسوع اتقال عليه كل اللي عايزين يقولوه
1: بس مش حقيقي،
0: لكن في النهايه الاب سماه مجده وشهد عنه وقال ان الاب اقامه حسب عمل شده قوته من الاموات، وكمان واعطاه اسما فوق كل اسم لتكتب اسم يسوع. دي بتخلينا نفهم حاجه كويسه. عايز اقول نقطه،
1: خليني بس قبل ما تبعد عليها لانه نقطه حلوه حضرتك قلت. المهم انه يكون كل شيء بيقولوه مش حقيقي. بحسب متى 5:10 المسيح عم يتكلم موعظة الجبل. خلال كلامه لموعظة الجبل يتكلم مع تلاميذه بيقول لهم طوبى للمطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وابتلوا عليكم كل كلمه شريره من اجل
0: كاذبين.
1: يعني كذبوا، عم يكذبوا.
0: ودي حلوه، خلي بالك ودي حلوه. ليه؟ ايه رايك؟ خلينا عديد المستمع، خلينا نقول جمله حلوه. الشيطان المشتكي على الإخوة، لكن خلينا نديله حقه، ما يقدرش يمسك على مؤمن حاجة بالكذب، صح؟ لأنه لو راح لله وقال له إبراهيم عمل كذا يقول له كذاب، لأن الله عارف. يبقى سيب الناس تقول عليك كل الكلام الكذب، وقال كمان نفس الكلام، طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وخدوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل الكاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في ملكوت السماوات. يبقى عايز يقول اسلك بالامانه امام الله، ومع ذلك لا تسمح زي ما قال اخويا القسيس يوسف ان يمسك الناس عليك فرصه حقيقيه، اما بالكذب فكل اللي بيقولوا كذب. بلاش ناخد دي، نروح لرب يسوع وبيتحاكم. جابوا له شهود كتير، وكل مره يقولوا ولم تتفق شهاده هذا ايضا، ولم تتفق هذه الشهاده. لما رئيس الكهنه غلب قال لك مش عارف امسك عليه حاجه، اطلع من فمه كلمه هو يقولها
1: للمسيح.
0: ومع ذلك المسيح في النهايه شهد عنه الاب انه بار، شهد عنه رئيس الكهنه انه بار، شهدت عنه الناس كلها انه بار. ما همهوش الناس بتقول ايه كذب، لكن يهمه هنا بيقول له وماذا تقولون انتم عني. ودي نقطه عايزين نخش فيها نتفتح. المؤمنين بيقولوا علينا ايه؟ مش الناس اللي بره.
1: يس،
0: المؤمنين.
1: بس حتى برضو اخ ابراهيم في ناس مؤمنين يعني جسديين
0: مش
1: جدا،
0: كله هيقول كده.
1: واهل كورنثوس كانوا جسديين وكان بيناتهم مشاحنات.
0: ايوه بس مش كل المؤمنين.
1: هلا بهمك حكم الروحانيين
0: او كده. دي اللي هنوصل لها.
1: نعم،
0: ان المؤمنين الاتقياء رغم ان في مؤمنين يا اما بيغيروا يا اما بيحسدوك يا اما عايزين يوقعوك يا اما عايزين ياخدوا مركزك،
1: وصارت وصير
0: ولازم تحصل كده. قال لهم بولس في اعمال 20 ومنكم انتم سيخرج اناس يتكلمون بامور ملتويه ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. طيب اهو دول المعلمين او دول قساوسه كنيسه افسس. لكن لما امشي بالامانه امام الله من المبدا الحلو، اذا ارضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه يسالمون. يبقى دي بتخلينا نمسك، مش نمسك عصاها من نطق، نمسك صح، نمشي مع الله بالأمانة. وتبقى سمعتنا وسيرتنا قدام الناس حسنة.
1: أمين. أسيس يوسف بتحب تضيف أي فكرة قبل ما نتوسع بالموضوع الثاني؟
2: أسيس هو برضو مبدأ مهم جدا، الزرع والحصاد. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
1: صحيح.
2: اللي هيزرع بالبر اكيد هيلاقي فيه حصاد بالبر.
1: نعم.
2: اللي هيزرع بالجسد هيلاقي فيه حصاد بالجسد.
1: نعم.
2: والزرع ممكن يكون صغير لكن الحصاد كبير وعظيم. فده بس بيحطنا قدام مسؤوليه والتزام ان احنا ننتبه ونخلي بالنا. حد اسيس علينا كمؤمنين وكخدام ان احنا نورنا ينور ليضئ نوركم هكذا قدام الناس. دي رسالتنا ان احنا نكون نور. وأصلي في كل يوم وأطلب لأجل نفسي ونطلب كلنا لأجل أنفسنا، يا رب احفظنا من أن احنا نكون سبب عصر الآخرين. ف طبعا ما

0: كل تأكيد مش كل الناس هيقولوا فينا كلام حسن، لكن نجتهد على قد ما نقدر، نكون مجتهدين ان احنا نقدم اجمل صورة عن شخص الرب يسوع المسيح، وده اللي هنمشي فيه في الموضوع بتاعنا النهاردة، عشان واحنا نكون يعني في السكة في الرحلة مع الرب، نقدم في النهاية في نهاية الرحلة انتقلنا الرب في مجيئه سيرة حسنة، ونقدم سمعة طيبة، ونقدم ذكريات لما الناس تذكرنا يذكرونا بالخير ان الناس دي فعلا كان ليها، وما يحصلش العكس، ما يتقالش العكس عننا، وده فعلا موجود عن ناس يعني بعد رحلة الحياة تركوا أثر يمكن مش حلو.
1: يعني أسيس يوسف لو سمحت، فإذا أهم شيء بالنسبة لنا نحن كمؤمنين، المهم ليس فقط ما يبدو مني من الخارج، المهم أنه أنا أكون من الداخل بنظر الله فعلا إنسان مرضي، لأنه أحيانا ممكن أنا ممكن أحكي كلمة شوي هيك يمكن بالعجلة أو أتصرف موقف عجل، بس الله بيشوفني من الداخل ككيان كالباطن، يعني أنا الإنسان الباطن بسمي الكتاب، هذا المهم. تفضل لو سمحت اشرح لي قليلا.
0: دي نقطة مهمة جدا حضرتك أسيس لحضرتك أثرتها.
1: نعم.
0: احنا مرات بنوع من البساطة أو قول سذاجة يعني.
1: نعم.
0: بنتخيل إنه اللي الناس مش شايفاه الله مش شايفه. فأنا لو في حاجة بعملها ما حدش شايفها يمكن بتصور ولو للحظة إن الله مش شايفها، لا. بيقول أرمية الكلمات دي حضر أسيس، إن اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا، يقول الرب. أنا أملأ السماوات والأرض. يا حبايب يعني هو بينفع، وده بنشوفه في مجالات الخدمة حضر أسيس، وأكيد مر علينا كلنا، بينفع واحد يعمل حاجة كده يعني محدش بيشوفها، مع أنه المبدأ اللي حطه المسيح أنه ليس خفين لا يستعلن ولا مكتوم لم يعرف، بس هنفترض انه محدش شاف. طب الله مش شايف؟ الله مش شايف؟ الله موجود. ده هو لما قبل ما يسيب تلاميذه قال لهم ها انا معكم كل الايام.
1: نعم.
0: وخيمة الاجتماع زمان في العهد القديم كانت وسط الخيام بتاعت كل بني اسرائيل، فالخيمة بتاعته حضوره كان معاهم، شايفهم، سامع. لو الكلمة اللي أنا بقولها، ويمكن أنا يعني مش متخيل أنها بقولها في أي مكان مش هتتسمع، لا هو سمعها. لو الحاجة اللي أنا بشوفها، لو الفكر اللي أنا بفكر فيه، داود بيقول الكلمات دي في مزمور 139، ليس كلمة في لساني إلا وعرفتها كلها، ومن حيرته قال له طب أروح منك فين، هتخبى فين. فالله شايفنا. أنا بقول لنفسي الكلمات دي، بقول لحبايبي المشاهدين، الله موجود في كل مكان. ببقى يعني منتهى الخجل والكسوف لو إحنا عندنا نوع من الإزدواجية يا حضر أسيس، وده موجود للأسف الأيام دي. حياتي في الكنيسة، حياتي في الخدمة، حياتي على المنبر ليها شكل، وحياتي بعد يوم الحد وبعد الساعتين بتوع الكنيسة ليها شكل تاني. لا ما ينفعش. أنا مؤمن وأنا بصلي وبرنم في الاجتماع وبخدم، أنا مؤمن وأنا في شغلي، أنا مؤمن وأنا في دراستي، أنا مؤمن وأنا في مكتبي، أنا مؤمن وأنا في الغرفة المغلقة بتاعتي وقدام الجهاز بتاعي بتاع الكمبيوتر أو اللابتوب، أنا في تحركي، في كلامي، في الجيم، في أي مكان. أنا الإيمان مش بدلة أو توب بلبسه في معاد معين واخلعه في وقت تاني والبستوب تاني. فدي نقطة من النقط المهمة جدا، لأنه وإحنا بنتكلم النهاردة عن السيرة وعن السمعة بتاعتنا وعن السلوك بتاعنا، إحنا مدعوين حضر أسيس إن إحنا نكون أنوار في وسط عالم مظلم، وما ينفعش النور يعني يبقى مرة بينور ومرة بيطفي، لا النور بينور في كل وقت وبينور في كل مكان عشان يكون نور واضح ويعلن عن عمل نعمة الله في حياتنا.
1: أشكرك أسيس إبراهيم. موسى لما صعد إلى الجبل ومكث 40 يوما و40 ليلة، هو طبعا مش عارف أنه كان جلد وجهه صار يلمع. لكن مكوثه أمام الله، وهي إشارة لشركتنا مع الله وعلاقتنا مع الله، كان كأنه موسى بالشكل العام خلاص ناسي كل شيء،
2: انطبعت عليه الصورة،
1: هو جالس أمام الله.
2: أيوه.
1: فالسيرة مع الناس مش هي اللي بتعملني الكويس، السيرة مع الله أولا بتعكس ما أنا فيه أمام الله ومع الله أمام الناس.
2: حلوة دي.
1: تفضل. يعني الشركة مع الله هي

0: اسست.
1: طيب نعم. شوف يا سيدي، في يوم من الايام جم يجربوا الرب يسوع.
0: نعم.
1: فقالوا له هل يحق ان نعطي جزيه لقيصر ام لا؟ قالوا لي العمله.
0: اول شيء قالوا لماذا تجربونني يا مراؤون؟
1: فعرف خبثهم انهم يجربوه. لماذا تجربوني؟ ارني المعامله او العمله. فقالوها له. قال لهم لمن الصوره والكتابه؟ قالوا له لقيصر. قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله. الحته دي حلوه، بتقول ايه بقى؟ بولس بيشرحها بطريقه ثانيه في تيموثاوس الثانيه اصحاح 2. بيقول المؤمن ليه وجهين للعمله. الوجه الاولاني يعلم الرب الذين هم له، هو عارف المؤمنين. بس المؤمن اللي الرب عارفه ليتجنب الاثم
0: كل
1: من يسمى اسم المسيح. المؤمنين ساعات بيمشوا بعمله مختلفه، وجه منها عليه الله والوجه الثاني عليه قيصر.
0: حلوه،
1: ما تمشيش.
0: دي قوية بشكل
1: ما تمشيش. العملة اللي عليها من فوق قيصر ومن تحت قيصر يتداولوها في العالم. العملة اللي بتاعت الله يتداولوها جوه الهيكل، يبيعوا ويشتروا بيها للذبايح. المؤمن اللي جرب المسيح وذاق طعم المسيح، ما ينفعش وجه للمسيح وجه للعالم. العملة دي لا تنفع يتعاملوا بيها مع الناس بره، ولا ينفع تعاملوا بيها جوه الهيكل. فالمؤمن اللي عايز زي ما اخويا قال من شويه يتعامل مع الله بطريقه القداسه والامانه والبر، وبعدين يطلع بره يتعامل بصوره العالم. بولس بيكلم الناس في روميا، في روميا 12 ويمكن عدد 17 و18، بيقول لهم معتنين بامور حسنه
0: قدام
1: الناس. مش كده؟ وراها مباشرة.
0: يس.
1: غير مجازين عن شر بشر. بل لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر بالخير. يا عم بولس اللي بتقوله. قال ما ينفعش انك تبقى قدام الناس بتعتني بامور حسنة ومن جوه مستني اللي يغلط فيك عايز تولع فيه.
0: قوية هاي.
1: ايوه ما تنفعش.
0: دي قوية قوية دي. وسع لي اياها شوية لو سمحت.
1: يعني أنا عايز أظهر قدام الناس بصوب التقوى.
0: نعم.
1: فعايز أعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس، لكن علاقتي مع الله مش مضبوطة. فقلبي من جوه مش سليم.
0: يعني أنا بيهمني مديح الناس. بس ما بيهمنيش رأي الله.
1: فأول ما واحد يغلط فيا لا تجادوا عن شر بإيه؟
0: عن شر بشر.
1: يعني مخبي شر جوه. طب الناس كلها قالت عليك ده أنت قديس، طب وربنا؟ بيقول لك يا راجل ده الشر جوه مالي قلبك. لا، عايز تعتني بامور حسنه قدام الله قدام الناس. ايوه. لا يغلبنك الشر، بل يغلب الشر بالخير. يعني الاول يسكن فيك الاناء الداخلي، يسكن فيه الله ويحكم عليه انه صح، حينئذ تستطيع ان تسلك امام الناس وتعتني بامور حسنه قدام جميع الناس. ولما حد يجيب لك شر تبقى زي سيدك الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا. طب هو ما كانش يقدر يرد؟ يقدر، بس ما كانش بيرد. ليه؟ كان يسلم لمن يقضي بعد. المؤمنين اليومين دول عايزين يلبسوا الثوبين، الانسان العتيق والانسان الجديد. بولس يكلم اهل افسس ويكلم اهل كلوسي، يقول لهم اسخلعتم العتيق مع شرور واسامه، ولبستم الجديد. اسمع دي، الذي يتجدد حسب صوره،
0: الذي يتجدد للمعرفه
1: حسب صوره خالقه. يبقى انت عايز تشبه خالقك.
0: حلوه.
1: ولا عايز تعيش زي اهل العالم؟ اطل الناس. طب وربنا يقول عليك ايه؟ قدام الناس هتمشي زي الفل، تطلع فوق تاخد صفر تخسر.
0: قوية دي.
1: ما هو بيقول له كده. بيقول له لما تقف قدامه الناس مش هتعرف. اوكي،
0: ذكرتني بأي حلو بحسب كورنثوس الأولى. كورنثوس الثاني.
1: ليه؟
0: بيقول لك فلنحترس.
1: فلنحرص أن نكون
0: مرضيون عنده.
1: كورنثوس الثانية 5:10.
0: 5:10. مستوطنين كنا أم غرباء.
1: فلنحترس أن نكون مرضيين عنده. ليه بقى؟
0: لازم نوسعها. فلنحترس.
1: ليه بقى؟ لأننا جميعاً يجب أن نظهر أمام كرسي المسيح ليعطي كل واحد حساب عن نفسه، ما كان بالجسد خيرا كان أم شرا. يعني أنا ضحكت على كل الناس ومثلت ومشيت زي الفل
0: كمؤمن.
1: ووصلت قدامه قال لي ازاي الحال؟ قلت له 100 100. قال لي ده عندنا

0: ناس.
1: هم كل مدحوني تحت ما هو ما حتى السيد مدح وكيل الظلم من وقت 16.
0: احنا عندنا مثل مصري مضحك شويه يقول اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل.
1: يس.
0: يعني وانا بسمع وانت بتتكلم ولا احنا تمام وحلوين وبعدين حد يعمل لك حاجه عايز تخلص منه.
1: يس.
0: فبيقول له من اين الرب قال لتلاميذه مره في انجيل لوقا لما يوحنا ويعقوب قالوا له نحب نطلب نار تولع في الناس دول قال لهم لستم تعلمان
1: من اي روح
0: من اي روح انتم منين بالظبط
1: انتم من اي روح انتم ادي روح شر
0: الروح اللي فيه ده الروح القدس طب واللي روح اللي بتتكلموا بيه ده روح شر ما ينفعش المؤمن يدمج الاثنين في بعض
1: يس.
0: يبقى لازم يختار واحد يمشي بعدل وانا بتهيألي لما امشي بالعمله بتاعه الله عمري ما همشي بالعمله بتاعه قيصر
1: يا رب اعنا يا رب اعنا
0: طبعا
1: قسيس يوسف الرب يباركك معلش بتحب تضيف بعض النقاط ولا انا بسالك سؤال ثاني
2: أنا هعلق بس على الحتة دي عجبتني بتاعت العملة اللي ليها وجهين لأن في نفس الجزء ده أحد أسيس اللي هو في فيليبي الآية اللي هي سيرتنا نحن هي في السماوات قبليها مباشرة يعني العدد ده عدد 20 قبليها عدد 19 بيتكلم عن الناس اللي بيفتكروا في الأرضيات ودول الغريب أحد أسيس إن هو بيقول عنهم لأن كثيرون أو كثيرين يسيرون مما كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا ووصلوا لمرحلة أنهم أعداء صليب المسيح طيب هي نفس الفكرة يعني الوش من الناحية ناس أرضيين ما دي برضو مشكلة ساعات بتحصل عند بعض المؤمنين تكملة نفس الكلام اللي قاله أخويا إبراهيم أنه العملة اللي لها وجهين وجه سماويين طب إحنا سماويين لكن ما ينفعش نعيش زي الناس الأرضيين
1: yes.
2: اللي هم إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم وبيفتكروا في الأرضيات
1: yeah.
2: ونهايتهم الهلاك لا الناس دول ما ينفعش نعيش زيهم احنا مش هنبقى أنا مش بقول إن المؤمن هيفقد خلاص ولا بس ما ينفعش يعيش الإزدواجية دي أنا يعني نفسي أعرف اللي ماسك حد أسيس العصاية من النص يعني هو مش هين عليه سي العالم فعايز يستمتع برضو بأمور العالم وبرضو عايز يبقى ابن لله زي الطفلة بتاعت مدرسة الأحد اللي سمعت القصة بتاعت الغني والعازر فهي عايزة تبقى الغني في الأرض والعازر لما تبقى في السماء عايزة الاثنين فلا هو يعني احنا واللي بيفكر التفكير ده الحقيقة هو ده إنسان فقير لأنه هو لما تخيل أنه اللي بيدي العالم فرح أو شبع أو غنى لا حبيبي
1: yeah.
2: إحنا عندنا الغنى الحقيقي في المسيح والشبع الحقيقي في المسيح والمجد والفرح الحقيقي في المسيح مش هنسيب العالم لأن المسيح قال في يوحنا 17 لست أسأل أن تأخذهم من العالم لكن أن تحفظهم من الشرير
1: yeah.
2: فننتبه لأنه في فخاخ احنا لينا عدو في العالم ده ومش عدو واحد لينا عدو كمان في داخلنا الطبيعة الفاسدة ورئيس العالم ده واقف لنا بالمرصاد فلما هنروح للأرض بتاعته لما هنروح للمملكة بتاعته برجلينا هو مجهز لنا بكل تأكيد فخاخ مؤلمة وياما ناس مؤمنين بعرفهم كويس جدا تعبوا وتألموا وتعطلت حياتهم وشهادتهم لأنهم حاولوا يجربوا بس ايه الحاجات اللي بيقدمها عسل العالم اللي زي ما الترنيمة بتقول عمره ما ينفع لكن الإنسان الشبعان النفس الشبعانة تدوس العسل لو في سؤال حضرتك yes. يعني تسأله
1: الأحيان نحن بتعدي علينا أنه ممكن يدخل في وسطنا زي ما تقول لفيف خلينا نقول يعني لما دخل اللفيف في وسط بني إسرائيل تسببوا بكوارث للشعب والشعب كان مش ناقصهم واحد يعثرهم هم جاهزين للعثرات ف يعني أحيانا كتير نحن ممكن نكون صورة عن أشخاص ومر علينا أشخاص كتار بتقول دول روحانيين جدا جدا لكن لما الحياة والظروف غربلت توضح انه تبين انه لا مش مش مش زي ما نحن كنا نظن يعني مثلا حتى ممكن تعدي على النبي صموئيل النبي عدت عليه لما راح على بيت يسى البيت لحمي بحسب صموئيل الاول 16 ولما شاف ابنه الكبير ليسى الياب بيقول امام الرب مسيحه فبيقول له الرب لصموئيل: لا رفضته، هذا مش هو، ما تمسحوش ملك على اسرائيل. عبر الثاني، عبر الثالث، ولاد يس السبعه عبروا، قال له الرب: لا ما قبلهم، مش رفضهم. بس اللي بدي اقوله طبعا اجى جاء

0: اداه وجابوه من الحقل، يعني كان عمير على الغنم، والرب قال له قم وامسحه في وسط اخواته. بس الفكره وين؟ انه قد بتعدي علينا اخ اسيس لو سمحت، يعني ممكن احنا ممكن نعلق نمدح كثير ناس وبتعدي علينا وبنطلع في بنطلع بالنتيجه مخدوعين. تفضل.
1: بكل تاكيد حق اسيس، والمشكله دي عندنا هنا في المهجر يعني اقوى كمان يمكن من بلادنا، لانه يعني احنا عندنا ليتل بيت احتياج، يعني عندنا الاعداد محدوده شويه.
0: نعم.
1: ف يعني لما بنشوف حد معين ويعني بيبين فيه سمات الايمان، خلاص بسرعه نفتح له الابواب والمنبر مفتوح والخدمه مفتوحه.
0: يس
1: وده برضو يعني كويس حضرتك اصبت النقطه دي، عشان الرب يدينا نعمه وحكمه وتاني. ما هو من ضمن مواهب الروح القدس تمييز ارواح حدث. فالكنيسه اللي روح الله واخد مساحته فيها، والمؤمن اللي فعلا مليان ومنقاد بروح الله هيبقى عنده تمييز، هيقدر يشوف ويقول الكلمات اللي قالها بولس، انه احشاء القديسين قد استراحت بك. في راحه لاحشائنا كمؤمنين، وبلاش تسرع، خلينا نصلي، خلينا نستعجل. معلش عمل الله احنا مش هنسند زي ما حد زمان سند التابوت، لا، هو التابوت الرب مسؤول عنه. احنا نصلي والرب يعلن، ولما نكون حاطين مشيئه الله مش رغبتنا الشخصيه. ما هو مرات برضه يبقى في يعني حاجه شخصيه جوايا دافع، انا عايز ده، لا، ما هو انا عايز اللي عايزه الرب، انا عايز اللي بحسب فكر الرب. فلو بصلي وباخلاص عايز مشيئه الرب، الرب هيعلن قداسه، الرب هيكشف لي.
0: امين. الرب يباركك يا محبوب. على قلبك تضيف نقطه؟ طيب اتفضل. اوكي.
2: دخلت في نقطتين.
0: نعم.
2: الاثنين داخلين في بعض.
0: بيسموه عكس عكاس. عكس عكاس. اتفضل.
2: النقطه الاولانيه انه ممكن احكم على ناس يا اما بالسالب يا اما بالموجب، ويا اما احط ناس بسرعه وبعدين اندم على اني اخترتهم، او ممكن ما اديش ناس حقهم.
0: اسيس لو وقفنا قليلا بس، حتى لو المخرج عم يحكي معايا، بس احكي مع الاسيس يوسف. حضره الاسيس يوسف لو سمحت ارجع عمول ريستارت للبرنامج معنا بالزوم، لانه عندك او النت، حتى النت ضعيف، عمول ريستارت حتى ترجع تبتدي من جديد، لانه عم بتقطع كثير يبدو، عم بيقول لي المخرج لو سمحت. الرب يباركك. تفضل. سوري سامحني. الرب يباركك يا محمود.
2: فبيقول في تيموثاوس الاولى اصحاح 5 وعدد 21 و22، بيقول له اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكه المختارين،
0: نعم،
2: ان تحفظ هذا بدون غرض ولا محاباه.
0: يس.
2: وبعدين لا تضع يدا على احد بالعجله،
0: نعم،
2: ولا تشترك في خطايا الاخرين.
0: أيه.
2: احفظ نفسك طاهرة. ليه بقول الكلام ده؟ يقولوا ايه ده اخ حاطينه في الاجتماع، يروح كل سوري ماليش دعوه، ده الاخ فلان اللي جابه. كلهم عايزين يطلعوا انبياء
0: يعني.
2: هو اللي عامل. فبيقول له حبيبي خلي بالك ما تستعجلش تطلع حد، لكن تسيب الامور تتكشف لغايه لما يبان، مع الوقت يبان المعدن بتاع الانسان اللي قدامك وسلوكه وتصرفاته تبان. المؤمن التقي، المؤمن اللي الرب حطه علشان يخدم، لما تجيله الصدمات يبان على حقيقته.
0: بيمتص مثل تشوك ابزوربر. بيمتص الصدمه
2: ويتصرف عادي، ما يوقفش العربيه.
0: يس.
2: لكن الثاني يروح ساحبها لتحت وطالع بيها زي الديناميت. وتقول ايه ده؟ طب وده هينفع يبقى خادم؟ ما انت اوريدي حطيته.
0: لا خادم ولا شيخ ولا متقدم ولا ولا ولا، لانه ده بيخرب اكتر ما بيفيد.
2: اصعب حاجه في الكنيسه انك تشيل واحد بعد ما تحطه.
0: يس.
2: اصعب حاجه.
0: بس المشكله اخ ابراهيم ربي باكك انه تطلع براس الراعي دائما انه الراعي ما دعمني، الراعي ما ساعدني، الراعي ما خلاني اخدم وقف بطريقي، علما انه الراعي بيبقى عنده اعلانات من الروح القدس انه الشخص ده محتاج بعد نمو وتقوية روحية. بس في أشخاص لجوجين بده

0: هسه دلوقتي
1: يطلع على المنبر
0: مش بس منبر, اي مسؤوليه كبيره,
1: يجي من المطار تاخده عضو ثاني يوم تبقى بتشغله. ايوه بس عايز اقول حاجه, انت قلت جمله حلوه في السيت.
0: نعم.
1: قلت لما بيخش وما بيكونش من الله التدمير اللي بيعمله صعب تصلحه.
0: يس.
1: وممكن يقسم الكنيسه اثنين وممكن يطرد يروح واخد معاه مجموعه. فيبقى لازم نكون بنحكم صح ودي رجعنا للنقطه الثانيه, لماذا لا نسال الله قبل ان نتقدم لنفعل شيئا؟
0: انا برايي لو الناس كلها يعني المؤمنين قصدي او اللي بيعتبر حاله مؤمن,
1: أيوة.
0: لو بيصلي وبيسال الله,
1: أيوة.
0: الله بيكشف له في البدايه بيقول له انت لسه بعدك مش مخلص, انت مش بتختبر خلاص المسيح.
1: أيوة.
0: انت لازم تقبل المسيح ربا وفاديا ومخلصا.
1: أيوة.
0: وبعدين اتعلم كتابك.
1: أيوة.
0: وتدرب روحيا.
1: أيوة.
0: واخضع وانتظر من الرب, من يد الرب ان يرفع في حينه.
1: احسن ما تطلع وبعد شهرين يرجعوك وتبقى شكلك وحش. انا
0: ذكرتني بشغله. في واحد بكنيسة بلبنان عند هو شاطر كتير.
1: أيوة.
0: بده يطلع, يعني هو بتقول أديب جدا, يعني علامة بالفكر العادي.
1: أيوة. بالعالم.
0: طلب أنه بده يقدم وعظة بس. أيوة. هم شايفينه الأخوة المسؤولين أنه ما عندوش الكفاءة كواعظ.
1: أيوة.
0: لكن عنده معلومات عامة
1: يقدم عظة روحية.
0: فقال له الخادم, قال له شوف رح خليك تطلع بس لما تطلع وتتبخر الأشياء من راسك خبرنا كيف الرب خلصك, خبر شهادتك وانزال. فطلع اضطرب, شاف الجمهور اضطرب كأنه روح الرب مش مساعده.
1: أيوة.
0: اتذكر انه الخادم قال له بس احكي شهادتك ونزال. فرجل اللي عنده قال له بشكرك لانك قلت لي هالنصيحة وقال كنا تبهدلنا.
1: شفت
0: بس هو كيف كان طالع.
1: أيوة.
0: كان طالع يعني طالع يعني زعيم. فمسكوا واحد تاني قال له شفت لو نزلت مثل ما طلعت.
1: أيوة.
0: كنت نزلت
1: زي ما نزلت.
0: لو طلعت زي ما نزلت كنت نزلت زي ما طلعت.
1: يس. انا
0: يعني لو طلعت بتواضع.
1: أيوة.
0: كنت نزلت مكنفش.
1: أيوة.
0: بهالمعنى يعني. أيوة. مع انه مش لازم مكنفش هو.
1: لكن طلع. انا لما بدات الخدمه.
0: نعم.
1: كان عمري 16 سنه.
0: نعم.
1: والخادم كان يحطني
0: انا كنت بالشر جدا عايش بهذاك الوقت ب 16.
1: شفت بقى. أيوة. كان يطلعني خدمت, فاكر اول خدمه خدمتها 7 دقائق. وانا توقعت انا خدمت 7 دقائق فهيكمل الخدمه.
0: أيوة.
1: قال خلاص الترنيمه ونلم العطا. قلت له حرام عليك الناس. قال لي هي دي مش خدمه. قلت له لا انا مش هخدم تاني. قال لي هتخدم لحد الجاي. وقعد يدرب فيها لمده 3-4 سنين. فين؟ قال لي دلوقتي ممكن اسيب لك الخدمه واسافر, ممكن تخدم. لكن قبل كده
0: كان اتاكد منك
1: لا تقدر تقول حاجه.
0: ما.
1: فهي الموضوع مش انها يعني عارف زي ما اقول حضرتك مش فرد عضلات قدام الناس.
0: يس.
1: ماذا يقول الله عني وعن خدمتي؟
0: أو ماذا يريد الله مني؟
1: إيه اللي بيقوله ده هيقول لي اللي عملته غلط, استنى شوية خد الإرادة. ليه أخذ بس مثلا بطرعة وطيب المجال لأخويا الأستيس يوسف. بولس عايز يروح بسينية منع الروح. طب عايز يروح أسيا منع الروح. الله هي بتقفل ليه كده؟ قال له انا عايزك تروح حته
0: ثانيه.
1: عايز اخر وهو نايم شاف واحد يقول اعبر الينا
0: بس هم صلوا رجعوا. لما شاف الروح عم روح الله عم يمنعهم على بثنية واسيه. صلوا
1: قال له في حاجه
0: قام الرب اعلن.
1: لكن مش هي بالدراع.
0: مش بالدراع.
1: ولما راح فيليبي لا الارض خصبه ومجهزه وخدم وفتح اول كنيسه في اوروبا في بيت واحده
0: في مقدونيه في مقاطعه مقدونيه اللي هي فيليبي
1: عند فيليبي. يبقى اذا المؤمن لما يتريث والمؤمن ما يتحطش ايدهم عليه بالعجله ويطلعوه والمؤمن لما ما يفرضش نفسه على الكنيسه يمشي بالتقان. وبنقول احنا مش مهم ماشي بخطوات بطيئه لكن عمره ما يمشي خطوه ويرجع ورا.
0: يا احبائي قبل ما اخذ المكالمه حقيقه لانه انا من خبرتي كراعي بقالي راعي شيء 39 سنه بتصور فمر على راسي اشياء كثيره. يا مناس اذا ما اخذوا خدمات وبينوا وظهروا بيروحوا من مكان لمكان لمكان لمكان لمكان لمكان. وطبعا لما بيروحوا للمكان الاخر بيذموا في المكان الاول.
1: أيوه.
0: بعد شوي بتشوف المكان الثاني ما مشيش الحال معهم يعني الناس المسؤولين انتبهوا انه دول عالم جسديين فبروحوا على الثالث بيذموا الاول والثاني بعد بروح. وبتضل حياتهم يفطر بالعراق

0: يعني يبرم يلف بضلوا يفتروا يبرموا يبرموا يبرموا وبالنتيجه وضاع عمره يا ولدي. بالعكس صلي بكون ممتلئ من روح الله وانتظر الرب، انتظر الرب، قل له يا رب كلمني ماذا تريد ان افعل؟ صدقني ربنا عايزك انه يستخدمك، بس ما بيقدر يطلقك للخدمه باي مسؤوليه ما لم تكون انسان متواضع، محب، صبور، سمي كل الامور الايجابيه. بعدين ما تزعلش اذا الرب لم يفتح الباب حالا. انا صارت فيي من زمان لما كنت بخدمتي قبل ما اخدم يعني قال له يا رب استخدمني استخدمني، والرب مش عم يستخدمني. ليه؟ لانه بعده الرب عم بيجهزني، فقعد يجهز فيي بعدين اطلقني للخدمه. هلا على فكره الخدمه مش بس انك تكون واعظ، تكون باي موقع في خدمه، اي مسؤوليه، لانه اذا ما خدمت الخدمه الصحيحه سيرتك بتتضرر، بتضر الاخرين وبتعمل عثره امام الله والناس. معنا الأخت نهال من بريطانيا. أهلا وسهلا أخت نهال، الرب يباركك.
1: نعم وسلام يا حضرة الأسيس جون.
0: نعم وسلام
1: حضرتك وبالأخ المبارك إبراهيم وحضرة الأسيس يوسف، وبجد بشكر الرب كالعادة جدا من أجل اختيار هذا الموضوع، لأنه بصراحة الواحد بيعيش حياته كلها علشان إنجاز التعبير في الآخر يتكتب في النعي عنه لما يموت إنه كان إنسان حسن السيرة. وأنا في الموضوع ده حسيت باختصار كده إنه في اثنين كاميرا أو اثنين مرآة، واحدة من الله وواحدة من الناس. يا ترى انا هخلي بالي من انهي فيهم وههتم اكتر بارضاء مين فيهم؟ وهو ده المحك، لان النقطه الخطيره اللي حضرتك اثرتها يا سي جون ان الرب يسوع نفسه اللي هو مثال الكمال وكمال المثال قالوا عنه انه مختل وبي شيطان، وبالرغم من كده كان الرب يسوع لكل المجد كان بيقول الحق والحق وحده. وعايز انوه هنا على حته مهمه جدا، ان الرب يسوع في لوقا 6:26 قال كده: ويل لكم ان قال فيكم جميع الناس حسنا، لانه هكذا كان ابائهم يفعلون بالانبياء الكذبه. وده معناه يعني مش ان الانسان يكون سمعته وحشه، بالعكس، لكن الكتاب بيحذرنا من ان ارضاء الناس يبقى الهدف الاساسي، لان الانبياء الحقيقيين كانوا بيقولوا الحق حتى لو كان ده مزعج للناس. لان ياما بنشوف انبياء كذبه كانوا بيقولوا للناس اللي عايزين هم يسمعوه، والنتيجه ان الناس كانوا بيمدحوهم. وده اللي هيدخلني للسؤال الجدلي يا حضرة القسيس. في مواقف كتيرة بنتحط فيها كمؤمنين بتخلينا محتارين بين إرضاء الناس وبين الأمانة الكاملة في السلوك قدام الله. هدي مثل يعني، بس المجرد المثل وليس الحصر، يعني كلنا بنتعرض عليه، ومعظمنا بندعى لأفراح، والفرح ده معلش سامحوني بيبقى فيه شرب، راقصة، مغنية وما إلى ذلك. فأنا كمؤمن عايزة أجامل أصدقائي فرحتهم، وأنا مش هشترك معاهم لا في الشرب ولا في الرقص ولا في الغنى. فهل حضوري فقط للمشاركة والجلوس معاهم يعتبر عدم أمانة لله، لأن المكان نفسه لا يليق بي كمؤمن؟ يعني باختصار، لو اتحطيت في مواقف أختار فيها ما بين سمعتي وما بين الأمانة للرب يسوع، إزاي يكون اختياري مليان بالاتزان، بالانس؟ عايزة أرضي الله اللي أنا بنته وبعكس صورته، في نفس الوقت أرضي الناس اللي بحبهم وعايزة أجاملهم. والحتة الأخيرة بخصوص اللي حضرتك قلته للرب يسوع وقبوله، لو أنا إنسان دلوقتي بشاهد حضرتك وقبلت الرب يسوع في قلبي، فأنا برضي الله، لكن مش هعلن إيماني ولا قبولي ليه قدام الناس عشان أرضي أبائي وأهلي. هل ده يعتبر مسك العصاية من النص ومش مقبول عند الله، ولا ده أوكي؟ أرجو التوضيح والرب يباركك.
0: الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب أنا رح بترك السؤال الثاني لحضرتك، ممكن الأول يصير الثاني، أي واحد بتحب تاخذ حضرتك؟
2: شوف أسيس،
0: طيب أسيس يوسف رجع معنا الأسيس يوسف حضرة المخرج. الأسيس يوسف الرب يباركك، إيه اللي بتحب تاخذ من السؤالين لو سمحت؟
3: يعني ماشي، هو خليني أقول مثلا موضوع إرضاء الناس.
0: نعم،
3: الرسول قال إن كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا ليسوع المسيح.
0: نعم،
3: بس الموضوع بيبقى عايز حكمة، لأن أنا مش عايز برضو أبين إن أنا الروح بتاعت التعالي يعني، او ان انا افضل وان انا احسن، ويعني اعمل الكلام ده بحكمه، وفي نفس الوقت يبقى فرصه اعلن فيها سر الاختلاف اللي عندي.
0: نعم.
3: يعني انا مش مختلف لان انا افضل من الناس دي، لكن انا لان الرب اداني نعمه، لان الرب اداني حياه جديده، وبقى في خط جديد وحاجات جديده دلوقتي بستمتع بيها. يعني هم بيستمتعوا بكده، اوكي ربنا يعني يباركهم في استمتاعهم، بس انا اختبرت طعم جديد للاستمتاع، واختبرت نوع جديد من البركه انا مستمتع بيها، ومش محتاج فعلا للحاجه دي، بس بلياقه وبحكمه عشان ما عصرهمش. اللي مرات بنقع فيه الاخطاء حد اساس ان احنا بنحاول نثبت للناس لا احنا افضل منكم، احنا بينا، لا احنا مش افضل ولا حاجه، احنا النعمه هي اللي ميزتنا، لكن احنا في طبيعتنا برضو اشرار زي كل الاشرار، يعني اللي بيميزنا نعمه الله. فانا فاهم الحته اللي بتقولها الاخت نهى، بس عايز برضو اضيف حاجه. هي بتقول انه لما تنتهي رحله الحياه وتنتقل، انا يعني فكرتني بحاجه مهمه تخص موضوعنا برضو حضرة السيس، لان احنا ساعات بنتخيل انه زي مثلا ما بيتكتب في النعت انتقل الى الامجاد السماويه، وكانه احنا يعني هنعيش هنا في الارض رحله الارض الحياه بتاعه الارض، ولما تنتهي الحياه يبقى نعيش بقى الحياه السماويه. لا، احنا مدعوين نعيش السماء واحنا على الارض، احنا مدعوين ان احنا نخلي الارض اللي كلها تعب ومشقة وشر ننشر فيها البر وننشر فيها ملكوت الله. المسيح قالها ملكوت الله في قلوبكم في داخلكم، فاقترب الملكوت. الملكوت احنا بنعلنه، احنا بنعلن ملكوت الله على الارض، عشان كده بنصلي أبانا الذي لتكن مشيئتك ليأتي ملكوتك، ملكوتك يبقى موجود وسطينا، تعلن شخصك كالملك. فاحنا مش هنستنى لما نروح السماء نعيش الحياه السماويه هناك ودلوقتي نعيش الحياه الارضيه، لا احنا بنعيش الحياه السماويه كمواطنين سماويين، زي النقطه اللي قلتها في البدايه ان جنسيتنا هويتنا احنا بقينا سماويين، فسماوي بعيش كسماوي في كلامي في حياتي في سلوكي في طباعي في اخلاقي في كل اللي بعكسه، بعكس صوره اولاد الله السماويين. والسؤال الثاني بقى الاخ ابراهيم،
0: ربي يباركك ربي يباركك. طيب فاذا الاخت الثانيه هال ركزت على نقطتين، انه كيف بدنا نرضي، محتارين نرضي ربنا ولا نرضي الناس؟ ده السؤال الاول كان.
2: Alright. والثاني هل بعد ما آمن أعلن لأهلي ولا كذا؟
0: بس أنا بدي كمان وسع شوية الموضوع ده تبع أرضي ربنا ولا أرضي الناس.
2: أيوة.
0: الأخ يوسف، الأسيس يوسف قال نقطة حلوة، إنه نحن بدناش نبين إنه عم نتعالى على الآخرين، لأنه راح يفتكروا إنه نحن زي ما تقول يعني نحن خلاص رهبنا، عارف كيف؟ فالناس هتفهم غلط. طب على قد إيه يعني نحن عنا مدى نتحرك؟ يعني لا تعسرهم ولا تحزن الروح، روح الله الساكن فيك. لأنه أنا شخصيا مثلا أنا لما أدعى
2: هتروح
0: بقول لك أنا شو بعمل، بروح بروح، بس أنا ما بدخل إلا ما تكون الجو شوي صار رايق. يعني هو في الزفة، والزفة تأخذ لشي نص ساعة، فأنا بروح يعني بتمشى برا
2: بعد ما يكونوا هادي،
0: بقول للناس اللي جوا يعني في أشخاص بقول له بليز بس تروق إلي، بوقف بحكي أنا والأخوة والناس ونحكي بتحدث بشوف الحبايب. بعدين بدخل بيكون صار وقت العشاء.
2: ايوه.
0: على وقت العشاء يا دوب اكل الماء اللي بسموها المقدمه، شو بسموها
2: هي الانتري
0: باكلها، بنحط التقدمه اللي هي زي ما تقول الهديه. وانا بوقف برا برجع مره ثانيه، بوقف انا والاخوه وبعدين بمشي، يعني مش ضروري ارجع ادخل. انا هيك بعمل حياه حبايبي، لا بزعلهم كثير ولا بزعل نفسي امام الله. تفضل.
2: هي حلوة، بس عايز أقول حاجة،
0: بس أنا مش هادخل بجو
2: لو كان الفرح مثلا بتحد من العيلة،
0: العيلة إذا خيك وبنتك وابنك يمكن بتضلك شوية هيك، بس sometimes بيحرجوك يعني.
2: ده اللي عايز أقوله. لكن أنا أختار المكان اللي ما اشتركش فيه معاهم في اللي هم بيعملوا.
0: ما هم مقعدينك يا حضرة القسيس،
2: ماشي،
0: هم مقعدينك بمكان، هم اختاروا لك الطاولة الترابيزة.
2: يعني مثلا داروا في الرأس، من حقهم يقوموا يرقصوا وانا قاعد مكان مش هتحرك.

0: واخد بالك؟
1: نعم.
0: مش هيتفرض عليا.
1: yeah.
0: حاطين على الترابيزه كل واحده اثنين ثلاثه من الخمور.
1: yes.
0: يشربوا زي ما هم عايزين، انا مش هلمس الخمره.
1: yeah.
0: واخد بالك؟ دي بتديهم صفه انت مين بدون ما تتعالى عليهم. واخد بالك؟ لانه عايز اقول حاجه، انا مش ضامن ان كل العيله بتاعتي مؤمنين.
1: yes.
0: وكل المعازيم بتوعنا اللي نعرفهم مؤمنين.

0: مش رقصا ونكت وشرب، لا دي ما تنفعش. لانه بسأل سؤال، لو الرب يسوع واحنا جوه الفرح وماسك ازازه الخمره في ايدي وبشرب، والرب جه اطلع له فوق ريحتي ايه؟
1: لا يمكن البعض يقول لك انت عم تبالغ بهالموضوع، لانه بالنسبه لبعض المؤمنين بيقول لك لا فيها ايه، ما هو الكتاب بيقول قليل من الخمر يفرح
0: الرئيس. يا ريت في ايه بتقول كده، عمال ادور عليها مش لاقيها.
1: بمزمور 104 بس قريبه من الفكره دي يعني.
0: لا شوف، عايز اقول حاجه، احنا رجعنا تاني لوجهين العمله.
1: يس.
0: يعني سؤال، لو الرب
1: لا انا ما بشربش على فكره، انا ما بشربش خمر خالص.
0: انا بسال بقول لو الرب يسوع معايا في الفرح واتعزم معايا،
1: نعم،
0: هيعمل ايه؟
1: هل السؤال، هل شرب الرب في عرس قانا الجليل؟
0: لا.
1: الكتاب ما قالش.
0: لا بيقول.
1: بس هو لانه نذير لا يشرب.
0: لا هو لهم قدموا لكن ما ادوهوش.
1: بس برضه لانه المسيح نذير الرب.
0: أيوة.
1: هو نذير.
0: ايوه ما يقربش.
1: لا يقرب
0: الخمر ولا اللي اتعمل في الخمر.
1: والمؤمنين نذيرين الرب.
0: يس.
1: احبائي طبعا احنا عم نشد عليكم على البعض.
0: مش نشد،
1: لا حقيقة. عم نشد على البعض، مش
0: بنقول حقيقة.
1: بس غالبيه المؤمنين على قلبهم زي العسل الكلام ده. نذير الرب ما بياكل من كل ما يخرج، من كل ما يخرج
0: من الجفنة،
1: من جفنة العنب.
0: ده يا ريت كمان ده ولا تخمير البلح،
1: ولا التخمير تبع البلح. ليه؟ لأنه هو نذير للرب.
0: يس.
1: في المسيح هو رأس النذيرين، هو رأس الكنيسة، ونحن نفس الأمر كنذيرين مفروض نكون حريصين كيف جدا تكون سيرتنا في كل أمر. مش لما بتجي فرصة هي مرة بس ممكن تخرب الدنيا بالمرة دي.
0: ونبي يشوفني غيري. مش الخادم فلان، أو مش اللي كان بيشرب. فلانة مش اللي كانت بتشرب. ده حتى يوسف أبوه يقول عليه نذير إخوته،
1: قمة نذير إخوته.
0: شوف يعني لازم السؤال التاني بسرعة عشان ما يهربش مننا.
1: نعم.
0: إنه سؤال، طب أنا قبلت المسيح، طب ليه ما قلتش لعيلتي؟ ليه ما قلت للناس اللي معايا أرضى الله ولا أرضى الناس؟ المسيح لما أقام الراجل المفلوق أول حاجة قالها له قم اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وخبرهم بكم صنع بك الرب ورحمك.
1: هذه لما قال لما شفى مجنون كرة الجدريين.
0: اذهب وخبر. واخد بالك؟
1: نعم.
0: والتاني الراجل اللي شفاه الأعرج قال له اذهب إلى قم احمد سريرك واذهب إلى بيتك.
1: بس راح الهيكل بحسب يوحنا 5.
0: أيوه بس قال له اذهب، قال له
1: غير ماركوس 2.
0: يس.
1: بحسب
0: قال له روح لأهلك.
1: بس راح وجده الرب في الهيكل.
0: طيب.
1: هو ما قالوش، هو لما شفى تبع بركة بيت حسدة.
0: لا بتاع بركة بيت حسدة. قال له لا تعود تخطئ إلى أن يكون لك
1: خار. راح المسيح وجده في الهيكل. فحلو انه الواحد بس يتقابل مع المسيح يكون عنده روح صلاه وروح عباده وروح.
0: فاذا
1: مش يلاقيه بالخماره.
0: بص القسيس. القسيس يوسف قال جمله جميله جدا، احنا عايزين نعيش زي العازر وننتهي زي الغني. ما حتجيش.
1: لا نعيش زي الغني وننتهي زي العازر.
0: لا لازم اعيش زي العازر وانتهي زي العازر.
1: هيدا
0: اعيش زي الغني وانتهي زي الغني. بس كمؤمن. كمؤمن يعني انا هقول بس مشهد بسيط يا جماعه واختم ودي الفرصه للقسيس يوسف عشان يتكلم. فكركم كان من الشيء الحسن ان واحد زي شمشون الجبار يموت في بيت داجون؟
1: الاله داجون الصنم.
0: الصنم؟ ويضحكوا عليه ويقولوا ان الهنا
1: قد دفع
0: الينا عدونا الذي خرب اراضينا
1: وكثر قتلانا.
0: ينفع الكلام ده؟ يعني لما يسالوا شمشون الراجل الجبار اللي كان راعبهم مات فين؟ مات في بيت داجون. ايه رايك لو انت قاعد في الفرح وماسك الازازه كده وبتشرب وجات لك ازمه قلبيه ولا جرى لك حاجه ولا بيصوروا الصور وبعدين الله مش ده القسيس فلان الخمره اللي في ايده دي. انا فاكر حضرت فرح وبعدين وانا قاعد جايبين انواع خمره ولا اعرفها، فجزء منها غالي
1: غالي
0: غالي غالي غالي قوي. وبعدين بطلت لقيت واحد من قال لي لا ما بقول لك ايه انا عارفك ما بتشربش انا هاخد دي. وراح واخدها وماشي. فانا استغربت رغم انه تطور وخدم عطاه لكن هو فاهم
1: للبعض هي فرصه.
0: ايوه
1: لكن للمؤمن هي فرصه، هي فرصه انك تمجد الرب الهك بكل امر.
0: ده هو نفسه قال.
1: طيب. امين. قسيس يوسف الرب يباركك. عندي بعض الاسئله من الكنترول روم. الكنترول روم بعت لي سؤال، اخونا مصطفى ارسل السؤال ده بيقول بيقول هل عمل الإنسان مهم قدام

0: الله ولا الإيمان لوحده هو المهم؟ إذا كان الإنسان بيؤمن بالله هل لازم سلوكه يبين أعماله؟ تفضل.
1: يعني قبل ما اجاوب بس حد اسيس على سؤال مصطفى تعليق صغير على موضوع مدام متذكر يعني موضوع الخمر يعني لانه للاسف وجزء كبير جدا من المسيحيين متخيلين الايه اللي حضرتك هي مش ايه طبعا اللي قالها بولس لتيموثاوس وبيقول له استعمل مش يعني مش اشرب استعمل كدواء قليل من الخمر لاجل معدتك واسقامك
0: وكان مريض
1: وناس تاني بتعتمد على عرس قانا الجليل يقول لك ما هو حول الماء الى خمر
0: وناس بيعتمدوا على مزمور 104 بيقول لك وخمر تفرح قلب الانسان
1: ايوه بس في حاجه يا حضرسيس وقت الزمن بتاع العهد القديم المشروب الوحيد اللي كان موجود من الطبيعه من البيئه من الحاجات المستعمله العنب اللي بيتعصر ولما العنب بيتعصر ويسيبوه شويه بيخمر فلكن النهارده عايز تقنعني يلا انت بتقول لا مفيش غير الخمر جميع انواع المشاريب والعصاير والبيبسي كولا والفانتا والسيفن يعني تسيب ده كل ما احنا عندنا 100 مشروب النهارده هم الناس وقتها ما عندهمش حاجه هو ده اللي عندهم بيشربوه اللي عمله المسيح لا هو ده الموجود لكن النهارده بعد الصناعات والتقدم وكل انواع المشروبات الموجوده لا نسيبها ونمسك في يعني دي هتبقى حجة ملهاش يعني ملهاش نعم يعني أخويا مصطفى بيتكلم عن إنه عمل الإنسان قدام الله هل كافي طب ده حبيبي لو أنت يعني بتدرس شوية في الكتاب المقدس ده كان العهد القديم الناموس وبعدين عندنا آية واضحة بتقول إنه لو كان بأعمال الناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب الأعمال مش هتنفع قدام الله لكن تنفع بعد الإيمان بعد ما تاخد الحياة الجديدة كل الأعمال اللي هتعملها ومش تعملها من نفسك ده في برنامج ربنا مرتبه يعني مخلوقين أفسدين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها يعني مش على مزاجي ربنا هيقودك في منهاج في برنامج أعمال معينة ربنا عايز يستخدمك فيها بس الأول لازم تتأكد أنك أنت بقيت خليقة جديدة في المسيح مخلوقين أولا في المسيح يسوع وبعدين ثانيا لأعمال إحنا مش بالمناسبة مش بنلغي الأعمال زي ما بيتهمون البعض يعني لا بس إحنا ما بنقولش أن الأعمال شوية أعمال وشوية إيمان يودوك السماء لا إحنا بنقول الأعمال دي بتيجي بعد الإيمان الإيمان أفتح قلبي للرب وأتمتع بالحياة الجديدة وبعد كده هيقودني الرب بالروح القدس في رحلة جميلة جدا أعمل فيها مشيئته. أضيف ملاحظة حد أسيس عشان الوقت ابتدى ياخدنا. حاجة عملية إزاي أنا أعيش الحياة اللي هي تمجد الله إزاي أترك سيرة عطرة إزاي السمعة بتاعتي تكون حلوة إزاي ما هو ساعات إحنا بنكافح في الموضوع وبنقع وبنفشل هو موضوع مش كفاح شخصي لكن أدي فرصة للرب أنه يظهر في حياتي الرسول بيقول لنا الكلام ده في غلاطيا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا مش بمجهودي لو كان بمجهودي كانت ما كانش في مشكلة لكن المسيح فينا أنا بس أدي فرصة لأن المسيح يظهر في حياتي يظهر في كلامي يظهر في سلوكي وأنا أرجع ورا شوية أختفي شوية ويبان هو بلاش أنا أتصدر في البرواز في الصورة لأنه حيبان عيوب يوسف وتصرفات لا خليني أنا في الخلفية ويظهر حياة يسوع فينا ده اللي يبين إحنا خدنا الطبيعة الإلهية وصرنا شركاء الطبيعة الإلهية زي ما يقول الرسول بطرس فاللي مطلوب مننا إن إحنا ندي فرصة لله إنه يظهر في حياتنا وبقوة وعمل الروح القدس حضر أسيس زي ما الكتاب بيقول في روميا 8 بالروح تميتون أعمال الجسد التصرفات اللي كنا بنحكي عنها دلوقتي يمكن تبقى صعبة لبعض الناس وتبقى تحدي لناس تانية ونقعد نخص في مجادلات حرام وحلال وما فيش حاجة لا بص انت بالروح بملء روح الله بسيادة روح الله تقدر تميت أعمال الجسد بكل بساطة مش هنكافح مع أعمال الجسد لكن بالروح نقدر نميت أعمالنا.
0: الرب يباركك، أشكرك جدا. أحبائي سألت الأخت سؤال، سوري الأخت نهال سألت سؤال إنه لما بقبل الرب هل أنا بقدر يعني زي ما تقول إنه أقبل الرب بس أنا أعيش قدام الناس

0: بس ما اعلنش الامر. الموضوع بدنا نجاوب بسرعه لانه الوقت بعد معي 10 دقائق وبعد في كذا نقطه ما بحثناهاش. بسرعه لو سمحت.
1: في تيتوس 3:8 بيقول لكي يهتم الذين امنوا ان يمارسوا اعمالا حسنه، فان هذه الامور الحسنه هي الحسنه والنافعه للناس. يعني لازم الناس اللي في البيت يشوفوا تغيير في الحياة. ما ينفعش أجيب نور أو أجيب مصباح وأحطه تحت المكيال وعايزه ينور للناس.
0: أوكي، بس أنا إذا كنت أنا بحالة خطر،
1: أيوة،
0: مثلا أنا إنسان من خلفية غير مسيحية،
1: ماشي،
0: وممكن أقتل،
1: ماشي،
0: هل بخبي الموضوع إلى أن بعدين الرب يفتح لي باب معين مثلا؟
1: يبقى أنا لما بخبيه مش بخبيه لأني مش عايز أعلى طفينات بتخبي لأنها خايفة تتشال من الميراث، خايفة تتكرش برا البيت، خايفة مش عارف يجرى لها إيه، ده هو ما يتصرفش فيه. لكن يحط الامر قدام الرب، والرب يوجد له الطريقه. لان اذا كان الرب اداني اعلان ان لازم اعلن واتكلم قدام الناس، يبقى هيدور على طريقه يحميني بيها علشان اقدر اتكلم. شيء ثاني في متى 5 بيقول انتم نور العالم فليضيء نوركم هكذا
0: قدام الناس
1: ليروا الناس اعمالكم الحسنه
0: فيمجدوا
1: اباكم. لو انا ما اعلنتش الكلام ده مش هكسب حد للمسيح. ما الفائده لو انا امنت في بيت من البيوت وخبيت لغايه لما مت وبعد كده فوجئت ان كل البيت راح جهنم؟ فلماذا سمح الرب ان انا امن؟
0: معناها انه باختصار معناتها انا لازم صلي واطلب مشوره من الرب واتضرع بحراره امام الله لكما يعلن لي ماذا ينبغي ان افعل، وحينئذ الرب يفتح الباب ويفتح الباب بوقته في الوقت المعين. أسيس يوسف، ربي بكى اخ ابراهيم. أسيس يوسف، بالنسبه لموضوع عندي نظرتين، نظره الملك اخاب الشرير كان ينظر الى الانبياء اللي كانوا يصححوا له مساره بانه هم مكدريه، قال له لا ايليا النبي انت هو مكدر اسرائيل، وقال عن ميخا بن يملة اللي قال انا ابغضه، هذا ليش؟ لانه لا يتكلم علي بخير بل بشر. ففي نظره الملك هذا كان يشوف النظره للانبياء وللمؤمنين نظره شر، فاكيد سيرتهم بنظره وقدام الناس كان عم يحكي اكيد مش هتكون حلوه. ونظره، خلينا نخلي النظره الثانيه لاخي معص مع حضرتك. تفضل أسيس يوسف لو سمحت.
2: الشاهد طبعا يعني مسكين، وده على فكرة يبقى فيه رسالة تحذير، لأنه هو ارتباطه بالملكة الشريرة إيزابل حتى لو في عنده أي إمكانية حد أسيس أنه يقرب لله، الطرف الثاني اللي كان بيشده بعيد ويقسي قلبه ويحرضه على أنه ياخد الحاجة اللي مش من حقه وتعمل مؤامرات وتقتل الأبرياء، فده الارتباط. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. الراجل ده كمفروض كملك لإسرائيل يكون القدوة، يكون المثال، وهو اللي قدر جدا رجال الله، مش انه يهينهم ويكرههم، لكن ارتباطاته بالعالم وبعده عن الرب ورطه في امور كثيرة. فالرب يدينا نعمة برضو يحذرنا من الاشتراك، لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوف.
0: امين. اخ ابراهيم بسر، على انه عم نحاول نسال الاسئله القصيره يعني.
1: اخي معص
0: وعبد
1: الكوشي
0: اوكي. اخي معص كان رجل بالحرب مع يؤاب، عم بيحارب من جهه جيش داود، وجيش داود كان طبعا داود كان هربان لانه ابنه قام عليه واخذ منه المملكه،
1: واحنا حنبلغك
0: مات ابنه اللي قام عليه لداود. قال له اخي معص دعني اجري وابشر الملك.
1: قال له نفس اليوم لان ما معكش.
0: قال له اليوم مش يوم بشاره، اليوم مش يوم بشاره يعني. هلا الفكرة الثانية انه كوشي، هذا عبد كوشي، قال له انت روح بلغ الملك. وصل لك قال له سوري، لا شو اللي صار؟ سبق رجع اخي معص.
1: اخي معص قال له حتى لو كنت مش هقوله لكن لازم اذهب. قال له روح،
0: عبر، عمل شورت كات،
1: جري وعمل شورت كات،
0: وسبق الشخص اللي مش حكيم.
1: يس.
0: قال له لا اخي اخي معص لما جاي كان على الطريق الرقيب اللي على السور،
1: قال له اللي بيجري ده جري اخي معص.
0: الملك داود حكيم، قال له في واحد، قال له اذا لحاله بفمه بشاره.
1: يس.
0: قال له اللي عم يجري كجري اخي معص، قال له هذا رجل صالح
1: وفي فمه
0: وفي فمه بشاره. وصل حكي قدم البشارة بطريقة حلوة. ما أزعجت الملك. أنا هدفي أنه هذا رجل

0: صالح، نظره الملك كانت حلوه لهذا الشخص، وتارك
1: حسب سيرته،
0: وتارك اثر طيب بين المجموعه،
1: مع انه بلغ الملك نفس البشاره اللي بلغها عبد الكوشي.
0: ما بلغوش عن موت ابنه،
1: بس بطريقه وصلت له المعلومه دون ان ياذي مشاعره.
0: هو ما قالوش انه ابنك مات، قال له انه يعني انتصرنا. وهي الثاني وصل قال له
1: وما هو موقف الولد ابني؟ قال له ليكن كالفتى اعداء سيدي. ففهم انه مات،
0: صار يبكي. نحن احيانا كثير بنكون ما عندناش حكمه، بدنا نقدم البشاره للعالم، بنبكيهم ما بنفرحهم، ونحن عندنا بشاره حلوه. فتفضل بسرعه، بس
1: أو نقدمها بطريقه وحشه. بكلم واحد وبعدين بيضم، انت كمان مش كيف انك خاطئ وبتتكلم، اروح مقفلها معصره، او اكلم واحد من ديانه تانية اقوم ملخبط له في النبي بتاعه. واخد بالك؟ يبقى انا بتكلم، عايز اوصل بشاره. خليني اخد الجانب اللي يوصل بيه ان اوصل له البشاره عن شخص المسيح بطريقه حكيمه. أنا أوطر البشارة دون أن يمسك علي شيء خطأ، لكن ممكن أوطر البشارة بس بطريقة جامدة أعصره، يقول لي لا عايزك ولا عايز ديانتك ولا عايز مسيحك. يبقى لازم أكون وأنا بتكلم، عشان كده بيقول الكتاب رابح النفوس
0: حكيم. أمين. أسيس يوسف، يعني آخر تعليق من حضرتك دقيقة وشوية، والأخ إبراهيم، أسيس إبراهيم كمان دقيقة وشوية، وبنختم الحلقة لو سمحت.
2: نصيحة غالية جدا قالها الرسول بولس، اللي هو كان بيتكلم في الآية بتاعت سيرتنا هي في السماويات في أصحاح 3. النصيحة قالها لنا في أصحاح 1، في أول الرسالة، أصحاح 1 عدد 27، وهو كلمات قليلة بس خلينا نتذكرها دايما. حد أسيس بيقول فقط، ونحط كام خط تحت كلمة فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. الميزان يا حضرة أسيس اللي كل يوم أوزن بيه حياتي، كلامي، تصرفاتي.
0: أمين.
2: كما يحق. كما يحق فقط، يعني ما لا أزود يمين ولا شمال، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح.
0: أمين.
2: ويكمل في الجزء ده يقول إن في جهاد، فاحنا هنجتهد عشان نعمل الكلام.
0: ماشي.
2: نتشكر لأجل الاستضافة والرب يبارك.
0: الرب يبارك حضرة الأسيس، ونشكر رب من أجل حضرتك، آراء رائعة حلوة، تعليقات رائعة حلوة. طيب أسيس إبراهيم، يعني هيك كمان دقيقة حتى نعدي.
1: عايز أقول حاجة، لو كل مؤمن أدرك وادوله سماعة يسمع بيها بعد ما ينتقم، ماذا سيقول الناس عنه في الأرض؟ لكن عرف كويس يسيب سيرة حسنة عن سيده تتقال عليه في حضوره أو في غيابه. ودي بس بقول حتة صغيرة، لما جه يوحنا أرسل تلاميذ يقولوا للرب يسوع أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ كله توقع أنه حيقول شفتوا يوحنا عمل، قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبي أفضل من نبي، بل ليس بين المولودين من النساء
0: لم يقم
1: أفضل من يوحنا. وكانت شهادته عن يوحنا خير ختام عن كل سيرة يوحنا.
0: مجدا للرب، أشكرك جدا. بشكر الرب من أجلك حضرة الخادم المبارك الأخ إبراهيم سعد، راعي الكنيسة العربية في ماريلاند سيدني أستراليا، ونشكر رب من أجل خادم الرب الفاضل الأسيس يوسف ميخائيل، راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرث في ولاية تانية. أحبائي، قبل ما أختم الحلقة إجا على بالي، نحن عم نتكلم، عم بيقول الأخ إبراهيم أنه بس واحد يعني يموت أو شيء يعني اسمع، أنا رايح تعزي بشخص ما بعرفوش خالص، بس بعرف يعني أقربائه، والتقيت بشخص تاني، يعني وقفنا السيارة وأنا رايح باتجاه الكنيسة، فشفت هذا الشخص بعرفه، قلت له إيه أنت بتعرف فلان؟ أنا ما بعرفوش. قال لي ده كان واحد حقير، صور. وقلت له مش هو كان صاحبك؟ قال لي كنا نشرب مع بعض بالكلاب بالشو اسمه، بس قال لي كان واحد حقير وبخيل، وقعد يحكي عنه، وأنا طلع فيه إنه هو جاي عم يحضر له جنازته. فتصور قديش يعني الأمر كان، يعني أنا بالنسبة لي ما نسيت الخبرية هيدي، خبرية صعبة انك انت جاي تحضر، وكان بس نظرته انه شافه انه ما في شيء، اذا ما تقول بسر القلب. الله يعطينا نعمه نرحل من هذا العالم وتكون سيرتنا سيره مقدسه بين الامم اللي هم غير مسيحيين طبعا او مسيحي بالاسم.

وبين كنيسة الله، بين شعب كنيسة الله. صلي حتى الرب يعطيك نعمة وسيرة مقدسة. كلنا بنضعف، بنطلع، بننزل، بس القلب والدوافع تكون مقدسة أمام الله. الله بيعطيك نعمة وبيسندك حتى تكون مرضي أمام الله، وشهادتك حسنة لدى الذين هم من خارج، ولدى أيضا شعب الكنيسة، لأنه يعني في ناس ما بيمدحوا ببعضهم حتى بقلب الكنيسة. فالرب يساعدنا أحبائي نكون مرضيين. بالنسبة للأحبة اللي هم لازالوا بعيدين ومش مختبرين خلاص المسيح، المسيح مات لأجلك حتى يعطيك حياة. تقول لي الله مات المسيح؟ والله كيف الله مات؟ الله مات بجسد إنسانية المسيح. نحن مضطرين كل حلقة نقولها كرمال حبايبنا المسلمين، لأنه هلكتونا مش عم تقبلوا. المسيح مات بإنسانيته، بجسده البشري، مع أنه هو الله في مخارجه الأزلية. مات حتى يكون كبش الفداء. يعني كيف الفدية الضحية، عيد الأضحى ما بيقدموا ضحية، المسيح كان هو الكبش، مثل ما بقول عند الأحباء المسلمين، وفديناه بذبح عظيم. المسيح هو الذبح العظيم. المسيح مات لأجلك. المسيح بيحب يخلصك، ومن يعني بيتمنى انك انت تجي وتتوب. هو ما بيقدر يجبرك على التوبه لانه الله اعطاك حريه، بس قل له يا رب ارحمني انا الخاطي، اغفر لي خطاياي وذنوبي يا رب بدم ذبيحتك. الذبيحه هي لمغفره الخطايا، هي الكفاره عنك وعني. قل له اغفر لي خطاياي يا رب بدم ذبيحتك، واسكن فيي بالروح القدس حتى اتقدس واعيش حياه القداسه، واعطيني يا رب نعمه وهبه الحياه الابديه. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد مثلث أقانيم في جوهره، له الكرامة وله كل المجد. أحبائي، إلى اللقاء بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.

نظن ونحن في القرن الحادي والعشرين أن لا صلة لنا بالخزعبلات، أو أننا بعيدون عن الأفكار القديمة والمعتقدات الخاطئة. فنحن لا نؤمن هذه الأيام بآلهة مثل زيوس وأثينا وآلهة القمر والشمس، لكننا نتصرف بطرق توحي بأننا ما زلنا نخاف هذه الآلهة. فكرة الآلهة الغاضبة ما زالت تستحوذ على أفكارنا. نعطي الفقير حتى لا يزورنا الفقر، نتصرف بلطف مع المتألم حتى لا نبتلى نحن. لا بأس بكل هذا، لكن ما الدافع؟ إن الدافع هو إراحة السماء من جهتنا. إذا نظر كل منا إلى داخله فسيرى وكأنه يؤمن أن الله غاضب منه، وأن عليه أن يتحاشى غضب الله. فليس علينا أن نساوم مع الله أو أن نعطيه ليعطينا، فليست هناك آلهة غاضبة.

من أصعب الأمور في العلاقات الإنسانية فكرة الغفران. صعب قوي قوي قوي أني أنا أغفر لحد أساء لي إساءة جرحة وشخصية. ويمكن الغفران ممكن يكون محتمل أو جائز أو ربما يحدث لو الإساءة ما هياش قاسية جدا، ولو دي أول مرة، ولو عندي معزة كبيرة قوي ناحية الشخص ده. لكن لو الأمر بيتكرر بصورة مهينة، ولو بيتكرر لمرات كتيرة، تفتكروا ممكن يكون في غفران؟ في ناس بتقول إحنا يمكن نغفر لكن مش ممكن ننسى. لكن إيه رأيكم في حد بيغفر وينسى؟ ده إلهنا. دعوة للصفح والغفران، ده اللي هنقف معاه النهاردة بعد ما نسمع الترنيمة اللي جاية.

دعوة إلى الصفح والغفران من خلال خبرة شخصية لشخص محوري في مناجاة الله، وفي التعبير عن هذه المناجاة بأسلوب فني عظيم ورائع بالكلمات الملحنة بالشعر وبالموسيقى، داود النبي في خبرة شخصية عن فكرة الغفران. تعالوا نروح على مزمور 32 ونتأمل فيه مع بعض ونشوف دعوة ربنا لينا النهاردة للصفح والغفران. فمزمور 32 بيبتدي بجملة هقف قدامها شوية وبعد كده هرجع لباقي أو لجزء من المزمور بعد ما نتكلم شوية عن الجملة دي. الجملة بتبتدي وبتقول طوبة، وطبعا كلنا عارفين طوبة مش يعني حجرة، لكن طوبة بمعنى يا بخت يا هنا يا سعد. طوبة للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. ولو نقعد نفكر مع بعض في التعبيرات اللي اختارها داود عشان يعبر عن اختباره في غفران الله ليه، نلاقي ثلاث تعبيرات مهمة جدا. التعبير الأولاني غفر إثمه، التعبير الثاني سترت خطيته، والتعبير الثالث لا يحسب له الرب خطية. هتلاقوا أنه الثلاث تعبيرات بتوضح أن الخطية حدثت وأن الإثم وقع وأن الذنب راكب داود راكبه، لكن الفكرة هي

0: أن الله تخطى هذا الأمر وصفح عن هذا الأمر. ما بيقولش طوبى لرجل لم يفعل إثما، طوبى لرجل لم يقع في خطية، لكن يقول طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. يعني الخطية التي فعلها لا تحسب عليه. طب ودي تبقى فوضى؟ لا، هو مش بيتكلم على كده، هو بيتكلم على اختبار مبني على عمل إلهي متكامل على أساسه الله بيصفح وعلى أساسه الله بيغفر. ليه؟ بيقول إنه مفيش رجل نقدر نقول إنه يا بخته لأنه ده بقى مغلطش. إذا كان يا بخت الراجل اللي غلط وخطيته لقالها مخرج أو لقالها غفران أو لقالها سماح وصفح من عند الرب. ليه ما فيش خالص ذكر في كل الكتاب المقدس عن يا بخت الراجل اللي ما بيغلطش؟ لأن هذا الإنسان غير موجود، رجل أو مرأة. ليه؟ بيقول الكتاب في رسالة بولس الرسول إلى روميا أصحاح 3 وعدد 10 لعدد 12، بيقول كما هو مكتوب، لأنه كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. بيؤكد على كلمات في العهد القديم وبيؤكد عليها من جديد الرسول بولس وهو بيتكلم عن فكرة التبرير وإزاي ربنا بيبرر الشخص المذنب بعمل المسيح الرائع والكامل لأجله. بيبتدي من منطلق ومن قاعدة إنه عشان نبقى فاهمين كده، مفيش حد مش غلطان، مفيش حد بريء، مفيش حد ملوش خطية، كلنا عندنا خطية أيا كان وضعنا.
1: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
0: أنا هقول لكم مثل كان الرب يسوع قاله، اسمه مثل الابن الضال. أن ابن طلب من فلوس من أبوه، راح بعيد عن الكرة، راح في كرة بعيدة يعني بعيد عن بيت أبوه خالص، وهناك بذر ما له بعيش مسرف، وتحكي القصة أن هو رجع لأبوه بعد كده وأبوه قبل توبته. لكن أنا عايز أفترض معاكم افتراض، هذا الابن ما رجعش لبيت أبوه واتجوز من الكرة البعيدة وبعدين خلف. الابن بتاع الابن الضال ده اللي اتولد في الكرة البعيدة، ايه علاقته بالاب الاولاني؟ ما يعرفوش، موجود في موقع خطأ، موجود في الموقف الخطأ، موجود في المكان الخطأ، بغض النظر عن التصرفات الخطأ اللي عملها. جايز ما يمشيش بنفس سلوك ابوه لكنه موجود في هذا الموقف الخطأ. احنا بنتكلم هنا عن موقف روحي واخلاقي، ما لا يمكن أن أي حد مهما ادعى أنه ما عندوش خطية أو أنه هو ما عندوش هذه الأفعال الشريرة يقدر يستثني نفسه منه. طيب، والحل؟ محتاجين حل، كلنا خطاة وبالإثم صورنا وبالخطية حبلت بنا أمهاتنا. طيب نعمل إيه؟ تساءل في سفر ميخا الكاتب يعني بالفكرة دي، وقال بما أتقدم إلى الرب وأنحني إلى للإله العلي، هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ طبعا أبناء سنة دي ليها دلالة معينة، لأن دي اللي كان بيطلبه الرب. يعني عايز أقول أنا همشي على الشروط بتاعة الذبايح بشكل مظبوط، بس عنده تساؤل، هل يصر الرب بألوف الكباش، بربوات أنهار زيت؟ أنا مش هعطي زيت قليل، أنا أنهار زيت كده هو هيفرح؟ ده بيبالغ بقى أكتر وبيقول هل أعطي بكري عن معصيتي، ثمرت جسدي عن خطية نفسي؟ يعني حتى لو حبيت أقدم نفسي أنا مش يعني عن خطيتي، أنا أقدم ابني أنا ذبيحة، يقبل؟ يحل ده المشكلة؟ ده يعمل غفران؟ للأسف

0: للأسف داود رد في المزمور اللي حكيت لكم عنه اللي كتبه بعد خطية الزنا في مزمور 51، وقال كده في عدد 17: لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها. يا ريت كان الموضوع كده، يا ريت كان الحسنات يذهبنا السيئات. بالنسبة لربنا، بالنسبة لمفهومنا، بالنسبة لإيماننا، ما لهمش علاقة ببعض، لأنه مهما حاولت أنا أقدم كل أعمالنا، كتاب المقدس بيقول كده، حتى الصالح منها لا قيمة لها أمام الله، لأني أصلا إحنا في موقف غلط، في موقف الخطية. طب إيه الحل؟ الكتاب يقول في سفر العبرانيين أصحاح 9 وعدد 22: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. إيه ده؟ وإلهنا منتقم دموي، عايز كده، عايز أشوف دم وإلا مغفرش؟ لا طبعا، قصة مش كده خالص. القصة هي الفكرة اللي ببساطة حاول الله من خلال التاريخ يوصلها لنا شوية بشوية عن طريق فكرة الذبائح. لأن أجرة الخطية هي موت، وعلشان أنا أغفر الخطية دي ليك أنت لازم تموت، وأنا مش عايزك تموت، فأنا هحط عقاب الخطية دي على نفس أخرى، وكأني أنا بقدم عن الخطية اللي أنا عملتها دي هذه الذبيحة، وكأن هي اللي عملت هذه الخطية فتذبح، لأن نفس الجسد هو في الدم، فلما يراق الدم تحصل المغفرة، فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ده المقصود، وده إشارة للذبيح الأعظم بتاعنا الرب يسوع، ليه كل المجد، اللي جه واتصلب وسال دمه علشان تكون لينا مغفرة لخطايانا. إذن الحل الوحيد يقول في يوحنا الأولى 1:7: دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. طب إزاي أنا أحصل على هذا التطهير؟ أنا بعمل الخطية وعايش في الخطية وفي موقف الخطية، وعايز أتجاوب مع هذه الدعوة للصفح، عايز يتقال عني طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. الحل إيه؟
1: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب.
0: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إذا عايز دم يسوع المسيح يطهرك من كل خطية وتتجاوب مع هذا الأمر، متحتاج تعترف، تحتاج تقول إن أنا خاطي، حتى لو أنت مش شايف إنه في خطية أخلاقية قوية قوي، مع إن في المفاهيم اللي قدمها الرب حتى الأمور البسيطة هي أخلاقية كبيرة قوي. كان زمان قال لك لا تقتل، قال له أنا ما بقولش كده، بقول اللي قال ليقول لي أخوه يا أحمق يكون كأنه قتل نفسه. زمان قال لا تزني، أنا بقول اللي ينظر إلى امرأة ليشتهيها، أو إلى رجل، يعني الإنسان الذي ينظر إلى شخص آخر بهدف الاشتهاء، فقد زنى بها في قلب. فإذا إحنا نحتاج نعترف، ودي عملية صعبة شوية عندنا. يعني أنا أصلا طبيب، ما أعتقدش أنه في الوقت اللي أنا مارست فيه الطب أو في أي طبيب آخر يقدر يشاركنا أنه كان قاعد في العيادة كده ولقى حد خبط عليه ودخل قال مساء الخير، قال مساء الخير، إزايك، كويس، تشتكي من ايه حضرتك؟ قال مش بشتكي من حاجه. قال له ايوه بس يعني حضرتك يعني ايه الاعراض؟ يعني قال له اعراض ايه؟ مفيش اي حاجه. قال له مالي؟ انا قلت عدي يعني اسلم، ما حصلش، او جاي يعمل تشيك اب، يعني يمكن بره بقى بيعملوا الحكايه دي، بس عندنا مفيش. احنا عندنا الواحد يبقى عنده صداع يقول لك، بيبقى عنده مثلا ورم في المخ يقول لك اصلي انا مرهق بقى لي كام يوم يمكن من سبب، وياخد بقى شاف ايه، وحد يقول له لا انا جربت على فكره ده كده، فياخد ويعمل لحد ما ينهار تماما، وبعدين يروح للدكتور في المراحل الأخيرة. بنعمل كده في حياتنا الروحية، احنا مش عايزين نعترف بخطايانا. تعالوا نشوف خبرة داود في المزمور اللي ابتدينا نتكلم عنه في الأول، في مزمور 32 بيقول كلمات جميلة جدا. بيقول: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيس. لما سكت،

طوبى للي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى للرجل لا يحسب له الرب خطية. وبيحكي بقى الاختبار إنه هو في الأول سكت ما اعترفش، لما سكت حس كأنه في زفير وما فيش شهيق، فعظمه بلي من الزفير اللي عمال يطلعه، الزفير اللي عمال يطلعه خطية خطية خطية خطية وما فيش غفران. ويد الله ثقلت عليه وتحولت رطوبتي إلى يبوسة القيس. أوقات كثيرة جدا بيبقى ده الوضع بتاعنا لما نسكت. عشان كده الكتاب قال في أمثال 18-13 من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها يعترف بها ويتركها يرحم. علشان كده هنا قال لما سكت بليت عظامي. طب وبعدين يا داود قال أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. لما اتكلمت، لما اعترفت، أنت رفعت أثام خطيتي. وخلوا بالكم مش قلت أعترف للرب بذنبي وأنت سترفع أثام خطيتي، هشوف هنظر في الموضوع، لا هي مرفوعة. هو بس مستني هذا الاعتراف، لأنه هو إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا، لأنه خلاص التمن الدفع، الدم اتسفك وعلى الصليب الغفران موجود. فالدعوة هي للغفران. أنا عايز أفكركم بمثل قاله الرب يسوع عن الفريسي والعشار. شخص فريسي متدين وبيظن إن هو مش محتاج لأي حاجة، وآخر عشار صعد إلى الهيكل ليصليها. الفريسي وقف ورفع عينيه للسماء كده وقال اللهم لأني لست أشكرك، اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين، أنا بأعشر أموالي وصوم مرتين في الأسبوع إلى آخر الكلام ده كله. لكن العشار لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، قرع على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي. يقول الرب يسوع إن هذا العشار رجع إلى بيته مبررا دون ذاك. والاختيار ليك، سكت بليت عظامي، أعترف للرب رفعت أثام خطيتي، توبة للذي غفر إثمه وسترت خطيته. الشخص اللي ممكن يكون في موقف آخر سلبي برضو، لكن هو حاسس بخطيته زيادة عن اللزوم، وحاسس إنه مش معقولة ربنا يقبله، وحاسس إن هو بهدل الدنيا وعمل كل حاجة غلط وحالته سيئة جدا، كمان ينطبق عليه نفس الكلام. إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. وأختم معاكم بكلمات جميلة في مزمور 103 لما بتقول إن الرب رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب أثمنا، لكن كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. يقدر يعمل معاك كده لأنه بيحبك، لأنه رحيم جدا عليك، لأنه رؤوف جدا عليك. بس أنت تعالى أطلبه واعترف بخطيتك أمامه وقوله يا رب تعالى طهرني، تعالى غيرني، تعالى يا رب خليني أفرح واهتف إنه طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. الدعوة لينا النهاردة إن إحنا نتجاوب مع كلمة ربنا لينا، ونكون بنختبر رحمة الرب ورأفته. عارفين بيقول إزاي؟ كما يترأف الأب على البنين هكذا يترأف الرب على خائفه. هل تخاف الله في هذه الليلة؟ هل تيجي تعترف بضعفك، بخطيتك، بعدم أمانتك، بنقصك، وتقول يا رب أنا محتاج أنك أنت تيجي تلمسني، تغيرني، تطهرني؟ قل له كده، قل له قلبا نقيا طاهرا أخلق فيا يا الله، وجدد يا رب فيا روح مستقيم، نفس الترنيمات اللي عبر عنها داود في المزمور اللي ذكرته كتير النهاردة هي اللي هنترنم بيها دلوقتي. أدعوك تشترك معانا وتصلي.

احب ان المشاهدين في كل مكان بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج بشاير فرح. كل مره بنفكرك انه البرنامج ده هدفه انه

قلبك يتملي بإيمان وبثقة إن الرب عايزك تفرح، ويمكن الفرح يبتدي صغير لكن بكل تأكيد وانت ماشي في رحلتك مع الرب، الرب يزيد فرحك يوم ورا يوم ويعظم عمله في حياتك. النهاردة الرسالة بتاعتنا رسالة مشجعة جدا، هنقرأ عن 4 رجال ما كانش ليهم رجاء في أي شيء في الحياة، وإزاي الرب صنع أمر مفاجئ غير مجرى حياتهم تماما. هنقرأ مع بعض من سفر الملوك الثاني وأصحاح 7، أعداد بسيطة كده، في عدد 3 بيقول: وكان أربع رجال برص عند مدخل المدينة، فقال أحدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ نحكي بسرعة عن ال4 رجال دول. بيقول إن كان في 4 رجال برص خارج المدينة، والبرص زي ما بعضنا عارف مرض قاتل، وخطورة المرض إنه لما بيبتدي في جسم الإنسان ما بيشعرش بيه، لأنه بيكون زي قشور كده لمعة ما تلفتش النظر، لكن هو أصلا مرض موجود في الدم، يعني الإصابة بتبقى في الدم، وأعراض المرض بتظهر شوية شوية تدريجي على الجسم لحد ما في النهاية بتقضي على الإنسان، لأنها بتصل لأعماقه من جوه لحد العظم يعني. فالكتاب بيقول إن كان في 4 رجال برص، وكان في العهد القديم في سفر اللاويين أصحاح 23 بيتكلم إن الأبرص ده ما يقدرش يعيش وسط الناس لأكتر من سبب. أولا إن البرص ده كان مرض معدي، وثانيا هم في الشريعة اليهودية كان الرب بيشير للخطية بالبرص، فالشخص الأبرص يعتبر شخص نجس ما يقدرش يعيش وسط الناس، لأن النجاسة اللي فيه دي ممكن تأثر على الباقيين. كان في 4 رجال برص كان لازم الأبرص يعيش بره المدينة، وبيكمل حياته عن طريق إن أحبائه يعني أو أهله بيودوا لهم الأكل أو بيودوا له الأكل من بعيد كده، والشخص بيقدر يكمل حياته بالطريقة دي. فمدينة السامرة كانت محاصرة بالجيوش الأرامية، وشوية في شوية المدينة نفسها حصلت فيها مجاعة. فإذا كانت المدينة نفسها حصل فيها مجاعة، أمال الناس اللي في عزلة خارجية هيوصل لهم أكل؟ أكيد 100% لا. فال4 رجال دول فكروا كده مع بعض وقالوا إحنا لو بقينا برا المدينة هنموت من الجوع، محدش هيجيب لنا أكل، المدينة في مجاعة، لو دخلنا جوه مصيرنا الموت، فإحنا لازم ناخد القرار. لو بتقرأ معايا هتلاقي أنه يقول واحد فيهم بس: هلما نسقط إلى محلة الأراميين، إن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. قرر واحد فيهم ياخد المبادرة أنه يتحرك ناحية خيام الأعداء اللي هم محاصرين مدينة السامرة اللي منها ال4 برص. فقالوا احنا هنعمل محاولة ونشوف، لو رحنا عند جيش الأعداء دول واستحيونا حيونا، إن قتلونا احنا كده كده في حساب الميتين. الحقيقة ال4 برص دول بيتكلموا عن كل واحد فينا من غير المسيح. بدون المسيح انت ميت، مش انا اللي بقول كده، لكن في نظر الله انت ميت. يوصفها بولس الرسول في رسالته لأفسس بوضوح في الأصحاح الثاني، بيقول: إذ كنتم أمواتا بالخطايا والذنوب أحياكم الله. لأن الخطية أجرتها موت، وبتعمل موت تدريجي في حياة الإنسان. فإحنا زي ال4 برص دول بالظبط. وفكرك بمثل ثاني، الابن الضال لما جه راجع في قصة الابن الضال في إنجيل لوقا، تلاقي الأب لما عمل له وليمة قال: ابني هذا كان ميتا. يبقى ما تبصش على ال4 رجال دولة على أنها قصة قديمة من العهد القديم، لكن بص وشوف نفسك في القصة دي. لو أنت ملكش علاقة حقيقية مع الرب يسوع، أنت في نظر الله الآب أنت إنسان ميت. لحظة ما بتقبل الرب يسوع مخلص في حياتك، أنت بتاخد قوة حياته التي لا تزول
بتبقى خليقة جديدة وليك المسيح بيعطيك حياة

أرجع تاني للأربع رجال، واحد فيهم كان صاحب مبادرة، قال واحد لصاحبه، قال أحدهم لصاحبه، ودي نقطة عايزة أقف عندها أشجعك بيها، إن لو أنت عايش وسط ظروف صعبة وحواليك ناس برضو بتعاني من نفس الظروف، ظروف قاسية جدا زي الأربعة دول، قد تكون أنت الشخص المفتاحي اللي الرب هيستخدمك

إنقاذ نفسك وإنقاذ آخرين أيضا معك. بس إمتى؟ لو تجاوبت مع عمل الله في حياتك. واحد قال لصاحبه يلا نتحرك ناحية محلة الأراميين، ويعجبني في الأربعة دول إن هم خدوا الأمر مغامرة بس ببساطة، يعني ما قعدوش يستنوا علامة من السماء علشان يتحركوا، ما قعدوش يستنوا ملاك يجي يقول لهم يحرك المياه عشان ينزلوا زي اللي كان مستني شفا 38 سنة، لكن خدوا خطوة وتحركوا ناحية محلة جيش الأعداء، والمفاجأة كانت في نفس الليلة. اتحركوا في التوقيت، يقول الكتاب في العتمة في عدد، لو فتحت معايا كتابك يقول جاءوا إلى آخر محلة الأراميين، قاموا في العشاء فلم يكن هناك أحد. أليشع النبي اللي كان موجود في الوقت ده كان إدى نبوة في نفس اليوم، في نهار نفس اليوم، إنه بعد 24 ساعة الرب هيكون حل أزمة المجاعة. طبعا الأربعة دول ما سمعوش النبوة لأنهم كانوا عايشين معزولين برة المدينة، لكن اتحركوا في المساء وراحوا ناحية خيمة الأعداء، والمفاجأة إن لقيوا الخيمة فاضية تماما تماما. ودي النقطة التانية المفرحة اللي عايزة أشجعك بيها، إنه الرب بيشتغل بطرق عجيبة جدا ما تخطرش على بالنا أبدا أبدا، ينجز مهام صعبة مستحيل إن احنا نعملها وفي مدة قليلة وبطرق عجيبة ومختلفة. إزاي ده حصل؟ لو هتقرأ القصة بعد ما نخلص الحلقة هتلاقي إن جيش الأعداء هرب وترك الغنيمة كلها أو ترك كل شيء في خيامه، لأن الرب أسمعهم صوت، الرب سمع جيش الأعداء صوت كأن حد بيطاردهم، فهم بينهم وبين نفسهم فكروا أن شعب إسرائيل جاي يحارب جيش الأراميين فهربوا من خوفهم وجريوا. في آية في سفر الأمثال أفكرك بيها بتقول أن الشرير يهرب وليس طارد، يعني الشخص اللي بيكون مش مسلم حياته للرب ومش عايش في مخافة الرب ويسوع مش هو ملك حياته، ده بيعتبر شرير. مهما كان شخص صالح وبيعمل أعمال صالحة هو في نظر الله شرير، لأنه من لا يقبل الابن مش بس هيكون ليه دينونة زي ما إنجيل يوحنا بيقول يستقر عليه غضب الله. الشخص اللي ما بيقبلش يسوع بيستقر عليه غضب الله، فده شخص في نظر الله يعتبر شخص شرير. الشرير ده بيبقى خايف من أوهام، من ولا حاجة، زي ما بيقول عنه يهرب وليس طارد، وده مش كلام نظري لأن ده اللي حصل مع الأراميين في الليلة دي. تركوا الخيام وتركوا الغنيمة وجريوا وهربوا، وشعب الله ما كانش دريان باللي حصل لولا تحرك الرجال الأربعة في الوقت المناسب. ودي نقطة نمرة ثلاثة بشجعك بيها النهاردة، لو الرب حرك قلبك إنك تتنقل من مكان لمكان وتنشغل بأمر جديد وتعمل حاجة ربما يكون فيها إنقاذ لغيرك أو بشرة فرح لغيرك، اوعى تأجلها لحد تاني يوم. الجميل يقول ان الاربع رجال دول اتحركوا في المساء، اول ما واحد فكر وشجع الاربعة، خليك دايما مشجع، اول ما واحد اتشجع وشجع الباقيين اتحركوا هم كمان معاه. يقول دخلوا الخيمة ولقوا هناك غنايم ذهب وفضة وامور ثمينة، قرروا ان هم يعملوا ايه؟ اول حاجة يعملوها ياكلوا ويشبعوا لانهم كانوا جعانين. هنطلع فاصل وهنرجع مع بعض نكمل قصة الإنقاذ الإلهي للأربع رجال البرص، خليك معانا.

رجعنا مع بعض نكمل إنقاذ الرب للأربع رجال البرص في الوقت المناسب. قلنا قبل الفاصل إنه لو الرب حرك قلبك بأمر معين ما تضيعش الفرصة، تحرك سريعا، تجاوب مع عمل الرب. عايزة أشجعك كمان إنه كلمة الرب مثبتة، ثابتة، لا يمكن تتغير. لا يتخلى الرب عن وعده. السماء والأرض تزول وحرف واحد من كلامه لا يسقط. رب كان بعت نبوة مع

شع ان الازمه هتتحل بعد 24 ساعه، وقد كان توقيتات الرب توقيتات مظبوطه 100%. ما تقلقش، لان الرب لا ينعس ولا ينام، مش هيضيع عليك فرصه ومش هيضيع عليك وقت ممكن يصنع فيه خير لحياتك. الاربع رجال البرص دول كان رد فعلهم الاولاني لانهم جياع الايام اللي سبقت دخولهم خيمه الاعداء، فاول حاجه عملوها اكلوا وشبعوا، وبعد ما اكلوا وشبعوا فكروا يعملوا ايه؟ فكروا ياخدوا من الغنايم ويطمروها يدفنوها عشان يستفيدوا بيها للايام اللي جايه. بعد لحظات كده فاقوا وحسوا ان هم اللي بيعملوه ده مش صح، ده الموضوع اكبر بكتير من ان هم بس اللي ياكلوا ويشبعوا وينقذوا من الموت. خدوا قرار جميل قوي، نفسي تحفظ الآية دي معايا، موجودة في نفس الإصحاح في عدد في أصحاح 7 من سفر الملوك الثاني في عدد 9. قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. قرار جريء وجميل جدا. خلي بالك إن هم ناس معزولين ومطرودين ومنبوذين، ولو فكروا في نفسهم كانوش هيتحركوا ولا خطوة واحدة، لكن خدوا قرار قالوا اليوم ده مش يوم غنايم لينا إحنا شخصيا، ده يوم بشارة للشعب كله. ما أجملهم رجال، خاليين من المرارة، خاليين من الغضب والغيظ، مش بيفكروا في نفسهم بأنانية، لكن خدوا قرار أنهم يحملوا بشرة سارة للملك. أول حاجة عملوها قالوا إحنا نتحرك ونخبرهم أن محلة الأراميين بلا ناس أو بلا جنود أعداء يعني. خد بالك بقى من رد فعل الملك. الشيء الطبيعي انه يفرح ويخرج هو وجنوده لان الرب صنع عليهم نصره عجيبه مجانيه، لكن رد الفعل كان غريب جدا. الملك لان ما عندوش ايمان جواه قال لا، ده 100% دي حيله عاملينها الاراميين، احنا اول ما هندخل خيامهم دول هيجوا يهجموا علينا ويموتونا. افكرك بايه قالها اشعياء مهمه قوي انك دايما تبقى فاكرها. بيقول: ان لم تؤمنوا فلن تأمنوا. يعني كأن الأمان الحقيقي إنك تصدق الرب وتصدق في وعود الرب. مفيش أمان بعيد عن الرب ومواعيده، وإن ما كنتش تصدقه مش ممكن هتتمتع بالأمان. الملك ما صدقش. قال لنا بولس الرسول آية كمان مهمة بفكرك بيها، بيقول: بدون إيمان لا يمكن إرضائه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. ده بيقولها يوحنا، انك لو ما صدقتش وعود الرب كانك ببساطه كده انت مش مصدق ان الرب هيحميك، وتقول لا لا لا الخطر اشد، طب ده هيحصل ازاي؟ ده الوقت قليل، كانك بتقول الرب ده كذاب لما بيقول هيحميك. الملك ما صدقش، لكن اللي حصل بعد كده انه الرب فعلا كان انهى المجاعه واختصر السكة عليهم وصنع هو الخلاص لشعبه. النهاردة الرب عايز يقول لك بشرة جميلة. لو انت عشت حياتك معزول وتعبان ويمكن مرفوض من أقرب الناس ليك، لأن الأبرص كان بيبقى مرفوض ومعزول عن أقرب الأحباء. لو انت كده عايش في وسط أهلك وعايش في وسط عيلتك، لكن انت حاسس انك مرفوض مش مقبول، او انت الشخص اللي بينطبق عليه الكلام انك انت ميت حقيقي، اليوم يوم بشارة، اليوم في يوم خبر مفرح ليك ان الرب ارسل ابنه لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني لو انت من عداد الاموات الرب بيسمعك صوته النهاردة وبيقول لك في بشارة ليك، انت مش هتموت في المجاعة الروحية. يمكن تكون شخص ابتديت مع الرب لكن ليك سنين حاسس انك في مجاعة، مش بتاكل من كلمة الرب، مش بتتغذى على وصاياه، مش فرحان بحضوره في اجتماعات روحية، او مش بتاخد جلسة جميلة مشجعة، جلسة تفرح فيها بالرب. النهاردة الرب بيقول لك نهاية لزمن المجاعة، اليوم يوم بشارة.
كمان يمكن تكون الشخص

الرب عايزك البوق بتاعه اللي بيخرج ويخبر الآخرين إن في نجاة وإن في إنقاذ وإن في نهاية لأزمنة الألم والجوع والعوز. لو الرب عايز يستخدم فمك كبوق، كبوق مشجع ليه، بيقول ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات المخبر بالسلام. انت مرن مع الرب النهارده، تعالى معايا كده وقول له يا رب انا عايز اكون زي الرجال الاربع، لا اؤجل وما اكونش اناني، اشبع انا بس وما اهتمش باخواتي اللي حواليا. انا عايز يا رب اني اكل واشبع ويفضل عني للاخرين كمان شبع ايضا. اتحرك مع قيادة الرب ليك. الأربع رجال البرص صحيح يمكن ما عندناش خبر إيه اللي حصل في البرص بتاعهم، لكن عندنا خبر إن الرب استخدمهم ولو في الهزيع الرابع من حياتهم. استخدمهم استخدام مش مع فرد ولا مع اتنين، استخدمهم مع ملك ومع مدينة. عشان كده ما تستصغرش نفسك أبدا، حتى لو ماضيك مش ماضي مشرف أو مشجع، ماضي واضح أنه هو مملوء برص، مملوء نجاسة. البرص كان بيشير للنجاسة، ودول الإشارة ليهم أن هم أفراد نجسين. لكن معاملات الرب اللي بتحصل في زمن قياسي بسيط تخلق من الشخص النجس كارث قوي جدا جدا. في شخصية كمان ما شاورناش عليها في القصة دي، كان في جندي بيقعد على باب الملك، باب المدينة أسفة. الجندي ده سمع النبوة بتاعت أليشع إن الرب هينهي المجاعة وبعد 24 ساعة هيبقى في وفرة من القمح ومن الشعير، يعني هتنتهي أزمنة العوز. الجندي ده سمع وما صدقش، عشان كده كان في قضاء من الرب عليه لأنه لم يؤمن. اللي حصل ان كل الناس اتمتعت بالانقاذ من المجاعة الا هذا الشخص لانه ما صدقش الرب. انا النهاردة مش بخوفك، لكن الرب بعت لك رسالة تشجعك. الرب بيقول لك امن بيا وبكلامي، وبيفكرك كمان بالعبارة اللي قالها الرب يسوع لما قال طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يمكن لسه بعينك ما شفتش إنقاذ إلهي، أو ما تمتعتش بشفاء كامل من الرب، أو الضيقة المالية اللي انت فيها بتزيد بتزيد بتزيد، لكن في وعد من الرب ليك إنه هيباركك وإنه هيفتح ليك أبواب للبركة. رجاء النهاردة الرب بيفكرك بالوعد ده في قصة الأربع رجال، إنه الرب تكلم ويفعل. ليس الرب إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، حينما يقول الرب يفي والرب يعد. عايز أشجعك معايا النهاردة قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا، ارفع قلبك للرب وبصدق تعالى ليه مهما كانت حالتك. حتى لو كنت شخص فعلا شبه ميت أو ميت، بيقول ميت فعلا روحيا أو في مجاعة روحية أو في عوز شديد، رب بيشجعك تصلي معايا النهاردة وتفتح قلبك وتكلمه بإيمان إنه الرب سامع صلاتك. قل له يا رب أشكرك لأنك أنت الإله اللي كل شيء عريان ومكشوف أمامك. أشكرك لأنك إله بتغير الأزمنة والأوقات، تغير أزمنة المجاعة لأزمنة للشبع والارتواء. أشكرك يا رب لأنك أنت الإله اللي مش بيبص لإمكانياتنا الضعيفة ولا بيبص لماضينا المخجل. يا رب أنت استخدمت الأربع رجال في رسالة قوية عرف بيها شعب بحاله، وأنا أثق يا رب أنك أنت الإله اللي تستخدم أوانينا الضعيفة تعلن بشرى حبك، بشرى الخلاص، بشرى النجاة، بشرى السلام، بشرى الفرح لجميع الأمم. يا رب المس كل قلب بيسمع وكل نفس وصلتها رسالة النهاردة. لا تؤجل للغد لأنه اليوم يوم بشارة. لا نسكت وأنت قد صنعت الخلاص العجيب. مبارك اسمك يا رب،
لأنك

تأتي بالكثيرين إلى حرية مجد أولاد الله في اسم المسيح يسوع. اسمع واستجيب. نشكر الرب من أجل عمله معاك. مستنيين لو عندك طلبت صلاة أو سؤال اكتب لينا على الإيميل أو التليفون وهنسمع منك ونرد عليك. ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا معاك.

هل حد فكر ان العطاء ممكن يكون ليه فايدة روحية؟ اعتقد ان السؤال ده مهم جدا ان انا اساله لنفسي وحضرتك تساله لنفسك، وهنلاقي الاجابه في العطاء اليهودي في سفر التثنيه اصحاح 14 من عدد 22 ل 23. خلينا نقرا الايه دي عشان نعرف اجابه السؤال، واقول فكره صغيره جدا على الكلام اللي جه في الايتين دول. تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنه بسنة. بعدين يقول وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه عشر حنطتك وخمرك وزيتك. وبعدين يقول وأبكار بقرك وغنمك. والحاجة الغريبة يقول درس روحي مهم جدا أرجو أني أنا وحضرتك نتعلمه، بيقول وإنت بتدي العطاء ده بيقول لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام. واحد يسألني طب إيه علاقة العطاء بالتقوى، أو إيه علاقة العطاء بمخافة الرب؟ الفكرة أنه لما الرب بيعمل في قلبي كشخص مؤمن قبلت المسيح كفادي ومخلص، أبقى فاهم أنه هو رب وأنه هو ليه سيادة عليا،

وفكره ان انا بتعلم العطاء يعني معناها ببساطه شديده بدي الرب حقه، وده ابسط شيء ان انا ادي الرب حقه. فمره بعد مره مره بعد مره انا بقتنع ان ده حق الرب وانا بدي الرب، ده بيولد فيا اشواق اني اخاف الرب واحترم الرب واقدر الرب واتقي الرب وراعي الرب في كل تصرف وفي كل كلمة وفي كل فكرة، وببقى فاهم كويس جدا ان الرب شايفني وسمعني ومتابع كل خطواتي وكل تفاصيل حياتي يعرفها فهو كلي العلم. ده يولد فيا لما ده يبقى موجود في قلبي، يولد فيا رغبة ان انا اخاف الرب احترمه اكتر. عشان كده العطاء اليهودي بيقول له وانت بتدي انت تتعلم ان تتقي الرب الهك. والحاجة الغريبة احنا كلنا عارفين، يعني لو هنقول ملخص الناموس في العهد القديم او ملخص التوراة في العهد القديم او ملخص مطالب ربنا من الشعب الارضي، هو انه مش محتاج غير التقوى. وعشان كده يقول لنا في تثنية 10:12 مش عاوز منكم غير التقوى. والحاجة الثانية كلنا نعلم ان التقوى من كلمة الله في رسائل العهد الجديد، مثلا في تيموثاوس الاولى 4:8 يقول لنا الكتاب انها نافعه في كل شيء. وايضا يقول لنا الكتاب في تيموثاوس الاولى اصح 6:6 ان التقوى مع القناعه تجاره عظيمه، يعني احسن استثمار، احسن استثمار ان تكون قنوع بمعنى مكتفي بما عندك وعندك تقوى. عشان كده تعالوا بينا نبتدي واحنا بنقول للرب احنا بنحبك ونحترمك، تعالوا نبدا نقدم للرب من اللي هو ادهولنا.

أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أعزائي المشاهدين، بكل الحب أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في حلقات هذا البرنامج اعتدنا أن نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين لكي ما يلقي لنا ضوءا على إحدى المشكلات الطبية، ليس فقط من جانبها الجسدي لكن أيضا من جانبها الروحي. ضيفنا في هذه الحلقة لا أقول أستاذا من أساتذة الطب، لكن عالما من علماء الطب، الصديق العزيز الدكتور عصام رعد. دكتور عصام هو بروفيسور في الطب في جامعة تكساس في مستشفى ام دي اندرسون، المستشفى المتخصص في امراض وسرطانات الدم، ونحن سعداء ان نستضيفه لكي ما يلقي لنا ضوءا في هذه الحلقه عن وظيفه الدم في جسم الانسان.

0: أعتقد كلنا عندنا اهتمام بمعرفة أسرار هذا السائل العجيب الذي يبث الحياة في أرجاء أجسادنا. دكتور عصام غني عن التعريف وقد عرفناه في حلقة سابقة، لكن مجرد تذكرة بسيطة بأنه واحد من أصحاب المكانة البارزة في عالم الطب، ونحن يشرفنا أن نستضيفه. دكتور عصام حاصل على عدة جوائز، أهمها جائزة الأوتستاندينج إنفنتور، لأن الرب أكرمه بأن يكون له 12 اختراع طبي، 250 بحث علمي منشور في المجلات العالمية، كما أنه حصل على منصب مستشار الكونغرس الأمريكي في مكافحة الجراثيم وانتشار الأوبئة، ولمدة 5 سنوات احتل مكانة ثابتة في قائمة أفضل الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور عصام، احنا بنشكرك شكرا جزيلا لأنك أعطيتنا من وقتك الثمين لكي ما تكون معنا لفائدة أحبائنا المشاهدين، ليس فقط من الناحية الطبية التي أكرمك الرب بمكانة متميزة فيها، لكن أيضا من الناحية الروحية. وأنا أعرف أن لك اختبار روحي رائع مع الرب وعشرة طويلة تجعلك كفؤا أن تفيدنا وتنفعنا، ليس فقط من الناحية الطبية لكن من الناحية الروحية. حضرتك اخترت أن تحدثنا في هذه الحلقة عن هذا السائل العجيب الذي يمتلئ الكتاب المقدس باسمه وهو الدم. إيه اللي حابب تقوله لنا عن الدم؟
1: شكرا دكتور ماهر. بالفعل هذا السائل كما ذكرت حضرتك سائل عجيب بكل معنى الكلمة. لقد أصبح علم الدم من الحقول المثيرة جدا والمهمة في العلم الطبي الحديث، ويصرف العلماء معظم أيام حياتهم خاصة من الأطباء بينهم يتعلمون ويبحثون ويدرسون مختلف المواد المكونة لهذا السائل الحيوي. لا يمكن أن تصنع مثله بالفعل. نعم. الخالق الطبيب الأعظم قد صنع هذا السائل ووضعه لسبب معين في عروق وفي شرايين الإنسان. ما زال هذا السائل يدهش ويربك عقل الإنسان وذكاءه باستمرار. إن مثلا مجلة الدم وهي بلد يلي هي من أهم المجلات الطبية العلمية تقدم شهريا أحدث الاكتشافات المتعلقة بمكونات الكرويات الدم البيضاء والحمراء والبلاكات البليتلتس وغيرها، ونحن ما زلنا على الشاطئ من ناحية أن ندرك معاني العميقة في عمق هذا الأوقيانوس الهائل في موضوع الدم. هناك أمراض مختلفة للدم، ولكن لابد أن نفهم هذه الأمراض والعوارض المختلفة. لا يمكن أن نفهمها بدون أن نفهم
0: وظيفة
1: الدم.
0: نعم.
1: وظيفة الدم. هذا السائل العجيب يسير في يتدفق في شرايين وأوردة الإنسان وفي هذه
0: في كل الأعضاء.
1: في كل الأعضاء. وله دور مهم جدا وضع من أجله. قبل يعني حين ترى هذه المادة تسير، لماذا يتكون الإنسان بهذا الشكل ولماذا الخليقة لها هذا التكوين الخاص؟ لابد أن نفهم هذه الحقائق. الحقيقة الأولى أن مكان صنع الدم ما هو في العظم، في النخاع، وهذا شيء مهم جدا. يعني كأنه لأنه جعل المصنع محصن.
0: نعم.
1: الخالق لكي يكون محفوظ
0: النخاع في قلب العظم.
1: في قلب العظم.
0: نعم.
1: يعني نراها في الصور التي سنريها على الشاشة. يمكن ترى على الشاشة مثلا أن الدم يتدفق باستمرار وهو يزور كل الأعضاء، وثم ترى العظم الذي هو الذي ينتج هذا الدم. مثلا العظم ينتج الكرويات الحمر بمعدل 2 مليون كروية في الثانية الواحدة.
0: في الثانية الواحدة
1: 2 مليون كروية حمراء تصنع في هذا المعمل الهائل الذي هو نخاع العظم. لذلك حتى علم المناعة، كل علم المناعة الإميونولوجي قائم على مفهومنا لواقع علم الدم. يعني أنه الدم يقدم المناعة للجسم، وهما حقلان سريعات تقدم، هيماتولوجي وأيضا إميونولوجي، ويعطينا فكرة عن أن كيف حياة الجسد كله، أي حياة كل هذه الخلايا هي في الدم بكل معنى الكلمة. لذلك هذه الحقيقة أن حياة الجسد أي حياة كل خلية.
0: نعم.

0: وحياة كل الأعضاء متوقفة على عمل الدم. فعندما ينقطع وصول الدم إلى أي عضو، مثلا إذا انقطع الدم وصول الدم نتيجة جلطة في الدماغ، يحصل هناك فالج، لأن يبدأ هناك الشلل ناتج عن أن موت خلايا في الدماغ التي تقود إلى الشلل. وحين ينقطع تدفق الدم إلى القلب، تحصل هناك ذبحة قلبية أو سكتة قلبية نتيجة انقطاع الدم الطاهر من أن يصل إلى القلب. نعم. لكي يغسل القلب ولكي يطهره.
1: تقصد إيه بالدم الطاهر دكتور؟
0: يعني لأنه نقل. هذا الدم الطاهر يأتي من الرئتين. أي. يحمل مادة الأكسجين. نعم. والمواد الأخرى التي هي مواد الحياة. نعم. فحين ينقطع هذا الدم الذي يأتي بالشرايين الآن في الأكسجين مثلا وغيره من المواد، حين ينقطع نتيجة جلطة أو لغيره أو نتيجة جرح، أن يصل مثلا إلى القدمين في شخص اللي عنده مرض السكري. أيوة. ترى أن هناك صفة تغيرات في الرجلين أو في الرجل، فتقطع أو تبتر. أيوة. القدم. لذلك يجب أن يدرك الإنسان ما هي عوارض هذه الأمراض المختلفة. واحدة من العوارض هو فقر الدم. فقر الدم، نتكلم هنا عن مرض فقر الدم أو أنيميا، عن أن الكرويات الحمر تنقص. وهناك أسباب متعددة جدا. قد يكون المصنع في خلل، فيه خلل، أي النخاع مثلا البون مارو، أو قد يكون مثلا ناتج عن مشكلة أخرى يلي
1: تكسر
0: لوكيميا مثلا أو غيرها، أو قد يكون هناك نزيف.
1: Yes.
0: أو في من العادة الشهرية عند الإمرأة قد يكون هناك نزيف متزايد مثلا. Yeah. أو هناك نقص في مادة الأيرون، يعني في الحديد التي يأخذها الإنسان، أو في بعض الفيتامينات مثل فيتامين بي 12 أو غيرها التي لا تصل إلى الدم. لذلك حين يشعر الإنسان مثلا بعوارض الأنيميا، أن هناك تعب في جسمه حين يقوم في نشاط معين أو ضيق نفس، عليه أن يعمل
1: تحليل
0: دم بسيط. أيوة. سميه CBC لكي يعرف إذا عنده أنيميا مثلا.
1: نعم.
0: إذا لا وجد الإنسان أن عنده مثلا نزيف متزائد، عليه أن يعمل لكي يرى البلاكات أو أشياء أخرى، مثلا نزيف في أثناء العادة الشهرية عند الإمرأة أو في أماكن أخرى، أو خاصة إذا كان هناك نزيف في اللثة. جم بليدنج، يجب أن يتأكد هل هناك لوكيميا، هل هناك مرض آخر، لعله أن يكون هناك مرض دم قد يكون بسيط أو قد يكون خطير. لذلك لابد من أن يدرك الإنسان ما هي عوارض الدم. لنرجع لهذا وظيفة الدم، وهنا ندرك عملية صيانة الحياة تكون في صيانة الخلايا. كأن الخالق الأعظم والطبيب الأعظم قد وضع بكل بساطة، أراد أن يوفر بشكل بسيط، أن يكون هناك سائل يزور كل الخلايا ويغسلها باستمرار وينقيها،
1: زي ما نشوف في الصورة،
0: كما سنرى في الصورة. حتى أن الدم كما قلنا يزور مثلا القلب، يأتي إلى القلب عبر الشرايين القلب لينقي القلب.
1: نعم.
0: يذهب إلى الدماغ لينقي الدماغ. يذهب إلى القدمين ينقي القدمين. يذهب الدم في عبر الشرايين إلى الكلى لينقيها ويوزع. وفي عملية التنقية هذا، حين يزور هذه الأعضاء وهذه الخلايا، يعطيها مواد الحياة، يعطيها. نعم. الأكسجين مثلا الذي يأتي من الرئتين. ويعطيها السكر والحماض الأمينية مثل الأمينو أسيدز، ويأخذ منها المواد السامة. حين يأخذ منها المواد السامة مثل ثاني أكسيد الكربون وملح الحامض اللبني الذي يعرف باللاكتيت، والمواد البولية مثلا اليوريا، الدم يقوم بهذه الوظيفة الهائلة. لذلك يدعى بأنه هذا السائل العجيب. يعمل عملية مبادلة، يعطي هذه الأعضاء مواد الحياة الأساسية للحياة،
1: ويأخذ
0: السموم. ويسمى هذا بالغاز اكسشينج او بالاكسشينج، يعني هناك مبادله مستمره تحصل في الدم. يغسل، اعمل عمليه غسل الدم، يغسل الدم الصحي، يغسل الاعضاء ويغسل الخلايا باستمرار. وان كانت هذه الخلايا او الانسجه لا تتصفى من هذه المواد السامه، فهي حتما تموت.
1: نعم.
0: لذلك مثلا التطبيق الروحي نقول عنه أكثر، أن بالفعل هذه حقيقة طبية، أن نفس الجسد هي في الدم.
1: نعم.
0: حياة الجسد في الدم.
1: نعم.
0: أي قطعة من الجسد، أي جزء من الجسد لا يصل الدم، يجب أن يقطع لأنه يموت، يحصل على حالة من النكروسيس. لذلك الدم

0: هو أحد أهم العوامل المطهرة في عملية وفي دور وله دور أساسي في عملية تنقية لهذه الخلايا ولهذه الأعضاء، وهو يبادل الموت بالحياة.
1: نعم.
0: يأخذ مواد الحياة الموت
1: ويعطي
0: مثل ثاني أكسيد الكربون، مثل هذه المواد التي تكلمنا عنها السامة، ويعطي مواد الحياة. ويا لهذا النظام المدهش بالحق، فعلا إنه سائل عجيب.
1: سائل عجيب. دكتور عصام، شكرا على المعلومات الطبية القيمة، وأعتقد أن عندك المزيد من التعليقات الروحية. لذلك عزيزي المشاهد، بعد هذا الاستعراض الرائع لهذا السائل العجيب، الدم الذي يجري في أجسامنا ويغسلنا مرات عشرات المرات كل دقيقة، يكمل عملية الغسل عطية من الخالق أوجدها في حياتنا لكيما يظهر لنا معنى وفكر روحي عميق جدا سنعرفه معا بعد هذا الفاصل، فابقى معنا.
2: أنا محتاج أتغطى بدمك واختبي بضعف

0: أعزائي المشاهدين، عدنا لنستكمل مع ضيفنا العزيز الدكتور عصام رعد حديثنا عن الدم، هذا السائل الذي لم ولن ينجح الإنسان في خلق نظيره. هذا السائل هو منحة الخالق، هو إكسير الحياة، هو الذي يبث الحياة في أرجاء الجسد. لكن مع الدكتور عصام توقفنا عند وظيفة هامة جدا من وظائف الدم لها معنى روحي في غاية الأهمية. دكتور عصام شرح لنا كتير عن الدم، وكان تركيزه على أن الدم يطهر، الدم في كرياته الحمراء أو الدم في كرياته البيضاء وظيفته الأساسية هو أنه يطهر. هل الكتاب المقدس يعلمنا من الناحية الروحية والنظرة الروحية للأشياء على أن الدم يطهر؟ هذا ما يعلنه الكتاب المقدس في أكثر من عبارة. أذكرك عزيزي المشاهد بعبارة جميلة يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إذن الدم يطهر، لكن يا ترى كيف يطهرنا هذا الدم؟ وأي دم طاهر هو الذي يطهرنا؟ هذا ما عدنا لكي نستكمل الحديث بخصوصه مع ضيفنا العزيز الدكتور عصام رعد. دكتور عصام، شو بدك تكمل وتحكي وتحكي لنا عن هذا السائل العجيب، ولا سيما من الناحية الروحية، لأننا كمسيحيين نفخر بأن كتابنا يحدثنا كثيرا عن هذا الذي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه. فشو بدك تقول لنا؟
1: بالفعل دكتور ماهر، أن هذا التواصل والتشابه بين القوانين الطبية البيولوجية والقوانين
0: الروحية
1: قائم، لأن الخالق هو واحد.
0: نعم.
1: وهذا أكبر دليل على صحة الكتاب المقدس.
0: من خلق هو من فدى.
1: من فدى.
0: نعم.
1: مثلا هذا التعبير كما قلنا في لاويين، حين يقول في الكتاب المقدس أن نفس الجسد أي حياة الجسد هي في الدم.
0: نعم.
1: لم يفهم الإنسان لمئات السنين.
0: نعم.
1: إلا في فترة الطب الحديث صرنا ندرك الآن أن أي منطقة في الجسد لا يصلها الدم
0: تموت.
1: وكذلك أيضا الروح.
0: نعم.
1: إن لم تغتسل، إن قلنا مثلا أن الدم الفيزيولوجي البيولوجي إن كان هو يغسل الجسد وكل أعضاء الجسم وكل خلايا الجسم، هناك أكثر من تريليون

0: يعني مليون مليون خلية في الجسم يغسلها في استمرار هذا الدم السائل العجيب. من يغسل الروح؟
1: دم المسيح.
0: فعلا.
1: نعم.
0: من شرورها، من
1: خطاياها،
0: من خطاياها، من شهواتها.
1: نعم.
0: من يغفر لها؟ من يغسلها؟
1: نعم.
0: هل من يغسلها من الداخل؟ هناك دم قد أعطي من أجلك أيها الإنسان لكي يغسل نفسك وروحك.
1: نعم.
0: فهل تقبل عمل هذا الدم؟
1: أمين.
0: الشيء الآخر الذي هو مهم أن هناك مثلا لنتأمل مثلا موضوع القلب.
1: أيوه.
0: القلب يقول عنه الكتاب روحيا، طبعا ليس يتكلم هنا عن القلب الجسدي، ولكن عن الطبيعة الداخلية، عن
1: الكيان
0: الداخلي للإنسان، نفسه وروحه.
1: نعم.
0: يقول أن قلب الإنسان كما ذكرنا سابقا هو أخدع. نجيس.
1: نعم.
0: هو أخدع من كل شيء ونجيس من يعرفه.
1: نعم.
0: قال المسيح من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة. لذلك قلب الإنسان بحاجة لغسل.
1: نعم.
0: الدم الطاهر الذي يأتي من الرئتين يذهب إلى القلب حتى يغسل القلب. الآن نتكلم بشكل طبي وبيولوجي.
1: نعم.
0: وكذلك دم المسيح.
1: نعم.
0: يريد أن يأتي إلى داخل الإنسان، إلى روح الإنسان، لكي ينقي الإنسان. وحين يأتي إلى الإنسان ويقرع على باب قلبه الرب، يقول له دم ابني، دم المسيح يريد أن يغسلك من الداخل، يريد أن يأخذ نجاستك ويعطيك قداسته.
1: نعم.
0: يريد أن يأخذ شهوتك ويعطيك طهارته. يريد أن يأخذ حزنك ويعطيك فرحه. يريد أن يأخذ ارتيابك وخوفك ويعطيك سلامه.
1: مين.
0: هذا ما يحصل حين يتقابل الإنسان
1: مع المسيح
0: في الصليب.
1: نعم.
0: وبالفعل هذا تتميم لهذا العدد المبارك الذي ذكرته حضرتك، أن دم يسوع ابنه يطهرنا من كل الخطية. نتأمل مثلا في موضوع الذبحة القلبية ولننظر لبعض الصور. مثلا تتم الذبحة القلبية حين أو السكتة القلبية حين يكون الشريان الذي يأتي ليغسل بواسطة الدم القلب حين يصير فيه انسداد، يسميه أرثروسكلوروسس، عوارض هذه الذبحة للمشاهد. مثلا هناك ثقل أو ألم في على الصدر على جهة الشمال، قد يكون هناك تنميل في جهة في اليد اليسرى وإلى آخره، في الذراع اليسرى وإلى آخره. ولكن يجب أن يدرك الإنسان أن هذه العوارض لها حل. مثلا واحدة من الأشياء التقدم في الطب أن حين تحصل هذا يصير هناك تشخيص لهذا الأمر، يأتوا بالبالون أنجيوبلاستي ويضعوا هذا البالون في الكاثيتر أنجيوبلاستي، البالون يدخلونه في وسط هذا الشريان ويفتح الشريان
1: للدم
0: لكي يتدفق الدم.
1: نعم.
0: لكي يرجع الدم فيغسل القلب.
1: نعم.
0: هذا ما يجري تماما.
1: نعم.
0: وهذه الفائدة الطبية، هذا التقدم الطبي كان له تأثير هائل.
1: نعم.
0: في خلاص الكثيرين من ناحية. تظهر هنا هذه الصورة أن القلب الذي حين تراه لا يصل الدم، هنا ترى الجلطة.
1: أي.
0: الكلوت، ولكنها قد فتحت فإذا بالدم ترى يتدفق في هذه الشرايين، شرايين القلب، لكي يأتي الدم ويطهر القلب.
1: نعم.
0: وينقذه من حالة الموت.
1: نعم.
0: يعني السكتة القلبية حالة موت لمناطق من القلب.
1: نعم.
0: هذا ما يفعل المسيح حين يقول دم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية، أو كما يقول في يعقوب وأيضا نقوا أيديكم أيها الخطاة، يعني أعمالكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين.
1: نعم.
0: يعني الإنسان عنده رأيين، رأي مع الرب ورأي مع الخير ورأي مع الشر.
1: نعم.
0: لذلك الرب يريد أن ينقيه
1: بدم المسيح.
0: بدم المسيح.
1: ماذا عن الكريات البيضاء دكتور عصام؟ هل ممكن تقول لنا عنها شيء؟
0: نعم، في الدم تحصل هذه المبادلة من ناحية الأكسجين، ولكن أيضا هناك دور للكرويات البيضاء من ناحية الجراثيم.
1: نعم.
0: يعني كما نرى في بعض الصور هنا الدم يسري في العروق وفي الشرايين، ثم ترى أيضا الكرويات البيض إذا كان هناك مثلا جرثومة.
1: الصورة دي عجيبة.
0: حقيقة عجيبة. هذه كروية بيضاء.
1: أيوة.
0: نراها لها لون
1: أزرق.
0: وهي تأخذ، ترى هنا هذه المجموعة الجراثيم التي لها لون أخضر كأنها تبتلعها.
1: يا سلام.
0: وحين تضعف المناعة في الكرويات البيضاء فتتغلب الجراثيم على الإنسان. فهنا دور مهم.

0: هناك صورة أخرى مثلا فيما بعدها ترى الكروية البيضاء هنا لها هذا، وهذه الحمراء هي الجراثيم.
1: أيوة.
0: ولكنها تمتص من الكرويات البيضاء،
1: تنقي من الجراثيم.
0: فالدم في كروياته البيضاء ينقي من الجراثيم، وفي كروياته الحمراء يمتص
1: من السموم،
0: وفي البلازما أيضا ينقي من السموم، يأخذ السموم ويعطي مواد الحياة. فدور هذا الدم هو في التنقية. ولكن لنرجع لموضوع الذبحة القلبية أو السكتة القلبية، السؤال هو هنا، هل هناك جلطة في قلبك؟ هل هناك انسداد في شرايين قلبك أو فكرك أو عقلك أو نفسك؟ يعني هذه الجلطة قد تكون مثلا عصيان، قد تكون شهوة تمنع تدفع المسيح، قد تكون هناك معاندة للرب، الرب يريد أن يغير قلبك ونفسك ويطهرك من الداخل. فهل أنت ترفض هذه النعمة، نعمة غسل الميلاد الثاني كما يقول عنه الرب يسوع المسيح؟ بالفعل أنه أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا. قد تكون طمع أو عدم أمانة، قد تكون شهوة، قد تكون حقد في قلبك. المسيح يريد بدمه العجيب على الصليب أن يغسلك من الداخل، أن يغسل روحك. مكتوب أنه بالفعل أنه أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا. فهل تعطيه قلبك لكي يغسل قلبك؟ هل تعطيه فكرك لكي يغسل فكرك؟ هل تعطيه نفسك وروحك لكي يغسلك بدمه العجيب؟ فتأتي بالصليب وبالفعل تخلص ويكون لك حياة جديدة. لأنه ليس في أعمالي في بر عملناها، بل بمقتدى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. شكرا دكتور ماهر.
1: العفو. دكتور عصام، تقصد أنه الدم يتدفق لكي يغسل ويطهر، لكن أحيانا توجد عوائق تحجب سريان الدم، موجود لكن لا يصل.
0: صحيح.
1: وأعتقد أنه ده واقع حادث من حولنا. أن دم المسيح الذي يبيض صفحات الإنسان ويطهره من خطاياه أمام الله متاح لكل إنسان. لكن هناك عوائق قد تمنع تطهير الدم.
0: صحيح.
1: حضرتك ذكرت بعض العوائق، هل أشرت إلى الكبرياء حضرتك؟
0: نعم.
1: على ما أذكر.
0: نعم.
1: شو تقصد الكبرياء؟ كيف يعوق الكبرياء تمتع الإنسان بتطهير دم المسيح؟
0: صحيح، شكرا. يعني هذه العوائق نحن وصفناها لها شبه الجلطة.
1: نعم.
0: أو الكلوت.
1: نعم.
0: تمنع من تدفق هذا الدم. قد تكون هناك نعمة المسيح.
1: نعم.
0: أو موته على الصليب لأجلك يريد أن يغسل قلبك لكي تولد بغسل الميلاد الثاني، تولد إلى ولادة جديدة، يعطيك حياة جديدة، يأخذ الدنس الذي فيك ويعطيك قداسة.
1: لكن الكبرياء يعطل.
0: الكبرياء هو مثل الجلطة.
1: كيف
0: لأنه
1: يعطل؟
0: لأنه هناك غرور الإنسان.
1: أيوة.
0: يظن الإنسان أنه مثلا في بره الذاتي، في أعماله الصالحة، في تدينه، في ذهابه إلى الكنيسة، في عطائه، أنه يقدر أن يطهر نفسه وروحه. وهذا أمر باطل جدا،
1: وهذا يمنع عنه قوة تطهير الدم.
0: صحيح. لأنه شوف العدد المبارك الذي يقوله في تيتوس، أنا لا بأعمالي في بر عملناها، بل بمقتدر رحمته خلصنا. لا بأعمال لكي لا يفتخر أحد، بالنعمة أنتم مخلصون، أي عمل دم المسيح، بالإيمان، وذلك ليس منكم، ليس من أعمال كلا يفتخر أحد. لذلك إن كان هناك جلطة أو كلوت الكبرياء أو البر الذاتي أو عدم الإيمان، اطلب من الرب أن يرفع هذه الجلطة.
1: أمين.
0: وأن يسمح لدمه الكريم أن يغسل روحك ونفسك، فتولد ولادة ثانية بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس.
1: شكرا دكتور عصام. عزيز المشاهد، في يوم من الأيام وصل نعمان السرياني إلى أليشع رجل الله، وأراد أن رجل الله يطهره من برصه، لكنه تصور أنه من المحتم أن يخرج رجل الله ويقف أمامه ويضع يده على موضع الداء ويدعو باسم الرب إلهه فيطهر الأبرص. لكن أليشع ما عملش كده، عمل طريقة تانية خالص. قال له اذهب اغتسل في الأردن 7 مرات وهناك ستطهر. ما عجبتش الطريقة دي نعمان، وكاد يرجع إلى بلده ببرصه، لأن كبرياء القلب كاد يحرمه من التمتع بالتطهير الحقيقي. عزيزي المشاهد، سمعت من الدكتور عصام أن الدم البيولوجي، الدم الحرفي، يغسل الجسم ويطهره.

وأن دم المسيح يغسل الروح ويطهرها. ألا تشعر معي بفقرك وباحتياجك للغسل والتطهير؟ ألا تأتي معي لنكف عن كبريائنا وتصوراتنا الوهمية أننا قادرين على تطهير أنفسنا؟ كتير ما بتعجبناش طريقة ربنا وبنبقى عايزين نخترع طريقة خاصة بينا، وبالتالي نعمل زي نعمان اللي كاد يرجع بنجاسته لولا أن واحدا أقنعه: لو كان قال لك أمرا عظيما أما كنت فعلت؟ عزيز المشاهد، الأمر بسيط، وأرجو أن الرب يفتح قلبك. مجرد اتضاع وانكسار وشعور باحتياج للغسل والتطهير الروحي، وأن كل أعمالك غير قادرة على تطهيرك، لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل خطية. اقبل النصيحة والمشورة من الناحية الروحية أن يطهرك الرب بدمه، والرب سيستجيب في الحال. أتركك وإلى لقاء جديد مع حلقة جديدة من الطب والحياة. النعمة معك.

0: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
1: لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. السؤال الذي يطرحه البعض: الله قادر أن يخلص الأفراد وأن يعطيهم حياة جديدة. السؤال المطروح: هل يستطيع الله أن يبني من جديد الزواج الذي انهدم؟ هل يمكن الله أن يتدخل من جديد فيبني العلاقة الزوجية التي تدمرت أو على وشك أن تتدمر؟ هل يمكن الله أن يصلح الأمور بعد أن أفسدها الدهر؟ الله يمكن أن يتدخل، الله يمكن أن يصلح، لأنه جاء لكي يعيد البناء الحياة الزوجية، جاء لكي يبني الأمور التي هدمها إبليس. قال المسيح: إبليس جاء لكي يهلك، لكي يدمر، لكي يقتل، لكي يسلب، أما هو فقد قال: أما

0: أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. مستعد المسيح أن يبث الحياة من جديد للزواج الذي تفوح منه رائحة الموت. بالنسبة لتروي أتكنز وعائلته، إعادة بناء حياة الزوجية من جديد تم بعد 3 سنوات من الانفصال. الله عمل في حياة كل منهما لكي يغير ويحول القلوب من الداخل ويجدد العلاقات الزوجية المنهدمة. تروي أتكن كان طفلا عندما بدأ يعمل في مجال المخدرات، ولسوء الحظ مع أنه كبر فلم يتخلى عن هذه العادة. قضى معظم أيامه وهو كبير السن داخل السجن وخارجه، وكادت عادة الإدمان على المخدرات أن تحطم كل جزء من حياته. فقد وظيفته، فقد أمواله، وتحطم زواجه. ولكن اكتشف تروي فيما بعد أن الله كان موجود لكي يعيد بناء الحياة الزوجية من جديد. إليكم قصته.
1: البهاماس، الملاذ الأول للسواح في العالم لشواطئها الجميلة ومغيب الشمس المذهل، لكن العيش هنا يخبئ في طياته أخطاراً كثيرة. يسمون الجزيرة الجزيرة الساخنة، فهي مرتفع للجنس والمخدرات والترفي الجامح. ضربت الحمى تروي في سن مبكر.
2: في سن 5 تعرفت إلى الدعارة من خلال المجلات، ومن ثم بدأت بالإدمان على الماريجوانا في سن 9.
1: صراع تروي مع المخدرات أدخله السجن عدة مرات، لكن رحلة واحدة إلى السجن غيرت حياته، فقد عمل تحت راية تحدي المراهقين، وهو برنامج إيماني لمكافحة المخدرات، وهناك أصبح مسيحياً. كونه تحول الآن، راح تروي يبشر بالمسيح في مؤسسة الأمم في دالاس تكساس، وخلال عمله كنادر التقى بكولين.
2: كانت تخرج خلال فرصة الغداء وتكتب ترانيم شاعرية للرب، وقد أطلعتني عليها بعد أن تعرفنا على بعضنا، وقد أحببت هذا.
3: كنت أصلي خلال الكثير من هذه الفرص أن يعطيه الله زوجة نقية، ولم أتخيل أن أكون أنا استجابة هذه الصلاة لأنها كانت من القلب.
1: تزوج تروي وكولين وانتقلا إلى البهاماس، ولاحقاً حقق تروي نجاحاً باهراً في عمله لحساب والده.
2: في نظر العالم من الظاهر كنت أبدو ناجحاً جداً. لقد تمكنا من شراء هذا المنزل وأنشأنا 4 شركات، وكنا نقصد الكنيسة في سيارة فخمة. إذن في الظاهر كنا نعيش حياة لائقة ومترفة، لكنني في قلبي كنت بعيداً عن الله. ومن ثم إذ كنت في أوج مجدي في عز نجاحي المهني، فشلت، رحت أعاقر الكحول لشدة الضغط مما أدى بي إلى المخدرات مجدداً، ودفع زوجتي وأولادي إلى هجري.
1: لكن حتى خسارته لزوجته وأولاده لم تكن كافية ليقلع تروي عن الإدمان.
2: كنا نضع المال والمخدرات على الطاولة، فدخل الروح القدس فجأة إلى الغرفة وحل علي. شعرت جسديا بحضور كثيف للنعمة والحق علي. زودني بالقوة لأقول: هل لديكم الكتاب المقدس هنا؟ فأخذت الكتاب المقدس وحملته وضميته وصرخت للرب، فقلت: يا رب أرجوك سامحني. وبعد إذن زرت مكتب أبي وقلت له: أريد أن أتغير، كفاني معاناة.
1: رجع تروي إلى تحدي المراهقين وفتح قلبه للرب كما لم يفعل من قبل. وإذ تقرب من الله تحولت أفكاره إلى زوجته وعائلته. في هذا الوقت كانت كولين تعيش اختبارها الخاص.
3: في اليوم الذي تركت فيه أولادي مع ناسو، كنت في أقصى درجات اليأس حينها، وكان هناك سيدة لطيفة تجلس قبالتي على الطائرة، فاستدارت وسألتني عن سبب توجهي إلى دالاس. عندها بدأت أبكي، وقلت لها إنني هجرت زوجي الذي لم يعد يريد عائلته ولم أستطع التوقف عن البكاء.
1: أعطت السيدة لكولين كتاب

0: كتاباً غير حياتها.
1: كان التحدي المطروح في الكتاب هو: هل لا صرخت كي ينجز الرب عمله فيك؟ لأن الرب سيستخدمك بقوة إذا سمحت له أن يكسرك. أردت الشفاء، لكن الرب قال لي: عليك أن تتواضع أولاً. لكن الله لم يتخلى عني لحظة، وكانت التجربة جميلة جداً.
0: بعد أكثر من سنتين، تلقت كولين اتصالاً غير متوقع من عائلة تروي.
1: اتصلوا ليقولوا لي إن ولدهم تروي يطلب السماح مني، وأطلعوني على مكان تواجده لأتصل به، فعرفت أن

0: يريدني أن أتصل به.
1: لقد كنت متحمساً لأخبرها عن اختباري مع الرب أكثر منه قلقاً. أنا أخبرك الحقيقة، عرفت أنه يحضر لي شيئاً.
2: ألم يكن زواجك مجدداً قرار صعب؟
0: لقد أظهر لي الرب بوضوح أن هذه كانت مشيئته، وطلب مني أن أثق به، وقطع لي وعوداً قائلاً لن أرجع لك زوجاً مخادعاً وكاذباً، بل أرجع لك زوجاً تقياً. ارجعي إليه، وعندما تنظرين إليه ثقي بي، ثقي بالتحول الذي أجريته في حياته.
2: تزوج الثنائي مجدداً في 19 من مارس عام 2001 بعد حوالي 3 سنوات من طلاقهما.
0: وهكذا إذ عانقنا بعضنا وسرنا معاً إلى الأمام، بدأنا حياة جديدة سوياً مكرسة للرب.
1: نحن نحب بعضنا الآن أكثر من أي وقت مضى، وهذا ليس بفضل أنا أو بفضل كولين وأنا مجتمعين، لكن بل بفضل محبة الله الكبيرة لنا والعمل الذي أنجزه في حياتنا. وإن سمحنا له فهو قادر أن يعيد تأهيل حياة كل من يطلب منه ذلك.

0: تقول كلمة الله أنه قبل مجيء المسيح سيرد قلب الآباء إلى الأبناء ويرد قلب الأبناء إلى آبائهم. في قصتنا التالية، شخص كان يلعب القمار واسمه تومي كان يحاول أن يحظى باحترام والده له، ولكنه في نهاية المطاف يهرب من منزله تاركا ابنته خلفه. ولكن بعد أن أعطى حياته للمسيح بمساعدة صديق أيضا يتخلى عن لعبة القمار ويحاول أن يتحد مرة أخرى مع ابنته. ويتحدث هنا عن طبيعة القمار التي تشكل الإدمان، أي بمعنى يصبح الإنسان مدمنا على القمار. كان هذا من أعظم اللاعبين في لاعبي الشدة في العالم، وتومي توماس يمكن أن يحصل على ثروة من خلال سوء حظ شخص آخر. وبعد سنوات من لعبة القمار تدخل الله وأنقذ حياته.
1: جلت طوال السنين أحتال على الناس، حتى المقامرين المحترفين كنت أغشهم جميعهم، أسلبهم أموالهم بلعبة ورق.
2: كان تومي توماس رجلا يعرف كيف يقتنص الفرص. هو ابن المقامر في الورق الشهير وملك الرهانات على لعبة الجولف تايتانيك تومسون. فما كان من تومي إلا أن حذى حذو والده.
1: كان يهوى المقامرة، وبخاصة في ملاهي تكساس، فقد بدأ بالدورة العالمية للمقامرة في لاس فيغاس في نادي باني بانيون. هو وتشيل ويلز كانا ضيفي الحفل. والدي من أشهر لاعبي البوكر في لاس فيغاس، لكنه كان يقامر في كل أنحاء الولايات المتحدة.
2: لكن تايتانيك لم يكن أبا حقيقيا.
1: تركنا والدي في الرابعة من عمري، وبعدما تركنا لم أكف عن الأمل أنه سيتصل بنا، لكنه لم يفعل، ولم أتلقى منه أي رسالة، لكنني كنت أتابع أخباره دائما في المجلات. كنت أقرأ هذه القصص عنه في طفولتي وأحلم أن ألتقي به يوما فنبني مجددا عائلة متماسكة. فقلت في نفسي، ربما إذا احترفت المقامرة مثل أبي قد يحبني عندئذ.
2: بدأ تومي يقامر بالورق في سن 16 في النوادي والملاهي المحلية، فكان مبلغ 400 دولار في الليلة الحافز الوحيد الذي دفعه لإتقان مهنته. وفي وقت قصير أصبح مقامرا محترفا في الورق، وكان المال يتدفق عليه من كل صوب.
1: كنت أملك 3 دراجات نارية وسيارتي بورش وبي أم دابليو ومركبا بحريا، وأتنقل بين مباريات البوكر. أعيش في الفنادق، فكنت أمضي الوقت في السفر والمقامرة. ثم اشتريت بيتا جميلا هنا في بادفورد، تزوجت وأسست عائلة، ومع ذلك بقيت أسافر وأقامر، وأصبحت حينذاك أحد أفضل المقامرين والمخادعين في لعب الورق في العالم.
2: لكن النجاح يترافق بمتاعب كثيرة. كان لتومي ابنة غير شرعية ولم يتوفق في زيجاته، كانت حياته الشخصية فاشلة.
1: لقد هجرني والدي وأنا هجرت ابنتي، فكنت أملك ثروة طائلة وأتمتع بكل ملذات الحياة وبكل سهولة. هذه الشهرة وكل النساء حولي وكل النجاح في المقامرة، كان بإمكاني أن أشتري لها دراجة أو ألعابا أو هدايا عشية عيد الميلاد، لكنني لم أقم بذلك.
2: شعر تومي بندم شديد.
1: مع الوقت رحت أختلق أعذارا لأكف عن لعب الورق، أنا لم أحب قط أن أخدع الناس.
2: لكن هذا الندم كان يختفي مع كل ربح يحققه. لم يتصور تومي نفسه خارج مجال المقامرة.
1: ماذا سأفعل إن توقفت عن المقامرة؟ هل أخرج وأبحث عن عمل؟ فأنا لم أعمل أبدا، لم أنل أي شهادة. ما هي مؤهلاتي؟ لاعب بوكر، مخادع في لعب الورق، من سيوظفني؟
2: حان الوقت ليحدد تومي خياراته في الحياة، وبموت والده الأسطوري ووالدته من بعده شعر تومي أنه بات وحيدا في هذا العالم. وفي أحد الأيام شعر بمرارة فراغ حياته.
1: استيقظت باكرا في الصباح ودخلت الحمام ونظرت إلى نفسي في المرآة ورأيت تومي توماس الحقيقي. نظرت إلى نفسي عن كثب ولم تعجبني صورتي أبدا، فقلت يا رب لقد أخذت

0: الكثير في حياتي. أريد أن أهب شيئاً الآن. بعد موتي أو إن مت، أريد أن يذكرني أحدهم بالخير. لا أريد أن أقامر وأخدع الناس بعد الآن. جفوت على ركبتي ورحت أصرخ وأبكي بكاءً مراً. كنت مقامراً أعيش في الترف وأتعاطى المخدرات والكحول، لكنني أحتاج الآن إلى الله، وقد سمع الله صراخ قلبي.
1: بعد أسبوعين لمس تومي عمل الرب في حياته. لم يكن يعرف أن الله سيدعوه إلى الخدمة، فأرسل له مارغريت موبرلي التي التقت به في صالون للحلاقة وراحت تصلي لأجله.
2: رأيت ذاك الرجل الطويل القامة وشعرت أن الله يحثني على مساعدته.
1: في غضون أسبوعين أرسلت مارغريت رسالة لتومي عبر حلاقهما المشترك.
0: تقول الرسالة: الله لم يتركك يوما، فقد راهن الشيطان على نفسك، والله قد سلبه الرهان.
2: هذه رسالة الله، فأنا لم أكن أعرف أنه كان لاعب بوكر، بل كررت فقط ما قاله لي الله.
1: وقد تجاوب تومي مع رسالتها.
0: سألتها أي كنيسة تقصدين لأقصدها أيضا. كان أحد عيد الفصح.
1: منذ ذلك الحين تغيرت حياة تومي جذريا. أكان الأمر سهلا؟ لا، فقد كان عليه أن يغير نمط حياته المترفة وأن يتوقف عن المقامرة كوسيلة لتأمين المعيشة إن كان سيتبع المسيح. لقد مر بتجارب كثيرة، إذ عرض عليه يوماً مبلغ $40,000 في ليلة واحدة لقاء لعبة بوكر، لكنه رفض وتبع يسوع.
0: لقد رسمت خطاً لنفسي وقلت لن أتخطاه.
1: هل كان تحوله فورياً؟ لا، لقد عاش حوالي 7 سنوات في صراع عنيف. في ذاك الوقت راح يأخذ دروساً في الإنجيل ويدرس كلمة الله.
0: لقد غير الله قلبي، فرحت أعامل الناس بمحبة واهتمام، إذ رغبت حقاً بمساعدتهم، وقد كرست حياتي لهذا الهدف.
1: ثم دعاه الله لإنشاء خدمة ورعايتها.
2: عندما وهب قلبه ليسوع وهبه بكليته، كما يكرس نفسه دائماً لما يفعله، وقد بات الآن متلهفاً للرب، وهو يختبر شغفاً للخدمة. وقد فتح الله الأبواب لهذا الرجل ووفقه لأنه كان مطيعاً.
1: اليوم يسافر تومي في كل أنحاء تكساس ليبشر في السجون والكنائس عن قوة الله الحي التي تغير الناس. وهو يعمل مع المقامرين ويتكلم بجرأة ضد المقامرة الشرعية التي تسلب الإنسان حريته. وجد تومي في المسيح أباً له، ثم أصبح أباً لتانيا الإبنة التي هجرها.
0: كنت أبشر في كنيسة منذ سنوات، وقد جاءت وسمعتني ألقي عظتي، وبعد انتهاء العظة غادرت الكنيسة، إذ كان عليها أن تذهب لتعتني بحفيدي. عندما عدت إلى البيت قالت لي: سنغادر الآن أبي. وعندما غادرت مع حفيدي دخلت المطبخ فوجدت رسالة على الطاولة. فتحت الرسالة وقرأت: أبي، أنا أؤمن بك حقا وبخدمتك، إليك شيك $500. واو، بعد كل هذه السنوات.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: شكراً لله أيها الأحباء من كل القلب على الحرية الحقيقية التي لنا جميعاً في المسيح. ما أحلى الحرية، ما ألذ طعم هذه الحرية. لكن الإنسان المستعبد ماذا يفعل؟ هل يبقى مستعبداً وهو يحاول أن يخرج من الحفرة التي وضع نفسه فيها، يخرج من القيود التي كبل نفسه فيها أو القيود التي كبلها آخرون فيها، يريد أن يتحرر؟ أي بمعنى الإرادة قوية عندك لكنك عاجز عن أن تتحرر. كم وكم منا أيها الأحباء يبدأ صباحه في اليوم ويقول: توكلنا على الله، ولكن ما أن تأتي الساعة 11 صباحا حتى نكون قد اقترفنا عددا من الخطايا بالقول أو الفكر أو الفعل، كذبة، نظرة، فيها شهوة غش.

كنا عملنا هذه الأشياء ونحن لا ندري. الإرادة حاضرة عندنا، لكن أن أفعل الخير لا أقدر. هذه مشكلة كانت تواجه رسول المسيحية الأعظم واسمه بولس. قال لماذا عندما أريد أن أفعل الحسنى أو الخير أجد الشر حاضر عندي؟ هذا ما قاله في رسالته إلى أهل روميا والفصل السابع. لماذا عندما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر؟ قال فالخير الذي أريد أن أعمله لا أستطيع أن أعمله، والشر الذي لا أريد أن أفعله أجد نفسي فاعله. يعني لا أقدر أعمل الخير اللي أنا بدي أعمله، ولا أقدر أتجنب الشر اللي أنا لا أريده. يقول هنا الإرادة حاضرة، لكن أن أفعل الحسنى لست أجد. هذه مشكلة ربما تواجه الكثيرين منا. كثيرين بيقولوا لي اليوم أهم شيء يا أستاذ أن يكون عندك إرادة وإرادتك قوية. بصراحة أخي، بصراحة أختي، إرادتك القوية هل نجتك من فعل من فعل الخير، أو هل نجتك من فعل الشر؟ هل استطعت بسبب إرادتك القوية أنه تمنع نفسك من فعل الشر وتفعل الخير؟ شوفوا بولس الرسول شو بيقول. قال إن كنت أفعل ما لست أريده فأني أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في. إذن الإرادة من جهة موجودة، لكن في الداخل موجود خطية. الإرادة القوية هل تستطيع أن تتغلب على الخطية؟ بولس الرسول بيقول لا، الخطية هي التي تتغلب على الإرادة. إذن ماذا يفعل؟ قال بولس، قال صرخة من الأعماق، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وهذا أيها الأحباء، الكلمة هذه بالضبط كانت إشارة إلى طريقة موت كانت تستخدم في أيام الرومان في الماضي. كلنا نعلم أن أحد الطرق الإعدام عند الرومان كان إما عن طريق الصلب أو عن طريق الشخص المحكوم عليه بالموت، كان يرموه أمام الأسود فالأسود تنهش جسمه. في طرق أخرى، لكن في طريقة كانت تستخدم لكن غير معروفة، وهي أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام كان يؤخذ ويربط بجثة إنسان ميت. تأملوا معي، إنسان حي مربوط الآن بجثة إنسان ميت، فالموت يتسرب إلى الحي رويدا رويدا فيموت الحي. لا تنتقل الحياة من الحي إلى الميت، بل ينتقل الموت من الميت إلى الإنسان الحي. بولس الرسول يقول من ينقذني من جسد هذا الموت، وكأنه شعر أنه مربوط بجسد الخطية ورائحة كريهة ورائحة عفنة وأعمال عفنة وتصرفات عفنة. من ينقذني؟ أنا أريد من يحررني. أيها الأحباء، أنا لا أتكلم معكم عن أمور دينية، أنا أتكلم معكم عن أمور حياتية. لا يهمني نوع الإيمان الذي أنت بتآمن فيه أو الديانة اللي أنت بتنتمي لها، هذا ليس موضوعي. إذا أنت مستعبد للخطية فأنت عبد لهذه الخطية، وأنت تقول من ينقذني من جسد هذا الموت. كم وكم من المرات حاولت أنك تخلص نفسك فشلت؟ كم من المرات صرخت قلت يا ناس مش معقول أنقذوني؟ أريد أن أزف لك البشرى في هذا اليوم. بولس الرسول يقول صحيح أنا أشعر أنه إنسان الحي مربوط بواحد ميت، لكن البشرى السارة أيها الأحباء أن يسوع أخذ جسد الموت الذي أنا مرتبط فيه وربطني بجسده الحي. وكلمة الرب تقول من التصق بالرب فهو روح واحد، أي بمعنى الذي يلتصق بالمسيح تتسرب حياة المسيح من المسيح الحي إلينا نحن الأموات، لأنه كلمة الله تقول أن الذي يفعل خطية يعتبر ميت، ونحن أموات بالذنوب والخطايا. إذن المسيح الحي الآن ينقل حياته إلينا نحن الأموات فنحيا في المسيح. هذا ليس كلام ديانة أيها الأحباء، أنا أتكلم معكم عن حياة، لأن المسيح قال أنا أتيت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. هل أنت مشتاق إلى هذه الحياة؟ إذا أنت مشتاق إلى هذه الحياة ارفع قلبك معي الآن في دعاء. قل له يا رب أنا مقيد، يا رب أنا مستعبد، يا رب أنا بحاجة أن أخرج.

أخلق من جديد يا رب، أنا بحاجة أن أولد من جديد يا رب، أنا بحاجة إلى حرية. أصرخ من كل قلبك باسم يسوع، لأن كلمة الله تقول مهما طلبت من الآب باسمي، أي باسم يسوع، ذلك يكون لكم. افتح قلبك الآن، قل له يا رب أنا بعترف أنه أنا خاطي، بعترف أنه أنا مقيد، بعترف أنه أنا بشعر أنه رائحتي كريهة بسبب الأعمال التي أعملها لا ترضيك، لكن الآن يا رب أخلع القديم باسم يسوع. أشكرك لأنك حملت القديم على الصليب لكي تعطيني حياة جديدة. أنا الآن أفتح قلبي، أقبل الحياة الجديدة، أقبل المسيح مخلصا وسيدا على حياتي. إن أنت فعلت هذا أنا أهنئك من كل قلبي، لأن عندئذ تكون حر بكل ما في الكلمة من معنى. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

الكتاب المقدس كله بين العهد القديم للعهد الجديد عبارة عن إعلان من ربنا عن نفسه لنا. ربنا عايز إن احنا نتعامل معاه بتلقائية وبحرية، عشان كده بيعلن لنا هو شخصه إيه، سماته إيه، إزاي نقدر نتعامل معاه. للأسف في ناس كتير جدا ما يعرفوش ربنا كويس، ما يعرفوش شخصه، مش قادرين يتلامسوا معاه، وفهمهم عنه فهم مش كامل. عشان كده النهاردة هننظر في الكتاب المقدس ونشوف ربنا بيعلن عن نفسه ازاي.

إعلان ربنا عن نفسه في الكتاب إعلان تدريجي متصاعد، يعني مع الوقت بيكشف لنا حاجات جديدة عن نفسه، حاجات أكبر وحاجات أعمق عشان نقدر نتلامس معاه بصورة أقوى. الكتاب المقدس في بدايته في سفر التكوين أصحاح 1:1 بيقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. لما ننظر للغة الأصلية للكتاب المقدس هنلاقي كلمة الله هنا كلمة إلوهيم. إلوهيم الدلالة

بتاعتها الإله العظيم الجبار الخالق القادر الواسع. إلهيم خلق الكون بكلمة قدرته، حتى خلق من غير ما يلمس حاجة. ده كان إعلان الله الأول عن نفسه، إن هو الإله العظيم الكبير الجبار القادر الخالق. فأصحاح 2 من سفر التكوين ربنا أعلننا عن حاجة جديدة، إدانا اسم جديد لنفسه ولشخصه اللي هو يهوى. اسم يهوى في اللغة الأصلية للكتاب المقدس اسم ما يتنطقش، عبارة عن لفظين يهوى، بيعبر عن نفس الله. في إصحاح 2 الكتاب بيقول لنا إن الرب أخذ طين من الأرض وعجنه ونفخ فيه وكون آدم، فصار آدم نفسا حية. ربنا ما خلقش آدم بس بكلمته فليكن آدم فليكون، لا، ربنا لمس الطين وعجنه ونفخ فيه نسمة الحياة. في معظم العهد القديم من وقتها لغاية العهد الجديد ربنا استخدم اسم يهوى ليعبر بيه عن نفسه في معظم الأحيان. يهوى أعلن عن نفسه لشعبه بطرق مختلفة كتيرة. كان بالنسبة لهم الإله الشافي يهوى رفع، كان الإله اللي بيسد كل احتياج عندهم يهوى يرأى، كان الإله القائد ليهم يهوى نسي، كان الإله اللي بيديهم سلام يهوى شالوم، كان الإله اللي بيبررهم ويقدسهم يهوى تصدقنه. ربنا أعلن بكل الصور وبكل الطرق دي هان عن نفسه لشعبه، ما كانش هو بس نسمة الحياة، لكن كان هو الإله اللي بيعضدهم في كل موقف. في العهد الجديد ربنا أعلن عن نفسه بصورة جديدة وصورة أعمق، أصبح عمانوئيل الله معانا. ربنا كان الإله إلهيم، إله العالي الكبير اللي بيخلق كل حاجة بكلمة قدرته، بعد كده أصبح الإله نسمة الحياة اللي بيعضدنا في كل موقف، بعد كده أصبح الإله المتجسد يسوع المسيح ربنا في وسطينا. جه يسوع علشان يوفي احتياجنا لمخلص، عشان يدفع ثمن خطيتنا وثمن إثمنا، عشان نقدر فيه نكون أبرار ونكون لنا علاقة حقيقية مع ربنا. أصبح الله عمانوئيل الله في وسطينا. المسيح أعطى لنا إعلان جديد عن ربنا، قال لنا أنا ذاهب إلى أبي، لكن هيجي بعدي الله الروح القدس اللي هو الله اللي بيسكن جوانا. أصبح مش بس الله معانا، أصبح الله جوانا، الروح القدس جوانا، هو قوة الانتصار على الخطية، هو قوة الحياة، إن أنا أحيا لله وأسلك مع الله في انتصار كل يوم. الكتاب المقدس بيقول لنا إن الروح القدس هو روح الحكمة والفهم والمعرفة والمشورة، روح القوة وروح مخافة الرب، لكن بيقول لنا كمان إن هو روح التبني، هو الروح اللي من خلاله أقدر أنظر للرب وأقول له بابا يا أبويا. بيقول لنا في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. من خلال الروح القدس أقدر أنظر ربنا وأشوفه بطريقة جديدة، يكون في إعلان جديد لحياتي عن ربنا إن هو بابا، إن هو أبويا. في ترنيمة حلوة بتقول أقدر أقول له يا أبويا، هنشوفها مع بعض بعد لحظات. الكتاب يؤكد ليك النهاردة إن كل واحدة قبلت المسيح الرب إداها سلطان إنها تكون بنت الله، بنت الملك. بنت الملك هتختبر الله بكل الإعلانات دي هيا، هتختبره وتعرفه جوه قلبها كإلهيم الله العظيم القدير الجبار القادر الواسع، هتختبره كيهوى نسمة الحياة، ربنا اللي معاها في كل ظرف وفي كل موقع، هتختبره عمانوئيل ربنا في وسطينا، هتختبره الروح القدس ربنا جواها، وهتختبر الله الآب كبابا أبويا. دي دعوة ربنا ليك النهاردة ولكل واحد بيشاهد البرنامج، دعوته لينا أجمعين
ان احنا نصرخ له يا

قبل آب، لو النهاردة عايزة تختبري بالطريقة دي افتحي قلبك ليه، قول يا رب أنا بسلمك حياتي، يا يسوع المسيح أنا بملكك نفسي، بديلك كل حاجة، كل صغيرة وكل كبيرة، كون أنت الرب والسيد على حياتي، أنت تملكني بالكامل يا رب. عايزة يا رب بسبب البنوة اللي أنت اديتهاني أصرخ ليك وأقولك يا أبويا السماوي.

0: تطلع لأمهاتها، إحصائياتنا بترد وتقول البنات شبه مجمعين على عدم الموافقة، 19% بس موافقين و28% كان رأيهم بين البنين. أما الرجالة شبه إجماع على عدم الموافقة، وده كان غريب جدا، 37% بس بين البنين. أما الآراء فكانت النساء طبعا في تشابه، لكن بسبب اختلاف الثقافة والأجيال في بعض الاختلاف. رأي تاني كان حسب الشخصية وتأثير الأم، يعني هي لو أم مسيطرة وقوية الشخصية يبقى. أما الرجالة فقالوا في تشابه لكن مش في كل حاجة. عموما في مثل بيقول اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها، وبالشامي بيقولوا طب الجرة على تمه تطلع البنت لأمه، لكن مش شرط، مش عشان بالمصري والشامي في نفس المثل يبقى صحيح. انتوا ايه رأيكم؟
1: راجل حمش لكن ده راجل برضه وحمش، لكن فاهم الرجولة صح ومستمتع بحياته.

النهاردة هنتكلم عن كيفية التحرر كرجل من الأنماط السلبية اللي ممكن تكون ورثتها عن والدك في تعاملك مع زوجتك ومع أولادك. أولا أحب أقول أنه معظم ما تعلمناه أو معظم ما نسلك به ورثناه من الأب أو الأم. يعني أنت إزاي اتعلمت اللغة اللي بتتكلم بيها؟ أنت اتعلمتها بالتقليد وأنت مش واخد بالك، أنت كسبت اللهجة بتاعت والدتك وهي بتكلمك، كسبت المفردات بتاعتها، هي مسكتش ورقة وقلم وقالت لك هذه بطيخة هذه قطة، لا أنت شفتها بتقول قطة وشفتها بتقول بطيخة فبقيت بتقول زيها، عشان كده بيسموه ماذر تانج لسان الأم، بقيت بتتكلم بطريقتها. طيب في تعاملك مع الجنس الآخر كتير جدا من اللي انت بتتعامل بيه خدته من الوالد. في سن من 4 سنين لست سنين ابتديت تتقمص أكتر فأكتر صورة والدك. بالنسبة لك يمكن كان والدك بطل أو كان شخص فيه أمان أو كان شخص بتخاف منه، أو يمكن ما كنتش واخد بالك هو مكانته إيه بالنسبة لك. لكن في كل الأحوال لما بتوصل لمرحلة الزواج والإنجاب والتعامل مع الأولاد بتتأثر بصورة واعية أو بصورة غير واعية بالطريقة اللي والدك اتعامل بيها مع والدتك ومع زوجته ومع أولاده اللي هو حضرتك وإخواتك، ربنا يديكم الصحة وطولة العمر كلكم. والمسألة دي إحنا بناخد حاجات كتير كويسة جدا من أبائنا، وبدون اللي احنا بناخده من أبائنا كياننا يضطرب. فواحد يقول لي يعني أنا دلوقتي أبويا ممكن يكون غلط في التعامل مع أمي، ممكن واحد يقول بس أنا أبويا مهم جدا بالنسبة، وهو مهم وحيفضل مهم، لكن هو مش ربنا، هو بيعكس وبينقل. الحقيقة إنه هو بيعكس وبينقل كتير من صورة ربنا ليك، وحاجات كتير إيجابية من اللي أنت تعرفه عن ربنا خدتها من صورة والدك ومن صورة والدتك في تعاملهم معاك. لكن هو عمل حاجات أحيانا مش أفضل الصور. في بعض أباء بيستخدموا التباعد، يعني بعاد جدا عن الأم بعاد جدا عن الأولاد. في بعض أباء بيستخدموا اللامبالاة، هم غير مهتمين، هم ما بيسألوش ما بيعبروش عن المحبة. في بعض أباء عملوا إساءات وانت تفتكر ان ده الطبيعي، ده الطبيعي ان انا اشتم مراتي، ده الطبيعي ان انا هزقها، ده الطبيعي ان انا ازعق فيها. في بعض أباء عملوا إهمال.

واحد يقول لك لا، الراجل مسؤوليته يجيب الفلوس ويدي لمراته على قد ما هو شايف مناسب، فبعد كده ما عندوش مسؤولية، هي بقى اللي تربي، هي اللي بقى تاخد بالها من العيال. في كثير من الإهمال بيتم تبريره في من خلال هذا المنطلق. في بعض آباء عندهم تسلط زائد، عايزين يعرفوا كل حاجة عن ولادهم، كل حاجة عن مراتهم، مراته ما تنزلش غير بإذنه، ما تتكلمش غير بإذنه، ما تعمل ما تصرفش غير بإذنه، ولاده كذلك ما يتحركوش، ما يتنفسوش، ما يعملوش. في بعض آباء تدخلوا تدخل زائد في حياة ولادهم بالحماية أو بين قوسين الإرشاد والتوجيه. في بعض آباء كانوا مسيطرين أو بيسعوا لسيطرة زائدة على أولادهم، وأمهات كمان عندهم نفس المشكلة أحيانا كثيرة. الزوج المعتاد أو أنا وأنت ومعظم الناس بنتأثر بصورة أو بأخرى بالطريقة اللي تعامل بها أبائنا مع أولادهم ومع زوجاتهم. النقطة الثانية كمان أن الأب بيورث وبيشكل الثقافة، العادات والتقاليد بتاعت المجتمع بتظهر فيه، فهو بيورثها عن أبوه وأمه، وأبوه وأمه ورثوهم عن جدهم وجدك وجدتك وهكذا. فإذا من جيل لجيل بنتوارث الأفكار، أحيانا نقولها باللفظ، وأحيانا نمارسها من غير ما نقولها، لكن الأفكار والتقاليد بتاعت المجتمع بناخدها من الأب والأم أساسا. وبالنسبة للراجل أو الولد بيتأثر كثيرا، خاصة زي ما قلت بعد سن 4 سنوات وثم في مرحلة المراهقة بالأب، من 4 لـ6 سنين، ومن المراهقة من 12 13 سنة وانت طالع بيتأثر كثيرا بنمط الأب، سواء بصورة واعية أو غير واعية. والأب بيعكس المجتمع كله، فالأب هو اللي بيورد لك بيصدر لك كل اللي انت تعرفه من المجتمع. إذن لما نعرف انه الأب بالنسبة لنا مهم جدا، لأنه أنا لو قلت لك لا يعني راجع كل اللي أنت خدته من أبوك، كأني بقول لك راجع كل كيانك، وأنا الحقيقة بقول لك راجع كل كيانك وراجع كل أنت خدته من أبوك، لكن أعرف إن أنت خدت حاجات كتير جيدة مهما كان أبوك. أحيانا الواحد يقول لي لا أنا أبويا ده بالذات كان سيء جدا، في ناس تقول أبويا كان كويس جدا، في ناس تقول أبويا كان سيء جدا، في ناس واعية إن أبوها كويس في حاجات وسيء في حاجات، لكن عايز اقول لك مهما كان سيء انت برضو اكيد خدت منه حاجات ايجابيه وحاجات جيده. وانا عايز اشجعك انه الوعي بالانماط اللي انت خدتها من ابوك، والوعي بازاي الانماط دي بتاثر عليك دلوقتي، لا يعني انك انت ما خدتش اشياء جيده منه، ولا يعني انك انت لا تكون ممتنا لكل الامور الجيده اللي انت خدتها منه. عشان كده اول نقطه عايز اقولها، ازاي تغير الانماط السلبيه اللي انت ورثتها عن ابوك. واحد، كن ممتنا للاشياء الجيده اللي انت خدتها منه، كن مدركا لهذه الاشياء ايا كانت كبيره او صغيره. 2، كن فاحصا متمعنا يعني علشان تكتشف هو كان بيعامل والدتك ازاي. 3، شوف هو كان بيعامل اخواتك كمان ازاي. 3، راجع بقى انت من غير وانت بتاخد بالك، اقرب رد فعل، أقرب تصرف بتتصرفه حاسس أنه تلقائي أو طبيعي تجاه ولادك وتجاه مراتك هو إيه، وراجعه، وساعتها تقدر تغير التلقائية بتاعتك. يعني التدريب الواعي في هذه الأمور لا يعني الكذب أو لا يعني الاصطناع. يعني أنت وفي الأول وأنت بتتعلم مثلا السواقة وأنت بتتعلم الكتابة والقراية كنت بتركز وبتبذل مجهود لأنه عندك غلط في مسكة الديركسيون أو الدبرياج أو دوست البنزين، أو أنت بتكتب الخط بيحدف منك فوق بيحدف منك تحت، بعد كده بقى خطك طبيعي وبتكتب بشكل تلقائي. فإذا التدريب الواعي على الأنماط اللي والدك كان بيعامل الأنماط اللي موجودة جواك واللي هي ورثتها عن أبوك، ثم الاختيار أنا عايز أعمل إيه، إيه الطبيعة اللي أنا عايز أكونها، إيه نوع الطيبة، اللطف، المحبة، الاحترام اللي أنا عايز أكونه. والتدريب على هذا يتطلب وعيا متناميا مع امتنان مستمر لوالدك.

بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها وتعلمتوا حاجات كتيرة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، لو عندكم اي اسئلة او اي تعليقات على البرنامج ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب بنت الملك في بعض التعاليم اللي تداولناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية إن شاء الله.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرم في العالم، قناة الكرم بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا. الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت شريك شهري في هذا العمل العظيم، كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب. والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

صباح الخير. سلم على جنبك كده وقول له هذا هو اليوم قد صنعه الرب لنبتهج ونفرح فيه. هاليلويا هاليلويا. هاليلويا. تعالوا نقف مع بعض واحنا بنقرا كلمات المزمور 27. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب

إلي الأشرار يأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. استمع يا رب بصوتي أدعو، فارحمني واستجب لي. لك قال قلبي، قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب. لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي. لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم. لولا أنني أمنت أن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. بص اللي جنبك كده وقول له انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. كمان مرة بص اللي جنبك، دي حاجة احنا بنكلم بيها بعض. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. لك قال قلبي، قلت اطلب وجهي، وجهك يا رب اطلب. خلي دي طلبتك وطلبتك دلوقتي، وجهك، وجهك يا رب نطلب، وجهك يا رب نطلب.

خلينا ناخد لحظات كده. تفضلوا عضو. خلينا ناخد كل اتنين وقت كده نحبط فيه الرب. قدم للرب ذبحتك بكلماتك، ثمر شفاء معترفة باسمه. بارك اسم الرب، بارك اسم الرب.

ليس مثلك، ليس إله غيرك، ليك كل الكرامة، ليك كل المجد. هيا نعبد الرب جماعتنا.

وانا جاي النهاردة الصبح كده في العربية جاتلي رسالة لينا ككنيسة ولازم أبلغها لأنها الرسالة دي كانت عمالة تتكرر فيا. والرسالة دي كده بتقول: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض. اقف معايا كده في الوقت ده واستقبل الرسالة دي، استقبل النعمة واستقبل السلام في هذا الصباح. نعمة تشفي كل كسر، نعمة تقوي، نعمة تشدد، سلام وسط كل خوف وسط كل اضطراب وسط كل قلق. استقبلها من الرب الرسالة دي فعلا. وانا في العربية الرب عمال يرددها جوايا، قول للكنيسة: نعمة وسلام، نعمة وسلام. الرب النهاردة جاي يدي نعمة وسلام، نعمة تسندك، نعمة تقويكي، نعمة تعدي بيك الظروف الصعبة، وسلام ضد كل أصوات عالية بتخيفك وكل ظروف وكل تحديات بتقابلها. استقبل النعمة النهاردة، استقبل استقبل. دي كلمة من الرب جايالك، دي كلمة من الرب جايالك النهاردة. استقبل النعمة، هو إله كل نعمة، هو إله كل نعمة، هو إله السلام، هو معطي السلام. ورب مش عايزك تعيش في انكسار ولا تعيشي في قلق وخوف واضطراب. رب جاي النهاردة يسكب يسكب يسكب ويدي بغنى من نعمته ومن سلامه النهاردة. استقبلها في قلبك بالروح القدس النهاردة. صلي كده، صلي، خلينا كلنا نصلي وانت واقفين. قل له: جاي استقبل يا رب رسالتك ليا النهاردة، جاي استقبل النعمة، جاي استقبل النعمة، أنا محتاجها، أنا فيها ضعف، أنا فيها يا رب خوف، جاي بحتاج سلام النهاردة. كلمنا يا رب، كلمنا، تعالى بالروح القدس النهاردة. وزع وزع رسائل يا رب، وزع رسائل يا رب. أنا بصلي لأجل كلمة نبوية يا رب، أنا بصلي لأجل إجابة الأسئلة النهاردة، أنا بصلي نخرج من هذا المكان يا رب من التفاف حواليك مملوئين بكل نعمة ومملوئين بكل سلام. ويا رب في هدوء جوانا، في هدوء لكل أسئلة وكل شكوى وكل حيرة جوانا. هللويا هللويا.

هللويا هللويا امين امين. اسمحوا لي نقف مع بعض واحنا بنقرا من كلمه الله. النهارده هنبدا دراسه جديده ودراسه كتابيه من سفر حبقوق، ويمكن السفر ده صغير لكن ربنا هيكلمنا فيه بطرق مختلفه ورسائل مختلفه. هقرا الاعداد الاولى من عدد 2. حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع؟ اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص. لم تريني اثما وتبصر جوارا، وقدامي اغتصاب وظلم، ويحدث خصام وترفع المخاصمه نفسها لذلك جمدت الشريعه ولا يخرج الحكم بتة، لان الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة، لإني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به أن أخبر به. فأنا ذا مقيم الكلدانيين، الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. هي هائلة ومخوفة من قبل نفسها، يخرج حكومها وجلالها، وخيلها أسرع من النمور وأحدب من ذئاب المساء، وفرسانها ينتشرون، وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. يأتون كلهم للظلم، منظر وجوههم إلى قدام، ويجمعون سيبا كالرمال، وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحكة لها، وتضحك على كل حصن وتكوم التراب وتأخذه، ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم. هذه قوتها آلهها. تفضلوا استريحوا. الأسبوع ده والأسابيع اللي جاية هنبدأ دراسة حبقوق، والنهاردة أول عظة، والعظة الافتتاحية أو المقدمة بتاعت سفر حبقوق. ويمكن الجزء اللي قريناه جزء يعني كده صعب ومش مفهوم، وهو في إيه، هو واحد بيشتكي، واحد بيسأل أسئلة. لكن خليني أبدأ كده بمقدمة بسيطة عن سفر حبقوق. تعرفين الكتاب المقدس بيتكون من كم سفر؟ حلوة، نجحتوا. العهد القديم كم سفر؟ لا، 39 من 57 اللي قال 39. والعهد الجديد كم سفر؟ 27. العهد القديم اللي هو فيه الرسالة اللي هندرسها حبقوق، مفسروا الكتاب وشراح الكتاب قسموه 4 تقسيمات رئيسية. فسموا الخمس الكتب الأولى التوراة أو كتب موسى الأولى، اللي هم التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، دول الكتب الأولى أو التوراة. وبعدين قسموا بقية الأسفار لأسفار شعرية، يعني مكتوبة بلغة شعرية زي الأمثال، زي نشيد الأمشاد، زي المزامير، زي سفر الجامعة. وبعدين قسموا، عملوا تقسيم تاني

تقسيم الأسفار التاريخية، التاريخية بقى اللي هي بتتكلم من بداية من يشوع والقضاء وصمويل الأول وصمويل الثاني وأخبار الأيام الأول والثاني وملوك الأول وملوك الثاني ورعوس، وكل دي الأسفار التاريخية اللي بتتكلم عن تاريخ شعب الله. لكن كمان الجزء الرابع والأخير اسمه الأسفار النبوية، والأسفار النبوية قسموها نوعين من الأسفار أو كتابين من الأسفار، كتاب أو قسم اسمه الأسفار النبوية الكبيرة أو الأنبياء الكبار، ودول أربعة: أشعية وأرمية وحزقيال ودانيال. أنت معايا يا مينة؟ برافو يا مينة. وبعدين الستاشر سفل دول أربعة كبار واثناشر نبي صغير، ومش صغير لأنه أقل أهمية أو أقل يعني مش عميق قوي ومفهوش لاهوت قوي، بالعكس الأسفار بتاعت الأنبياء صغار مليانة لاهوت ومليانة، حتى صفر حبقوق ده مبني لما هنقرأ التلات أصحاحات وندرسهم هتلاقي تلات رسائل، رسالتين من بولس ورسالة العبرانيين مقتبسين من حبقوق الآية بتاعت البار بالإيمان يحيى، وهنلاقيها صلب وعقيدة العقيدة المسيحية. في الأنبياء الصغار ال 12 دول اتقسموا أربع مجموعات، كل مجموعة ثلاث أنبياء، ومهم قوي ليه نعرفهم التقسيمة دي؟ عشان لو عايز تقرأ وتتعلم حاجة تروح للثلاثة دول هتعرف إيه الموضوع. فمثلا المجموعة الأولى يونان ونحوم وعبادية، دي خاصة النبوات دي خاصة بدينونة الأمم، إيه الدينونة والقضاء اللي هيجي على الأمم، مش بتتكلم عن شعب الله لكن بتتكلم عن الأمم. ويونان ونحوم بالذات اتكلموا عن يونان وعن نينوى والقضاء اللي هيجي والدينونة اللي هتيجي على نينوى، وعبيديا اتكلم على الدينونة والقضاء اللي هيجي على أدوم. المجموعة الثانية هوشع وميخا وعاموس، الرسائل الثلاثة دول خاصين بالمملكة الشمالية، العشر أصباط بمملكة إسرائيل اللي مركزها كان السامرة وجي فيها النبوة عن السبي الأشوري. المجموعة الثالثة اللي فيها النبي اللي هنتكلم عنه النهاردة والرسالة بتاعته هي يوئيل وحبقوق وصفانيا، ودي النبوة الثامنة. والثلاث رسائل دول الثلاث أنبياء دول عصروا أرمية وعصروا وتكلموا وتنبأوا عن فترة السبي البابلي مش السبي الأشوري. فالأسفار دي خاصة بمملكة يهوذا، بالمملكة الشمالية اللي عاصمتها أورشليم. وليه دايما التركيز على السبي البابلي؟ مهم قوي نبقى فاهمين كده. السبي الأشوري ما كانش فيه التابوت وما كانش فيه الهيكل، لكن السبي البابلي اتاخد التابوت وتهد الهيكل والناس سبيت، عشان كده دايما نتكلم عن السبي البابلي. كده الثلاث رسائل دول مع أرمية مهمين جدا لانه بيتكلموا على محطات أساسية في تاريخ شعب الله في المملكة دي في مملكة يهوذا. واخر ثلاث أسفار حجي وملاخي وزكريا، أسفار كتبت بعد السبي، بعد السبي البابلي مش الأشوري. فالثلاث أسفار دول بيتكلموا على مرحلة ما بعد السبي، وفيها وعود جميلة جدا أنه بعد السبي ده ربنا هيعمل إيه مع الشعب ده. عايز أقول حاجة عن الأسفار النبوية أو الخدمة النبوية. ما أحوجنا هذه الأيام إلى الخدمة النبوية والصوت النبوي، الصوت النبوي. دايما الصوت النبوي والخدمة النبوية كانت تيجي قبل القضاء أو قبل الدينونة أو قبل رسالة تحذيرية من الرب. وما أحوجنا هذه الأيام الصعبة اللي احنا بنعيشها وبنشوف الظلم والفساد اللي حبقوك كان تعبان منه وبيشتكي عنه، إن محتاجين صوت نبوي. ودور الخدمة النبوية أو دور النبي لما تقرأ الموهبة دي في كورنثوس الأولى أصحاح 14 هتلاقي عددين بيتكلموا عن النبوة، عدد 3 وعدد 24. عدد 3 بيقول إيه؟ بيقول إن دور النبي وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. تسلية يعني تعزية. احنا بنحب دي، بنحب الجزء ده في النبي انه يكلمنا بوعظ يحمسنا يشجعنا ويعزينا، بنحب الحتة دي. لكن اللي بيتنبأ، وطبعا بولس قال ان التنبؤ افضل من التكلم بألسنة، اللي بيتنبأ عنده وظيفة تانية او وظيفة النبي او وظيفة الخدمة النبوية او الكلمة النبوية. في عدد 24 طلعوا يمينة كده على الشاشة بيقول: لكن ان كان الجميع يتنبؤون، لو الكل بيتنبأ وامين كل شعب الله يتنبأ، فدخل أحد غير مؤمن أو عامي فإنه يوبخ من الجميع. وهكذا بتكشف خبايا القلب. كورنثوس الأولى 14 عدد 24، إن الكلمة النبوية بتكشف الخبايا اللي جوه القلب. إحنا محتاجين كلمة نبوية تفضحني
وتقول

لي ربنا شايف ايه جوايا من فساد ومن ظلم ومن نجاسه ومن بيقول كده فانه يوبخ من الجميع يحكم عليه من الجميع كمل يمينا وهكذا تسير خفايا قلبه ظاهره وهكذا يخر على وجهه ويسجد الله مناديا ان الله بالحقيقه فيكم. احنا محتاجين صوت نبوي في الكنيسه في هذا العالم وفي هذا العصر. احنا مش خدمه دي خلاص انتهت ولا لا احنا خلينا في الوعظ والتسليه والتعليم، لا احنا محتاجين الصوت النبوي. عارفين معظم الانبياء ماتوا قتلا؟ عارفين ليه؟ لانه كانوا بيكلموا بناس بكلام مش عايزه تسمعه. عشان كده المسيح قال لهم يا ايه يا اورشليم يا اورشليم يا قتله الانبياء وراجمه المرسلين، انتوا مش عايز انتوا عايزين تسمعوا كلام مستحكه مسامعكم، انتوا عايزين نكلمكم بالنعمات. ما احوج الكنيسه هذه الايام الى الصوت النبوي والخدمه النبويه. اللي بيميز سفر حبقوق حاجتين مهمين. معظم النبوات تلاقي ربنا بيكلم النبي عشان يكلم الشعب. سفر حبقوق السفر الوحيد اللي النبي بيكلم ربنا عن حالة الشعب. هو كلمه بعد كده ربنا جاوب عليه واداله رسالة للشعب، لكن لما تقرا بداية حبقوق تلاقي حبقوق اللي بيكلم ربنا مش ربنا اللي بيكلم حبقوق. لكن الحاجة التانية ان السفر ده في محاجاة وتحس انه قريب منك لانه بيقول وبيعبر عن اللي جوه الانسان، بيتكلم عن خبرة انسانية، بيتكلم على حاجات كتيرة انا وانت بتبقى اسئلة جوانا محيرانة جدا. فتحس رسالة حبقوق دي او سفر حبقوق وحبقوق قريب مننا قوي لانه بيعبر عن حاجات جوانا بنكتاس فيها. الخلفية بتاعت السفر دي حبقوق كتب السفر ده تقريبا قبل السبي البابلي بعشر سنين، يعني من سنة 609 قبل الميلاد لغاية سنة 597 قبل الميلاد. وكان كتبه في فترة الملك يهوقيم، وده ملك شرير قوي، كان ملك يهوذا، وده الملك اللي حصل في أيامه السبي. والظروف اللي اتكتبت فيها إن الشعب كان بيعدي بظلم، بيعدي بفساد، بيعدي بعدم عدل، بيعدي بخصومات، الناس بتخصم بعض، العلاقات بايظة، بيعدي بخيانات، الوضع كان مزري جدا، فساد منتشر في كل حتة. وأعتقد الصورة اللي بيتكلم عنها حبقوق هي صورة قريبة جدا من اللي احنا بنعدي فيه، من اللي عينينا شايفاه، من العالم والواقع اللي احنا عايشين فيه. حبقوق بيوصف العالم اللي هو كان عايش فيه، وانا اعتقد انه هذا الزمن ينطبق عليه نفس الكلام اللي قاله حبقوق. احنا دايما نقول يا سلام ايام زمان، لا ايام زمان كانت سيئة برضو وكانت ايام صعبة وازمنة صعبة، واحنا عايشين في ازمنة صعبة. وما احوجنا الى رسالة حبقوق سفر حبقوق هذه الايام. لكن كمان خلي بالك من لغة السفر. اللغة اللي بيتكلم بيها حبقوق في السفر بتاعه لغة حوار بينه وبين ربنا، لغة عتاب، لغة شكاية، لغة محاجاة، هلما نتحاجج يقول الرب. عشان كده بيقول إلى متى إلى متى، أنا زهقت، أنا تعبت، أنا صليت، أنا صرخت والوضع مش بيتغير. حبقوق اسمه أو معنى اسمه عناق أو احتضان أو عناق حار جدا، حد بيعانق حد، والاسم ده ليه معنى على فكرة. وكأن حبقوق وهو بيخدم شعبه متحد بشعبه بيعانق شعبه ويعانق الرب، بيحتضن الرب بكل الهموم والأسئلة والمشاكل والتحديات اللي عنده، وفي نفس الوقت معانق شعبه. وهنا حتة مهمة قوي، احنا مش هنعرف نصلي لشعبنا، مش هنعرف نصلي للناس اللي بنحبهم، مش هنعرف نصلي للناس اللي كتبنا أسمائهم في البوكس ده من غير ما نتحد بيهم. حبقوق كان متحد بشعبه جدا لدرجة انه خد التحدي والوجع والظلم والفساد وكل حاجة وراح عانق الرب بيها واحتضن الرب بيها ورماها عند الرب. احنا مرات كتير ما بنعرفش نصلي، ما بنعرفش نصرخ، فاكرين دايما في اجتماعات الصلاة نقول يا جماعة نصرخ، ما بنعرفش نصرخ، مش طالعة، لان احنا مش حاسين بالوجع، مش حاسين بالظلم، مش حاسين بالفساد. احنا قفلنا على نفسينا في الكنيسة وقفلنا على ان احنا نتعزى، وهو بيطبطب علينا يومين نخرج نتوجع نرجع نتعزى، لكن الناس اللي عايشين معاهم احنا مش متحدين بيهم. حبقوق اسمه بيقول انه كان متحد بشعبه. حبقوق عبارة عن ثلاث اصحاحات، والثلاث اصحاحات دول فيهم ثلاث موضوعات أساسية في رحلتنا مع ربنا. الأصحاح الأول بيتكلم على تحدي الإيمان أو حيرة المؤمن أو استغراب المؤمن من ربنا، وأعتقد دي حاجة واقعية إحنا بنعيشها. كتير مننا بيستغرب هو ربنا بيعمل إيه؟ هو ربنا اتأخر ليه؟ هو ربنا أنا صليت

الأمر عمل عكس الأمر ده، والأصحاح الأول بيتكلم عن كده، عن تحدي الإيمان، التحديات اللي بنكتس فيها والظروف والأسئلة اللي ملهاش إجابات بتتحدى إيماننا. وفي ناس مننا مرات بينهار الإيمان بتاعها، وبدل ما تتكلم مع ربنا وتسأل ربنا وتتحاجج مع ربنا تتهم ربنا إنه مش صالح، إنه بعيد، إنه مش بيسمع، إنه مش بيحبني. لكن كمان الأصحاح الثاني بيتكلم على درس الإيمان. ربنا بيعلم حبقوق درس الإيمان اللي يرفع إيمانه. والأصحاح الثالث يختم حبقوق بنصرة الإيمان، بيقول فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة. عارف بيقول إيه؟ أنا هبتهج، الظروف ما تغيرتش، الشكوى اللي كنت بشكيها ما تغيرتش، لكن حتى وهي ما تغيرتش أنا هفرح وهسبح وههلل للرب. ثلاث أصحاحات بتكلموا عن تحدي إيمان، درس إيمان، نصرة الإيمان. النهاردة هتكلم معاكم في المقطع اللي قريته مع حضراتكم في ثلاث دروس سريعة ربنا عايز يكلمنا فيها النهاردة وعايز يعلمها لنا، وعايزك تسمعهم النهاردة الدروس دي كده وانت فعلا بتستقبل إجابات من الرب على الأسئلة اللي جواك والحيرة والشكوى اللي عندك. الدرس الأول، اسأل الرب دون أن تتهم الرب. على فكرة اجتهدت قوي كاتي عشان تعمل أنا ما بعملش البرزنتيشنز، أنا بكتب على ورق وابعت، فبيعودوا هم بقى يجودوا ويحطوا باك جراوند وخلفيات. ثانك يو، شكرا. الدرس الأول، اسأل الرب دون أن تتهم الرب. في فرق كبير بأن من حقك تسأل ربنا، من حقك تتحاجج مع ربنا، لكن مش من حقك تتهم ربنا. بصوا، السؤالين اللي الناس كلهم بيسألوهم عبر كل العصور وكل الأجيال لغاية النهاردة ولغاية مجيء المسيح، هيفضل السؤالين دول موجودين. السؤالين دي ليه ده بيحصل ولغاية إمتى، أو لماذا بلغة الكتاب أو بلغة الآيات، وحتى متى. دول السؤالين اللي كل المؤمنين عبر كل العصور وكل الأجيال عمالين يسألوهم، متحيرين في إجابة السؤالين دول. احنا عارفين انه صالح، انه عارفين انه معانا، عارفين انه بيحبنا، عارفين عارفين عارفين، بس المشهد والواقع اللي بنعيشه هو ليه ده بيجرى معايا، هو ليه ده بيحصل معايا، ولغاية امتى هفضل اصلي واصرخ والاوضاع لا تتغير، هتفضل زي ما هي. حبقوك مش بيجاوب عن السؤالين دول، لكن بيسأل لربنا السؤالين دول. الدرس الأول، اسأل ربنا. لما تبقى متحير، لما تبقى مش فاهم، لما المدة تطول، ما تتهمش ربنا لكن اسأل ربنا. وهو عشان كده بيقوله إلى متى هشوف الظلم والفساد والخصام، لغاية إمتى، لغاية إمتى هعيش مظلوم؟ وده لسان حال ناس وسطينا. لغاية إمتى هعيش وأنا مقهور؟ لغاية إمتى هفضل أصلي لابني أو بنتي اللي ربتهم في الكنيسة وهم بعاد عنك وما رجعوش للرب؟ لغاية إمتى بصلي لك الأبواب تتفتح والباب ما بيتفتحش؟ لغاية إمتى؟ ودول أسئلة مرات مش بنعرف نعبر عنهم، ومرات بنفتكر لو سألنا الرب الأسئلة دي الرب هيزعل ودي خطية. لا، سؤال الرب والتحاجج مع الرب ليس خطية. الرب يدعو أولاده وبناته، هلما نتحاجج يقول الرب. الغلط والخطية إنك تتهم الرب وتقول عن ربنا حقائق مش حقيقية فيه، لكن من حقك تعبر عن مشاعرك. عارفين كم رجال الله اللي في الكتاب المقدس سألوا السؤالين دول؟ عدد كبير جداً، ولو قعدنا نتكلم عن كل واحد وعن ظروف كل واحد هنحتاج مؤتمرات. لكن أقول لك مثلا مزمور 10. مزمور 10 بيسأل 4 مرات نفس السؤال، بيقول له كده: لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أنا عايش في ضيق وانت قلت ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. انت اختفيت ليه؟ انت مش موجود ليه لما فلان اختفى من حياتي؟ ما جيتش بتعزية ليه؟ ما جيتش بنصرة ليه؟ ما جيتش بشفاء ليه؟ ليه بتختفي؟ لماذا أهان الشرير الله؟ أنا عمال أتكلم عنك وعمال أقول إنك صالح، بس الشرير عمال يهينك. طب اتدخل، اخبطه على بقه، وقف الإهانة دي، لأن الإهانة اللي ليك هي إهانة ليا، لأن ابني ليك. لماذا قال في، هتلاقي 4 لماذا في مزمور 10. مزمور 13 داود برضو في تعبه وفي حرته وفي خوفه وفي هروبه وفي كل حاجة بيقول لربنا كده، بيسأل 4 مرات: إلى متى يا رب تنساني؟ عارف لما تقعد تصلي الحاجات والسماء ما بتتكلمش وربنا ما مش بيبل ريقك بحاجة،

اهو داود ده اللي حصل معاه، صلي صلي صلي، يقول له هتفضل ناسيني، هتفضل يعني الطلبات اللي اديتها لك، الصلوات اللي صليتها لك هتفضل راكنها على جنب لغايه امتى؟ هتفضل مش مهتم لغايه امتى؟ هتفضل ناسيني لغايه امتى؟ الى متى يا رب تنساني؟ الى متى تحجب وجهك عني؟ انت هتفضل مدور وشك عني؟ بص عليا، بص على حالتي، بص على ظروفي، اتفرج عليا، انا بعاني معاناه شديده. لماذا؟ الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ لغايه امتى هعيش في الهم ده؟ عارف في ناس كده تفكر كده، انا هفضل على طول شايل الهم، شايل هم بكره، وشايل هم العيال، وشايل هم الشفاء، وشايل هم الخدمه، انا هفضل شايل هم. انت مش تعمل حاجه بقى، دي اسئله. الى متى يرتفع عدوي عليا؟ هفضل لغايه امتى مهزوم؟ عمال اصرخ لك هو اقوى مني، هو اشد مني، الظروف اقوى، الناس اقوى، عدو الخير اقوى. لغايه امتى هبقى انا على طول متداس عليا ومهزوم؟ من حقك توصف شعورك لربنا، بس خلي بالك في فرق خطير بانك توصف شعورك واللي بيدور جواك، وده مرحب بيه جدا جدا من الرب، وانك تتهم الرب وتقول حقائق عن الرب. في حبقوق واحد قال عبارات قويه جدا، عدد 3 و4، بيقول لماذا تريني اثما وتبصر جورا وقدامي اغتصاب وظلم خصام ونزاع؟ عمال يتكلم بيقول الشريعه اتجمدت، ما بقتش كلمه الله هي اللي بتحكم وهي اللي بتمشي الامور في حياتنا، ما فيش عدل، اللي المفروض يحكم بالعدل معوج في الحكم بتاعه، كمان الشرير بيحيط بالصديق طول الوقت. ليه انا بكتسف الظروف دي؟ ويمكن لسان حالك النهارده بتقول كده، انا ليه بكتسف الظروف دي؟ انا ليه في مظلوم؟ انا ليه اتظلمت في الميراث؟ انا ليه اتظلمت في الترقيه؟ انا ليه الشرير بيلاحقني طول الوقت؟ انا ليه؟ سؤال مهم جدا. ويمكن ده يكون يعني شعور ناس، انا امين لكن بتهان، انا امين لكن خسران، انا امين لكن الابواب عماله تتقفل في وشي. وده يا جماعه بيحصل. يعني ما تبص على اساف في مزمور 73، بيحب الرب وبيسبح وبيخدم، ويعني مرنم روعة، وبيحب بجد الرب، ودايما بيقول الحقيقة، إنما الرب صالح لإسرائيل. دي عمال يقول الرب صالح، بس هو لما عينيه نزلت، لما خرج من المقادس الإلهية وعاش الحياة الطبيعية اللي فيها عينيك بتبص على الأمور المادية وبتبص على ظروف الحياة، عارفين حصل إيه؟ انهار. شاف الأشرار، جحظت عيونهم من الشحم، ليس في موتهم شدائد، كل حاجة كويسة معاهم، وأنا الأمين، وأنا اللي بعيش معاك، وأنا اللي بخدمك، حالتي زي الزفت. ده بيقول له أنا، يعني كان عايز، كأنه عايز يقول لربنا اشكرني إن أنا ما قلتش ده للشباب الصغير، قلته أحدث لغدرت بجيل بنيك. لو قلت أنا شايفك إزاي وبتعمل إيه مع الأشرار وأنا بيحصل معايا إيه، الصغيرين دول كلهم هيبعدوا عنك. من حقك تسأل ربنا، بس مش من حقك تتهم ربنا. وشوية كلمات قالها كده حبقوك في الجزء بتاعه، هو بيقول بقى جور وظلم واغتصاب، وكلمة اغتصاب مرتبطة بالعنف، في عنف في العلاقات، وفي عنف في البيوت، وفي عنف مع الأولاد ومع عيالنا، في عنف في المجتمع، في القوي بيقهر الضعيف، في الغني بيدوس على الفقير، في، وده الواقع اللي احنا بنعيشه، فيه خصام ونزاع، والشرير يحيط بالصديق او المؤمن بلغة العهد الجديد. الدرس الاول، حبقوك لم يهرب من الله بسبب اسئلته، لكن رمى نفسه في حضن الله وسأل اسئلته. وده الفرق، ده الفرق. لما يبقى عندك اسئلة، لما يبقى عندك حيرة، لما يبقى عندك شك، ما تبعدش عن ربنا، لكن ارمي نفسك على ربنا واسأل الأسئلة دي. روح اسأله، قول له أنا مش فاهم، فهمني، أنا مش فاهم. وده اللي عمله حبقوك، ما اتهمش ربنا، لكن راح لربنا وقال له أنا مش فاهم، راح وسأل أسئلة كتيرة. درس التاني بسرعة علشان ما طولش عليكم، صمت الله أو تأخر الاستجابة لا يعني غياب الله. صمت الله، صمت السماء، تأخر الاستجابة بتاعت الصلاة والصراخ

للرب والتضرع للرب لا تعني أن الله غائب من المشهد. حبقوك بيسأل إلى متى أدعو وأنت لا تسمع، وكأن ربنا غايب عن المشهد. أنا عمال أكلمك عمال أكلمك عمال أكلمك عمال أسألك أنت ما تردش عليا. أنا عمال أصلي لشفاء، أنا عمال أصلي لخلاص ولادي وبناتي وعيلتي وجوزي ومراتي وأنت لا تسمع.

الله أنه غياب الله. أخطر حاجة إن لما الظروف تشتد عليك وبعد صلوات وتضرعات وأصوام وصراخ ومفيش إجابة من الرب، الصمت ده تفسروا إن الله مش موجود، إن الله لا يبالي، إن الله مش شايف، إن الله مش سامع، إن الله إله صامت. وده اللي إبليس دايما بيضحك بيه على الناس، على المؤمنين بالذات. أهو يا عم بقالك سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عمال تصلي لنفس الأمر وتصرخ وتبكي قدام الرب ومفيش كلمة الرب جاوب بيها، مفيش كلمة حاجة الرب عملها. ده غايب يا عم، ده مش موجود. اوعى، ده أخطر حاجة في الحياة الروحية إنك تفسر صمت الله وغيابه أنه غياب، أنه مش موجود ومدرك. عارفين اللي بيأكد الحقيقة ده أو الدرس ده؟ قصة يوسف. كلنا عارفين قصة يوسف، كلنا عارفين أن ربنا اتكلم بحلم ليوسف وقال له أخواتك هيسجدوا ليك وهتبقى وهتبقى وهتبقى. بس اللي حصل معاه مختلف تماما على الوعد، على الوعظ اللي بنسمعه، على الوعود اللي بنسمعها، على الصلوات اللي بنصليها. حصل معاه حاجة مختلفة، العكس تماما، العكس تماما. يتباع ويتظلم ويتسجن ويروح هنا ويروح هنا. وانا لو مكان يوسف يعني هقول له رب يعني انت وعدتني بحاجه وانت قلت هيحصل كذا وانا مصدق فيك، بس اللي عينيا بتشوفه ده، انا مش بتكلم على شهر ولا اتنين ولا ثلاثه، انتوا عارفين انا بتكلم على كام سنه؟ 17 سنه، 17 سنه معاناه في ظروف قاسيه، من عبوديه في بيت فوتيفار، من شغلانه ما يحبش يشتغلها، من بره بيته يعني مهان في كل حاجه. وبعدين يقول انا هتمسك بايماني لان الرب هيحقق وعده. اول ما تمسك بايمانه يترمي في السجن، وعد ايه بقى اللي هيحققه؟ ما انا كنت امين، ما شفتش المقابل. لكن قصه يوسف بتقول ايه؟ بتقول ان الله ما كانش صامت. عارفين الله كان ايه؟ كان موجود. عشان كده تقرا في قصه يوسف الكلمة اللي اتكررت ومشهورة جدا، كان الرب ايه؟ معه. في السجن في بيت فوتيفار كان الرب معه، في السجن كان الرب معه، مع مش عارف كان الرب معه. اشهر كلمة اتقالت عن حياة يوسف، وكلنا بنسمي عيالنا يوسف عشان كان الرب مع يوسف فكان رجلا ايه؟ ناجحا. واحنا عايزين العيال تبقى ناجحة فبنسمي يوسف والبنات نسميها جوزفين ويلا. مش ده النجاح. النجاح كان الرب معه. مهما كانت الظروف، الله مش غايب عن المشهد يا كنيسة. صدقي مهما كان طال الزمن والظروف ما تغيرتش والصلوات لم تأتي باستجابات ليك، الله في المشهد مش غايب، كان الرب معه. المشكلة ايه؟ ليه يوسف اختبر ان الرب كان معاه وانا مش قادر اختبر ان الرب معاه في المشهد ده؟ لان عين يوسف كانت على الرب، عيني انا على الظروف. عين يوسف كانت على المعية، عيني انا كانت على الظروف تتغير، الشفاء يجي، الابواب تتفتح، اتجوز، اشتغل، اخدم، اخد مكانتي، الظلم اللي جه عليا يرجع. ده الفرق. الله موجود حتى لو مفيش استجابه، حتى لو لم تتغير الظروف او لم تتحسن. ودي مشكلتنا، احنا بنربط تحسن الظروف بان الله صالح وبيحبني وموجود وبيسمع. ولو الظروف ما اتغيرتش تطلع كل بقى الشكايه والاسئله اللي جوايا. يمكن تكون مظلوم وبتبكي، بس عايز أأكد لك حقيقة، ربنا معاك، ربنا معاك. يمكن تكون مش فاهم، بس ربنا معاك. ممكن الصلاة بتاعتك ما تجاوبتش، لكن ربنا معاك، وده أعظم من تغيير الظروف. عارفين موسى مر بلحظات صعبة جدا، حاجة يعني أنا في مرات كده بقعد أقرأ الكتاب ببقى مستغرب اللي ربنا بيعمله، فعلا مستغرب اللي ربنا بيعمله. ربنا دعا موسى انه يتخرج الشعب منين؟ من ارض مصر، ويقف قدام مين؟ قدام فرعون، صح؟ فالمفروض ربنا يعمل ايه مع موسى؟ يأيده بكل نعمة وبكل حكمة وبكل قوة ويديله كل الامكانيات. عارفين ايه اللي حصل؟ الظروف كلها بقت اسوأ، الظروف كلها بقت ضده. بص في خروج 5 عدد 22 و23 بيكلم موسى، بيكلم ربنا، بيقول له ايه؟ فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ هو كان خلاص خد الدعوة وراح ابتدى يقابل فرعون. لماذا أرسلتني؟ فأنه كلما دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك. يعني أنت عايز تخلص الشعب، اللي في قلبك إيه؟ خلاص الشعب، اللي في قلبك خلاص ابني وبنتي، اللي في قلبك خلاص مصر، اللي في قلبك خلاص الخطاة والأشرار، ده اللي في قلب ربنا. ودعانا وأرسلنا، بس كل ما بنطلع عارفين ايه اللي بيجرى؟ ما بيخلصوش، ما بيحصلش. ابني ما خلصش، بنتي ما خلصتش، بيتي ما خلص. بالعكس الامور عماله تزداد سوء، لدرجه ان موسى راح قال له ايه؟ لماذا اسأت
الى هذا الشعب ده. انا كل ما اروح اعمل حاجه، كل يعني باللغه بتاعتنا كل

اجي اصلي لعيالي الدنيا تبوظ. كل ما اصلي للشفاء رحله التعب والالم تزيد. لماذا اسات الى هذا الشعب؟ وده اللي مرات بيحصل معانا. نصلي نصلي بيقول لك حبقوك صرخ الى الرب. بس هنشوف في الدرس الثالث الظروف جت عكسيه. الظروف جت عكسيه خالص. في كرونسوس الاولى 12 8 بولس بيصلي، ده خادم الرب دعيه انه يكون يعني هذا اناء مختار ليه، هيقف قدام ملوك. قال له انا عندي شوكه في الجسد، بيقول من اجل هذا تضرعت 3 مرات. فقال لي مش اشفيك. ايوه انت، انا دلوقتي انت هتستخدمني ازاي؟ انا محتاج قوة في الجسد، انا محتاج ابقى واقف على رجلي، انا مش محتاج ابقى مظلوم ومهان ومكسور وموجوع ومريض. تكفيك نعمتي، عارف ترجمتها ايه؟ تكفيك نعمتي، يكفيك ان اكون معك، يكفيك اني اكون معك. عارف ليه؟ وانت تعبان انا هشيلك، انا ساذهب بيك، وانت مش قادر تتكلم انا هتكلم فيك. يكفيك حضوري، تكفيك النعمة والقوة اللي هديها لك اللي هتخرج مني، هديك نعمة تكفي. عارفين مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا في البعد اللي احنا بنبص بيه على حياتنا. لسه يوم الاربعاء في الاجتماع بقول لهم انه الانسان بيعيش في 3 dimensions، في 3 ابعاد. بعد روحي اللي جوه، العالم الغير منظور، العالم الروحي، بدليل ان احنا جايين نعبد ربنا ونسبح واحنا ما شفناش ربنا، صح؟ في بعد روحي، في حاجه جوانا، في عالم غير منظور، ودي حقيقه، تصدق ولا ما تصدقش، في عالم غير منظور، في عالم روحي. لكن كمان في بعد او واقع تاني بنعيش فيه اسمه الواقع المادي، اللي هي ايه؟ جسمنا، اللي هي ايه؟ العالم المادي اللي بنعيش فيه، اللي ايدينا بتلمسه، واللي عينينا بتشوفه، واللي بنحس بيه في جسدنا، واللي بيدور حوالينا في العالم ده، العالم المادي اللي احنا عايشين فيه. لكن كمان في البعد او العالم او الواقع الابدي. المشكله فين؟ ليه انا لما ربنا ما بيستجبش او بيتاخر بقول ربنا غاب عن المشهد؟ لان عينيا مركزه على ايه؟ الانسان كل ما يهمه اولا في حياته هو الدايمنشن او البعد المادي، ان اشوف تغيير في البعد المادي في حياتي الماديه، ما اقصدش الفلوس، في جسمي، في شفائي، في نجاحي، في بيتي، في مالي، في كل ما اصنع. انا مركز ان ربنا صالح وبيحبني لما بشوف تغيير في الواقع المادي. وخليني اقول لك عباره مهمه جدا، الله بيحمه جدا الواقع المادي، الله بيهمه الواقع المادي، الله بيهمه جسدك، الله بيهمه صحتك، الله بيهمه ما تحيا فيه، لكن ده مش اهم حاجه عنده، عشان كده مش بيبدا بده. اللي اهم عند ربنا البعد الروحي، انه يشفيك من جواك، لان ده اللي هياخدك للبعد، عارف ليه؟ الابدي. دي المشكله، ان انا ربطت حضور الله ومعيه الله بتغييره للظروف اللي بعيش فيها، بشفائه، بعطائه، بفتحه للابواب. بس الله رغم انه مهتم بالواقع المادي بتاعي وبتاعك، لكن الاهم عنده هو الواقع الروحي والواقع الابدي. الدرس الثالث والاخير، لا تشك في صلاح الله عندما تستغرب الظروف أو تستغرب ما يصنعه الله أو لما تتأخر الاستجابة. اوعى تشك في صلاح ربنا. ده حبقوك وهو بيقول له في عدد 1، إلى متى أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص؟ أنا عايز ربنا يتدخل. يعني أنت عايز إيه حبقوك؟ عايز ربنا يغير المشهد، عايز ربنا يغير الظروف، مش عايز يبقى فيه ظلم في الشعب اللي أنا بعيش فيه، في وسط شعب الله، مش عايز أشوف فيه فساد، مش عايز أشوف فيه خيانات، عايز أشوف فيه قداسة، مش عايز أشوف فيه نزاع، مش عايز أشوف فيه ظلم، عايز أشوف فيه حق وعدل، عايز أشوف الصديق المؤمن اللي عايش بالشريعة وعايش بكلمة الله ناجح ومنتصر، أنا بصلي لده.
كم واحد بيصلي لده؟ كم واحد بيصلي للواقع بتاعه انه يبقى كده، ان الواقع بتاعك ما يبقوش فيه ظلم ولا نزاع؟

ولا خصام ولا مرض ولا وجع. كلنا بنصلي لده، وحبقوق كان بيصلي لده. عشان كده سفر حبقوق خبرة إنسانية جميلة، لأنها بتعبر عني وعنك. بس ربنا لما جاوب حبقوق جاوبه إجابة غريبة جدا، استجابة في منتهى الغرابة. أنا عايز الشر يتوارى، أنا عايز الظلم يبعد، أنا عايز الظروف تتغير. فبص الرب بيقول له إيه، بيقول له كده في عدد 5: انظروا بين الأمم وابصروا وتعجبوا وتحيروا، لأني عامل عملا لا تصدقون أن أخبر به. الإجابة جت، هللويا. الرب بيقول أنا لما أسمع الآية دي ونقطة هقول هللويا. الرب بيقول إيه؟ ده أنا هعمل حاجة رهيبة مش هتخطر على بال أي حد. وبيقول عنها كده إنه عامل عملا، ولما الرب يقول أنا عامل عملا يعني هيعمل حاجة. فحبقوق المفروض يتوقع إيه؟ أنت لما الرب يكلمك بيقولك أنا جاي بقوة هعمل عمل عظيم في حياتك، إيه رد فعلك الأولاني؟ إن الرب هيعمل المعجزة، إن الرب هيعمل الآيات والعجائب، إن الرب هيشفي، إن الرب هيسترد ابنك وبنتك اللي بتصلي لهم، إن الرب هيفتح الأبواب المغلقة، إن الرب هيشيل الظلم. أنت تتوقع كده. بس عارفين الرب إجابته كانت غريبة جدا. قال لهم كده أنا هأقيم أمة الكلدانيين البابليين، وقعد يوصفهم بمواصفات صعبة جدا. الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض اللي تملك مساكن ليست لها، أمة ظالمة جدا. يعني إحنا بنقول لك شيل الظلم وشيل الشر والفساد، تجيب لنا اللي أشر مننا، تجيب لنا اللي أشر من الوضع اللي إحنا عايشين فيه. تخيل عمال يصلي يصلي ويصرخ للرب، والرب بقى لما يجاوبه مش يقول له إيه أنا هشيل الشر والظلم، لا لا لا لا، ده أنتوا هتشوفوا أيام سودة. الكلدانيين وروهم ايام سودة. اقرا بقى اللي حصل فيهم. لا، هي امه شريره بكل معنى الكلمه. فتستغرب ربنا، فتشك في صلاح ربنا. خلي الوضع يعني يبقى الوضع كما هو عليه. معقول يعني هي ما هي دي حته مهمه قوي. لما تصلي الى متى يا رب؟ يعني انا بدعو وبسمع، اهو عندك امل تنتظر الرب يجي باجابه، صح؟ لكن لما يجي بالاجابه وبالإجابة دي لا، ده أنت، وده اللي بيستخدمه إبليس لما الظروف تشتد سوءا يشككك في صلاح الله. أنا طالبك تشيل الأشرار من قدام عينيا، جايبهم لي أعيش معاهم؟ لا، too much، كتير قوي يا رب اللي أنت بتعمله. السؤال مش يا رب انت ساكت ليه، دي سهله، لكن عارفين السؤال الاصعب ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هكون امين معاكم، انا قلت لربنا في يوم الايام هو انت ايه اللي بتعمله ده؟ مستغربك قوي. خلي الوضع زي ما هو، يعني خلاص اتعودت، لكن تزود العيار عليا، تزود قسوة للظروف، تزود الوجع، تزود التعب، تزود الاحتياج، تزود الإهانة، تزود الظلم. لا، أنا مش فاهم، هو أنت صالح؟ هو أنت بتحبني؟ عارف لما بتصلي لابنك أو بنتك إن ربنا يقتحم حياتهم، وكل ما تصلي ولادك يبعدوا عن ربنا فتقول بطل اصلي. عارف كده لما واحد يقول لك صلي لي، وبعدين تساله انا صليت لك ايه الاخبار، تتوقع ان يقول لك يعني في تحسن، ما فيش حاجه، يقول لك لا ده الدنيا باظت خالص. فتقول انا مش اصلي، يعني يا ريتني ما صليت. عارف يا ريتني ما صليت، كان الوضع بقى ايه؟ اتحوتنا عليه يا جماعه، خلاص. ده اللي بيعمله ابليس، يبدا يشككك في صلاح الله. حبقوق ما كانش بيقول ان ربنا غايب ولا ربنا مش سامع ولا ربنا مش شايف، بالعكس قال عن ربنا كلام جميل قوي. قال له في عدد 13: انت اطهر من ان تنظر الشر ولا تستطيع النظر الى الجوار. انا عارفك، انت قدوس، انت عادل، انت بتحب العدل، انا عارف انك صالح. مع ان عنده شكوى، مع ان عنده استغراب، لم يشك في صلاح الله البتة.
لكن اتكلم عن ربنا وقال حقائق عن ربنا رغم ان الظروف

كلها عماله تزداد سوء. انا عارف انك صالح بس الظروف بتزداد قسوه، انا عارف انك بتسمع الصلاه بس ما فيش اجابات للصلوات اللي صليت، انا عارف انك عادل لكن الظلم مستمر. هو ده اللي عايز يقوله حبقوق. انا بعلن حقيقه ان الرب صالح، ان الرب عادل، ان الرب قدوس، بس الظروف صعبه، بس مش اشك في صلاح الله ومحبه الله. هقول لكم المفتاح الاخير، هحكي لكم حكايه ابراهيم وبعدين هقول مفتاح ونصلي. كلنا عارفين قصه ابراهيم، حافظينها عن ظهر قلب. جه الرب طلب منه كده، قال له ايه؟ خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واصعده محرقه لي. ابراهيم عاش مع اسحاق على فكره، حبه. ده ابن الوعد، ده اللي فيها تتبارك، في نسله هتتبارك جميع الامم وقبائل الارض. هو ايه؟ هو ازاي؟ هي ايه الطريقه؟ طب انا لو اديتك اسحاق وقدمته محرقه، ازاي هتتبارك في زي نسلي؟ خلاص بقى، ما انت قلت ان النسل من اسحاق، ما انت قلت الوعد من اسحاق. عارفين ابراهيم عمل ايه؟ خد ابنه يقدمه. ابراهيم ما فهمش ربنا بيعمل ايه، وما فهمش ازاي، وما فهمش الطريقه، وما فهمش الوعد هيتحقق ازاي. زينا وانت كتير قوي، الدنيا عماله تسوق تسوق تسوق ومش فاهمين ومش عارفين هتتحل ازاي. الطريقه، انا جوايا طريقه وتخيل ربنا يحل بيها، انا جوايا اسحاق هو اللي هتيجي منه البركه، وانت قلت كده وفي دلوقتي عايز تاخد اسحاق. بس ابراهيم عمل حاجه جميله قوي، قدم ابنه رغم انه ما بيفهمش، مش فاهم ليه، عشان عارف ربنا. مش كده كاتب العبرانيين يقول عنه في عبرانيين 11:9، بس حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات. يعني لو شفت اسحاق بيموت قدام عينيا، انا عارف انك هتقومه وتحقق وعدك. انا عارف لو كل الابواب اتقفلت في وشي، انا عارف ان هيجي في يوم بنفخه منك تفتح كل الابواب. انا عارف لو التعب زاد والمرض زاد والكانسر، انا عارف ان هتيجي في وقت ترفعني وتشفيني انا عارف. عشان كده ما شكش حبقوك في صلاح الله، ولا ابراهيم شك في صلاح الله. وده الدرس اللي نتعلمه، مهما كانت الابواب بتغلق وتقفل والظروف بتزداد قسوة ومش فاهم ربنا بيقول ايه وبيعمل ايه وطرق ربنا ازاي، لا تشك في صلاح الله الذي سيأتي في وقته، الذي سيأتي في وقته. اكتر حاجة ده اللي انا عايز اختم بيه، اعظم اجابة ان الرب صالح الصليب. أعظم إجابة إن أنا موضوع اهتمامه الصليب. أعظم دليل إن محبوب الصليب. عشان كده الصليب محوري جدا لما تجتاز في ظروف صعبة ومش فاهم طرق ربنا وما عندكش إجابة على الأسئلة والاستجابات اتأخرت، روح للصليب لما الظروف تضغط عليك. عايزك تسرح بخيالك معايا، اسرح بخيالك معايا. انسى انك تعرف ان المسيح قام يوم الحد. ممكن بجد خلينا كده نقول احنا ما عندناش المعلومة ومش عارفين ان المسيح قام يوم الحد، واحنا رايحين شايفين المسيح شايل الصليب ورايح بيتصلب. افكارك وشعورك، حط نفسك مع التلاميذ او المؤمنين او اتباع المسيح في ذلك الوقت اللي ماشيين معاه في درب الصليب ورايحين شايفين المسيح هيتعلق على الصليب. هتفكر في ايه؟ اقول لك التلاميذ ممكن يكونوا فكروا في ايه، وانا هكون بفكر في ايه. واحد بريء طيب جميل بيتصلب، ايه الظلم ده؟ يا ايه القسوة اللي بتحصل معاه دي؟ الأصعب بقى، احنا كنا مستنيين ان ده اللي خلصنا من ظلم الرومان.

ويبقى الملك. دي أمنيات التلاميذ وأتباع المسيح، ويخلصنا من الكتبة والفريسيين واللي بهدلونا واللي أدنونا. قوم إيه؟ قوم هو يموت على الصليب، والرومان واليهود إيه؟ يشتدوا قوة. هفكر إيه؟ لا ده الموضوع كده، لا صالح ولا بيحبني إيه وصالح إيه، ما خلاص القصة انتهت. زي المزيع عمواس، كنا مجمعين إن ده يفدي إسرائيل، قصة خلصت. ما كانوش يعرفوا إنه في إيه؟ يوم حد. هقول لك بالعبارات دي وأختم. فريق التسبيح يا أمريكا، موسى بيقول له لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ بس ما كانش شايف البحر الأحمر. يوسف عانى الأمرين 17 سنة بس ما كانش شايف القصر. التلاميذ فقدوا كل أمل ورجاء، ما كانوش شايفين القيامة. أنا وإنت بنبص على صفحة، أنا وإنت بنبص على جزئية، هو بيبص على الصورة كلها، هو عارف بيعمل إيه. حتى الظروف لما تشتد والشر يزداد والظلم يعني يشتد، صدق إنه شايف النهاية، صدق إن في حد جاي، صدق إن في بحر الأحمر هتعبره، صدق إنها هتروح القصر، صدق هو عارف بيعمل إيه. هو مش مغيب، إحنا مش فاهمين لأن إحنا محدودين، هو غير محدود. أفكاره وطرقه علت عن أفكارنا وطرقنا. ثلاث دروس بنبدأ بيهم سفر حبقوق. مش خطية إنك تسأل ربنا، مش خطية، اسأل ربنا وعبر عن اللي جواك. لكن لما تتأخر الاستجابة مش معناه إن ربنا غايب عن المشهد، ولما الإجابة تيجي غير متوقعة مش معناه إن الرب مش صالح ومش موجود. الرب صالح وهيفضل صالح وهيفضل موجود. أمين. اسمح لي نقف عشان نصلي. يمكن مش عارف بكرة في إيه، ويمكن الوقت اللي انت بتعدي فيه صعب قوي، يمكن الضغوط كتيرة جدا. أنا مش عارف بكرة في إيه، هو عارف بكرة في إيه. أنا مش عارف الباب ده هيتفتح إمتى، هو عارف هيفتحه إمتى. أنا مش عارف الشفاء هيجي ولا هاخد نعمة، ولا هيشفيني بمعجزة، ولا هيشفيني بعلاج، ولا هيشفيني بعملية. أنا مش عارف، هو عارف، هو عارف. مرنم كتب كلمات ترنيمة كده بيصلي فيها وبيقول لربنا كده، بيقول له لست أعلم ما قد يكون في غدي. أنا مش عارف بكرة في إيه، يمكن الظروف تتشقلب، تبقى أوحش، تبقى أصعب، التعب يزيد، الوجع يزيد، الاحتياج يزيد، الظلم يزيد، الفساد يزيد، الخيانات تزيد. لكن عارف حاجة واحدة، أنك أنت معي، أنك أنت معي. أعلن إيمانك كده إنه معك، مش الظروف اللي بتقول إنه معك، الحقيقة إنه معك. مش أمورك تبقى حلوة فهو معك، لا، اطلع من الواقع الدايمنشن المادي وصدق وآمن أنه معك.

عارفين شدرخ وميشخ وعبد ناغو كانوا أمنا مع الرب جدا، بس الظروف اشتدت عليهم قوي قوي قوي، ونبوخذ نصر رماهم في أتون النار المتقدة 7 أضعاف. بس بص الكلمات اللي قالوها في دانيال 3، كلمات إيمان، عدد 16. فأجاب شدرخ وميشخ وعبد ناغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة اللي جاية بقى، وإن ينقذنا من يدك أيها الملك، وحتى لو ظروف ما تغيرتش، حتى لو ما أنقذناش، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك إننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. إيه الإيمان ده؟ إيه ده؟ حتى لو ما عملش المعجزة مش هنعبد آلهتك، إحنا واثقين في إلهنا إنه صالح وإنه بيحبنا وإنه معانا حتى وإحنا في أتون النار. عارفين النتيجة كانت إيه؟ كان معاهم في أتون النار، ما غيرش أتون النار، كان معاهم في أتون النار، وهو معاك وانت في أتون النار. صدق صدق صدق، ما دمت ربي في الطريق لن أخور، مش أضعف، مش أنحني، مش أسقط، حتى لو الظروف ما تغيرتش هسألك وعبر عن نفسي وعبر عن مشاعري، لكن هفضل أقول إنك صالح وإنك موجود. تعرفوها ما دمت ربي في الطريق؟ قديمة ما تعرفهاش؟ كمل لست أعلم، قول اللي نفسك فيه.

نفسي الترنيمة اللي جاية قبل ما نتقدم للمايدة والشيوخ والرعاة يطلعوا للأمام للمساعدة تبقى إعلان إيمان. وأنا ليها خاف، وأنا ليها خاف، ما أنت معايا، الكبير معايا، صاحب السلطان معايا، القادر معايا، مش أخاف، هيشلني هيشلني هيشلني.

0: ادوا الرب يد، ادوا الرب يد. مستحق مستحق مستحق. هاليلويا.
1: انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

هوصف ليك وصفة جميلة تخليك قدام الضغوط والظروف والتهديدات متماسك واقف وصلب. قالها زمان واحد من أنبياء ربنا إليشع وإيليا: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. كل ما تدرك وتعيش في هذا الجو، مهما كانت التهديدات والفوضى والاحتياجات، أي كان الإزعاج، أنت ثابت لأنك أمام الله دائما. بشجعك أنك تدرب نفسك كل يوم، تقعد معاه، تحكي معاه، تاخد قوة منه، هتخرج من المكان واحد تاني تماما. جرب مش هتندم.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. موضوعنا النهاردة بعنوان الترنيمة بين الكتاب والواقع. أنا فاكرة زمان وأنا صغيرة في اجتماع الكنيسة يوم الحد كنا بنرنم من نظم المزامير، وتعودت أرنم منه لسنين بالرغم من صعوبة اللحن والكلمات، وما كنتش فاهمة أغلب الكلام وقتها. وكان في ترانيم تانية بنرنمها في مدارس الأحد، وبعد شوية ترانيم طلعت تاني بقينا نرنمها في اجتماعات الشباب، وكان الكبار رافضين الترانيم الجديدة والصغيرين رافضين نظم المزامير، ومع الوقت بقينا بس بنرنم كل ما هو جديد. لكن الترنيمة أخذت لون آخر ومعاني تانية بعضها غير لاهوتي. بعض الترانيم مش بعرف أفرق بينها وبين الأغاني حاليا، وزي ما في جديد في الأغاني بقى في جديد في الترانيم كموسيقى وكلمات. لكن هل كل الترانيم اللي بنرنمها كتابية؟ وده اللي هنجاوب عليه النهاردة، يعني لاهوت مظبوط؟ هنتكلم النهاردة عن ايه هي الترانيم الكتابية وبتشمل ايه، وايه الواقع حاليا، وايه دور الموسيقى في الترنيمة، وايه اهمية الكلمات في الترنيمة. موضوعنا مهم وشيق وكمان مهم ان احنا نكون بنعرف فيه. خلال الحوار هنكون بنقدم كده نماذج كده ترانيم، مش ترانيم بالظبط يعني، احنا بنحاول مع ضيفنا نسمع ترانيم لكن هيكون في بعض بسيط. تابعونا.

ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا النهارده واللي كل ما بيجي كاليفورنيا يكون لازم يكون بيعمل معانا حلقه ويكون معانا في قناه الكارما، وانا ببقى مبسوطه جدا وانا بكون بشاركه في حلقه ونكون بنخدم سوا اللي معانا.

0: الأخ صمول لطيف اللي بنشوفه في ليك تسبحنا وبنستمتع بالبرنامج. أهلا بيك يا أخ صمول،
1: أهلا
0: ميرسي
1: بيكي،
0: إنك تكون معانا حقيقي.
1: أهلا بيكي يا أخت أمل، وشكرا علشان الفرصة الحلوة دي، وشكرا علشان دعوتك، وفعلا أنا فرحان كمان إن أنا أكون معاكي الوقت ده، وبصلي في قلبي ربنا يدينا فرصة حلوة فيها من كلمة ربنا نشجع الناس بكلام ونوضح بعض الأمور اللي تخص الترنيمة.
0: أمين. الحقيقة أنا بشكرك جدا. الموضوع ده مهم، محتاجين إن احنا نسمع فيه. وقلت لي وإحنا بنتكلم قبل اللايف، قلت لي الناس مش عارفة مش
1: yeah.
0: إحنا النهاردة موجودين عشان نفهم الناس، وعلشان تبقى ناس مركزة في الكلمات وإيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، ويبقى فيه كده زي فلتر أو تمييز ما بين الحاجة اللي فعلا بتوصل لربنا وعلى قلب ربنا، والحاجة اللي هم لا ده كلام وخلاص متركب. أمين؟
1: أمين.
0: طيب أنا في الأول عايزة أقول إيه قصدك بالترنيمة؟ يعني أنا قلتها في المقدمة، وده كان عنوان العنوان الحلقة، الترنيمة بين الكتاب والواقع. إيه قصدك بالترنيمة الكتابية؟
1: أنا أولا عايز أقول أن أنا أصغر من أني أقدم الموضوع ده، بس أنا بجتهد أنه أقدم حاجة من كلمة ربنا، فأنا أصغر بكتير جدا من أني أقدم الموضوع ده، لكن اجتهاد من كلمة الله هنحاول نوصل فكرة بسيطة عن الترنيمة الكتابية، بالذات الوقت بتاعنا وقت مش كبير، فاحنا نحاول نوصل ده. نمرة واحد. نمرة اتنين، نشكرك على المقدمة، تقريبا انت لخصتي تقريبا انت لخصتي اللي حصل معايا انا كمان شخصيا. فكرة الأجيال، فكرة يعني كل جيل احنا رنمنا واحنا صغيرين، حتى ترانيم مدرسة الاحد كان ليها معنى. أيوة. وكان ليها مغزى،
0: كانت عميقة
1: وكانت عميقة. صحيح. يعني انا لن انسى ترانيم مدرسة الاحد، اثرت فيا. باب وحيد، باب وسيط، باب له ناحيتين، جوه وبره، انت واقف فين، حاجات جميلة بعكس بعض الحاجات اللي بنسمعها. لكن انا السؤال الاولاني سؤال جميل. بص يا اخت امل، أنا مش هخرج برا كلمة الله. أروع مثال للترنيمة هنلاقيه في الكتاب المقدس هو في سفر المزامير، وأكتر واحد مشهور بالموضوع ده هو داود. داود تقريبا كتب 73 مزمور، من ضمن اللي كتبه داود هناخد بعض المقتطفات فيه نقدر نفهم معنى كلمة ترنيمة. الترنيمة اللي فيها أنا بمجد الله، ارتبطت كمان كلمة ترنيمة في سفر المزامير بترنيمة جديدة. برضو هنقول بعد شوية، أكيد أنت هتسأليني السؤال ده، لكن ارتبطت كلمة جديدة 7 مرات بكلمة ترنيمة. فمثلا مش بس في العهد القديم، لكن كمان في العهد الجديد. يعني في مزمور 40 المشهور المعروف، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، لكن في عدد 3 يقول ترنيمة جديدة، وجعل في فمي ترنيمة جديدة. مثلا مزمور 96 وعدد، وده اللي هتكلم فيه، وعدد 1 برضو، رنموا للرب ترنيمة جديدة. مزمور 98 هكذا. مزمور 144 وعدد 9. مزمور 149، رنموا للرب ترنيمة جديدة. في رؤية 5:9، أو رأيت لما يوحنا شاف المنظر الجميل وشاف شاف الجميع يهتفون ترنيمة جديدة. رؤية 14 وعدد 3، المؤمنين الكنيسة بعد ما اختطفت وطلعت للسماء الكل بيرنم ترنيمة جديدة. الترنيمة مضمونها والغرض منها هي تمجيد شخص الرب يسوع المسيح لكل المجد. أنا لسه كنت بقولك قبل الحلقة أنه لا توجد ترنيمة في هذا الكتاب المقدس، لا توجد ترنيمة موجهة لشخص مهما كانت عظمته، أو نبي، أو حتى مثلا راجل عظيم عمل أعمال عظيمة في ملكوت الله. الترانيم، كل الترانيم اللي كتبت في هذا الكتاب المقدس موجهة لله، وموجهة كمان لشخص الرب يسوع المسيح.

0: لكل المجد.
1: تمام، يبقى الترنيمة الكتابية هو اللي بتشمل يعني التسبيح والترنيم من كلمة ربنا الموجهة لربنا.
0: بالظبط كده.
1: وقلت لي ان في كمان ترنيمة جديدة.
0: بالظبط.
1: بس ايه المقصود يعني ماشي اوكي جت كذا في كذا حتة ترنيمة جديدة، ترنيمة وجعل في فمي ترنيمة جديدة والكلام ده كله، بس ايه المقصود؟ يقصد بايه ترنيمة جديدة؟ ولو احنا يعني

0: اللي جه المقصود بترنيمة جديدة، فمزمور وفي نفس الوقت في السياق الحديث هيتفسر معنى ترنيمة. معنى كلمة معنى الترنيمة نفسها، مضمون الترنيمة وشكل الترنيمة إيه. فمزمور 96 وعدد 1 بيقول رنموا للرب ترنيمة جديدة. إيه الغرض من الترنيمة الجديدة؟ الترنيمة الجديدة هي اختباري واختبارك واختبار كل شخص اختبر شخص الرب يسوع المسيح أو اختبر يد الله القديرة.
1: يعني كلمات ناتجة عن اختبار حقيقي.
0: برافو عليكي. أوكي. إلى أن نذهب إلى عند الرب يسوع في السماء ونقول كلنا ترنيمة واحدة، ترنيمة جديدة، مستحق أنت أيها الخروف المذبوح أن تأخذ المجد والغنى والعظمة والكرامة لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك. فالترنيمة المقصود بها الترنيمة الجديدة، عشان كده أنا بدأت بمزمور 40 جعل في فمي مش فمنا، مع أنه
1: يعني كل واحد بيتكلم
0: عن اختباره، هو اختبر الكلام ده. وداود أكثر واحد كتب ترانيم من اختبارات من الحياة عبر بيها عن يد الله القديرة. وارتبطت كلمة ترنيمة جديدة أي ترنيمة واحدة، ترنيمة اختبارية، أنا بعبر عن اللي جوايا للرب إلهي. فده المقصود بالترنيمة الجديدة. لكن عايز أقول إنه الترنيمة موجهة، بصي بقى في مزمور 96 كلام جميل قوي، هتلاقي حرف اللام في المزمور ده كتير قوي، كأنه عايز يقول أنا عندي دافع واحد بس وأنا بكتب الترنيمة، إني أكرم هذا الإله العظيم. فيقول إيه؟ بصي كده، رنموا للرب ترنيمة جديدة، بعد كده رنمي للرب يا كل الأرض، بعد كده يقول رنموا للرب. خدتي بالك من حرف اللام؟ بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بين الشعوب، بعد كده يقول لأن الرب عظيم. بصي الكلام موجه لمين؟ وحميدا جدا مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل الآلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات. عدد 7 يقول إيه؟ قدموا للرب. واخد بالك من الحرف اللام برضو؟ يا قبائل الشعوب قدموا للرب مجدا وعزا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره، اسجدوا للرب. بعد كده يقول تقريبا، عشان ما اخدش وقت الحلقة، تقريبا 17 مرة حرف اللام أو أوامر
1: للرب
0: للرب. فعشان كده بقول إنه الترنيمة الصحيحة بحسب كلمة الله هي للرب، قدموا للرب، اسجدوا للرب. مثلا في عدد 11 يقول لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض ليعج، وبعد كده يقول في عدد 12 لتترنم حينئذ أشجار الوعر، لتترنم. فعايز أقول أنه الترنيمة بحسب كلمة الله هي موجهة لشخص الرب يسوع المسيح فقط لا غير.
1: طيب يعني وحضرتك بتتكلم، فأنا وصلتني الفكرة وأنا مقتنعة بيها جدا، أن الترنيم والتسبيح للرب هو ده يكون حال ترنيم. نحن لما في الكنيسة نبتدي فترة تسبيحنا، فالتسبيح ده للرب، لكن اديني مثال كده إيه اللي ممكن ترانيم قبل ما أدخل على الباقي، بس أنا عشان أبقى إيه الكلمات أو الترانيم اللي مش بتبقى موجهة للرب، زي ايه؟ او زي انا مش عايزه اوضح ترنيمه، لكن ممكن تكون تقول جمله في الترنيمه او حاجه نموذج زيها شبهها.
0: انا مش هقول كلام ترنيمه عشان بس
1: لا مش كلام ترنيمه، لكن حاجه شبهها،
0: حاجه يعني لو هجيب مثال ايجابي مثلا للترنيمه الكتابيه، انا بشاور على الرب واقول قدوس ها صوت الملائكه يعلو في محضرك، خذني ربي في حماك اجد ستري في دماك. مثلا يا حياه القلب يا حبيب روحي ضامني. الحاجات الجديده مثلا ليك المجد يا فدينا، يعني اللي هي في الرينج اللي لسه مش جديد قوي، وفي حاجات جديدة جميلة زي ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. أنا بشاور على على على قدرة الرب، لكن دايما الترنيمة

0: للأسف في الواقع بتاعنا ساعات أتكلم عن نفسي.
1: ودي أنا بكلم عن نفسي، يعني مثلا زي ترنيمة يعني أنا بحبها جدا، بتفهمني وتحس بيا. يعني أنا بكلم عن نفسي، بس أنا بكلم عن نفسي وربنا في حياتي.
0: مظبوط كده، بس أنا ما ينفعش أهمل الجزء الثاني من الترنيمة، مني لما أشاور على حاجة عندي أشاور على الرب. هديكي مثال وهقول لك ترنيمة، هديكي مثال من مزمور 3. مزمور 3 أول المزمور بيقول يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. تمام، كل ده داود بيتكلم عن نفسه، بس عارفة يقطع أمل مسكتش عند النقطة دي، عارفة وقف وراح قال في عدد 3 في مزمور 3 أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي. المثال الجميل اللي حضرتك جبتيه، بتفهمني وتحس بيا، تسمع كلامي اللي ما بقولهوش. وبعد كده باقي الترنيمة بيقول إيه؟ أصحابي ناموا بالليل وعنيك علي سهرانا. بصي بقى هو راح فين؟ راح لعنيه هو، عينين الرب الحلوة. الحاجة اللي ممكن ننجرف ليها هي فكرة أنه أنا أتكلم عن نفسي طول الوقت، مش بتكلم عن الرب، أتكلم عن حالتي طول الوقت. ربنا ادانا، حتى داود اتكلم عن مشاكل عنده، مثلا مزمور 40 و41 و42 سبع مرات تقريبا، هم دول مزمور واحد بس بحسب الترتيب، سبع مرات داود يقول لماذا أنت منحنية فيا يا نفسي ولماذا تأنين فيا، بس ما وقفش برضو عند الحتة دي. ودي صورة جميلة للترنيمة يا أخت أمل. راح أرفع قال إيه؟ قال في مزمور 42 قال قومي ترجي الله. ومش بس كده، راح عمل إيه؟ قال لأني بعد أحمده خلاص وجه إلهي. أوكي. يا سلام، بصي الجمال، بصي الجمال. الفكرة أني أنا أمشي في تراك واحد، أن أنا بشاور على عيوبي وأخطائي ونقصي، مع أصل عيوبي دي مش هتخلص وأخطائي دي مش هتخلص، وأنا مليء بالنقص. يعني لو فضلت شاور على ده، أنا مش باخد العابد أو الشخص إلى الرب، لا أنا بقول اللي عندي زي ما كتب داود قال لماذا أنت منحنية فيا يا نفسي، زي ما كتب قال يا رب ما أكثر من ضيق. بس في الآخر أنا في نفس الترنيمة هي بشاور على قدرته، بشاور على عظمته، بشاور على محبته، بشاور على عينيه الحلوة، بشاور على اختباري أنا معاه، مش بشاور بس على عيوبي.
1: فهمت الفكرة ووصلت، الواحد كده هيرجع يقيم طيب يعني مضمونها ان هو يكون الترنيم واجهة للرب، حتى لو انا بتكلم عن اختبار او حاجة ليا، لكن انا برجع بشوف احسانات الرب وبركات الرب ونعم الرب وبسبح الرب. طيب ايه اللي نفهمه او نستفيد منه من الكلام دوت احنا كناس عادية بقى بترنم؟
0: أنا هقول بعض الأمثلة جميلة في مضمون الترنيمة. مثلا في مزمور 9 وعدد 1 يقول داود أحمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع عجائبك. كلمة أحمد جت بمعنى يداه، عشان برضو في بعض الناس من أحبانا يقول لك
1: في كلمة أحمد هنا.
0: في كلمة أحمد هنا، أحمد في العبري أساسا جاية بلفظ.
1: هم أخدوها منين أكيد؟ يعني هم جابوا الأسماء دي منين برضو؟
0: أو هي في العبري على فكرة مش بمعنى شكر. لا، هي بمعنى يدا. يا دا يا، كلنا عارفين إن كلمة يا هي يهوى، دا هي يد. يا يهوى يد. فهو بيقول هنا أنا بعترف بإيد الله القديرة اللي اختبرتها وأنقذتني من يد مقاومية، الله القاضي العادل. والنتيجة بقى قال في نفس المزمور أفرح وأبتهج بك أرنم لاسمك أيها العلي. ده مثال جميل جدا للترنيمة. بعد كده في داود برضو كتب كلمات جميلة في مزمور 50. مزمور 50 يقول الكلمات الحلوة دي، بيقول الكلمات الحلوة دي تيجي كلمة شكر أو إحسان أو فضل، فيقول الكلمات الجميلة دي في العهد الجديد في عبرانيين 12 وعدد

0: 28. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم خدمة مرضية بخشوع وتقوى. به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. كلمة شكر هنا جت بمعنى توداه، وتوداه هنا كلمة بتعبر عن أنا بشكر على أمور أنا لسه ما خدتهاش، لسه ما امتلكتهاش، فأنا بشكر في كل الأحوال. فمزمور 50 وعدد 23 يقول ذابح الحمد يمجدني والمقوم طرقه أريه خلاص الله. كلمة ذابح دي جت بمعنى توداه. يعني إيه ذابح؟ يعني أنا بقدم شكر لله في كل الأوقات. معقول أنا بقدم شكر لله في كل الأوقات؟ وهنا هقف وقفة وأقول وأسأل نفسي وأسأل كل اللي بيكتبوا ترانيم، راجع كده في ذهنك كام ترنيمة شكر اتكتبت الوقت الأخير؟ لا هتلاقيهم قليلين جدا.
1: احنا أساسا في عيد الشكر عشان كل سنة بنعمل حلقة في عيد الشكر. الترنيمة تكرر؟ ترنيمة الشكر متكرر؟
0: يعني أنا ما افتكرش غير ترنيمة شكرا لله الذي يقودنا، شكرا لك على الحرية، ويا إلهنا الصالح شكرا ليك. تمام. وبعد كده آخر حاجة يمكن أعرفها عن الشكر إن شاء الله أكون دي تكون يعني مش آخر حاجة، ترنيمة أخويا هاني نبيل اللي بتقول هشكرك على إيه ولا إيه ولا إيه، أو ابتدي بالشكر. دي كانت زمان ترانيم الصيف، يعني دوري على ترانيم الشكر هتلاقي الناس مش بتكتب عن الشكر.
1: صحيح.
0: ما تلاقيش كلمة شكرا. ودي ظاهرة غريبة جدا أنا خدت بالي منها أخيرا. ففين أنا بقول لنفسي
1: لدرجة دي إحنا مش حاسين مش ممتنين وشاكرين لو هي ناتجة عن اختبار حقيقي الناس اللي بتكتب ترانيم.
0: يعني أشهر ترنيمة عن الشكر الترنيمة اللي كتبها أخويا نبيل وصفي، يا إلهنا الصالح شكرا ليك. بعد الترنيمة دي تقريبا
1: والأخ هرماز برضو كتب ترنيمة
0: انا مش فاكر
1: انت قائدنا يسوع. لا ثواني شكر في ترنيمه انا فاكره كويس قوي،
0: بس هتلاقي توتال انه ترانيم الشكر قليله.
1: ده حقيقي.
0: فهنا هنا هنا هنا من ضمن الحاجات اللي مضمون الترنيمه مفروض يكون في شكر. فانا الحقيقه بوجه كلام لنفسي اولا، وبلوم نفسي قبل ما الوم اي حد بيكتب. انا اقل الناس اللي بتكتب ويعني وابسطهم، لكن هقول لاخواتي المرنمين واقول لنفسي واقول لكل حبايبي اللي بيكتبوا ترانيم، عايزين نكتب ترانيم شكر، عايزين نشكر الاله العظيم، ليكن عندنا شكر به نخدم الله الحي.
1: طيب ده اللي هنستفيد بيه ونفهمه واحنا من الكلام دوت، هل احنا نفلتر الترانيم اللي نرنمها؟ هل احنا نركز في الكلمات واحنا بنرنم؟ ايه اللي ممكن يعني كناس بتسمعنا دلوقتي هيقولوا طب انا هستفيد ايه؟ هعمل ايه طيب؟ لو انا ترنيمه كلماتها مش مظبوطه او مش حاسس ان انا بوجه كلام للرب او التسبيح للرب.
0: سألتك انتي في الجون
1: من الحياه.
0: بالظبط كده من الحياه. بصي يا اخت امل، انا لما باجي ارنم ترنيمه انا واعي للكلام اللي انا بقوله. احنا عايزين نرنم مش عايز اقول كلمه كبيره، لكن انا برنم الترنيمه وانا واعي للكلام اللي انا بقوله، انا واعي لللفظ اللي انا بقوله، انا مش مجرد انا منفعل مع اللحن، منفعل مع المزيكا، منفعل مع الطريقه اللي بتتقدم بيها الترنيمه، لا انا واعي للكلام اللي انا بقوله ودوق الكلام. يعني لما يتكلم مثلا في رومية 12 مثلا ويقول لهم فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية
1: ولا تشاكلوا هذا الدهر.
0: بالظبط كده
1: احنا في ترانيمنا بنشاكل هذا الدهر.
0: يعني أنا بقدم عبادة، بصي عبادتكم العقلية، فأنا بدوق الكلام، انا الكلام اللي انا، عشان كده بعد شويه هنتكلم عن فكره الاخطاء اللاهوتيه قد ايه ممكن تنتشر ترانيم تنتشر حقائق.

0: حاجات عند الناس بسبب انه الترنيمه مش مظبوطه مش مظبوطه. فانا مش بقول نصيحه، لكن ذوق الترنيمه، ذوق الكلام، ما ترنمش كلام وخلاص. انت فكر في الكلمه وانت بترنمها. يمكن الناس تقول لي انت بتبالغ شويه، لا فكر في الكلمه وانت بتقولها. وانا بقول رب يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب، معاه تهون الغربه ويهون حمل الصليب. ما تاخدش الجزء الاولاني وتسيب الجزء الثاني ويهون حمل الصليب. فانا بفكر في الكلام، لما بفكر في الكلام بدوق الكلام اكتر وبصلي بيه. على فكره الترنيمه دي جت كده، ربنا بعتها دلوقتي. الترنيمه هي صلوه، هي صلوة في الأساس. أنا يعني ربنا شرفني أني أقعد مع الأب مكاري يونان قبل ما يرحل للسماء بسنة تقريبا. ربنا شرفني أن أنا قعدت معاه كذا قعدة، وكنت قريب شوية منه الوقت الأخير ده. فبقول له أنت إزاي بتكتب وتلحن؟ فضحك قال لي أنا بصلي كده. قلت له لا يا مش فاهم يا أبي، مش فاهم حضرتك تقصد إيه. قال لي أنا بصلي بالطريقة دي.
1: أنا فراب افتكري أنا
0: فوانا قاعد بصلي بقول تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. قلت له يعني حتى اللحن؟ قال لي حتى اللحن. قال لي أنا ما بعرفش موسيقى زيكم، بس كل الترانيم اللي كتبها الأب مكاري
1: بألحنها.
0: هاتي بطيبي،
1: أيوة
0: تستاهل أغني لك، مسيحي خلي وزي ضلي، العالم يبني ويزرع لكن أنا مش من هنا.
1: دي عارفها من وأنا طفلة على فكرة،
0: حاجات كل الحاجات دي. فأنا ليه بقول إن الترنيمة صلوة؟ أنا بفكر في الكلام، أنا بصلي بالكلام. وكل ما أنا اتمليت، هرجع مرة تاني وأقول كل ما أنا اتمليت بكلمة الله كل ما أنا
1: بفيد
0: بالزبط كده. فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، أنت أبرع جمال من كل بني البشر. وفي أصعب المواقف مزمور 34، عندما عنوان المزمور كده عندما غير داود، عندما غير عقله أمام أبي مالك، عارفة يقول إيه؟ ما يقولش أنا كنت مجنون، ما ده المفروض، وعملت نفسي مجنون وسوري يعني قعدت ريل قدام الراجل. لكن غريب جدا داود ده بجد عظيم، قال أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون، عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ في كل المواقف في كل. فده مضمون الترنيمة المفروض. وأنا عايش الاختبار ده، أنا مليان بكلمة الله، فبقول اللي في قلبي ليه من خلال كلمته.
1: أمين. طيب أنا على فكرة يعني الترنيمة بتاعت الأخ هرماس عشان أنا فاكرة ورنمها معايا في البرنامج هنا.
0: Yeah.
1: الله شكرا لله الذي يقودنا.
0: أيوة شكرا لله الذي يقودنا في موقف مصر.
1: دي ترنيمة جميلة Yeah. جدا وكتابية قوي، عشان هو واخد حتت أجزاء
0: واخد
1: زي ما
0: آيات.
1: هي آيات زي ما هي
0: هو بالزبط. واخد آيات يقودك الرب على الدوام يشبع في الجدوب نفسك.
1: فترنيمة جميلة،
0: لا من أحلى الترانيم. نفسي يرجع يعني نفسي نرجع تاني نكتب عن الشكر. أنا دعوة لكل إخواتي مرنمين، أنا أقل واحد فيهم، بس بقول يا جماعة عايزين نرجع نكتب تاني ترانيم عن الشكر، عايزين نرجع تاني نكتب ترانيم عن الشكر.
1: طيب قولي برضو وانا قاعدة يعني ازاي ابقى عارفة او متأكدة ان الترنيمة دي صح؟ هل في كلمة مثلا او حاجة تقولي لا لا دي ايه اللي بيقوله ده؟ يعني ازاي يكون عندنا الحساسية دي للكلمات اللي مش مظبوطة؟
0: بصي انا همسك الكتاب المقدس تاني وهقول انا عندي دستور. والحكم الوحيد اللي بيني ما بين اي ترنيمة هي كلمة الله. أي كلمة تخرج برا الحق الكتابي وبرا كلمة الله أقدر أفلترها. إيه بقى المشكلة العامة؟ الإنجاز لي أن أقول هذا، أن معظم الشعب
1: مش عارفين كلمة الله.
0: وعشان كده الرب قال هلك شعبي لعدم
1: المعرفة.
0: أنا الإسكان بتاعي ده الوحيد.
1: أي. بس كده.
0: انا بعيد عن كلمه، انا بعيد عن كلمه الله. سوري معلش انا ما كنتش احب اقول اللفظ ده، بس صديق يعني قال لي السوق قابل.
1: السوق
0: قابل يعني كل حاجه بتتقال، السوق قابل، كل حاجه بتتقال كله حلو كله كويس كله

0: كله يعني كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا. ايه ده؟ لانه انا بعيد عن كلمه الله، هعرف اميز ازاي؟
1: هو بص، بعيد طبعا عن كلمه الله، فانا مش عندي الفلتر اللي احنا بنتكلم عنه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عايزين اي حاجه جديده.
0: بالظبط كده.
1: ليه؟ لان احنا بنسمع في الاغاني حاجات جديده، فانا عايز حاجه كده تواكب ودني بتسمع ايه، يعني تمشي مع ودني في الزمن ده.
0: وحتى لو انا عايز اسمع حاجه جديده، ما انا ممكن اسمع حاجه جديده من كلمه الله. حاجه مليانه بالحق الكتابي، حاجه تاخدني للمسيح، حاجه تاخدني لتبنيني. بصي، انا لسه امبارح كنت بشوف حاجه ريل جميل على الكارما، كان اعتقد الاسيس رضا عدلي بيتكلم عن فكره عايزين، يعني عايزين نروح لعبادة التغيير أكتر من عبادة التأثير. الكلام اللي يغيرني، القلب اللي مخلص اللي أنا رايح بيه للرب عشان أتغير، مش التأثير. التأثير وقتي.
1: وقتي، صح، برافو عليك.
0: أنا ممكن بصي
1: التأثير أسأف. اللي بيقود للتغيير. يعني إذا ما كانش بيقود للتغيير يبقى مالوش.
0: بالضبط. أنا لو وقفت، بصي يا أخت أمل، يعني أرجو يكون كلامي خفيف على الناس. إيه فايدة إن أنا يعني ايه فايده ان انا اثير الناس واخلي الناس يعني تفرح وتبتهج والناس تسقف وتزغرط؟ انا على فكره مش ضد الاجواء دي، بل وبالعكس، انا لما بتحصل الاجواء دي في مؤتمرات ببقى فرحان وبشوف قد ايه فرح الرب مالي قلوب الناس. بس في نفس الوقت انا ببقى خايف جدا انه دي تكون فرحه وقتيه، فرحه بالمزيكا والطبل. وعلى فكره الموضوع ده سهل جدا.
1: اي طبعا، هي المزيكا ليها تاثير رهيب. واحنا هنيجي للمزيكا دلوقتي. طيب، انا عايز اعرف ايه دور اللحن في الترنيمه ودور المرنمين فيما يخص برضو اللحن والالحان وكده، واحنا مش قدامنا كتير ولسه قدامي كذا سؤال.
0: طيب، انا بسرعه
1: لسه 20 دقيقه.
0: اوكي، انا هقول الفكره الاساسيه وانا بقدم الترنيمه. طريقه تقديم الترنيمه، الكتاب المقدس يقول في عبرانيين 13 وعدد 15 يقول فلنقدم به ذبيحه التسبيح اي ثمره شفاه معترفة باسمه. في كلمتين رئيسيتين هنا هقف عندهم. نمرة واحد، فلنقدم. ونمرة اتنين، به، أي بشخص الرب يسوع المسيح. لازم أسأل نفسي وأنا بقدم الترنيمة، وأنا بقول الكلام ده يا جماعة لنفسي مش لإخواتي المرنمين، عشان أنا أشاور على نفسي بالعشر صوابع. أنا وبقدم الترنيمة، أنا لمين بقدم؟ أنا لمين بقدم؟ أنا بقدم الترنيمة أي غرض عندي جوه قلبي؟ انتشر الاستعراض، أنا بستعرض عضلاتي، أنا بستعرض عضلات أحبالي الصوتية وأنا بقدم الترنيمة. فأنا خدت الناس بعيد عن فكرة أنه أنا بقدم لمين. أنا بقدم للرب، والغرض هو إكرام الرب. وده اللي قاله داود في مزمور 98 وعدد 4، وقاله في مزمور 100. قال ايه بقى؟ قال اهتفي للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا حضراته بترنم، اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه، ادخلوا ابوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه. كلمة هنا احمدوه بارك اسمه جت في العبري وترجمت بمعنى هلايل. يعني ايه هلايل؟ يعني فخم، يعني لامع، يعني انا بعظم هذا الاله وبديله قدره. فانا لازم وانا بقود شعب الرب في التسبيح والعبادة انا بفكر في الحاجتين دول، انا بقدم لمين وانا ايه غرضي. مش بس كده، هي اسمها ايه؟ ذبيحة. عارفة يعني ايه؟ طبعا حضرتك عارفة، بس هقول للمشاهدين كمان، واكيد في الناس مشاهدين عارفين، ذبيحة يعني موت، يعني انا لا، يعني انا مش موجود. لو انا ظهرت للناس خلاص انا خدت المجد، انا المفروض جاي عشان امجد هذا الشخص، انا جاي اقول له ليك المجد انت وحدك، بس انا لو استعرضت عضلاتي وخدت الناس ليا انا خلاص الموضوع انتهى.
1: طب يعني معنى كده برضو، مش عارفة انا هنضرب بعد الحلقة،
0: يلا نضرب احنا الاثنين.
1: طيب.

0: يعني معنى كده ان مش مشكلة يعني. هو هل في لحن كويس ولحن لحن يجوز ولحن لا يجوز للترنيمة؟ وانا كاتبه لك وخصوصا ان في ناس واخده الحان اغاني.
1: طيب
0: اوكي، دي حاجة. سؤال التاني، معنى كده ان مش مهم يكون صوت حلو؟ ما هو انا مش بستعرض عضلاتي، لكن الناس بتروح للاصوات الحلوة اللي بتجذبها، فمش لازم الصوت يكون حلو
1: وحاجه واو كده. طيب انا هقول لك جمله تجاوب على السؤال الاولاني. الجمله اللي انا على قلبي والرب الدهاني: الفرح لا يفقدني الوقار، والوقار لا يفقدني الفرح. مره تاني،
0: الفرح لا يفقدني الوقار
1: والوقار لا يفقدني الفرح. يعني يعني انا مش هدي اي امثله، بس في ناس تقول ايه، انا هفرح بيك وهو وشه شاحب جدا، انت بتفرح بيه ازاي يعني؟
0: مش حساك.
1: وفي بالظبط كده، وفي نفس الوقت انا الفرح لا يفقدني الوقار. يعني ايه؟ يعني انا برنم وانا عاقل لهذه الكلمات، انا بعقل هذه الكلمات وانا برنمها، انا فرحان بسقف.
0: لكن انا شفت مش ناس فرحانين وقاري.
1: يس. انا انا انا انا انا شفت ناس فرحانين، بس عارفه من الفرح يقول لك دموع.
0: يعني مش لازم رقص، وان كان بعض الكالتشرز اللي بتتنطط،
1: انا مش هروح في الحته دي،
0: ملناش دعوه بيها، بس يعني قصدي ما اعملش حاجات زياده عن المعتاد
1: كده،
0: او اللي المجتمع بتاعي بيقبلها.
1: بعض الناس يعني انا مش عايز اتحول لنقطه الاكستريم وقالوا انه داود رقص، بس على فكره في نتيجه لرقص داود دي واحتقرته بنت شاول. فانا بتكلم على فكره انه كل ما انا اديت الله مهابه جوه قلبي، انا هقدر اعبر عن فرحي على فكره في شكل في ما يهمنيش انا بعبر ازاي، هو انا بعبر قدام مين، انا ما يهمنيش ردود افعال الناس.
0: هذه فكره بقى، هي دي النقطه
1: بالظبط كده،
0: ان انا بركز في شكلي قدام الناس.
1: بالظبط كده،
0: هي دي النقطه.
1: يعني انا حزين لانه اوقات كتيره احنا يعني ايه بنبالغ في التعبير عن بعض الامور عشان نلفت الانظار،
0: وده عشان يقولوا ده مؤمن كويس.
1: وده يعني، وبعض الناس على العكس على فكره برضو، وبعض الناس يبقى قاعد كده ويعني
0: هو شكل واحد.
1: يعني انا
0: مش اي تعبيرات،
1: لا انا اوقات وانا برنم بجد، انا يعني اوقات وانا برنم بشوف ناس قاعده دموع الفرحه في عينيها، في شخص يرفع ايديه لفوق.
0: طيب بس ده اجابته ده مختلف عن السؤال.
1: السؤال بما يخص
0: بتهرب صح؟
1: لا مش بهرب صدقيني.
0: انا دلوقتي الالحان، هل في لحن اقول حلو او يناسب كلمه ربنا، ولحن لا ما يناسبش كلمه ربنا، او ما دام لحن اتحط على اغنيه حرام يعني ان انا استخدمه في ترنيمه، او عيب؟ ايه المشكله ان انا استخدمه في ترنيمه؟
1: هقول لك ما هرد لك من كلمة الله. بصي مثلا في سفر المزامير، داود يعبر عن الكلمات باسم الآلة اللي هو استخدمها. فمثلا برافو عليكي، فمثلا في مزمور 4 يقول عنوان المزمور: لإمام المغنيين على ذوات الأوتار. لما تيجي تقري المزمور على ذوات الأوتار، يعني مثلا حاجة شبه العود، حاجة شبه يعني أيا كانت القيثارة، دايما بيرسموا داود بقيثارة، فبصي تلاقي مثلا صلوة: عند دعائي استجبت لي إله بري. فاللحن أنا بعبر هنا، بيعبر عنه عن بالآلة الموسيقية. مثلا المزمور اللي بعده، مزمور 5: لإمام المغنيين على ذوات النفخ. واضح أنه إذا حاجة زي الناي، فبيقول إيه: لكلماتي أصغي يا رب تأمل صراخي.
0: بس أنا ما أقدرش أخذ الكلام ده حرفي برضو، لأنه وقتها ممكن ما يكونش غير الناي والعود.
1: بس هو استخدم برضو آلات تاني، مثلا يقول مثلا في بعض مثلا المزمور مثلا 8: لإمام المغنين على الجتية. على فكرة كل الآلات اللي استخدمها داود أو اللي استخدمت في العهد القديم، الآلات الموجودة منها دي دلوقتي هي منبثقة من هذه الآلات. كل الأصوات اللي استخدمت منبثقة من الآلات. ما احنا جبنا منين الأصوات دي؟ ما الأصوات

0: مرحلية، يعني موضوع مرحلي كل بس تطور. يعني لو تفتكري أول أورج، أنا يعني لما أفتكر أول أورج ياماها، بما إنه إحنا في أورج أهو ياماها تقريبا مش هنقدر نرنم ولا يجي وقت للترنيم، بس مثلا أول أورج ياماها غير دلوقتي. فهو المزيكا اتطورت، الأصوات تطورت، لكن أنا بعبر عن، وده مهم جدا بقى، أنا بعبر عن الكلمات باللحن. أوقات كتيرة اللحن بيبقى
1: أوفر،
0: غير مناسب،
1: غير مناسب لكلمات
0: الترنيمة،
1: زي ما قلت من شويه
0: يعني ممكن غير مناسب لكلمات الترنيمه،
1: وتبقى يبقى فيها طبلة مثلا او حاجات.
0: وانا بقدم الترنيمه برضو انا بتفاجئ مثلا بعض المرنمين، هي ترنيمه صلاه، فيروح عامل مثلا عامل ايقاع هو فرح، زي مثلا ايقاع موجود في الاورج ملفوف مثلا، اللي هو كده عمره ده ما ينفع، عمره ده ما ينفع انا بصلي. فانا محتاج شعب الرب يصلي. التمييز مهم يا اختي امل، وانا دي دعوه بدعوها لنفسي اولا، فكره ان انا بقدم ازاي الترنيمه للناس. انا لما باجي الحن في ترانيم كلمات اتظلمت بسبب اللحن،
1: صح عندك حق،
0: وفي كلمات ضعيفه اتحطت في الحان حلوه، يعني الحان حلوه وبسيطه كانت سبب بركه كبيره للناس. ليه؟ لانه اللحن سهل، ومش فكره سهل، انا
1: مناسب
0: مناسب يعني للكلام
1: جامد، قوي ومناسب للكلام، او بيظهر الكلمه بمعنى صح.
0: ما هربتش انا على فكره، بس هروح لحته. بصي مثلا في مثلا موضوع ان انا بنحت لحن، انا بدعي نفسي اولا لازم اكون امين. لو حد عمل لحن قريب من لحن أغنية، أنا لازم أكون أمين في القصة دي، حتى إن كنت أنا لا أقصد. أنا أعرف أخ حلو بيكتب ويلحن، وهو لحن ترنيمة واكتشف من أصحابه انه اللحن ده قريب جدا جدا من
1: ترانيم كتير بصراحه،
0: يا ترانيم
1: بما ان يعني الاغاني
0: يا ترانيم كتيره جدا. وعلى فكره في بعض الالحان اللي هي الفلكلور اللي هي مثلا لحن ترنيمه نشكره كل حين، ده لحن فلكلور يا اندلسي. لحن ترنيمة المؤمن الأمين مثلا، ده لحن برضو أندلسي. في حاجات كانت زمان بيستغلوها أو بيستخدموها علشان يقدروا يطلعوا كلمات الترنيمة، لأنه كانت عدد الناس اللي بتلحن قليل.
1: على فكرة أنا ما عنديش مشكلة في كده خالص، ما عنديش مشكلة. ليه بقى؟ علشان السؤال اللي أنا هاجي أقوله لك دلوقتي، إحنا غصبا عننا البيئة اللي إحنا فيها بتنعكس علينا. هل الذوق العام في الموسيقى بيأثر على شكل أو لحن الترنيمة الحديثة؟ يعني كل وقت وليه الموسيقى بتاعته،
0: صح؟
1: فده بيأثر على ألحان الترنيم في كل زمن،
0: مظبوط.
1: طيب فإيه المشكلة في كده؟ يعني ده طبيعي، دي حاجة خارجة عن إرادتنا، ده اللي بنسمعه طول الوقت. هل في مشكلة في الكلام ده؟ وأكيد الموسيقى وتطور الموسيقى وآلات كتيرة بتدخل بيغير من شكل من اللحن.
0: بصي، أخطر حاجة، أيوة، أخطر حاجة إنه الموسيقى الحالية تأثر على ألحان الترانيم. دي أخطر حاجة ممكن تحصل الأيام دي. فهرجع مرة تاني.
1: ليه أخطر؟ طيب
0: ما هقولك حاجة، الخطورة في إنك أنتي بتقلدي.
1: اوكي،
0: انت
1: انه بينسب لحن لنفسه بس هو واخده من حته تانية. طبعا انا معاك دي مشكله.
0: الخطوره يعني ان انا بقلد، انا مش بعمل حاجه. هرجع مره تاني للكلام اللي كنت بقوله لك، هي الترنيمه صلوه، واللي كان بيعمله انا استخدمت ليه المثال الجميل بتاع الاب مكاري. انا ربنا بيبعت على فكره،
1: بيدي زي ما موهبه الكلام بيدي كمان موهبه
0: على فكره، بيدي لحن ربنا. لأن لو قعدت قدامه هيديني، حتى بما أني أنا لحنت قبل كده، ودي وزنة من الرب، ما أقدرش أقول عنها موهبة لأن ما فيش حاجة في الكتاب اسمها موهبة التلحين، لكن دي وزنة من الرب. في شخص تاني على فكرة، مثلا أنا ليا صديقين حلوين بحبهم وإحنا كلنا بنحب ترانيمهم، باسم رشدي وبهجة عدلي. باسم شاطر جدا في الكلام، كتب

0: أشواق للبركة جوانا، الكلمة منك مش أوام، بالحكمة أنت وحدك. بس باسم موهوب في الكلام، بهجة موهوب في التلحين، عملوا مع بعض خليط جميل، طلعت لينا الكلمات والترانيم الحلوة دي. أنا بدي مثال، وفي مرنمين رائعين وجمال زي أخويا ناصف، لحن ترانيم جميلة للفاضل الراحل زكريا عوض الله. الكنيسة حلوة، كل عضو فيها مهم. أنا الخطورة في فكرة اللحن إن أنا بقلد.
1: بس أنا مش قصدي إن أنا قاصد أخد، لكن أنا قصدي إن يعني غصبا عني أنا بروح لحتة. يعني زي ما أنت مثلا بتسمع حاجات في ودنك وأنت بتقلب في الـ يعني أصلي زي فكرة الـ AI. الـ AI عشان يطلع لك حاجة بيجيب منين؟ من الميموري، من الحاجات الانبوت اللي جواه. واحنا عندنا احنا زي الـ AI على فكرة، احنا في انبوت كده جاية من حتت كتير.
0: برافو عليك.
1: فبينتج منها ذوق معين. أكيد لحن بهجة النهاردة الأخ بهجة عدلي مختلف عن لحن مثلا الأخ عادل عدلي زمان
0: بالظبط كده،
1: فاهمني؟
0: وبهجة عن بهجة بتاع زمان برضو مختلف. هو بيتطور. بس خلي بالك اللحن برضو بيعبر عن الكلام، ما بياخدنيش.
1: أنا معايا جدا.
0: ما بياخدنيش يعني لحاجة. أنا بقلد حاجة. أنا واخد أنا آسف أنا بقول كده. يعني ما ينفعش يبقى لحن ترنيمة كامل هو لحن أغنية كاملة.
1: دي طبعا واضحة
0: يعني
1: جدا
0: بالذات في يعني بتبقى بصي يا أخت أمل، احنا في عصر انت مثلا جبتي سيرة الـ AI، انت عارفة دلوقتي لو كتبتي للـ AI أنا عايزة أكتب ترنيمة عن محبة الصليب، اديني كلمات، عارفة كلمات يكتبها جميلة. لك وعارفة قولي له لحنها لي، يلحنها لك، قولي له وزعها لي موسيقيا، يوزعها لك،
1: لا وحد يغنيها كمان
0: ويخليك انت تختاري خامه الصوت كمان. أيوة. راجل ولا ست؟ احنا في منتهى الخطوره.
1: بس هيبقى متكرر.
0: بالظبط كده، ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقصده، اني انا بقلد. انا مش انا على فكره، انا لو قعدت قدام الله هاخد حاجه من الله لشعب الله. وهي الذبيحه مقدمه لمين؟ ما هو ده هو ده الإدراك الروحي للفكرة نفسها.
1: أنا
0: باخد مما لله لله، من يدك وأعطيناك، فلنقدم به ذبيحة التسبيح. هي ذبيحة، فالرب بيديني. بس عايز ما فوتش حتة لاهوتيا. ما ينفعش أخلط ما بين عمل الله الأب والابن والروح القدس. ما ينفعش أقول يا الله اللي فادتنا، يلي اترفعت عشاننا. مثلا أقول ندعوك يا روح الله. تدعوه فين يا مولانا؟ يعني ما هو الروح القدس ساكن فينا،
1: موجود اساسا،
0: يا هو ساكن.
1: انا اللي مش شايفه.
0: بالظبط كده. فانا في بعض الحاجات والبدع.
1: طب ده في ترانيم كتير اقول لك ترانيم مش عايز اقول.
0: لا، ما انا عشان كده انا بجيب عارفه امثله. ما بجيبش جمل. يعني عايز اقول انه بدعه اريوس انتشرت بسبب الترانيم. أنكرت لاهوتية المسيح، ألوهية المسيح، بالغنطوسية وغيرها وغيرها غيرها من البدع انتشرت بالترانيم. فالترنيمة في الكنيسة في منتهى الخطورة. أنا بوصل من خلالها تعليم. عشان كده أرجع مرة تاني وأقول أنا عندي دستور. الدستور هو كلمة الله فقط لا غير. يعني فين الترنيمة اللي فيها الله الآب والابن والروح القدس؟ دواري كده هتلاقي في الحاجات القديمة. هتلاقي في الحاجات اللي اتكتبت زمان. أبانا نحن في ابنك نقدم الحمد لك مثلا. لكن قليلة جدا الترانيم اللي فيها يعني مثلا يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي. كل آن كلمة يا شفيعي
1: دي مش متكررة كتير برضه.
0: يعني هتلاقي في حاجات احنا فاقدين للتعليم في تقديمه في الترانيم. عشان كده انا اسف انا بقول كده، احنا عندنا نوع من انواع الخفة. في بعض الترانيم

0: مش كل الترانيم، واحنا عايزين نرجع مره تاني لكلمه الله، نكتب حاجات لشعب الله فيها تعليم. الترنيمه بتنتشر كالنار في الهشيم، لما تكون ترنيمه لحن جميل بيعبر عن الكلمات من كلمه الله تبقى بركه للناس، ودي صلاتي.
1: الكلمات مهمه جدا، اللحن مهم عشان طبعا برضو علشان يكون بيبقى يعني بيجعل الترنيمه مؤثره او بيخليني اركز في الترنيمه. في لحن بيبعدني عن الكلمه وفي لحن بيقربني للكلام.
0: صح.
1: الحاجه اللي كنا بنتكلم فيها برضو انا عندي تعليق عليها، الفكره ان احنا الثقافه اللي احنا عايشين فيها هي اللي بتشكل الموهبه سواء كلمات او لحن.
0: صح.
1: بس هي الفكره كل وقت بيبقى في حاجات مختلفه، حاجات مختلفه. ليه حاجات مختلفة؟ لأن هم بيسيبوا نفسهم للموهبة اللي ربنا اداها لهم.
0: بالظبط.
1: فبيطلعوا بحاجة مختلفة.
0: دي حقيقة.
1: فأنا معاك في فكرة لا، سيب نفسك لموهبة، لعطية ربنا ليك في موهبتك، فهتطلع بحاجة مختلفة.
0: صح.
1: فده اللي احنا يعني مش لازم يكون احنا متشابهين ولا شكل بعض ولا شبه بعض ولا كل الحاجات نفس الريتم ونفس المزيكا ولون واحد. لا.
0: وده للأسف لو تلاحظي ده الجو العام.
1: أوه.
0: دلوقتي كله أوه. شبه بعضه.
1: شبه بعض.
0: كله بيقلد حاجة واحدة أنا مش هقول عليها. كله شبه بعضه، كله بيقلد حاجة واحدة، مع أنه الرب ميز كل واحد فينا بوزنات مختلفة عن التاني. أنت ليك بصمة مختلفة عن أخوك، ركز أنك أنت تحقق دعوة الله في حياتك من اتجاه الترانيم والتسبيح. ربنا هيميزك أو ربنا ميزك بحاجة، اوعى تقلد حد، لكن حط عينيك دايما على الإله العظيم اللي عايز يستخدمك ويخليك تقدم حاجة لمجد الله.
1: صح. وهو بالتقليد بيحد ربنا في الموهبة، يعني بيحد.
0: بالظبط كده.
1: بيحد عطيت ربنا ليه.
0: دي حقيقة.
1: فلا يسيب نفسه. ولجؤنا للإي آي ده بيحدنا وبيوقف إبداعنا على فكرة.
0: مصيبة.
1: فأنا كلمت في الموضوع ده قبل كده وهفضل أتكلم.
0: لا دي مصيبة، يعني دي مصيبة، يعني أنا هاخد من الـ AI اللي ينفعني.
1: بس بص،
0: اللي هينفعني في قصة إيه؟ في حدود،
1: ممكن معلومة أدور عليها
0: وفي حدود، يعني حتى في موضوع التوزيع مثلا مزيكا، أنا مثلا محتاج أوزع الترنيمة بشكل سريع وأنا محتاج الترنيمة دي، ممكن أسمع أفكار منه وأخذ بعض الأفكار منه في توزيعات الترنيمة، بس مثلا ما أقولوش اكتب لي. يعني سوري، يعني انا كده
1: ما فيش اي ابداع. انا
0: بالظبط كده. ايه ده فانا عشان كده في بدايه الكلام خالص قلنا الترنيمه دي هي اختباري انا معاه، اللي عمله الرب معايا.
1: يعني هي الحلقه دي للمشاهدين بس كمان للناس اللي بتلحن وبتكتب كلام.
0: صح.
1: اخر سؤال، وانا عايزه يعني ايه يبقى كختام كده نصيحه للناس اللي بتكتب، ايه اسباب سطحيه بعض الترانيم الحديثة سواء كلمات أو لحن؟ يعني وكأن يعني بيدي إحساس إن هما كلمات بس بتبقى في سجع كده ومناسبة لتتغنى بس وخلاص.
0: أنا أقل من إن أنا أدي نصيحة طبعا، أقل بكتير إن أنا أعمل كده، بس نمرة واحد السقع، يعني هقول الأسباب اللي أدت إلى كده. السبب الأولاني هو السوشيال ميديا. للأسف السوشيال ميديا لا رقيب. لا رقيب على السوشيال ميديا. وما فيش حد بيفلتر. وبعد كده
1: كل حاجة
0: بالضبط كده. وبعد كده في صفحات كبيرة ممولة. ممولة بمبالغ كبيرة جدا جدا جدا. أصحابها مولوها واشتغلوا عليها. شاطرين. اشتغلوا عليها، بس من خلالها قدروا ينشروا اللي هم عايزين يقدموه بطريقتهم. عشان كده ده سبب من أسباب أنه الترنيمة للأسف إحنا
1: صفحات للمرنمين؟
0: صفحات للمرنمين للأسف صفحات كبيرة جدا. الصفحة يعني عليها أرقام من الناس، وأنا مش بلوم دوا، بل بالعكس الناس دي يعني أكيد اشتغلت على صفحاتها بطريقة أو أخرى شرعية أو غير شرعية، لكن أنا بتكلم عن إحنا حاليا، أنا بقول بكل أسف إنه دي حرب سوشيال ميديا. الترانيم بقت حرب سوشيال ميديا. للأسف ما فيش، المفروض يبقى فيه هيئة للرقابة والتوثيق
1: سوشيال ميديا وتركيز على الانتشار والشهرة.
0: بالظبط كده، انا التركيز على الفيوز.

0: الفيوز
1: الفيوز بتاعت الترنيمة. ما أصله على فكرة الفيوز دي بتجيب فلوس.
0: أي طبعاً الفلوس.
1: والتركيز على القصة دي أفقدت الترنيمة الغرض منها. أنا الغرض مش أنا إني ترنيمة تجيب فيوز على فكرة. الغرض إنه ترنيمة تمجد الله.
0: تكون سبب تغيير.
1: وتكون سبب تغيير. الحل هو إنه أنا بشوف إن إحنا محتاجين توجيه كل فترة نعمل حلقات زي دي. إخواتي المرنمين الأفاضل اللي أكبر مني سناً وقامة لازم يبقى فيه تعليم يا أخت أمل. صح. لازم يبقى فيه تعليم عن الترنيمة الكتابية. لازم يبقى فيه تعليم عن إزاي أكتب للناس اللي بتكتب ترنيم. إزاي أكتب حق كتابي المضمون. الغرض الصورة الملابس الإخراج. أنا لما أجي بقدم ترنيمة أنا بعمل ده إزاي. استغلال جهل الناس شيء خطير جدا جدا جدا جدا. عشان كده أنا بدعو أنه تبقى في حاجات تعليمية تخص الترنيمة المسيحية الكتابية.
0: أخي سامول أنا بشكرك جدا جدا.
1: مرسي يا أخت أمل. شكرا.
0: ربنا يباركك ويبارك خدمتك. بشكرك جدا.
1: مرسي جدا. شكرا لك.
0: أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا بشكركم جدا لمتابعتكم ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: شوية صراحة. هذا اسم البرنامج. تعالوا اليوم نشوف سؤالين جداد مع متسابقينا. بلاش متسابقين، هم قاعدين عشان يحاورونا ويدردشوا معنا بالسؤالين. نتعرف عليهم.
1: تامر.
2: نرمين.
3: ديما.
4: ساندرا.
0: اليوم معنا سؤالين جداد يا شباب ويا شابات، فكروا معنا وحط الجواب براسك وانت عم تسمع الحوار. السؤال الأول بيقول: وسائل الاتصالات صارت متقدمة كتير، وتقريبا كل شاب عنده جهاز كمبيوتر عنده في البيت، وحتى الاشتراك بالإنترنت صار يعني هلأ ببلاش تقريبا. السؤال: إلى أي مدى بتحس إنه الشاتينج صار مضيع على الوقت، يعني بياخد لك أتليست ساعتين من نهارك في الصبح؟ لو أنت مقتنع إنه مضيع على الوقت أعطيني 0%، بس لو أنت حاسس إنه مش مضيع على الوقت أعطيني 100%. لو حاسس إنه الإنترنت شاتينج بياخد وقتك وبيضيعه أعطيني 0%، بس لو حاسس إنه الشاتينج لا لذيذ ومش مضيع أنا بستفيد منه أعطيني 100%. نشوف الأجوبة.
5: يعني المراسلة.
0: أوكي، أجمعتوا إنه مش مضيع على الوقت ما عدا دينا. تامر ممكن تقعد ساعتين ثلاثة على الشاتينج وبرضه بتقول إنه مش مضيع على الوقت. إيش المواضيع السياسية والاقتصادية والفلسفية اللي بتناقشها على الشاتينج؟
1: أنا على الشاتينج ما بكلمش حد ما أعرفوش، يعني الكونتاكت ليست اللي عندي بتاعت ناس أصحابي أنا أعرفهم كويس. الناس دول ممكن يكونوا هنا في القاهرة أو برا القاهرة أو برا مصر، فأنا بقعد أدردش معاهم أعرف أخبارهم وأسلم عليهم كبديل للتليفون عشان أنا أعرف الناس. إنما أنا لو ما أعرفش حد على الكونتاكت ليست اللي عندي مش هقعد أتكلم أساسا.
0: طيب رح أرجع لك سؤال تاني، بس نرمين،
2: هو يعني ممكن إن هو بيقرب الأصحاب من بعض، وإن حد مثلا لو في بلد تانية وأنا هنا مثلا صعب إن أنا مثلا أروح لغاية هناك أو هو يجي أو هي تيجي، أو مثلا لسه هنكلم بعض في التليفونات مكالمة أغلى، أو لسه مثلا هنبعت جوابات وأنا أساسا ما عنديش كمبيوتر يعني.
0: هو بصراحة تامر يعني أنت ونرمين، هل هدول الناس اللي بتعملوا معهم شاتنج عن جد الناس اللي برا البلد؟
1: لا مش شرط، بس أنا بتكلم عن الناس اللي أنا أعرفهم اللي هم أساسا أصحابي. يعني
0: بس ممكن تقعد ساعة تحكي مع واحد شفته مبارح مثلا، طلعتوا مع بعض مبارح واليوم عم تعمل شاتنج معاه لمدة نص ساعة.
1: ممكن.
2: بس بتالي الأغلبية بيبقى برا مش في مصر.
0: ممكن الأغلبية أظن بتعرضوها أظن. طيب ساندرا،
4: يعني أنا ما إيديهم في اللي قالوا إنه يعني دي برضو زيها زي التليفون، أنا بمسك سماعة التليفون طبعا بمسك سماعة التليفون وقعد أتكلم، بحس إنه دي حاجة يعني كأني برغي مع حد

0: يعني فعلا في صحابي في حتى في يعني جوه مصر، بس في حتة تانية غير اللي انا فيها، في بلدان تانية يعني، فبنتكلم مع بعض، ومثلا تبعت لي صورتها اخر مرة وهي متصورة مش عارفة في فرح مين فلابسة ايه، فاقول لها لا ده الفستان حلو، ف يعني صحاب يعني. لكن فعلا انا ما بكلمش حد مش على مش يعني من
1: ما
0: الكونتاكت ليست
1: بتعرفي.
0: بتاعي، مش من الناس اللي انا عارفاهم صحابي يعني. فلا ده انا بشوف ان هو ملهوش لازمة يعني، رأيي يعني.
1: بس مش حاسة انه الساعة اللي بتقضيها على الشاتينج، يعني انت لو حكيتي مع صاحبتك او تامر، لو حكيت مع صاحبك اللي شفته امبارح ممكن ما تقعد نص ساعة، لانه ما صارش اخبار بين امبارح واليوم، بس لما بتقعد تكتب رح تخترع
2: الكلام
1: حديث،
2: بيجي ايوه
1: يعني رح يصير مواضيع المهمة والمش مهمة عم بتناقشوها، وفاتورة التليفون هي هي، يعني انت شابك تليفون، يعني ارحم لاهلك تحكي النص العشر دقائق على التليفون من انك تقعد تعمل شاتنج وتخترع كلام لمدة نص ساعة وانت مش حاسس انه الوقت عم بيمضي وعم بتضيع وقت.
2: يمكن التعود ليه عامل كبير في الموضوع ده، التعود على ان انا قعدت اعمل شاتنج ما اقعدش اتكلم في التليفون.
1: انت هل هو بديل عن جد ولا ممكن؟ بديل تماما عن التليفون،
2: تماما،
1: ولا موبايل ولا شيء، انت شاتنج وبس. طيب دينا.
3: وانا شايفة ان هو لناس بيضيع وقتهم وناس لا، يعني بالنسبة لي انا مضيع الوقت درجة اولى، لان انا وصلت في وقت ان انا قعدت 3 ايام متواصل من غير ما انام ساعة،
0: ربنا يقويكي،
3: على تشات، بس برضو مع اصحابي بنقعد نلعب كده يعني، بنرغي نلعب وكل يعني ده دي يخش دي تخرج ده كده يعني، وانا قاعده. وفي ناس بتعمل تشات اللي هو اصحابهم اللي ما بيشوفهمش بيقعدوا يتكلموا معاهم ساعه كده وخلاص يعني.
1: طب هل بتقرر تحدد وقت معين للتشاتنج ولا ممكن؟
3: لا بيسحب،
1: ممكن يسحب الموضوع.
2: انا ما بيسحبش معايا، انا دايما لو هقعد بقعد ساعتين بالليل، من مثلا من 3 الفجر ل 5 الفجر.
1: ده مش بالليل، ده اسمه الفجر.
2: الفجر يعني.
0: لا ممكن
2: ده الميعاد دايما اللي انا بقعد فيه، مش اكتر من كده. اخلص
1: اصحابك اللي بالبلد برضو قاعدين زيك من 3 ل 5
2: في نفس الميعاد.
1: طيب ومعظمكم بيحكي مع اصحابه، يعني هذا اللي انتم متفقين عليه، ما بتتعرفوا على ناس بالشاتنج؟
0: ممكن كمان واحنا بنفتح بنشوف الميل بتاعنا جالنا ايميلات ايه، او بندور على حاجه مثلا للكليه على الكمبيوتر، فاقعد اتكلم مع اصحابي يعني، بسلي وقتي وانا مستنيه الحاجه يحصل لها داونلود يعني على الكمبيوتر او كده، وتسليه برضو بدل ما انا قاعده لوحدي يعني.
3: بس الشات عموما ادمان يعني، انا عن نفسي ادمان.
1: الشات ادمان. انت تامر ولا انت من فئه دينا؟ هل ادمان؟ هل تقعد بالايام بالساعات الطويله، ولا انت ممكن تكون زي تامر بتحط ساعتين بغض النظر ايمتى الساعتين، بتحدد وقت وبتحكي بالمفيد او مش المفيد؟ تعالوا نسمع اكثر عن الموضوع.
4: الانترنت والشاتنج واستعمال الكمبيوتر بكل الاساليب الحديثه ما فيهوش اي مشكله، بالعكس ده تحدي كلنا لازم ان احنا نكون فيه وبنعرفه وبنتعلمه. لكن السؤال، انت الحاجات اللي انت بتقدر انك تتوصل لها بالشاتنج ما ينفعش ان انت تخلصها على التليفون في دقيقتين، بقيه الوقت اللي هو عمال يتسرسب منك وانت قاعد 5 6 ساعات، ده هل من الذكاء انك تضيعه كده، ولا ممكن يكون عندك حاجه افيد فعلا انك تعملها في الوقت ده؟ لو انت حتى خلصت في الوقت اللي انت محدده لنفسك وقمت نمت عشان بكره يبقى عندك وقت تعمل الحاجات التانيه، او لو انت حتى على الانترنت اللي انت شايفه لطيف جدا ومسلي تعلمت حاجه واستفدت بان انت الوقت ده يدخلك في موضوع انت ما تعرفش عنه حاجه وبرضه بحدود، تفتكرش ان ده افيد بكتير؟ السؤال هو، هل من الذكاء ان احنا نقعد نستسلم لموضوع الشاتنج ده ونخلي الوقت يتسرسب مننا من غير ما ندرى، ولا نفكر كفاية دلوقتي انا اديت الغرض من الوقت اللي انا قاعداه، فاقوم اعمل حاجة تانية ممكن فعلا تكون مفيدة بالنسبة لي؟ الكتاب المقدس على فكرة ليه رأي في موضوع تضييع الوقت، بيقول خلوا بالكم انتوا بتتصرفوا في الوقت ازاي، مش كجهلاء لكن كحكماء مفتدين الوقت، لان الايام شريرة.
5: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها،

0: السؤال بيقول لو سمعت انه في واحد بيحضر ارواح عند بيت واحد من اصحابك، هل بتروح ولا بتخاف تروح؟ لو رح تروح اعطيني 100%، لو لا ما رح تروح، سواء انك خايف او مش مهتم اعطيني 0%. طيب ساندرا ونرمين ما رح تروحوا، لكن دينا وتامر عندكم فضول قاتل انكم تروحوا. تامر
1: اصلا انا واثق تمام الثقه ان يعني المكان اللي انا هروحه ده مش هيأذيني اطلاقا، يعني ايه اللي هيحصل هناك؟ ولا حاجه. ممكن اسمع اصوات، اشوف حاجات بتتحرك ممكن، وده كويس يعني قشطه. نروح نضحك
0: نضحك
1: نروح ننبسط يعني.
0: دينا
2: هو هي حصلت معايا يعني ان مجموعه من اصحابي، منهم واحد برضو من اصحابي في لعبه كده اللي هي لعبه الويجا بورد، لعبه الفنجان اللي هو كل واحد يحط صباعه
0: على الويجا بورد اللي هي فيها يس ونو وفيها ارقام وفيها احرف
2: اي حاجه كده.
0: اوكي.
2: ومفروض ان احنا كنا هنروح نلعب اللعبه ديت وعادي يعني بيس يعني، بس انا حصلت ظروف وما روحتش، بس انا كان نفسي اروح.
0: طب وسمعتي يعني قالوا لك ايش صار؟
2: انا سمعت ان هو حصل قبل كده، بس ما سمعتش حصل ايه في الوقت دوت، ما قالوليش. بس حصل ان هو بيحضروا روح وبتقعد، ومش بتقعد بيشوفوها يعني، بس بتحضر على اي حد من اللي قاعدين وبتتكلم على لسانه وبتشرب معاه وبتاكل معاه مع اللي موجودين يعني.
0: حلو. نرمين خوفا ولا عدم اهتمام بالموضوع؟
3: لا بخاف.
0: تخافي الموضوع؟ من ايش بتخافي
3: دلوقتي؟
0: من ايش بتخافي بالظبط؟
3: لا بخاف ممكن يشتغلوني، حتى لو هم فعلا مش بيحضروا ممكن يشتغلوني يخوفوني.
0: مين؟
3: هم اصحابي اللي بيعملوا الحاجات دي.

0: بيعملوا كده يعني.
1: ممكن يعني يقعدوا يتريقوا ويلعبوا.
0: مش ضمني فعلا ان حضروا روح كمان وان هي بتتكلم. ممكن انا مثلا اقول لك انا جيت يعني كده يغير حد صوته يعني.
1: بس لو انت عارفه انهم راح يحضروا روح وهم
0: لا
1: حقيقيين بالموضوع.
0: مش هروح عشان انا بخاف، فممكن اتلبس ولا حاجه ما اعرفش، بس بخاف.
1: بدي يعني نناقش موضوع نتلبس. طيب مين دول ساندرا؟
2: لا انا مش هروح علشان انا مش يعني مش interested قوي او مش مهتمه قوي بالحاجات دي يعني. مش عايزه يعني.
1: حاسه الموضوع سخيف؟
2: مش مقتنعه يعني. يعملوا
3: اللي
2: يعملوه يعني.
1: مش مقتنعه انه مظبوط؟
2: لا مش مقتنعه ان انا اروح اتفرج. هعمل ايه يعني اما اتفرج يعني؟
1: طب سؤال، هي الارواح اللي عم تتحضر ارواح ناس كويسين؟ هي ارواح ناس اصلا يعني؟ هل لما بنقول بدنا نروح نحضر روح جدي مثلا
2: لا.
1: او روح تيتا،
2: مش مقتنعه ان الناس هي اللي بتيجي.
1: هل هي روح ناس تامر؟
4: انا ما اعرفش، بس يعني اي مكان بيحصل فيه حاجه زي كده اكيد هروح
1: فضولا.
4: طبعا اشوف ايه اللي بيحصل. هتبسط جدا جدا جدا، لدرجه ان اوقات بنهرج مع بعض يعني. انا واصحابي مثلا قبل كده عملناها في اتنين اصحابي، واحد صاحبي قاعد لوحده في الشقه، اهله مسافرين واحنا عارفين ان اهله مسافرين، وانا رحت له بدري عن الاثنين التانيين وهم عارفين ان انا عندي شغل في اليوم ده، فانا كده كده مش موجود معاهم. وجم قعدوا الاثنين معاه ودخلوا قعدوا في اوضه جوه، وبقيه الشقه كلها مظلمه والاوضه بس هي اللي منوره. وفضلت قاعد مستني ساعتين بس، وغطيت نفسي بملايه سودا، وبقيت اعدي على الباب من بره. كان نوع من انواع التهريج.
0: مش انا بقول لك ممكن يشتغلوني.
4: بس ومش عايز اقول لك بقى ايه اللي حصل لهم.
1: طب انا لا، بس برضه اللي انا عم بسال عنه يعني هذا يعني مزح او يعني لعب، بس موضوع تحضير الارواح شوي اعمق من الموضوع. نرمين، حكيتي عن موضوع انه ممكن يلبسني الروح، ايش افكارك عن هاي النقطه؟
0: عشان انا بيتهيألي ان هم بيحضروا روح شريره،
1: مش روح بني ادم، روح شريره. ممكن يعني احنا عاده بنطلب يجي روح مثلا حد بنعرفه وبنقعد نساله اسئله فبيجاوب صح، وبيجاوب عن معلومات دقيقه مش مفروض حد يعرفها غير حد من قرايبك مثلا.
3: ممكن تكون روح شقيه بتعمل نفسها ان هو الشخص ده مثلا.
1: فهو الموضوع انه روح شرير. وهل الروح الشرير يعني عادة في الآخر لما بتلعبوا وبتسألوا بتقولوا له هلأ ممكن تطلع خلاص يعني استغنينا عنك،
3: حسب بقى مزاجه بقى،
0: ممكن
3: يطلع يقعد بقى.
1: ممكن يطلع ممكن لا.
3: بس ولو حسب ما طلع إمكانية الإنسان اللي بيعمل دوت اللي بيحضر الروح ديت
1: يعني. الموضوع معتمد على اللي بيحضر الروح. هو ممكن يطلعه ولا لا؟ وإذا قرر إنه يقعد الروح
3: لا، هو القاعد دوت بيبقى ليه طرق،
0: بيبقى عارف هو يصرفه ازاي اصلا.
3: ايوه، لكن لو مش مقدرش ديت بقى بتبقى مشكله.
4: هو لو الروح حضرت هنضحك، ولو ما انصرفتش هنقعد نضحك اكتر.
1: عن جد؟
4: حقيقي.
1: ما رح تخافوا انه ما راحت الروح
4: اطلاقا؟
1: حتى لو لبست واحد فيكم؟
4: حتى لو لبست واحد فينا
1: فاهمين؟
4: هنقعد نهرج على بعض.
1: فاهمين ايش يعني الروح تلبس بني ادم ولا مش ولا المصطلح مش
4: جدا؟
2: صدق نفسك.
4: جدا. اصل ايه الغلط يعني؟ ايه الغلط في اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ده حاجه بتحصل فعلا. ادام هي بتحصل فعلا لازم اروح اشوفها بتحصل فعلا ولا لا. كل الناس بتقول بتحصل، انا ما شفتهاش قبل كده، لازم اروح اشوف ايه اللي بيحصل.
1: طب لا، انت شفت عمرك انسان لابسه روح شرير؟
4: شفت.
1: ايش بيعمل فيه؟
4: بيبهدله ويعوره وي وي وي وي.
1: ورح تضحك، رح تشوف واحد ملبوس بيتعور وبينجرح وبيصير مأساة.
4: للمرة الأولى إن هو قاعد معانا سليم جدا مفيهوش أي حاجة وفعلا حصل كده، أكيد هضحك.
3: أصل هو اللي عايز يقعد ويشوف، فأي حد عايز يقعد ويشوف هيتحمل مسؤولية. كل واحد يتحمل مسؤولية.
1: طب وعلى أي أساس الروح تختار مين فيكم إنه يلبسه؟
3: هي اللي بتختار.
4: أنا ما أعرفش.
1: يعني ممكن يلبسك بسهولة، يعني أنت رايح بمخاطرة إنه ممكن يلبسني روح ويبهدلني زي ما بهدل صاحبي.
4: ممكن.
1: ممكن. أنت رايح في هاي المخاطرة، رح تضحك؟ أظن مش رح تضحك.
4: مش هضحك، بس المخاطرة حلوة.
1: دينا أنت عندك نفس روح المغامرة؟ ممكن يلبسك وما عندك مشاكل، ترجع لأهلك منكوشة شعرك. ما عندك مشاكل؟
3: ما عنديش مشاكل عادي. بقى لازم اجرب يعني اغامر اي حاجه.
0: طيب حاضر، اثنين هنا لو سمحت.
1: طيب انا بدي ارجع معلش لنقطتك تامر، انت شفت حد لبسه روح شرير بتقول؟
4: اي شفته.
1: وشفت انه بهدله. بهدله لاي ابعاد يعني؟
4: يعني باين عليه ان هو مش متزن. انا ما شفتوش وهو يعني، ما بيقولوا ان هو بيتعصب اكتر من كده، انا ما شفتوش وهو عصبي. بس شفت ان هو بني ادم مش طبيعي، يعني باين عليه ان هو مش طبيعي، ماشي بطريقه غريبه جدا، بيبص للناس بطريقه غريبه، شكله

0: غريب.
1: انت عارف ان الموضوع ممكن يتعدى كتير المنظر، ممكن الانسان هذا وزنه يقل يقل يقل، يبطل ياكل، ممكن يختنق وهو نايم، ممكن يصيبه احباط، ممكن يقوده للانتحار. تعرف كم الناس اللي بتيجي عند اجرين الاسس بتطالب باي حل لاخراج الارواح؟ عمرك شفت اخراج ارواح؟
0: لا.
1: قد ايه بيكون صعب؟ يعني انت بتنلبس من الروح في لحظه، وبياخدك ايام وشهور وممكن سنين عشان تقدر تطلب من الروح الشرير يغادر جسد انسان. تعالوا نسمع اكثر عن الموضوع بليز. لو انت ما سمعتش قبل كده عن تحضير الارواح او فين بيحضروا الارواح او مين اللي بيحضرها، فدي حاجه كويسه. لكن اذا سمعت عن تحضير الارواح ونفسك تشوف او تجرب او تتفرج الناس دي بيعملوا ايه، نصيحتي ما تروحش، لان غالبا تحضير الارواح ده تبقى ارواح شريره، يعني ارواح شر، يعني بتدخل في دايره يمكن ما تعرفش تخرج منها تاني. وجود روح شريره في المكان ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يلبس البني ادم، ومكتوب في كتاب انه فعلا انه كان بنخرج شياطين، الرب يسوع خرج شياطين، والروح اللي بتلبس الشخص ده ممكن تخليه يتجنن ويعمل حاجات مش مفروض يعملها ويقول كلام مش مفروض يقوله. كمان عايز اقول لكم ان احنا في صلاتنا اليومية بنصلي الرب بنقول له ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. تحضير الارواح ده لو في روح فعلا بتحضر فهي اكيد روح شريرة، فليه انا اطلب حاجة شريرة؟ ليه اروح لها برجلية؟ يا جماعة الموضوع ده اكبر مننا بكتير. و لو انت بتصلي الرب تقول له ابعدني عنه، عن الشرير، ما تروحلوش برجلك، ابعد عنه.
2: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

ربنا لما بيكلمني بيخليني أشوف حاجة أنا مشفتهاش قبل كده، بيفهمني حاجات بطريقة أعمق، فلما أخد الخطوة بتبقى الخطوة حقيقية مختلفة، لأن اللي أنا فهمته حقيقي مختلف، مش بيأنب ضميري ومش عايزني أتشحن عاطفيا أو أعمل رد فعل عاطفي، لأن ده مش بيدوم. عايز أقول حاجة بسرعة، من كام سنة أنا عديت في وقت مؤلم جدا، تقريبا قعدت سنة تعبان. الوقت المؤلم ده خلاني مش بسهولة أقبل إن أي حد يتكلم عن الألم، يعني مش حاسس إنه ساعات بحس إن في كلام بيتقال نظري. الألم مؤلم جدا وبتبقى متلخبط خالص وبتأذي نفسك. في وسط الألم بتتغاظ من الناس اللي مش بتألمها، بتستغربهم. يعني بتبقى مستغرب إنه الناس بتاكل وبتفسح وبيضحكوا، بتقول بتحس إنك تغيرهم خالص. بتبقى مش عارف تعمل حاجة وهم عايشين عادي. ساعات تستغربهم، أنا كنت أتغاظ. بس ساعات الناس تستغرب، بس ما بقاش مش فاهم انتوا ازاي عاملين كده مع ان انا تعبان قوي كده. بس ساعات تبقى متغاظ منهم، متغاظ ان هم مش تعبانين زيك. الالم بيخلي الواحد يبتدي يبقى محبط، ممكن حتى يأذي نفسه، يبقى منهار. اقرا ايات جميله يعني فرقت معايا وهتفرق معايا طول عمري. حبقوك، سفر حبقوك اصحاح 3 عدد 17 و19، اقرا معايا، شاهد طويل لكن حلو قوي. فمع انه لا يزهر التين، لا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونه، يعني بنقعد نتعب قوي لكن ما حصلش حاجه، افتكرنا هيحصل حاجه حلوه لكن ما حصلش حاجه، والحقول لا تصنع طعام، بص الفشل، ينقطع الغنم من الحظيره ولا بقر في المزود. يعني مع ان كل حاجه ملخبطه، مع اني تعبان جدا، مع اني بايظ، مع اني بايظ، لكن فإني هنا لما تبص في الترجمات الثانية يقول لك يت بالإنجليزي يت، فمع إنه لكن في مبدأ عظيم قوي اسمه مبدأ لكن، مع إن كل حاجة بايظة فإني لكن، بص بتكملة حبقوك، أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي. تفرح؟ أنت مجنون؟ أنت مدمر؟ أنت حياتك أنت أنت أنت في أصعب أوقات حياتك، أنت في وقت مؤلم جدا، لكن أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي. جبت القوة منين؟ هو قوتي. وبعدين يكمل، يجعل قدمي كالأيائل، برط يمشيني على مرتفعاتي. أنا في حتة صعبة جدا، هو قوتي، هو فرحتي، هو يخلي رجلي طويلة وجامدة ونط وأقدر أطلع الحتت العالية اللي في حياتي، الصعوبات، الألم اللي في حياتي. ما اقدرش اعمل حاجة، حبقوك ما كانش يقدر يعمل حاجة في ظروفه، انا ما كنتش اقدر اعمل حاجة في ظروفي، كنت متألم جدا، لكن الاختيار كان في حتة لكن، فاني يت قدامي ان انا كله يكذب عمل الزيتونة، لا يزهر التين، ما فيش حمل في الكروم، وممكن اكمل فانا منهار وعايز اموت، فانا حياتي باظت، لكن هو ما عملش كده. اختار، اختار. وهنا زي ما يكون لكن دي لمت كل اللي قبلها وحطته على جنب، قالت كل اللي فات مش بايدي لكن رد فعلي بايدي وحطته على جنب. انا عايز اقول لك لكن دي تبقى حلوه قوي، انا بعدي في وقت مؤلم جدا لكني مش هموت، انا بعدي في وقت مؤلم جدا لكني هكمل مش هستسلم، انا بعدي في وقت مؤلم جدا لكن بص بقى احلى حته في لكن هو بيحبني وانا بحبه، هو مش سايبني وانا مش هسيبه. ساعات كنت اقعد، كنت سمعت خدمه بيتكلم عن الالم، فكنت اقعد اعيط اقول يا رب انا تعبان قوي بس بحبك، يت لكن بحبك، انا تعبان قوي بس انت بتحبني، انا تعبان قوي بس انت مش هتسيبني، انا بتاعك انت مش هتسيبني، انا مش هسيبك. وتحس ان انا ماسكه وهو ماسكني، حس احنا ماسكين بعض في وسط الالم. الرب بيخرجك من الألم، بتخرج بيه لدرجة انه في اوقات الألم تطلع تلاقي نفسك انت اتلخلت مش شايف ربنا في حياتك، تطلع تلاقي المسيح ماسك ايدك، وكأن الألم ده بركة، اللعنة اتحولت لبركة. عارفين سبب ان اللعنة اتحولت لبركة ايه؟ لكن يت، اختيارك، انا تعبان قوي لكن انا بتاع ربنا وانا معاه.

0: وبحبه وبيحبني ومفيش حاجة هتفصلنا عن بعض. أنا بتاعك يا رب، أنت مش هتسيبني، ربنا مش هيسيبك. قول لكن، قول لكن، هتغلب وقت الصعوبة اللي في حياتك، هتغلبي الألم الشديد اللي أنت بتعدي فيه، يمشيكي على مرتفعاتك، تفرحي بيه، الرب السيد قوتك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

اخبار مشاعر حضرتك وانت بتدي للرب والعمله اخبارها ايه؟ ايه اللي حضرتك بتحس بيه؟ ايه المشاعر اللي تبقى موجوده في قلبك؟ يعني شويه اسئله انجاز التعبير محتاجه لاجابه من كلمه الله. اعتقد ان الاجابه على الاسئله دي مهمه قوي. الرب جاوب عنها في آية عن داود رجل الله وهو وشعبه بيشاركوا في تقديمات لبناء الهيكل قبل أن داود أن يرقد بسلام. الرب قال له أن سليمان هو اللي يبني الهيكل، بس من فرحة داود بهذا الأمر داود بنفسه شارك بتقديمات بناء الهيكل، والكلام ده واضح في سفر الأخبار الأيام الأول أصحاح 29 عدد 14. تعالوا نقرأ الآية ونشوف الإجابة على الأسئلة.

داوود وهو والشعب وهم بيدوا كان شكلهم ايه؟ اخبار الايام الاول 29 عدد 14 يقول: ولكن من انا ومن هو شعبي حتى نستطيع ان ننتدب هكذا؟ كلمة ننتدب يعني نكرس أنفسنا، نكرس أموالنا، نكرس ممتلكاتنا للرب ولعمله، أو نكرس أنفسنا بلغة الحدث نفسه إن هم يقدموا ويشاركوا بتقديمات غير عادية لبناء الهيكل اللي أمر به الرب سليمان إن هو يبنيه. ولما أجي أشوف العبارة داود بيقول من أنا حضراتكم، داود وهو بيقول كده ده قارب على نهاية أيامه، لأني بعدها رقد وسليمان هو اللي بنى الهيكل زي ما نفهم من سفر الأخبار الأيام الأول وسفر أخبار الأيام الثاني، وكان ملك عظيم من أعظم من ملك على الشعب قديما. والحاجة الثانية كان آنية وحي كتب الكثير من المزامير. داود عظيم من أبطال الإيمان المحترمين اللي جت سيرتهم في عبرانيين 11، وبيقول من أنا؟ يا داود بيقول من أنا؟ وفي نفس الوقت بيقول من هو شعبي؟ يعني أنا أطلع إيه؟ كأنه عايز يقول كده ببساطة شديدة، أنا أطلع إيه؟ وشعبي يطلع إيه؟ اللي أنت يا رب شرفته أنه يشارك في بناء الهيكل أو يشارك في عمل روحي عظيم يا رب أنت عملته. كأن داود عاوز يقول أنه شرف ما بعده شرف أن نشارك في عمل الرب ايا كان، في اي مجال، في اي مكان، في اي زمان، شرف لي. داود بيعلمنا كده، وعاوز اقول لحضرتك واقول لنفسي قبلك، واحنا بندي اخبار مشاعرنا حاسين ايه؟ حاسين ان احنا حاجه ان احنا بندي؟ حاسين بكبرياء ان احنا ندي؟ يا للروعه ويا لهذا الدرس العظيم اللي الرب حب يعلمه لنا من رجله داود. من انا؟ من هو شعبي؟ يا حاسين وكأن الرب العظيم غير المحدود، احنا قدامه اسف ولا حاجه، كلا شيء، كغبار الميدان الذي لا يحسب. عشان كده يعني بشجع حضرتك وبشجع نفسي قبلك ان احنا واحنا بندي نبقى فاهمين كده، ده شرف، احنا تراب ومزدره وغير موجود، لا قيمه لنا على الاطلاق، لكن الرب هو اللي عمل لنا قيمه، الرب هو اللي ادانا المركز، الرب هو اللي مكبرنا، الرب هو اللي محلينا، الرب هو اللي مشجعنا، الرب هو اللي بيعمل في قلوبنا علشان ندي. واحنا بندي ارجوك وبرجو نفسي قبلك ان احنا نكون في اتضاع شديد وانسحاق شديد امام الرب، ونشعر بعظم الشرف اني انا وحضرتك بنشارك في عمل الرب. عشان كده خلينا نشارك واحنا حاسين ان احنا ولا حاجه، وقتها صدقني هتبقى في أحسن حال. دايما بقول اللي شايف نفسه أحسن واحد في الدنيا هو أوحش واحد في الدنيا، واللي شايف نفسه أنه هو أوحش واحد في الدنيا هو أحسن واحد في الدنيا. فنحن عندما نشعر بحقيقتنا ونقر بها بأننا لا شيء، فإن الرب يجملنا ويحلينا ويكبرنا ويجعل لنا قيمة غير عادية، ويجعل لنا هيبة وخشية عند الآخرين بطريقة عادية. خلينا نبتدي ندي للرب ولعمله بهذا التوجه وبهذا الأسلوب الجميل الذي تعلمناه في هذه الآيات.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مسحنا في وسطينا مرحب بينا، تعالوا نرحب بيه ونمجده ونرفعه ونعليه. سجود القلب والروح نشكره نشكره، تنازل عجيب، أمور سرائرية مجيدة، إن إله الكون جمعنا حواليه. افتح عيون إيماننا نشوفك، افتح عيون إيماننا نشوفك، واصنع عجبا في وسطنا، اصنع عجبا في وسطنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لإسمك ما دمت موجود. نعم، مستحق كل كرامة كل مجد. تعالوا كلنا نقول له أوجدني في محضرك، أوجدنا كلنا في محضرك، أوجدنا في محضرك. إله الكون في وسطينا، إله النعم والبركات في وسطينا، مستعد يشفي، مستعد يريح، مستعد يشيل هموم وأتعاب، مستعد يفرح. أطلب بإيمان بثقة، أنت محبوب عنده جدا، وأنت محبوبة عنده جدا. كل إنسان من أم، كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، محبوب ومحبوبة عند الرب. محبة أبدية أحببتك يا كل نفس، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية، بيحبنا إله الكون، بيحبنا العظيم وحده، بيحبنا إله الآلهة، بيحبنا وماشي معنا طول الطريق. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا، مسيح معايا هو

بس حمايا وكمان جوايا سر عجيب عجيب عجيب ماسي حمايا وكمان جوايا ما حوض بيا ومصدر عزيز.

كنز العطايا يا فرح قلبي، الله جوايا. ما أعظمك ما أحلاك، ارفعوا الطلب لي، اشكروه، عظموه، مجدوه، مجدوه، إله الكون في وسطينا، يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد في وسطينا، كرامة ومجد ليك. بنرحب بيك، بنرحب بيك، كرامة ومجد ليك. كلنا في احتياج إليك، أنا في حاجة شديدة إليك. وحدك اللي تسد كل احتياج، وحدك القادر على كل شيء، وحدك الأمين، وحدك اللي بتحب، عايز تخدم، عايز تفرح كل نفس. ارفعوا الطلبات لي، ارفعوا الطلبات لي. كنت مقيد، قل له فك قيودي وحررني. المقيد بالشياطين، بالسحر، حاضر معانا، تعالوا كلنا نرفع الطلبة ليه. وحده سامع الصلاة، وحده يستجيب الصلاة، عنده استجابة لكل طلبة، عنده استجابة لكل طلبة. ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك يدبر أمورنا وظروف حياتنا، ملناش غيرك سند، ملناش غيرك ملجأ. مركبنا ماشية ورايحة المينا، ولا أمواج عليا من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا،

غيرك يمسك الدفة، ملاش غيرك يمسك الدفة، خليك ماسكها لحد

غيرك يمسك الدفة خليك ماسكها لحد ما ترسينا. أمين. مناش غيرك، مناش غيرك، عيون إيماننا نحوك، ثقتنا فيك وحدك، منتظرينك، منتظرينك، أنا في انتظارك، سمعني أخبارك، أنا في انتظارك،

بصرك وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك تستاهل اغني لك واعترف بجميلك تستاهل اغني لك واعترف بجميلك غني انت فيا واملاني بترتيلك.

بنشكرك لأن كل واحد وحدة ساجد وسجدة قدامك عينك عليه وشوق قلبك تكرمنا كلنا وتفيض علينا بالعز والبركات كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين. امين امين امين. نشكر ربنا اللي اتى بنا الى هذه الساعه نشوف بعض الاسئله. ما أعظمك، ما أكرمك، ما أحلاك، ما أحلاك. يا لي يا ابني، واحد أنا بشكرك يا حبيبي من أجل أدبك والمفروض اللغة والحوار يبقى بأسلوب تاني. بيقول لولا الله الذي لا إله إلا هو لما انت تمشي وترى وتفتري الكذب بلسانك ليشهد لك يوم القيامة بين يدي الخالق الذي لا يفوت مثقال حبة. انت تعلم ان عيسى المسيح بشر مثلك مثله ورسول الله إلى قومه ما قال عيسى بأني الله أبدا، فهو ابن مريم العذراء الذي أنجبته بكلمة من الله ألقاها ليكن عيسى رسول ويحقق به نواميس الخلق، أي أنه خلق من العدم أو خلق من العدم آدم وخلق من رجل دون امرأة حواء من الضلع الأعوج لآدم وخلق من رجل وامرأة أي أبناء آدم وحواء وخلق من امرأة دون رجل عيسى عليه السلام. تبارك الله خالق كل شيء بمقدار. أشهد أن لا إله إلا الله.

إلى آخره. أولا أنا بشكرك إنك بتقول أنا بفتري وبكذب إلى آخره من الكلام، في نظرك أنا بكذب، وبعدين في اعتقادك إن المسيح ده إنسان. لكن هقول لك حاجة، أنت بتقول في وسط الكلام المسيح أنجبته مريم بكلمة من الله ألقاها ليكن عيسى رسول، كلمة ألقاها، وإحنا بنقول والكلمة صار جسدا. بس يا ريت تسمعني مش معقلك بس، خلي عقلك بس، اطلب معونة الروح القدس. أنا بترجاك وبترجى كل إنسان سمعني، اطلب معونة الروح القدس، روح الله، مش هتخسر حاجة. شغل عقلك واطلب معونة الروح القدس وشوف ربنا هيعمل ايه معاك. بيقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من. الكلمة صار جسدا، يبقى عيسى هو ايه؟ كلمة الله، مش كده؟ كلمة الله. تعالى انا هقول لك وحدي لك مثال واعرض عليك كلام انسان في الاصل عامي وعديم العلم، في الاصل عامي وعديم العلم، لكن روح الله عامل فيه وبيتكلم على لسانه. لأن يقول الكتاب لم تأتي نبوة فقط بمشيئة إنسان، بل كل ما كتبه كتبه أناس الله القديسين مسوقين بالروح القدس. يبقى الإنسان العامي وعديم العلم ده كتب بإيه؟ بالروح القدس. أبونا يوحنا صياد وعامي وعديم العلم، مش متعلم، لكن اديني ودنك وعقلك بمعونة الروح القدس وافهم الكلام. انت بتقول عيسى كلمة الله، نعم انا معاك، عيسى كلمة الله، لكن تعال شوف كلام الروح القدس بلسان الانسان العامي اللي لم يتعلم في العالم لكن متعلم في ملكوت السماوات، يخرج جددا وعتقاء ويعلمك ويعلم كل إنسان. شوف بيقولي معلمنا يوحنا الجاهل وعديم العلم، خلي بالك معايا، يبدأ إنجيله ويقول في البدء كان الكلمة، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هقول تاني، دي في يوحنا 1:1. هقول تاني، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. كلمة في البدء دي يعني منذ الأزل، غير في البدء اللي بدأ بها سفر التكوين. الكلمة احنا قلنا المسيح هو ايه؟ كلمة الله. ففي البدء كان الكلمة، يبقى في البدء كان ايه؟ المسيح، ومنذ الأزل كان المسيح، والكلمة كان عند الله والمسيح كان عند الله، وكان الكلمة الله، يعني وكان المسيح الله. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ شوف نصيحتي ليك ولكل إنسان قبل فوات الأوان، صدقني أنا بقول لك المسيح بيحبك محبة أبدية وبيحب كل أحد، وأنا بحبك
بس انا عارف

عرفت الطريق الصحيح، عرفت الطريق الصحيح، وبنعيش الملكوت من هنا والمجد من هنا. ها ملكوت الله داخلكم، ملكوت الله داخلكم. نصيحتي ليك ولكل إنسان، شغل عقلك. لما يقول المسيح كلمة الله حتى بالعقل، يعني كلمة الله، الكلمة دي اتوجدت دلوقتي ولا أزلي من أزلية الله؟ أزلي من أزلية الله. والكلمة مش الكلمة المؤنث بتاعت الكتابة والحبر، لا، لما بيقول في البدء كان الكلمة، كان الكلمة، كان الكلمة، يعني في عقل الله منذ الأزل، منذ الأزل. وصورة الإنسان اللي ربنا خلقه عليها منذ الأزل في عقل الله الكلمة. عشان كده بيقول إني خلقنا على صورته، خلق الإنسان على صورته. هو ربنا له صورة؟ لا، صورة المسيح الكلمة له كل المجد، اللي في عقل الله منذ الأزل هي اللي خلق عليها الإنسان، هي اللي خلق. وبعدين عايز أقول لك كلام كتير يأكد إن المسيح له كل المجد. هو الله الظاهر في الجسد، الله الظاهر في الجسد. بلاش أقول أعمال وآيات ومعجزاته، لكن ممكن أدي لك ولا هقول لك حاجة واحدة بس. المسيح له كل المجد في الليلة الأخيرة اللي رايحين يقبضوا عليه، يقبضوا عليه. أنت بتقول المسيح ما قالش إني أنا ربنا؟ فراح يهوذا اللي هو التلميذ الخاين ومعاه الجماعة رايحين يقبضوا عليه. نزل المسيح له كل المجد من البستان، وبعدين يهوذا قال لهم هو ده. فالمسيح له كل المجد بيقول لهم من تطلبون؟ طبعا طالعين بالعصي والنبابيت واللي مش عارف ايه، ورايحين يقبضوا على واحد مجرم. فبيقول لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. حصل ايه؟ اول ما سمعوا الكلمه قال لهم انا هو. كلهم رجعوا لورا واتكفوا في الارض، كله اتكفى في التراب. ايه ده؟ بيقول انا هو. بس انا هو هم عارفينها، يعني انا الله يهوى. قاموا قال لهم مرة تاني من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري، وخدوا. وحاجات كتير كتير تأكد للإنسان اللي عايز يخلص قبل فوات الأوان، اللي عايز يخلص. الموضوع مش موضوع كلام، مش موضوع كلام. وتعالى مثلا دلوقتي تعالى، الدنيا مليانة شياطين وأغلب الناس فيها شياطين. تعالى عشان تعرف يسوع المسيح، وقول أنت، قول باسم يسوع المسيح الناصري الشيطان يخرج. شوف ما هيخرج ولا لا. لا سلطان على الشيطان إلا اسم يسوع المسيح. تفهم من الكلام ده هو مين؟ هو مين اللي عايز يخلص يلحق قبل فوات الأوان؟ ما عادش في وقت، صدقني ما عادش في وقت. ربنا يكون معك ويبارك حياتك يا حبيبي. برضو واحد تاني بيقول كيف أقنعوك يا صغيري؟ أشكرك.
أن هذا المخلوق الضعيف هو

كان في السماوات والأرض، كيف أقنعوك أنه مات ليغفر لك خطية ليس لك فيها ذنب؟ كيف أقنعوك أن الله عجز عن مغفرة خطية آدم فأرسل ابنه ليموت على الصليب؟ كيف أقنعوك أن الله يمكن أن يضرب ويصلب ويهان ويبصق في وجهه؟ أفسدوا عليك فطرتك يا صغيري، يا ولد يا ولد يا ولد، والحمد لله على نعمة الإسلام، يا ولد يا ولد يا ولد يا حبيبي. أنا طبعا جاوبت أخوك، ولا إن كنت أنت صاحب السؤالين اتكلمت كتير يا حبيبي، لكن أنا مش بقول هم أقنعوني ولا حد أقنعني، أنا بقول روح الله المالك علي هو اللي فتح عيون إيماني، فتح عيون إيماني عشان أعرف الطريق. ومش بس معرفة ومجرد شوية كلام أو لغة كانت مؤدبة أو غير مؤدبة، لا، ده أحداث في واقع حياتي وحياة كل مؤمن، وأعمال وعجائب وآيات ومعجزات كل يوم تتم تؤكد لي الطريق، صحة الطريق. إحنا لا نضارب الهواء وش ماشيين في الظلام، لا يا حبيبي، احنا عايشين في النور، عايشين في النور، والأبدية واضحة قدام عينينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد. يكفي السلام اللي احنا عايشين فيه، يكفي المحبة اللي مالية قلوبنا، بنحبك ونحب غيرك، يكفي ان ملناش عدو في الدنيا مهما عملوا ضدنا، ملناش عدو، ملناش عاد، بنحب بس. يكفي ان مفيش واحد فينا قاتل ولا مرهب ولا حرامي ولا ولا ولا، يكفي ان احنا قديسين، قديسين صناع ايات ومعجزات، قديسين صناع ايات ومعجزات. نفضنا ايدينا عن تراب العالم، سيبنا العالم لأهله ليك ولغيرك، وعيوننا نحو نصيبنا الأبدي، ونقول مع المرتل اللي قال من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا. احنا مشينا من العالم واحنا ما زلنا موجودين بالجسد على الأرض، والمثل عندنا بيقول يا بخت اللي روح قبل ما يروح. احنا سايبين لك العالم والارض بما فيها، افرح بيها، افرح بيها حبيبي. برضو هرجع واقول لك نصيحه، انت بتقول يا صغيري كيف اقنعوك، هم مش اقنعوني، نروح الله، اروح الله المالك علينا، هو اللي بيقودنا ويرشدنا، هو اللي يقنعنا، واللي بيفسر لينا المكتوب، هو اللي مالينا بالفرح والسلام والرجاء المبارك، واللي مخلينا عايشين غرباء على الأرض، من الشيء هنا، سايبين الأرض لأصحابها يفرحوا بها. فمش أقنعوني، لا يا ابني، لا يا حبيبي. واحد تاني بيقول لا تظنوا، الكلام اللي قاله رب المجد يسوع، لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها. متى 10:34 و35، إله المحبة يقول أنه جاء ليلقي سيفا على الأرض، وأن يفرق بين البشر وحتى بين أقرب الناس

ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. لما بطرس رفع السيف قال له ضع سيفك في رمدك، احنا مش بتوع سيف، احنا بتوع سلام. امال هنا بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، ايوه كمل الكلام، جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه. إيه ده؟ جاي تعمل فرقة؟ آه. إيه الفرقة دي؟ أنا جيت مثلا لبيت، فالابن قبل الإيمان والأب رفض، رفض الإيمان، اتفرقوا الاتنين. زوجين، الزوجة قبلت الإيمان والزوج رفض الإيمان، اتفرقوا الاثنين. جيت لألقي سيفا يعني أفرق بين المؤمن أو الذي قبل الإيمان والذي لم يقبل الإيمان. مش سيف يعني سيف حيحارب ودم وقتل، لا لا لا، ما عندناش الكلام ده، بل سلاما، بل سلاما. واحد بيقول أنا بلعب كورة وبقدم في أي نادي مفيش حد مسيحي مقبول في أي نادي. أنا قلت قبل كده إن ده عار، عار، عار على بلدنا، عار على بلدنا. بلدنا أعظم بلد، أعظم بلد، أم الدنيا، أم الدنيا. ولما أقول أعظم بلد أنا بعني الكلمة اللي هرب إليها رب المجد يسوع في أيام جسده في طفولته، وعاش هنا بالجسد في حدود 3 سنين. والبلد الوحيدة اللي ميزها ببركة وقال مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر، بعد ما عمل كل ده وما زال يبارك. نيجي نرفضه، نرفضه. ما هو الولد المسيحي اللي بيلعب كرة ده يمثل المسيح، اللي يقبله هيقبل المسيح واللي يرفضه هيرفض المسيح. يا ريت يا ريت يا ريت ربنا يدي نعمة، يدي نعمة وننسى الحاجات دي ونتركها. ما يبقاش في تمييز، ما في تمييز ولا ضغط على أي إنسان، يبقى في حرية، حرية عقيدة، حرية كلمة، حرية إيمان، إلى آخره من الكلام. الإنسان يعيش في حرية. بلدنا حلوة، بلدنا حلوة، بلدنا حلوة لو نعيش بالمحبة. بس هنلاقي المحبة فين؟ المحبة في المسيح وحده، ومفيش حلاوة عشرة غير بالمحبة، ومفيش حياة حلوة إلا بالمحبة، إلا بالمحبة.

اللي بتقول يعني كل الإخوة المسلمين والأخوات، احنا بنصلي من أجل كل طلبة اللي بتقول ابني محمد في تانية جامعة ومن ثانوي حالته اتغيرت، يفضل يكلم نفسه ويتكلم مع الشيطان، بس هو قدامي عادي بيمسك نفسه. أتمنى الرد. احنا بنصلي وحنصلي من أجل كل إنسان، لا نفرق بين إنسان وإنسان. انتوا محبوبين عند ربنا واحنا بنحبكم، هنصلي لأجل كل واحد. كل اللي كاتب لي الإخوة، انتوا في عينينا الاتنين.

يا ده ملكه النهارده متوصيين بينا يعني. بيقول لي هو حضرتك يا ابوهم. سؤال بسيط. المسيح بيقول في متى 23:9: لا تدعوا لكم ابا على الارض، لان اباكم واحد الذي في السماوات. هو انتوا الكنيسه المفروض اكتر مكان بيطبقوا تعاليم المسيح، خالفتوا كلامه في ابسط شيء. معقوله ما لقيتوش لقب غير ابونا؟ وبعدين المسيح بيقول في عدد 10: لا تدعوا معلمين، لان معلمكم واحد المسيح. ليش ما قال لان الهكم واحد المسيح؟ لما ربنا بيبعت ولاده وبناته نور في العالم، وكل إنسان كارز ورابح للنفوس بحكمة، رابح للنفوس. يعني مثلا معلمنا بولس كان بيخدم في مكان معين، وبعدين كان في خدام في المكان ده قبل المسيح وآمن، فبيقول: ابني أنسيموس الذي ولدت في خيودي، ابني أنسيموس الذي ولدت في خيودي. يبقى أنسيموس ابنه، يبقى هيقول له: انت مين؟ انت ابويا يا ابني. دي علامة حب، علامة حب وعلامة رباط، رباط روحاني مبارك، روحاني مبارك. وبعدين ابويا ده اللي في الكنيسة، ابويا ربنا محمله مسؤوليتي انا ابنه، بيربيني في الايمان، بيربيني في الايمان، بيكبرني، يمسك ايدي ويقودني ويرشدني، مرشد ومعلم، ومعلم. صحيح ابونا السماوي واحد، لكن ليس لنا اباء كثيرين على الارض، لكن لينا اباء، لينا اباء. انت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟

And the Kuwaiti ismi fulan. أطلب صلاة من أجل زوجتي ترجع البيت، محتاجها ضروري معايا.

بنتين وولد، البنتين معاها والولد معايا، تعبان مش عارف أعيش من غير زوجتي وأولادي. أرجوك، أنا برحب بيك يا حبيبي وأنا خدام، وأنا بطلب من كل اللي سامعني دلوقتي يصلي.

كلنا نرفع قلوبنا للرب ونقول له يا رب استجيب طلبه فلان، استجيب طلبه فلان. امين امين. ربنا يكون معاك يا ابني ويمنحك سلام ويبارك حياتك.

كل اللي طالبين الصلاة. آمين. واحد بيسأل بيقول نفسي أعرف هل رب المجد موجود في كل مكان؟ مال الكون؟ أين جسد يسوع الجالس عن يمين أبيه؟ مع أن الجسد محدود حتى يجلس عن يمين الآب، والجسد أيضا هو الله المتجسد، فهل الجسد محدود؟ فأين اللا محدود؟ هل رب المجد موجود في كل مكان؟ نعم موجود في كل مكان، مالئ الكل، المالئ الكل، لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان. ولما الروح يكتب وكلام عن الأمور العالية والأبديات، مش هنقدر ندركه بالعقل المحدود الآن. يعني هدي لك مثل قبل ما أجاوب على كلامك. بيقول الآن نحن أولاد الله، الآن ده مكتوب، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لسه ما نعرفش هيحصل ايه، لكن نعلم أنه إذا أظهر، يعني لما يجي المسيح، نكون مثله لأننا سنراه كما هو. اديني عقلك، انت بتقول المسيح هو ربنا، نكون مثله يعني ايه؟ فكر زي ما انت عايز، يتوه العقل، لاننا سنراه كما هو. هل هو انسان محدود هنشوفه بالعين ولا ايه الحال هيكون؟ دي الامور العاليه اللي فوق مستوى العقل، ما يقدرش يدركها الان، ما يقدرش يدركها الان. فهنا بيتكلم عن السجود، يعني الله الآب، وهيسجد ليه اللي في السماء واللي في الأرض واللي تحت الأرض والحاجات دي. هل هو فعلا جالس على عرش؟ وإيه العرش؟ عرش يعني يبقى محدود، ما نقدرش نقول الكلام ده. لست تفهم الآن لكن ستفهم فيما بعد، وبالعقل المحدود ما تقدرش تدرك الأبديات الغير محدودة.

واحد بيقول ما معنى الآية التي ذكرت في عبرانيين 5:7 الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. ما ننساش إن رب المجد يسوع اللي هو كلمة الله صار جسدا وحل بيننا إنسان كامل. يعني إيه إنسان كامل؟ يعني شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. يعني إيه؟ يعني يتعب، تعب وجلس على البير، يخاف، خاف من الموت، يبكي، بكى، يجوع، جاع، عطش، الآن عطشان، سألوا على يوم مجيء، ما عرفش. شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. ولما جه عند الصليب ساب

التلاميذ وبعد عنهم كده خطوتين وابتدى يصلي، هو عارف هيجرى له ايه، فابتدى يصلي وصار عرقه كقطرات دم. قدم بصراخ بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، بيصلي كإنسان داخل على مصيبة مصيبة. فهو شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. عايزين يا أبانا نوعي الشعب، لأن التيار الغريب اقتحم كنيستنا وأصبحت أفراح المسيحيين فيها رقص وخمر وملابس معثرة داخل الكنيسة وعادات غريبة. في أحد المرات عملت ندوة وقلت لا يليق بالخادم أنه يشرب خمر أو يرقص في فرح، واجهت عاصفة من الانتقادات. الموضوع يا أبونا فعلا محتاج توعية وإرشاد وتصحيح لمفاهيم غلط كتير دخلت كنيستنا. أنا معك. ده اللي يدل على إيه؟ يدل على كنيسة اللودوكيين، آخر كنيسة في سفر الرؤيا نمرة 7، وممكن البعض بيقول بتمثل الجيل الأخير أو الأيام الأخيرة، واللي هي الفتور الروحي، مش هقول الارتداد، مش هقول الارتداد، لكن هقول الفتور الروحي. ايه الفتور الروحي؟ يعني تيجي الواحد تقول له بلاش الخمرة، يقول لك يا عم سيبها اشرب وهيص. الفتور، تلاقي الخطية بقت سهلة، الانسان الشارب الاثم كالماء بقت سهلة وبقت عوايد، وما بقاش في خشه ولا احترام، ما بقاش في توبه حقيقيه. الكلام اللي انت بتقوله مظبوط، وانا اتكلمت في محاضره قبل اسبوعين يمكن عن الخمر وعن البهدله واللبس والحاجات دي، لأن التوبة عزت الأيام دي، ومبقاش سعي كثيرين لتوبة الآخرين، ما بقيناش نسعى عشان نتوب الناس، لا بقى في أغراض تاني، ربنا يرحمنا كلنا، احنا نسينا ان كنيستنا كنيسة قديسين، نسينا كنيسة كاملين. الرب بالامر بيقول كونوا قديسين مكملين القداسة في خوف الله. كونوا قديسين يعني ايه؟ يعني بتوع ربنا، يعني مخصصين، يعني اللي يشوفنا يشوف المسيح، واللي يسمعنا يسمع المسيح، ويشم فينا ريحة المسيح، رائحة المسيح الزكية، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، لا أريد شيئا إلا كيا نصيبي.

ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، ويسأل الجميع من هو حبيبي. ريحة تفيح مني فالناس يسألوا مين حبيبه. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي.

قلبي ولتكن في قلبي. كنزي وطيبي وللبعيد عطرا تفيح وللقريب ويسأل الجميع.

مساكين الأيام بتمر، واليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني، واليوم اللي بيعدي هيقربنا من اليوم الأبدي الرهيب، من الوقفة أمام الجالس على العرش، من الصوت اللي هنسمعه اعطي حساب وكالتك. حياتنا مش هنا ومتعتنا مش هنا، متعتنا مش هنا. مساكين اللي عايشين لمتعة الجسد وبيجروا ورا العالم، مساكين. ربنا يتوب النفوس.

أختي مهتمة بعلم الأبراج يا ولد يا ولد، وبتدرس فيها طول الوقت، وبتقول دانيال النبي أكيد كان بيدرسها، والدليل إنه أخبر المجوس اللي بيدرسوا علم الأبراج عن النجم اللي ظهر في ولادة المسيح. أنا بقول لها إن ربنا بيقول امتنعوا عن كل شبه شر، وإن احتمال الشيطان عايز يضلل بيكي، وإن دي عرافة فين الصح. علم الأبراج ده إيه؟ أرجو إنقاذ أختي لأنها بتتابع قداستك. أختي ممكن تروح الجحيم، ارشدنا. علم الأبراج، علم الأبراج.

الشيطان له ألاعيب وهتزداد وتكتر مع قرب النهاية. إزاي يفسد فكر وعقل الإنسان، يفسد عقله، ده غير إنه يضيع وقته، غير إنه يضيع وقته. وعلى رأي البعض الشيطان داخل في اختراعات كتيرة خطيرة، اختراعات كتيرة خطيرة بيها هيهلك البشرية، بيها هيهلك

يعني لو قلنا ببساطة، ربنا ادانا وقت، يوم او عمر، وربنا وصانا مفتدين الوقت، مفتدين الوقت. لكن الشيطان يخترع اساليب ازاي يضيع وقت الانسان ويبعده من عند اقدام المحبة، ويلهيه في امور عالمية ويضيع خلاص، يضيع خلاص. ايه هي الابراج؟ هي اعمال شيطانية، اعمال شيطانية والاعيب، زي اي امر بيجروا فيه، اللي بيشوف الفنجان واللي الكوتشينة واللي مش عارف واللي بيعمل حجاب، وكل الامور دي امور شيطانية. انسان لابد يرتبط بربنا، يرتبط بربنا، يعبد المسيح بحق الله الظاهر في الجسد، هو اللي يحميه من كل غريب، من كل غريب. ربنا ينجيها من الأبراج والكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، ويقول بيكلموا بالمستقبل ويعرفوا الغيب والحاجات دي، كل ده كلام، كل ده كلام.

أرجوك جاوبني على سؤال مش مبقاش مظبوط المايك. بتقول عايزة أعرف هو الوقت اللي اتجسد فيه المسيح وعاش 30 سنة على الأرض، في الوقت ده كان في حد من الناس بيقدم ذبيحة وكانت بتقبل ولا لا؟ أرجوك يا أبونا عايز صلاة من قداستك إني أرجع للمسيح تاني، لأني بجد أنا بحبه ونفسي أفضل معاه. أعمل إيه علشان أضمن إني مع المسيح في الملكوت؟ أنا بنتك فلانة محتاجة إنك تحنن قلب المسيح عليا. إيه ده يا بنتي؟ هو المسيح بيتغير يحن شوية وما يحن شوية وأنا حننه يعني ويسامحني على كل اللي فات؟ من قلبك توبة، وأنا بطمنك وباسم المسيح بقول لك غافر خطاياك. إنما حكاية أحنن قلب المسيح عليكي، المسيح بيحبك محبة أبدية ما تتغيرش، مهما حياتك كانت، مهما عملت، مهما رحت، مهما جيتي، محبته كاملة أبدية، كاملة أبدية لكل أحد، لكل أحد. كان في ذبيحة، كان في ذبيحة لسه اليهود كانوا بيقدموا الذبائح لغاية السنة 70 ميلادية وخراب أورشليم وهدم الهيكل. وبعد ما انهدم الهيكل ما عادش فيه ذبيحة، لأن لا تقدم ذبيحة خارج أورشليم.

واحد بيقول أنا ابن الملك من مصر، كان عندي مصنع قفلته من 5 سنين وبقالي 3 سنين بحاول أشغله مش عايز يشتغل، كل ما أحاول أعمل أي شغل تاني ما يكملش. رحت لأب كاهن معروف بصلواته القوية، صلالي وقال لي أنت عندك عمل شديد، وأعطاني مياه

مزامير وإصحاحات من الإنجيل أصليها لمدة معينة، لكن بقى الحال كما هو. كمان بيجيلي شياطين بتخنقني وأنا نايم ونفسيتي تعبت جامد وتعبت ماديا، صلي من أجلي. يا ابني العلاج في التوبة الحقيقية والرجوع للسند الحقيقي والمحامي الحقيقي، هو اللي يحميك ويحمي كل إنسان، هو رب المجد يسوع. كل اهتمامك بالمصنع والحياة العالمية والاجتماعية واللي واللي، لكن فين المسيح؟ فين حياة التوبة الحقيقية؟ فين الخلاص اللي انت عايشه؟ فين الحياة الأبدية اللي انت ماسك بيها؟ فين الرجاء المبارك اللي انت منتظره؟ يا ابني أنا بقدم لك المسيح، وتوبة من الآن، توبة من الآن، والله يدي لك نعمة وبركة. مش حكاية أن أنا أخذ مزمور وشوية مية وصحات من الإنجيل وصليها لمدة معينة يا ابني، لا لا لا،

واحد بيقول من كام سنة كنت بشتغل في مجال السياحة، وواحدة مغربية طلبت أروح الغرفة وما رحتش. بعت واحد زميلي، طلعت قالت لي هعمل لك عمل يخليك تخسر كل اللي عندك وحالك يقف. ومن ساعتها وانا حاسس بجد ان في حاجة محتاج لصلاة قدسك ضروري. لا يا ابني ما تخافش، انت اولا ابن المسيح، رفضت الخطية، عشان كده ربنا هيكافئك انت تصلي وتحتمي في المسيح مهما كان من اعمال الرب، حمينا وحفظنا. انت تتوب عن اي خطية وتعيش حياة توبة حقيقية، والرب يحميك ويحفظك من كل شر. Mm-hmm.

كفاية أسئلة ولا لسه في وقت؟ كفاية أسئلة. بنعمل إيه بعد الأسئلة؟ بناخد معجزات مش كده؟ نشوف مجد الرب.

أنا أم كراس من البلد الفلانية، عندي معجزة ونفسي أقولها، كنت مش عارفة أوصل لك. كان عندي 3 بنات وكنت نفسي في ولد، وفي يوم حضرت الاجتماع وصليت بدموع، في الليل حلمت وصلت لي وعطتني شمعة، قلت لي هي دي هتنور طريقك. وتاني يوم فعلا رحت للدكتور وقال لي انت حامل في ولد.

نشكر ربنا يسوع على عطاياه لينا. أنا كان لي 20 سنة محرومة من الأولاد، والرب عمل معايا معجزة عظيمة مع أنه كان مستحيل يحصل حمل، لكن عند الرب مفيش مستحيل، وادانا صمويل. نشكر الله. أختي كانت تعبانة جدا وعندها سخونة وحرتها وصلت 40، والدكتور اشتبه في كورونا، كانت تاخد العلاج تخف شوية وتسخن تاني لمدة 2 يوم. بعد كده ماما رشت مية الاجتماع وقالت باسم يسوع المسيح تخف، وفعلا خفت تماما وما خدتش علاج تاني.

0: ست سنين ما فيش أطفال، وجود عيب خلقي في الرحم، وفحص كتير وأشعة، وآراء كتير من الدكاترة تمجد أبويا السماوي من غير أي إجراء جراحي، تمجد وأعطاني طفل، وأنا بشهد بنعمة المسيح معي وبركة الاجتماع اللي طلبتها والرب تمجد. أنا بنت الرب من بني سويف، عايزة أحكي على معجزتي. أنا حلمت ولسه لي سنتين ربنا ما ادانيش، ففي الحلم قلت لك نفسي ربنا يديني بيبي. رديت وقلت انت عايزه ايه؟ قلت له نفسي في بيبي. راح قال لي على اول السنه ربنا هيديكي. كان الموضوع ده في شهر 11، انا ربنا اعطاني على اول السنه في شهر 3. شكرا للرب. كفايه، اتفضلوا.
1: ان انا اتاخرت في المعجزه دي. المعجزه دي حصلت معايا ان انا كنت شغال في شركه الكهرباء، وكان عندي منطقه

0: وانا بنزل احصلها. المنطقه دي كنت بحبها جدا، وقرروا ان هم هيعيدوا تغييرها، تغيير الموقع الجغرافي بتاعها. فالمنطقه دي كانت هتتنقل تروح اداره تانية. فانا قلت يا رب بشفاعه اجتماع ابونا مكاني، وحطيت المنطقه دي واسمها واصالتها قدام التلفزيون، وحطيتها على شفشف الميه وازازه الميه. وربنا اتمجد. تاني يوم الاجتماع رحت الشركة، قالوا لي احنا خلاص لغينا موضوع نقل المنطقة، رغم ان هم كانوا خلصوا كل حاجة وخلاص كانت رايحة. فانا اسف ان انا اتأخرت، دي كانت معجزة بالنسبة لي، واشكر الرب يسوع واشكر اجتماع ابونا مكاري.
1: سلام يا أبي، أنا اسمي منال كمال. حصلت معايا معجزة الجمعة اللي فاتت. كنت حاطة مية مصلية قدام تلفزيون قدام الاجتماع، وقعدت أصلي كتير قوي، لأن أنا في الشغل عندي واحدة أذياني جامد، أذياني في البيت وأذياني في نفسي وفي كل حاجة. فقعدت أصلي كتير كتير مع أبونا، وفي آخر جزء في الصلاة ابتدت معدتي توجعني وعايزة أرجع. حاولت أقول إن أنا بتهيألي وأعدي الموضوع وأكمل الاجتماع، لكن ما قدرتش أكمل. بعدين لقيت نفسي قمت رجعت كل اللي كان في بطني، ورجعت مر صبر مر مر يعني. وبعدها خرجت غسلت وشي وجيت أشرب من المية، لقيت المية فيها طعمها حنوت، كأن محطوط جواها حنوت. فحبيت أتأكد من إن أنا اللي أنا بشربها دي صح والطعم ده صح. فشربت عيالي وشربت جوزي، وبسألهم على طعم المية، قالوا لي فعلا طعم المية متغير، طعمه زي بتاعة الكنيسة، زي كأنها فيها حنوت. يا ماما أنت حاطة فيها حاجة؟ فقلت لهم لأ، ده كده بركة الاجتماع، وباسم يسوع المسيح الناصري يكون أي حاجة كانت معمولة أذى أو حاجة تكون مشيت. ونشكر ربنا على بركة الاجتماع، وشكرا.
2: سلام ونعمة يا بونا، أنا بنتك مريم من العبور. أنا ابني عنده سنة، كان يوم الجمعة 2/10، كان ابني سخن جدا، وكان ليه يومين سخن جدا، وكنت بديله أدوية سخنية، ما كانتش السخونية عايزة تنزل، كانت بتروح وتيجي. أنا اليوم ده كنت رايحة أكشف له، وكان الاجتماع شغال، حطيت مية قدام الاجتماع قدام التلفزيون، وصليت مع قدسك، وبعد كده شربت ابني من المية ودهنت دماغه من المية، وقلت باسم الاجتماع وباسم ابونا مكاري ابني يخف وما يحتاجش اي حاجه. وفعلا بعدها بشويه لقيت السخونيه بتاعت ابني ابتدت تنزل، وتاني يوم ما كانش فيه اي حاجه في ابني، وكان كويس جدا وما فيهوش اي حاجه. نشكر ربنا ونشكر قدسك يا ابونا.
3: يا مكاري حبيبي، صباح الخير، ازيك يا ابونا؟ وحشني خالص. انا بنت الرب من المنيا، وعندي معجزه لسه حصلت الجمعه اللي فاتت ديت يوم 9. كان جوز بنتي عامل عملية كبيرة في رجليه، وكان خايف خالص لحسن يكون في حاجات تاني في رجليه، وطلبنا بركة الصلاة وبركة الاجتماع يا بونا، ورشينا رجليه بالمية الحلوة اللي كلها بركة يا بونا، من صلاتك ومن ربنا اللي حاضر في الاجتماع. وفعلا راح أسيوط تاني يوم على طول أو تالت يوم، وعمل أشعة، وقال له الدكتور ما فيهاش أي حاجة وهي حلوة وزي الفل. بركة صلاتك يا بونا، ما نتحرمش منك ولا من صلاتك لينا يا حبيبي.
4: انا عايز احكي على معجزه حصلت لي، وقولي بشبحت الاجتماع وبشبحت ابونا مكاري والاجتماع. انا كنت عامله عمليه تركيب جهاز لضبط نبضات القلب، وبعدين جه بعدها باسبوع ورم وورم جامد واحمر وزنهر، وبقيت خايفة قوي. وقلت بشفاعة الاجتماع لو رقت هسجل لأبونا مكان المعجزة بشفاعته وشفاعة الاجتماع. رب المجد يسوع عمل معايا معجزة حلوة يا رب، ربنا يخليك.
5: آمين. نقول عددين ترنيم.

وين عايش في الأفراح ده هو.

الحلو ونعيش في الأفراح. درسنا الحلو هناك يا حبايب، ما رأيته عين، وكل واحد فينا له نايب، نايب حلو وزين. ميراثنا الحلو هناك يا حباي، ما رأيت عين، وكل واحد فينا له نايب، نايب حلو وزين. ميراثنا الحلو

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بقالي فترة مشغول جدا وفكري رايح في مجيء المسيح له كل المجد، في مجيء المسيح له كل المجد. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، لك المجد، لك المجد. وأنا بتكلم دلوقتي وجه قدامي أو في فكري، متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ لما حاجي حلاقي مين فاكرني، حلاقي مين مستنيني. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. حلاقي مين عمال مشتاق لمجيئي وعمال يقول امتى هتيجي؟ تعالى اوام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها اطير لك وانا فرحان. حلاقي مين؟ حلاقي مين؟ كلام كبير، كلام. لك الكرامة، لك الكرامة، لك المجد، لك المجد، لك المجد، لك المجد. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. طبعا الكلام كتير، وانا بقالي ايام عمال اقلب واروح واجي بالفكر وبالكتابة وبالقراية، يعني خدني الرب في رحلة طويلة. واحترت ابتدي منين ولا اتكلم في ايه، وكلام يمكن قلناه زمان وكلام مكرر، لكن لقيت الموضوع غير كده خالص. ربنا لفت انتباهنا، كنت بسأل ربنا هبتدي بايه وتقسم لي الموضوع لايه، لكن لقيت ربنا واخدني في جنب كده. خلي بالكم، احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن التاريخ نقول 2020 سنة، 2020 سنة، لكن لما نيجي نتكلم عن مجيء المسيح الكلام مش 2020 سنة، لا. تعال مثلا هقول لك حاجة في فكر وعقل القديسين وفي فكر المسيح له كل المجد عن المجيء. ابتدي مثلا بيوحنا المعمدان، ده انا ممكن ابتدي من العهد القديم، خليها دلوقتي. المهم انا قلت يوحنا المعمدان، خلاص نمشي مع يوحنا المعمدان. بيقول في تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرس في برية اليهودية قائلا: توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. واحنا دلوقتي بنقول 2020، 2020، وهو من 2000 سنة

طلب ملكوت السماوات ايه يا عمي؟ دي حرارة الإيمان. ده الإنسان المنتظر الواعي والصاحي والإنسان المستعد. الرب قريب. ده الإنسان المستعد لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فين يا عم؟ ده بقاله سنين وآلاف. فين؟ ده سؤال الإنسان والعقل. جه رب المجد يسوع نفسه هو في حال الجسد على الأرض. يمكن البعض يقول اقترب ملكوت السماوات دي مش هي مجيئه يعني أو أي حاجة. بيقول من ذاك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. نفس الكلمة، التوبة ومجيئه، قد اقترب ملكوت السماوات. قلت ممكن البعض يقول اقترب ملكوت السماوات دي حاجة تاني مش مجيئه، لكن تعال شوف المسيح نفسه له كل المجد في سفر الرؤيا. يتكلم أكثر من مرة ويقول الجملة دي: ها أنا آتي سريع، أنا جاي. يكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا يقول: ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. أنا آتي سريعا، كلام واضح، كلام واضح، أنا آتي سريعا. ويقول للقديس يوحنا وللأجيال: ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. ويقول للأجيال: ها أنا آتي سريعا، وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. ويقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا، آمين، تعال أيها الرب. ختام كلمة الله والكتاب المقدس يقول: أنا آتي سريعا، أنا آتي سريعا. وبعدين لما أرسل الآباء الرسل، لما أرسل فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات. موضوع المواضيع والموضوع المهم والخطير واللي يخص الإنسان ومستقبله الأبدي مجيء المسيح له كل المجد. فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات. يمشي على مدى الأجيال، اقترب ملكوت السماوات. يجي معلمنا يعقوب يقول: فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. يا سلام، شوفوا الجيل الأول، الجيل الأول عايش بأنهي فكر، وإحنا في القرن 21 عايشين بأنهي فكر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. ويقول الرسول في العبرانيين: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. إيه ده؟ إيه يا عم بعد قليل جدا؟ ما هل الكلام ده كذب؟ فعد سنين هذا عددها وانت بتقول بعد قليل جدا، يبقى كلام مش مظبوط. ايه معنى الكلام ده؟ بيعني حاجة واحدة بس، ان يا انسان افهم كلمة الان. الان ان سمعتم صوت لا تقسوا قلوبكم. الان

ولما نتأمل في كلمة الآن نلاقي إنسان نفض إيديه لما عزاله واستعد للرحيل. إيه ده؟ إمتى؟ في كل لحظة، في كل لحظة. ده الفكر المسيحي الحقيقي، إن مجيء الرب على الأبواب بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، وأنا آتي سريعا وأجرتي معي، قد اقترب منكم ملكوت السماوات. حياة الاستعداد، حياة الاستعداد. ومن هنا يمكن كانت النتيجة في جيل الآباء الرسل، الكنيسة الأولى، إن كل اللي عنده أرض باحة واللي عنده بيوت باحة وجابوا الأثمان ورموها عند أرجل الرسل وابتدوا يعملوا اجتماعات ويصلوا كل يوم. إيه؟ الرب جاي دلوقتي، الرب جاي. حياة إيمانية، حياة إيمانية. يمكن اللي دفعني في التأمل واللي أخذني خلال أيام إن العالم اتلهى ونسي المسيح، نسي المسيح له كل المجد. يمكن عجبني النهاردة شفت حاجة في أمريكا بيقولوا اجتماعين للصلاح، واحد عمله فلان وواحد عمله التاني، نسيت الأسماء، لكن ملايين البشر بيصلوا من أجل إيه؟ من أجل التوبة، من أجل التوبة، لأن العالم نسي المسيح ونسي مجيء المسيح له كل المجد. بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، ولا يبطئ. يعني الإنسان العاقل، العاقل لا يجرؤ أنه يعيش في الخطية لحظة واحدة، لحظة واحدة. عشان كده التوبة الآن، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. كلمة الآن، أنا مش بوعظ لكن بقول أحاسيسي وتأملات اللي أنا عايش فيها. اللي عايز يتوب يتوب، اللي عايز يتوب يتوب. ممكن دلوقتي المسيح يجي، دلوقتي. إن كان من 2000 سنة الآباء الرسل قالوا جاي دلوقتي، اقترب ملكوت السماوات بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. فكم بالحري دلوقتي أنا أقول إيه؟ أنا أقول المسيح قدامي، وإمتى حيجي؟ الآن، الآن. أقول له أمين تعال. آخر كلمة، أنا آتي سريعا، آخر كلمة في المكتوب، أنا آتي سريعا. أنا حرد والكنيسة ترد. أمين تعال أيها الرب يسوع، أمين تعال أيها الرب. مسكين الإنسان اللي ملي في العالم، مسكين الإنسان اللي ملي في العالم. يمكن في تأملاتي مع كلام سمعته وأخذ وعطى وبتاع، إن في ناس كتير ولا هم هنا، ولا هم هنا، ولا كنيسة ولا بسيسة ولا إيمان ولا الكلام ده، معاه قرش وعمال يجري ويبرطع. في لحظة في طرفة عين هتتغير الأحوال، في لحظة في طرفة عين هيجي ويجلس على الكرسي، في لحظة في طرفة عين هتسأل أعطي حساب وكنتك. الآن إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. يقول معلمنا بطرس إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت. إيه يا أبويا؟ إيه يا أبونا بطرس؟ إيه اللي أنت شايفه؟ قال أنا شايف المسيح على الأبواب. ياها، طب عدى 2000 سنة ما جاش المسيح. ده في نظرك، ده في نظرك يا حبيبي. إنما المسيح موجود وحاضر لكل أحد في كل لحظة، لكل أحد في كل لحظة. إنما نهاية

كل شيء قد اقتربت فتعقلوا بسيريس، يعني خدوا الموضوع جد، تعقلوا واصحوا للصلوات، واصحوا للصلوات. أنا كنت بقول أو عايز أبتدي حتى في العهد القديم، في العهد القديم ألاقي طبعا نبوات كتير عن مجيء المسيح، نبوات كتير عن مجيء المسيح. لكن هاخد حاجة منها، المسيح قرب يجينا، يلا نستناه، يلا الإنسان العاقل العاقل الأمين المستعد عن قريب حيكون وسطينا وإحنا حنكون وياه. مسكين مسكين طبعا حاجة مهولة جدا لو الإنسان خسر أبديته، لو الإنسان خسر أبدي، دي أبدية دي أبدية. أنت قدامك فرصة طول ما فيك نفس بيتردد، الآن ممكن يجي المسيح. فشوف مثلا في سفر صفانيا إصحاح 1 ومن عدد 14 يقول إيه؟ قريب، طبعا ممكن دي كانت نبوة عن أحداث تمت أيام صفانيا، لكن شوف الإشارة، يقول قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا. إيه ده؟ قريب يوم الرب العظيم وقريب وسريع جدا، من له آذان للسمع فيسمع. الموضوع مش موضوع وعظ ولا كلام، ده لسه أنا هقول ولسه وأنا عايش في التأمل، عمال أسأل ربنا يا ترى قبل مجيئك هيحصل إيه؟ ولقيت يمكن نبوات عجيبة عجيبة، ومجيء الرب صعب جدا جدا للإنسان غير المؤمن، رهيب ومرهب جدا للإنسان غير المؤمن والغير مستعد. لكن قد ايه مفرح ومبهج جدا جدا للإنسان الأمين المستعد، العمال واقف يقول امتى هتيجي، تعالى أوام.

الإنسان المستعد قد إيه؟ مشتاق مشتاق. هتكلم عن الحاجات دي معرفش دلوقتي ولا بعدين. إنسان قاعد على رجاء واحد، على أمل واحد، ملوش رجاء في الدنيا، لا رجاء في الأرض ولا أمل هنا، لكن رجانا جاي وأملنا جاي ونصيبنا جاي. أرجع لكلام صفانيا بيقول إيه؟ قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا. صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار.

مرا. ربنا ما يسمحش لإنسان أن يكون ده حاله. قبل ما أكمل نصيحتي لكل واحد سامعني، نصيحتي لكل واحد سامعني،

زي ما بقول اطلب معونة الروح القدس، هيقنعك بأن المسيح جاي قريب وهيجلس على الكرسي وهو الديان، وانت تعرف الكلمة دي، هو الديان هو الديان قبل فوات الأوان. ده الموضوع موضوع أبدية، موضوع أبدية، موضوع أبدية. يصرخ حينئذ الجبار مرا حسرة وألم وندامة أبدية، بس يا خسارة فيش رجاء، فيش رجاء، مرارة إلى أبد الآبدين، عذاب إلى أبد الآبدين. أقول إيه؟ يصرخ الجبار مرا، ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام. هيجي الكلام ده في كلام العهد الجديد، بس أنا بقول النبوة بتاع صفانيا هنا. يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيع على الأبراج. أقول تاني الحتة دي، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، خراب ودمار، المدن اللي اتشيدت والحصون والأبراج واللي واللي اللي بنشوفه ده، يقول لك ده برج مش عارف ايه وده ايه وده ايه ده. يوم ضيق، يوم شدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة، وأضايق الناس فيمشون كالعمي لأنهم أخطأوا إلى الرب، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب. اللي حوشته مش هينفعك، حرام وحلال مش هينفعك. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها، بنار غيرته تؤكل الأرض كلها، لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض. دي نبوة في العهد القديم، لكن لما هنيجي نتكلم في العهد الجديد ويتكلم ويدي العلامات، والعلامات بقى والحروب والأوبئة والحاجات دي، هنتكلم طبعا النهارده الوقت فات، هنتكلم حاجات رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة. إن كانت رهيبة هنا فكم بالحري هناك، كم بالحري هناك. المسيح جرب يجينا، جرب يجينا، والمسيح هو المخلص، هو المخلص وحده، وليس بغيره بأحد غيره الخلاص. أنا بكرر كلامي عشان كل إنسان سامعني، يا ابني بلاش تشغل عقلك بس، لكن مع عقلك أطلب معونة الروح القدس، معونة الروح القدس. المسيح وحده هو المخلص، المسيح وحده هو الطريق، المسيح وحده هو الديان اللي هيجلس على كرسي الدينونة، ومجيئه صار على الأبواب. إن كان من آلاف السنين بيقولوا الرب قريب، من آلاف السنين ليه؟ دي حياة الاستعداد. لكن ممكن دلوقتي بعد ما عدى آلاف السنين ناس مستهدفة.

الذين أين هو موعد مجيئه؟ كل شيء باق كما هو. عمال تقول جاي جاي ولا جاي، خليك قول قول، لكن هيجي وهيجلس على الكرسي، وانت وغيرك هتقف قدامه، تجتمع اليه كل الشعوب اللي قبلوا تعالى على اليمين واللي رفضوا تعالى على اليسار. تعالوا يا ملام، يا ايه يا مبارك ابي، رث الملكوت المعد لكم من قبل تاسيس العالم، وانتم اذهبوا عني يا ملاعين. ربنا ما يسمحش ان انسان سمعني يخيب رجاه ويرفض المسيح. نصيحتي من قلبي، انا بقول لك ان المسيح بيحبك وعايزك تخلص وعايزك معاه في الابديه، وانا بحبك وبنصحك، بنصحك روح صلي، صلي، ادخل في خلوه كده، ادخل في خلوه، واقفل بابك واطلب ربنا الواحد لا اله الا الله. نعم، اطلب ربنا الواحد بالحقيقه، نؤمن باله واحد. قل له يا رب أنا عايز أعرف السكة، مش أنت الطريق؟ قل له أنت ليه حملتني خطية آدم وأنا ماليش ذنب فيها؟ قل له السؤال اللي كان قدامي بس ما قريتوش، ليه حملتني خطية آدم وأنا ماليش ذنب فيها؟ ليه وليه وليه؟ روح اسأله، قل له يا رب أنا مش عايز أهلك، قل له يا رب أنا مش عايز أهلك، مش هتخسر حاجة يا ابني، بدل ما انت تبعت له وتشتم فيه وتتكلم كلام لا يليق، كلمه هو قل له وضح لي الطريق، وضح لي الطريق. انا بنصحك وبنصح كل انسان، بنصح كل انسان قبل فوات الاوان، الرب على الابواب قريب جدا، أنا آتي سريعا وأجرتي معي. أمين. تعال أيها الرب يسوع. المسيح على الأبواب، ممكن يجي دلوقتي، ممكن يجي دلوقتي، بس مجيئه رهيب رهيب رهيب لغير المؤمن، ومفرح ومبهج جدا للمؤمن. هيجي على السحاب، هتكلم كلام كتير، هيجي على السحاب ويفرح أصحابه وأحبابه، هيجي على السحاب وياخدنا معاه، هيجي على السحاب ويويل الإنسان اللي رفضه، يويل الإنسان اللي رفضه. هكتفي بالمقدار ده، لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يلا نصلي. يلا نصلي. ياللي انت جاي قريب جاي

ابنك مجهول بالعالم حميني وناسي سرته وسيره.

اوعى تكون عايش للشهوة والجسد، اوعى تكون بتجري ورا المال تجمع حرام وحلال. المسيح قرب يجينا، المسيح قرب يجينا، يلا نستناه. عن قريب حيكون وسطينا واحنا حنكون وياه. سامحنا، سامحنا واقبل توبتنا يا رب، واقبل توبتنا. انسلنا الماضي كله وساعدنا نعيش ليك الزمان الباقي. نكرمك نرفعك نعليك. صلي كل إنسان شايفني دلوقتي، أسجد عند قدمي المسيح وقول له طلبتك. لكن الطلبة الأولى اللي نطلبها كلنا خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية، توبتنا ورجوعنا. اطلب الرب من قلبك، حاضر في وسطينا مستعد يستجيب كل طلبة. عايز يفرحنا كلنا، عايز يشفي المريض، عايز يطيب خاطر الحزين والمهموم، عايز يشيلك ويشيل شيلتك، عايز يخلص نفسك، ضمن لك الحياة الأبدية. اطلبوه، كلموه، اطمعوا فيه. نعمة فوق نعمة، عايز يدينا، عايز يغنينا، عايز يفرحنا، عايز يعزينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلم المسيح، كلم المسيح، حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا. ايده ممدودة بالبركة لكل احد، ايده ممدودة بالبركة لكل احد. حنين وطيب، عايز يغنينا، عايز يفرحنا، عايز يعزينا. وعد وقال كل شيء لكم، كل شيء لكم. كرامة ومجد ليك، بنشكرك من كل القلب يا طيب يا حنين. أعطيتنا كل شيء بغنى للتمتع، قلت كل شيء لكم. كفاية أنت نصيبنا، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. روحك يملك ويسود علينا، يقودنا ويرشدنا لباقي المشوار. نقف قدامك رؤوسنا مرفوعة، نكرمك قبل ما نجيلك. اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. مستحق، مستحق، مستحق. صلي، صلي. كل اللي ساجد بين ايدي صلي، قل له طلبتك، مستعد يستجيب لانه بيحبنا كلنا. كل مريض قل له يا يسوع المسيح اشفيني. المأسور من الشيطان واللي له أعمال والحاجات دي، كلم المسيح، عنده استجابة لكل طلبة. قل له فكني، حررني، فك خيودي.

مستحق كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كل نفس بين إيديك صانع العجب والآيات والمعجزات، ويعود المجد إليك وحدك. آمين آمين. فنشكره من كل القلب ونقول له: أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، كل إنسان حاضر وعليه شيطان، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

اخبار مشاعر حضرتك وانت بتدي للرب والعمل، واخبارها ايه؟ ايه اللي حضرتك بتحس بيه؟ ايه المشاعر اللي تبقى موجوده في قلبك؟ يعني شويه اسئله انجاز التعبير محتاجه لاجابه من كلمه الله. اعتقد ان الاجابه على الاسئله دي مهمه قوي. الرب جاوب عنها في آية عن داود رجل الله وهو وشعبه بيشاركوا في تقديمات لبناء الهيكل قبل أن داود أن يرقد بسلام. الرب قال له أن سليمان هو اللي يبني الهيكل، بس من فرحة داود بهذا الأمر داود بنفسه شارك بتقديمات في بناء الهيكل، والكلام ده واضح في سفر الأخبار الأيام الأول أصحاح 29 عدد 14. تعالوا نقرأ الآية ونشوف الإجابة على الأسئلة. داود وهو والشعب وهم بيدوا كان شكلهم ايه؟ اخبار الايام الاول 29 عدد 14 يقول: ولكن من انا ومن هو شعبي حتى نستطيع ان ننتدب هكذا؟ كلمه ننتدب يعني نكرس انفسنا.

نكرس أموالنا، نكرس ممتلكاتنا للرب ولعمله، أو نكرس أنفسنا بلغة الحدث نفسه إن هم يقدموا ويشاركوا بتقديمات غير عادية لبناء الهيكل اللي أمر به الرب سليمان إن هو يبنيه. ولما أجي أشوف العبارة داود بيقول من أنا حضراتكم داود وهو بيقول كده، ده قارب على نهاية أيامه، لأن بعدها رقد وسليمان هو اللي بنى الهيكل زي ما نفهم من سفر الأخبار الأيام الأول وسفر أخبار الأيام الثاني. وكان ملك عظيم، من أعظم من ملك على الشعب قديما. والحاجة الثانية، كان آنية وحي، كتب الكثير من المزامير. داود عظيم، من أبطال الإيمان المحترمين اللي جت سيرتهم في عبرانيين 11، وبيقول من أنا؟ يا داود بيقول من أنا؟ وفي نفس الوقت بيقول من هو شعبي؟ يعني أنا أطلع إيه؟ كأنه عايز يقول كده ببساطة شديدة، أنا أطلع إيه؟ وشعبي يطلع إيه؟ اللي أنت يا رب شرفته إنه يشارك في بناء الهيكل، أو يشارك في عمل روحي عظيم يا رب أنت عملته. وكأن داود عاوز يقول أنه شرف ما بعده شرف أن نشارك في عمل الرب، أيا كان، في أي مجال، في أي مكان، في أي زمان، شرف لي. داود بيعلمنا كده. وعاوز أقول لحضرتك وأقول لنفسي قبلك، وإحنا بندي أخبار مشاعرنا حاسين إيه؟ حاسين إن إحنا حاجة إن إحنا بندي؟ حاسين بكبرياء إن إحنا ندي؟ يا للروعة ويا لهذا الدرس العظيم اللي الرب حب يعلمه لنا من رجله داود، من أنا؟ من هو شعبي؟ يا حاسين وكأن الرب العظيم غير المحدود، إحنا قدامه آسف ولا حاجة، كلا شيء، كغبار الميدان الذي لا يحسب. عشان كده يعني بشجع حضرتك وبشجع نفسي قبلك ان احنا واحنا بندي نبقى فاهمين كده، ده شرف، احنا تراب ومزدرى وغير موجود، لا قيمة لنا على الإطلاق، لكن الرب هو اللي عمل لنا قيمة، الرب هو اللي ادانا المركز، الرب هو اللي مكبرنا، الرب هو اللي محلينا، الرب هو اللي مشجعنا، الرب هو اللي بيعمل في قلوبنا علشان ندي. واحنا بندي ارجوك وبرجو نفسي قبلك ان احنا نكون في اتضاع شديد وانسحاق شديد امام الرب، ونشعر بعظم الشرف اني انا وحضرتك بنشارك في عمل الرب. عشان كده خلينا نشارك واحنا حاسين ان احنا ولا حاجه، وقتها صدقني هتبقى في احسن حال. دايما بقول اللي شايف نفسه أحسن واحد في الدنيا هو أوحش واحد في الدنيا، واللي شايف نفسه أنه هو أوحش واحد في الدنيا هو أحسن واحد في الدنيا. فنحن عندما نشعر بحقيقتنا ونقر بها بأننا لا شيء، بأن الرب يجملنا ويحلينا ويكبرنا ويجعل لنا قيمة غير عادية، ويجعل لنا هيبة وخشية عند الآخرين بطريقة عادية. خلينا نبتدي ندي للرب ولعمله بهذا التوجه وبهذا الأسلوب الجميل الذي تعلمناه في هذه الآيات.

اتفقنا ان في كذا مستوى من التواصل ما بين الزوج والزوجه، واتفقنا انه في مستويات سطحيه جدا اللي هي الاكلاشيهات، صباح الخير صباح النور تشرب شاي، لحد ما بنوصل لاعمق مستوى. واعمق مستوى ده هو ايه؟ هو مستوى الصدق والشفافيه، مش بس الصدق، الشفافيه، الشفافيه والتلاحم والاوفرلاب بيننا وبين بعض في الكوميونيكيشن. كويس. بعد كده قلنا ايه؟ قلنا طب لما نتكلم ايه القضايا اللي لازم اقول ايه لبناء ما تعديش علينا في العلاقه، ايه الامور القضايا اللي نتكلم فيها؟ قلنا وحدايه هي المسافه، فين المسافه والمكان اللي اقدر ابقى فيه من غير ما الاقي

ان في حد متشعبط في رقبتي، ده بين زوج وزوجه. الحاجه الثانيه منطقه النفوذ. يعني ايه منطقه النفوذ؟ يعني لو الست منطقه النفوذ بتاعها المطبخ، ومش عايز بس اربط المطبخ بالست لكن المطبخ وشطارتها في اداره المال، يبقى دي احنا بنتشارك في الحاجات دي، لكن هي انا عارف وهي عارفه ان دي منطقه نفوذ، مثلا سواء كانت الفلوس، سواء كانت التعامل مع الجيران، التعامل مع الصناعيه، التعامل مع المدرسين بتوع اولادنا، التعامل مع الولاد. طبعا كلنا لازم، انا ومراتي لازم نتعامل مع الولاد، مفيش شك، مفيش واحد هيقول خلاص انت العيال بقى تخصصك، لكن في حاجه اسمها منطقه نفوذ. فهيبقى انا اميل وانا في منطقه النفوذ بتاعه الاخر اني اكون اكثر بس اصغاء، ادي ودني زياده بسحب، يعني مش لازم اقعد ادافع وكاني بتناحر مع التاني، الارض دي ارضي ولا ارضك. ماشي، هتاخد لها وقت، طبعا هتاخد لها شويه وقت عشان اقدر اعرف مين فينا اللي بيفهم اللي اشطر شويه. تعال بقى نشوف ايه القضايا تاني اللي نتكلم فيها انا ومراتي، اللي نتكلم فيها انا وجوزي. الثقه. يعني ايه الثقه؟ لما انت بتقول لي ان انت النهارده هتتاخر شويه، لما انت بتقولي ان انا النهارده هقضي وقت مع صديقتي، اصدق اثق؟ يا جماعه الحب مطلوب في العلاقه ما بين الازواج، ما فيش شك طبعا، بس انا مش بتكلم في النقطه دي على على على الحب، انا بتكلم على الثقه، على اني اثق ان مفيش حاجه هتتصرف من ورا ظهري او هتتحوش من ورا ظهري، ان مفيش، ان لما هقول انا في الحته الفلانيه يبقى معروف ان انا في الحته. وحاجه تانية، هل اقدر اثق فيكي لدرجة اني اكشف، مش احنا بنقول في مستويات التواصل دي الشفافية؟ طيب سؤال بقى، هل اقدر اكشف نفسي، افتح ابوابي، او زي ما الترنيمة بتقول يعني افتح قلبي وابوابي دي من غير ما ادان؟ اقدر افتح قلبي وابوابي دي من غير ما هاخد تريقة او الـ يعني الهجوم السافر على هذا الكشف اللي انا عملته والانفتاح اللي انا عملته لقلبي وابوابي؟ حاجه تانية، العلاقه الحميميه الجسديه الزوجيه الجنسيه ما بين الزوج والزوجة. أنا فاهم يا جماعة، أنا فاهم وأنت فاهم وأنت فاهم. أنا عارف إن الموضوع ده عندنا في حضارتنا الشرقية موضوع شائك كده، يعني أكننا بنمشي على قشر بيض. ماشي. بس يعني نمشي على قشر بيض في البرنامج، نمشي على قشر بيض في الكنيسة، نمشي على قشر بيض في مش عارف إيه، بس مش معقول هنفضل ماشيين على قشر بيض. أنا وشريك الحياة. شريك الحياة ده هو الزوج ولا الزوجة؟ مش معقول هنبقى مش فاهمين ومش فاهمين بعض، مش فاهمين، ولو فاهمين مش فاهمين بعض. فاهمين يا جماعة يعني البعدين دول، هل أنا قادر أوضح ولا لا؟ هي ده السؤال. يعني أولا لازم نفهم، وتاني حاجة لازم نفهم بعض في المجال بتاع العلاقة الجسدية الحميمية الزوجية الجنسية التي تجمع ما بين الزوج والزوجة. سألوا كاتب كتب عن الزواج، وكتب بمنتهى الشطارة والمعلمة في العلاقة الجنسية ما بين الزوج والزوجة. قالوا له ايه اللي كنت تحب تعرفه عن الزواج، ايه اللي كنت تحب تعرفه عن الزواج قبل ما تتجوز؟
قال

ان حد يقول حاجه، اي حاجه، اي حاجه. لان طبعا هو بيتكلم عن العلاقه الجنسيه بالذات، بيقول لان وده امريكاني، يعني الكاتب ده امريكاني مش شرقي، امريكاني. بس طبعا ما زال لسه الموضوع ده في حساسيه، وخصوصا لما بيبقى في كنايس في الوسط المسيحي فبيبقى حساسيتهم ملهلبه حبتين. فالراجل ده قال في الكتاب بتاعه، لما قالوا لي كنت تحب تعرف ايه، قلت كنت احب اعرف اي حاجه، حد يقول اي حاجه. النقطة يا جماعة اللي عمال أدق عليها وأجي من حواليها وأخش فيها وأجي من حواليها وأخش فيها تاني، بص عايزين نمشي على قشر بيض، يمكن ماشي مقبول، لكن بين زوج وزوجة مش مفروض نفضل ماشيين على قشر بيض بقى، ولا إيه؟ طيب يبقى عايزين نتكلم عن المسافة، عايزين نتكلم عن منطقة النفوذ، عايزين نتكلم عن الثقة، عايزين نتكلم عن الجنس، العلاقة الجنسية ما بيننا وبين بعض، أنا ومراتي أو أنا وجوزي. نقطة تانية، ما افتكرش ان انا حاجة اسأل السؤال بالشكل ده اللي هقوله لك دلوقتي ده، بس هيبقى جوايا جدا. في كل تواصل بيحصل انا وشريك الحياة ببقى عايز اعرف، هل انا مهم عندك؟ حصل تواصل في الجنس، في الفلوس، في العيال، في حماتي، في الأجازة، في الصيف، في التقاعد، في أي حاجة. السؤال اللي جوايا، هل أنا مهم لما بنعمل عملية التواصل دي، ولا بحس إن أنت مش شايف غير روحك، ولا بحس ان انت مش شايف او ان انت مش شايفه غير نفسك بس؟ طبعا يا جماعه لما بنبقى بنعاني من حته ان انا داير وبلف حوالين نفسي، انها عدم نضوج، او انه عدم نضوج بشكل غير عادي، وهو التمحور حول الذات. نقطه من اهم النقط، التوقعات. لازم نتكلم انا وشريك الحياه عن التوقعات. ليه؟ في زمان خالص في بداية العلاقة الزوجية والخطوبة وكده بتبقى التوقعات ايه، حالمة جدا وصاعدة جدا وواعدة جدا ومش عارف ايه، ان التوقعات ان هو هيعمل لي البحر طحينة، او ان هي هتخليني اكني عايش في الجنة، جنة عدن. الجواز مش جنة عدن، الجواز بس افهمني، بس الجواز ليس، يعني ايه ليس؟ يعني لا، يعني لا يمكن الجواز، ما هواش الجواز، ليس جنة عدن. مال الجواز ايه؟ جهنم الحمراء؟ مش لازم يبقى جهنم الحمراء، في حاجة تانية اسمها أرض الموعد. أرض الموعد دي أنا بوصل لها بعد مشوار طويل ورحلات وبرية وحروب، وبحارب الحثيين والفرزيين واليبوسيين والمش عارف ايه، موال. والمشوار ده فيه مرة مفيش مية، مرة مفيش أكل، مرة مفيش، فمشوار. الجواز ما هواش جنة عدن، اديني بقول لك اهو، بقول لك اهو. فاحنا يعني لابد للتوقعات انها توقعات عمليه واقعيه. انا لازم ادرك ان انا ليا حدود وان التاني ليه حدود، انا لازم ادرك ان انا عندي احتياجات والتاني ليه احتياجات، انا لازم ادرك ان انا عندي جسمي بيتعب والتاني جسمه بيتعب، انا لازم ادرك ان انا عايز حاجات ليا وهو عايز حاجات ليه. الشطارة بقى ازاي نوصل لأرض الموعد بهذا التواصل. التوقعات ايه؟ لا انا مقدرش اعمل ده، او انا هساعد في الحتة دي، او وهكذا. فخلينا نحك في بعض لكي ما تكون التوقعات عملية واقعية ايجابية. هقولها لك تاني، توقعات عملية وحقيقية وواقعية وايجابية. احنا بناخد خطوة لقدام، وان احنا بناخد خطوة لعلاقة افضل والفهم اكتر والتقارب وتوحد بيننا وبين بعض اكتر، نتيجة ان التوقعات عمالة تزداد واقعية، وفي نفس الوقت فيها الريحة الشعرة اللون الايجابي اللي دايما احنا بنتحرك لقدام. اخر نقطة،

هقولها كده، هل ممكن أكون نفسي معك؟ هل ممكن أكون أنا ما أنا، بالتعبير بتاع الرسول بولس يعني، أنا ما أنا معاكي؟ ممكن أعبر عن نفسي، أحلامي، أو ممكن أعبر عن مخاوفي، قلقي، جروحي زي ما أنا؟ هل المجتمع ده، هل البيئة دي اللي هي المجتمع ده اللي هو أنا وإنت يعني، أو أنا وإنتي، آمن لدرجة إني أكون أنا ما أنا؟ يمكن الحاجات دي يا جماعة ما بتتقالش زي ما هي كده في العبارات دي، بس موجودة، موجودة في التواصل والمكاشفة، وأخذ خطوة في المخاطرة بإني أفتح قلبي وأعبر عن احتياجي، مفروض يقابلها تفهم من الآخر، ويكون التواصل في مناخ من الأمن والأمان والحب والفهم والنمو والنضوج، خطوة بعد خطوة ومرحلة بعد التانية.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. أعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

في مزمور 1 آية 23 بيقول: الرب رعية فلا يعوزني شيء. الراعي هو اللي بيعرف الطريق، وهو اللي بيحمي خرافه لما الخراف اللي معاه بتوه بتضيع بتروح في مكان هي مش عارفاه. وده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا. ممكن نمر بوقت صعب، وقت حيرة، وقت قلق، أو حاجات احنا مش عارفين سببها ايه أو فاهمين هي ايه السبب، لكن وجود ربنا مفروض ريحنا، لأنه هو الراعي. خلينا نقول مع بعض الترنيمة الجاية: ربي رعية وسلامي.

الترنيمة الجاية بتقول يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام. السلام دلوقتي في العالم ما بقاش موجود، يعني عايزين يا رب سلام في كل حتة، سلام في العالم، في البيوت اللي ما بقاش فيه سلام. يا رب بقى فيه صعاب يا رب كتير عشان ما فيش سلام. انت إله سلام يا رب ورئيس سلام، عم يا رب السلام في العالم.

أوقات كتير بنكون عايزين ربنا يحقق لنا طلب معين وهو مش بيحققه، أو يمكن هو مش يعني مش عايز يبقى ليا، أو هو مشيئته ما تكونش ليا، فبنفكر إن هو لأ يعني ربنا إحنا بعيد عننا ومش شايفنا. بس لأ يعني حابين نقول له أنا بطلب مجدك في حياتي وتكون معايا.

الإناء المكسور في إيد ربنا مش نهايته الكسر، لكن ممكن يبقى بداية جديدة وتشكيل جديد. ربنا مش محتاج إننا نكون كاملين عشان يقدر يغير فينا. نقول له يا رب حتى لو أنا كنت إناء مكسور مش كامل، خلينا في إيدك يا رب زي الإناء، وإنت شكل فينا اللي تشوفه حلو علينا. خلينا نقول له كل إناء

يتمجد اسم يسوع. حابب أهني حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة احنا بنختم سنة، مش سنة ميلادية لكن سنة قبطية اللي هي سنة الشهداء، فاحنا دلوقتي بنختم سنة الشهداء وبنستقبل سنة جديدة الكنيسة بتحتفل بيها بعيد استشهاد القديسين. والكنيسة القبطية بتعتبر ان الناس اللي هي قدمت حياتها يعني من اجل ايمانها ده فخر ليها، علشان كده بنعتبر السنة دي هي سنة الشهداء، هي تقويم لينا، هي تاريخ احنا بنعتز بيه. فكل سنة وحضراتكم طيبين. علشان بس وقت حضراتكم حابب اشارككم بكلمة في الكتاب المقدس، هنقرأ مع بعض إنجيل القديس لوقا الإصحاح التاسع والآية 10 و11، وهناخد كلمة من الآيتين دول. إنجيل القديس لوقا الإصحاح التاسع الآيات 10 و11 بيقول كده الكتاب: ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا، فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صدر. فالجموع إذ علموا تبعوه، فاستقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجين إلى شفاء شفاهم. فاستقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجين إلى شفاء شفاهم. فالنهاردة هتكلم مع حضراتكم في كلمة استقبلهم. استقبلهم ليه الكلمة دي بالنسبة لي مهمة؟ عندنا شوية أمثال حلوين، والأمثال دي بتطلع من بعض المواقف اللي بيكون فيها نوع من الحكمة. ففي مثل يقول لك الجواب يبان من، شوف كلكم حافظين، يعني إيه الجواب يبان من عنوانه؟ يعني الجواب اللي جاي مكفول، اللي جاي وأنا مش عارف إيه اللي جواه، هعرف اللي جواه من خلال إيه؟ العنوان، المقدمة. يعني في الشركات الكبيرة، في المصالح الكبيرة، في المدارس، في المستشفيات، أهم حاجة بيهتموا بيها هي الريسبشن. ليه؟ لأنه الانطباع الأول دايما بيعمل إيه؟ بيدوم. وبناء على الانطباع الأول أنا بكمل المسيرة. يعني بناء على الانطباع الأول، لو استقبلوني استقبال حلو، لو استقبلوني استقبال طيب، أنا بيجي الانطباع عن المكان ده إنه كويس، إنه ده مكان رائع، وبالتالي هكمل معاهم برضو وأنا مرتاح. ليه؟ لأنهم هم عملوا إيه؟ استقبلوني. فأهم يعني مثلا في البنوك، في الشركات، خدمة العملاء أو اللي هم بيتعاملوا مع الجمهور مش واحد كده وخلاص، ده لازم حد يكون شاطر وحد متمكن. ليه؟ لأنه أهم ما في الدنيا هو الاستقبال. الاستقبال، بناء على الاستقبال بنكمل المسيرة وبتتم حاجات كتير. فلو أنا استقبلتك حلو بتبقى في ارتياح معايا وتكمل المسيرة وانت مرتاح. طب لو استقبلتك بطريقة وحشة، حتى لو المضمون اللي بعد كده كويس، بتبقى الدنيا يعني مش ألطف حاجة. إذن مهم جدا الريسبشن، الاستقبال يكون في حياتنا. لازم نعرف بنستقبل مين ونستقبل ازاي. في احد القرى كده خدمت فيها، البيت كله بيت عادي الا اوضه الجلوس او اللي بنسميها المنظره، يبقى البيت مش متمحر ولا بيت مبني طوب عادي الا اوضه الجلوس. ليه اوضه الجلوس تبقى متمحره ومطونه زيت ومحطوط لها يعني افخم الامور؟ طب وباقي البيت؟ يعني انا لانه ابونا فمش بدخل بس صوت الجلوس، انا ممكن ادخل يعني اصلي لحد تعبان وواقف، يعني انا ممكن ادخل جوه البيت. فيبقى اوضه الجلوس حاجه والبيت حاجه تاني. طب ليه الناس بتهتم بده؟ برضو زي ما قلت عندنا امثال حلوه، في مثل يقول لك لاجيني ولا ايه؟ يعني ايه لاجيني ولا تغديني؟ يعني استقبلني حلو، استقبلني استقبال

طيب وما توكلنيش. تخيلوا كده، أنا رحت خبطت على واحد أزوره وأهلا وسهلا ادخل وعمل لي أحلى أكل، هعمل إيه أنا؟ مش عايز أكل. طب تخيلوا حد تاني جاب لي يعني أبسط الأمور، بس استقباله أهلا وسهلا شرفتنا ونورتنا ويعني وزرنا المسيح يا أبونا وكل الكلام ده، أنا هعمل إيه؟ لقيني ولا يعني إيه لقيني ولا تغديني؟ استقبلني حلو، وبعد كده مش مهم تعمل إيه. إذن مهم جدا فكرة الاستقبال. النهاردة الجموع لما عرفت إن يسوع أخذ التلاميذ وراح بيهم على انفراد مش وراه، لما مش وراه عمل إيه؟ الكتاب بيقول إيه؟ استقبلهم. ريسبشن يسوع شكله إيه؟ إذن ريسبشن يسوع بيستقبل مين وبيستقبله إزاي؟ والريسبشن بتاعي أنا بستقبل في مين وبستقبل في إزاي؟ الاستقبال. طيب ناخدها كده واحدة واحدة. أولا ريسبشن يسوع، استقبال يسوع. يسوع بيستقبل مين؟ يعني حضراتكم راعين وحافظين في الكتاب المقدس، قولوا لي مين يسوع استقبل مين؟ كتير، زي مين؟ من مرضى ومحتاجين بس، وخطاة بس. طب ما ناخدها كده بالترتيب، يعني مثلا يسوع هو طفل استقبل مين؟ استقبل المجوس. مين هم المجوس؟ وهو طفل استقبل المجوس والرعاة. وخلونا نفكر نقول طب مين هم الرعاة ومين هم المجوس؟ يعني ايه مجوس؟ ده عالم فلك، ده راجل شاف النجوم، رأينا نجمه فأتينا نعمل ايه؟ وجايين ومعهم ايه الهدايا بتاعتهم؟ ذهب ولبان بخور ومر. يعني جايين ومعاهم دي ناس متعلمة، ناس مثقفة، ناس غنية، وجايين من بعيد. فيسوع بيستقبل مين في الريسبشن بتاعه؟ الغني والمتعلم والمثقف ويعني عالم الفلك، تمام؟ بس دول. وجنبيهم استقبل مين؟ مين الرعاة؟ لما نتكلم عن الرعاة في الكتاب المقدس في فرق ما بين الرعاة اللي احنا نعرفهم اليومين دولة من الرعاة زمان. كلمة رعاة عندنا احنا معناها انه عنده خرفان، عنده غنم ويملك غنم. لكن زمان الراعي ما كانش حتى يملك الغنم. يعني ايه؟ يعني انا عايش في قرية ولا املك شيء، فاروح على البيوت، انت عندك غنمة، انت عندك معزة، انت عندك اتنين، ياخدهم الشخص ده يجمعهم ويطلع بيهم يرعاهم الموسم كله، واخر الموسم يعمل ايه؟ يرجع يوزعهم على مين؟ على اصحابهم تاني. يعني راعي زمان ما كانش حتى عنده رأس مال يشتري بيه حاجة، ده كان ياخد القطيع بتاع الناس، ياخد الغنم بتاع الناس اللي ما هي يعني مش فاضية ترعى غنمة ولا اتنين، ويجمعهم ويعمل ايه؟ ويطلع يرعاه. عكس اليومين دولة، كلمة راعي معناها ان انا عندي، انا املك. فراعي زمان كان فقير جدا، مش متعلم، انسان بسيط. اذا نكتشف من الاتنين دول انه ريسبشن يسوع بيستقبل مين؟ الغني والفقير، المتعلم والمثقف والبسيط اللي هو مش متعلم ولا مثقف، بيستقبل كله. بس كده؟ لا، يسوع بيستقبل بالنهار وبالليل. استقبل مين بالليل؟ نيقوديموس. نيقوديموس بيجي للرب يسوع بالليل وبيسأله أعمل إيه عشان أرسل حال أبدية، وبيكلم عن الولادة من الماء والروح وكل ده. طيب إذن يسوع بيستقبل في الليل ولا في النهار؟ الريسبشن بتاعه مفتوح في الليل ولا في النهار؟ بيستقبل نيقوديموس في الليل ويستقبل الشاب الغني في النهار. إذن تاني، يسوع بيستقبل الغني والفقير، المتعلم والبسيط في التعليم. يسوع بيستقبل في الليل وبالنهار. بيستقبل الكبير ولا الصغير؟ في الابن الضال، قصة الابن الضال.

أبوهم استقبل مين فيهم؟ استقبل الولد الصغير ولا الولد الكبير؟ استقبل مين فيهم؟ استقبل الاثنين. هو كان قاعد على السطح مستني ابنه، وأول ما شافه من بعيد تعمل إيه؟ الابن الصغير طلع يجري عليه وارترم عليه. طب والابن الصغير لما جه من الحقل ورفض إنه يدخل، إيه اللي حصل؟ أبوه طلع له ويقول له يا ابني تعالى ادخل، أخاك هذا كان ميتا. إذن الأب الرحيم ده استقبل الصغير ولا الكبير؟ استقبل الاثنين. يسوع بيستقبل الكبير والصغير، يسوع بيستقبل المتعلم والبسيط في تعليمه، يسوع بيستقبل الغني اللي معاه ذهب ولبان ومر، وبيستقبل الرعاه البساط. يسوع بيستقبل بالليل وبالنهار، بيستقبل التعبان وهو اللي قال تعالوا إلي، تعالوا يعني بيستقبلهم يمين، يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يسوع مش بيستقبل بس الناس المرتاحة، لكن كمان الناس التعبانة. يسوع بيستقبل في مقاييس الناس البار والشرير. لما بيروح بيت سمعان الأبرص، وده كان فريسي، يعني ايه فريسي؟ فريسي المميز المفروز، فهو شايف نفسه احنا مفروزين، احنا يعني نوعية تاني من البشر، احنا الرائعين. والست اللي هي غسلت رجليه دي خاطية، يسوع استقبل مين فيهم؟ الاثنين. يسوع بيستقبل الخاطي والبار، الضعيف والقوي. ريسبشن يسوع بيستقبل الكل. بيستقبلهم ازاي؟ يسوع بيستقبل الناس ازاي؟ عارفين في حد كده الكتاب المقدس بيقول كان أبرص وراح للمسيح وركع عند رجلين المسيح يقول له ايه؟ ان اردت. فيسوع بيعمل ايه؟ بيمد ايده ويلمسه ويقول له ابرأ. وهنا دي لازم نفهمها، يعني الأبرص زمان كانت حاجة، يعني البرص كان أمر بشع، وكانت كل الناس تخاف منه لأنه معدي ولأنه نجس، ولأنه فكان يبقى يعني في قيود الشريعة حطها على الأبرص، فمش ممنوع، يعني ممنوع أنه حد يلمسه، ده ممنوع أنه يجرب ناحية حد. طب لما يجي وبقلب مجروح ويقول له يا رب شفيني، يسوع يعمل له إيه؟ يستقبله، ويستقبله بحنية، يستقبله برحمة، ويقول له أنا عايزك تخف، خف. يسوع بيستقبل الناس بمحبة، يسوع بيستقبل الناس. أنا لو هقول أمثلة، لا أمثلة كثيرة. يسوع بيستقبل الناس بلطف، يسوع بيستقبل الناس بحنية، يسوع بيستقبل الناس بقلب واسع مليان غفران. أمثلة كتيرة، أنا مش عايز، يعني حضراتكم أكيد عارفين الكلام ده، أنا مش عايز أقول أمثلة في الكتاب المقدس. يسوع عمل إيه مع زكا، يسوع عمل إيه مع المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، يعني وأمسكت في ذات الفعل، فالناس جايبينها له ويقولوا له الشريعة بتؤمر إن إحنا نقتلها. يسوع استقبلهم وقال لها إيه؟ يا ست في حد دانك؟ قالت له لا. قال لها إيه؟ شفتوا الاستقبال؟ تعاليلي جياله، وهي مليانة بالوجع وبالخوف، وهموت خلاص هيرجموني يعني، وانا عارفة انه هو القانون كده ومستسلمة. لما تجيله يسوع يعمل ايه؟ يستقبلهم ويبكتهم من منكم بلا خطية، وضميرهم تفوق. وبعدين يقول للست دي اللي استقبلها، استقبلها بايه؟ برحمة كبيرة. أحد دانك؟ تقول له لا. قل لها ايه؟ ولا انا ودينك، اذهبي بسلام. استقبال يسوع استقبال رائع. عشان كده كل اللي راح للمسيح والمسيح استقبله اكيد اتأثر بالاستقبال ده، اكيد كان الاستقبال ده ساب علامة فيه، اكيد المسيح أثر. ليه؟ لانه استقبال يسوع رائع. إذن اول نقطة عرفناها يسوع بيستقبل مين ويستقبله ازاي. طب واحنا؟ لانه زي ما يسوع بيستقبل احنا كمان بنستقبل. يعني الرب يسوع بيقول ها انا واقف، يعني زي ما قال تعالوا الي وانا هستقبلكم، كمان قال ايه؟ انا واقف على الباب اقرع ادق.

إن سمع أحد صوتي أعمل إيه؟ إن استقبلني وفتح الباب أعمل إيه؟ إذن إحنا كمان بنستقبل، بس مهم جدا نعرف بنستقبل مين وبنستقبل إزاي. زي ما عرفنا يسوع بيستقبل مين وبيستقبل إزاي، إحنا كمان لازم نعرف إحنا بنستقبل مين وبنستقبل. أكيد لازم نستقبل الرب يسوع، أكيد حدش يعني مؤمن يعني يستبعد فكرة إن أنا هستقبل الله. ده إحنا في يعني في آخر آية في الكتاب المقدس بنقول له إيه؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع. إذن صلاتنا آخر صلوة الكنيسة بتصليها هي إيه؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع. يعني إيه تعالى؟ يعني إحنا في انتظار، في عايزين نستقبلك. إذن إحنا كمان لازم نستقبل يسوع. طب نستقبل يسوع إزاي؟ لأنه استقبالنا للمسيح غلط مش هيخلي المسيح يمكث معنا، لكن استقبالنا للمسيح بطريقة سليمة هتخليه المسيح يكون واحد من البيت، هيكون مرتاح في البيت، أقيم معك. نشوف كده ناس استقبلت الله إذا كان في العهد القديم أو العهد الجديد، ويسوع ارتاح معاهم أو يسوع ما ارتاحش معاهم، الله ارتاح معاهم أو الله ما ارتاحش معاهم. إزاي نستقبل الله؟ أبونا إبراهيم كان حلم حياته إيه؟ مش إنه يخلفه بس، لأنه خلف من من من هاجر إسماعيل، ولكن بعد ما خلف إسماعيل برضه ما زال إيه؟ عنده حاجة. إيه هي الحاجة؟ إنه مش بس أخلف، لكن أخلف من مين؟ من سارة. زي ما قلت لكم كانت الدنيا كلها في كفة، وسارة وإسحاق فين؟ في كفتين. إذن إمتى نال الوعد وإمتى تحقق وعده أنه يا إسحاق يا إبراهيم أنا هيكون لك نسل من سارة؟ إمتى؟ في يوم إبراهيم كده قاعد في جو حر والدنيا شمس والجو سخن، وشاف ثلاثة معديين. عمل إيه إبراهيم؟ طلع يجري عليهم يقول لهم لو أنا وجدت نعمة في عينيكم ما تعدوش كده وبس، لازم تيجوا تعملوا إيه؟ إبراهيم استقبلهم، والثلاثة دول هم إيه؟ كان الله رمز للثالوث، خلاص واستقبلهم، استقبلهم خلاص، وقعدتهم في يعني تحت الظل لغاية لما الشمس تغيب، وطلع يجري لمراته يقول لها اعملي لنا ثلاث يعني ثلاث مكيال من الدقيق الإيه؟ الأبيض. ويروح للخادم بتاعه يقول له اذبح لي أفضل عجل. وابراهيم يقابلهم بترحاب رائع وفرح. ولما ابراهيم يستقبل الناس بفرح ويستقبل الناس يعني او يستقبل الله بفرح، الله يعمل ايه وهو ماشي؟ يسيب له ايه؟ يسيب له الضحك، يقول له زي اليومين دول تلف السنه ويكون معاك مين؟ طفل. فلما ساره تضحك وتضحك ليه يا ساره؟ يبقى ابنك هيبقى اسمه ايه؟ يعني إسحاق، ابن الضحك، ابن الفرح. إبراهيم حصل على ابن الفرح لما هو عمل إيه؟ لما استقبل الله بإيه؟ استقبل الفرح، استقبل الله بفرح. وده اللي الرسالة عبرين بتقوله إيه؟ لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن كثيرون أضافوا الملائكة وهم من غير ما يعملوا إيه؟ من غير ما يعرفوا، أضاف الله من غير ما يعرفوا. إذن استقبل الله، استقبل يسوع في بيتك، بس استقبله مش وانت مهموم، استقبله وانت فرحان، استقبله وانت شاكر، استقبله يقول اشكرك يا رب لان انت دخلت بيتي، اشكرك لانك انت، انا ما استحقش، انا لا استحق ان تدخل تحت سقف بيتي، لكن انك انت جيت وشرفتني ودخلت بيتي وانا استقبلتك في بيتي، دي نعمة كبيرة. أيا كان أنا إيه، أيا كان أنا متألم، أيا كان أنا عندي مشاكل، بس أدام استقبلت الله استقبله إيه؟ استقبله بفرح. تاني حاجة تستقبل ربنا بيها، استقبله وقلبك معاه بس، ما يكونش فيه شريك تاني. في الكتاب المقدس بيقول لنا إنه ولاد علي الكاهن حفن وفنحاس لما دخلوا حرب ولقي نفسهم هينهزم وعملوا إيه؟ راحوا قالوا هناخد تابوت عهد الله، وقدام هناخد التابوت هنغلب، فانهزموا واتخذ منهم التابوت. فالفلسطينيين اللي أخذوا التابوت
خلاص عملوا ايه بالتابوت؟

خدوه لبلد اسمها أجدود، وهناك حطوه في المعبد بتاع الإله ديجون. يبقى جوه المعبد فيه كده كم إله؟ إله بني إسرائيل اللي ظاهر في التابوت، وإله الفلسطينيين اللي هو إيه؟ داجون. طب إيه اللي حصل؟ صحيوا تاني يوم الصبح، لقيوا إيه؟ لقيوا الإله داجون واجع على وشه عند التابوت. أقاموه وقفوه تاني، وتاني يوم رجعوا لقيوا إيه؟ لقيوا الإله داجون واجع ومكسر. ليه ربنا الاستقبال ده ما عجبوش؟ ليه الاستقبال ده ما عجبوش؟ لأنه أنا الرب إلهك لا يكن لك. فلو أنت هتستقبل ربنا في قلبك في بيتك في حياتك بس الله معاه آلهة تاني، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك إله غيور، فلا يكن لك إلا الرب إلهك إله واحد واحد. علشان كده لو أنت عايز تستقبل الله واستقبال فعلا يليق بيه ويكون الله سعيد بهذا الاستقبال، استقبل فرح كبير زي ما لوط استقبل الله بفرح. استقبلوا قلبك كله ملك لمين؟ ملك ربنا. مش يبقى ساعة لربك وساعة لقلبك، ده ما ينفعش. استقبل ربنا في بيتك وقول له يا رب ده مش بيتي. في قصة كده، قصة يعني بتقول انه في واحد بعت للمسيح دعوة يقول له يا رب انا عايزك تكون في البيت عندي، تسكن في البيت. فالمسيح استجاب للدعوة وقال له خلاص هجيلك، فجهز افضل اوضة عنده وافضل مكان. والمسيح جه، الرجل استقبل استقبال حلو وقال له تفضل دي الاوضة بتاعتك. جي بالليل الشيطان يخبط على الباب، صاحب البيت هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي ينزل يفتح الباب. فصاحب البيت ساب يسوع جوه الاوضة ونزل يفتح ايه؟ يشوف مين اللي بيخبط. لقي الشيطان عذب الليل كله. فجه تاني يوم، طب انا يسوع في الاوضه وانا الشيطان يجي يعذبني ليه؟ يسوع ما نزلش، يمكن زعلان. طب بص يا رب، لو انت زعلان ان الاوضه دي يعني يعني مش مناسبه ليك، انا هديك يعني سويت كامل، هديك مكان كامل ليك. ويجي تاني يوم الشيطان برضو يجي يعذب هذا الشخص، ويجي تاني يوم ليه يا رب انت ما نزلت ليش؟ فالشخص اللي هو صاحب البيت قال له بص يا رب، انا هاخد انا الاوضه والبيت كله يبقى ايه؟ بتاعك. ففي الليله دي لما الشيطان يجي يخبط زي ما قلنا، مين اللي هيروح يفتح؟ صاحب البيت. مين صاحب البيت دلوقت؟ يسوع. فيسوع نزل، الشيطان عمل ايه؟ خلي يسوع في بيتك وحده. لكن لو انت بتعبد الله وبتعبد امور تاني، استقبال يا اخي المسيح هيبقى استقبال مش هو افضل حاجة. اذا لو عايزين نستقبل المسيح نستقبله فرح، لو عايزين نستقبل المسيح نستقبله وهو الاله الحقيقي. وقصة الاله ديجون بعد كده بتكمل القصة. بعد كده اهل اجدود قالوا لا ودوه جت، راحوا جت لانهم شايفين انه لينا آلهة تاني، الله ضربهم بالبواسير وبالفران. بعد كده من جت راحوا العقرون نفس الفكرة، وهكذا لغاية لما الله عمل الناس جبلته يعني في بيت يعني بعد بيت شمس، راح مكان تاني وجبلوه بكل احترام. والشخص اللي هو التابوت قاعد عنده كرس ابنه للتابوت لله. إذن اعبد الله وحده، استقبل المسيح في قلبك وحده. في أشخاص تاني كتير استقبل المسيح، مريم ومرسى استقبل المسيح، ويسوع بيقول ايه؟ مرسى مرسى أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى ايه؟ إلى واحد. هو ده كلام يسوع. بتستقبل يسوع ازاي؟ تستقبل يسوع بفرح، تستقبل يسوع وقلبك مليان زوغان، تستقبل يسوع وقلبك مليان بالزحمة، ولا بتستقبل يسوع وهو الوحد في حياتك؟ أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. موسى، الله بيقول لموسى يا موسى أنا بكرة هنزل، أو يعني أنا هنزل على الجبل وأكلمك، هكلم الشعب علشان يشوفوك ويشوفوا أن أنا بكلمك إزاي، بس ليه شروط؟ إيه الشروط اللي علشان أنزل؟

والشعب يعرف ده. اولا حط حدود الناس ما تتخطاش الجبل، وبعد كده ايه؟ تطهروا واغسلوا ثيابكم، خلاص. وانا في اليوم الثالث هعمل ايه؟ هنزل على الجبل. تطهروا واغسلوا ثيابكم، يعني اغسلوا ثيابكم في يعني في حياتنا. الثوب هو علامة على الشخص، يعني انتوا لو انا لابس الستانة كده شفتوني يبقى هتعرفوا ان انا ايه؟ كاهن. لو شفت واحد لابس بلطو ابيض دكتور. لو شفت واحد لابس اسف يعني اللي بنقول عليها العفريتة وفي شحم زيت شفت ميكانيكي. لو شفنا واحد حاطط القلم كده وات الرصاص في ودنه وفي ايده نشارة نجار. يعني كل احنا بنتعرف منين؟ من لبسنا. الشخص بيبان من لبسه. طب الله بيقول لموسى ايه؟ تطهروا واغسلوا ثيابكم، يعني استقبلوني وانتوا ايه؟ طهرين. يعني اغسلوا ثيابكم يعني توبوا عن خطيتكم. التوب اللي دنس، التوب اللي مليان بالتراب، التوب اللي مليان اسف يعني بامور مش نظيفه، اغسله. هنغسل ذنوبنا ازاي؟ نغسل ذنوبنا ازاي؟ ان اعترفتم بخطاياكم فهو امين وعادل حتى يغفر لكم كل اسم. ودم يسوع المسيح، اعترفوا بخطاياكم. لما نعترف نغسل ثيابنا ونتطهر. الله بيقول لموسى علشان انزل يا موسى خلي الشعب يعمل ايه؟ يتطهر. ولما الشعب يكون طاهر انا اعمل ايه؟ انزل وتستقبلوني. اذا في العهد القديم يعني ابراهيم استقبل الله، ولوط استقبل طبعا الملائكه، موسى والشعب استقبل الله، يعني اهل فلسطين وجت وعقرون وكل ده استقبل الله بس استقبلوه غلط والله عاقبهم على هذا الاستقبال. مريم ومرسى استقبلت يسوع، واحدة استقبلته بطريقة سليمة، واحدة تانية اهتمت بأمور كثيرة. إذا لازم إحنا نتعلم إزاي نستقبل يسوع. طيب السؤال اللي بعد كده، بما إن إحنا بنستقبل يسوع، طب وإزاي نستقبل بعض ونستقبل مين؟ لأنه زي ما قلنا يسوع بيستقبل مين وبيستقبله إزاي، إحنا كمان لازم نعرف نستقبل مين ونستقبله إزاي. ليه؟ لأنه مش أي حد تستقبله. آسف، في ناس ما ينفعش تستقبلها، في أشخاص ما ينفعش تستقبلها، في أفكار ما ينفعش تستقبلها. زي إيه؟ في الكتاب المقدس بيكلمنا عن حزقيا الملك. حزقيا مرض تعب، فملك بابل بعت وفد يعمل إيه؟ يجامله يطمن عليه. فحزقيا ياه، والكلام ده ممكن قلناه قبل كده في وعظة لما اتكلمت عن مستشفى يسوع، لما اتكلمنا اللي هو كان قبل جمعة ختام الصوم. فحزقيا يعني شاف ان ملك بابل يبعت لحد يطمن عليا، ده كرم منه، ده حاجة رائعة. فاخد الوفد اللي جايله من ملك بابل، عمل ايه؟ دخلوا القصر وراه خزاين بتاعتي هنا والذهب بتاعي هنا وولادي هنا والسلاح هنا، وراه كل حاجة. ايه اللي حصل بعد كده؟ الكتاب بيقول لنا اشعيا راح للملك وقال له انت عملت ايه؟ قال له الناس جايه تطمن عليا، كتر خيرهم، ملك بابل بذات نفسه بعت لي وفد يقول لي الف سلامه ليك، فانا استقبلت الناس ورحبت بيهم. بس لما اداهم سره ورحب بيهم في بيته وهم ناس غريبه، ايه اللي حصل؟ اشعيا يقول له للاسف ولادك وذهبك وخزائنك كل ده هيروح فين؟ ضاع، وهياخدوا بابل. ليه هياخدوا بابل؟ لكنك استقبلت ناس غريبة في بيتك. لازم تعرف انت بتستقبل مين، مش اي حد تستقبله. على تليفوني، يا ترى تليفونك بيستقبل مين؟ بيستقبل اي اتصال؟ الساتلايت اللي احنا بنسميه الدش هو عبارة عن استقبال، محطات استقبال. انت بتستقبل انهي محطة؟ بيتك بيخشوا مين وتستقبله؟ مش اي حد تدخله بيتك ولا اي قناة تدخلها بيتك.

ولا أي اتصال تدخله بيتك. لازم تعرف أنت بتستقبل مين، لأن الشخص الغلط أو الشخص لو أنت استقبلت والشخص ده غلط، يبقى الشخص الغلط هيعمل فيك إيه؟ هيعمل فيك الغلط. إذن استقبل، بس مهم وانت بتستقبل اعرف بتستقبل مين. مش اي حد تستقبله ولا اي حد تدخله حياتك. حسقيا لما دخل ناس غريبة في حياته، احنا كمسيحيين لازم نعرف بنستقبل مين في بيوتنا، لازم نعرف بنستقبل مين على تليفوناتنا، لازم نعرف بنستقبل مين في حياتنا، لازم نعرف بنستقبل مين. مش اي حد نستقبله، واي افكار بنستقبلها. يعني انا بقول ده، في افكار كتيره غريبه عننا، زي ما تستقبلش الاشخاص الغريبه، ما تستقبلش كمان الافكار الغريبه. ياما في فكر مش بتاعنا، مثلا زيك زي الناس، دي فكره موجوده في وسطينا ولا لا؟ بس دي فكره مش مظبوطه، انا مش زي الناس. في سفر القضاء في واحد اسمه عسنائيل، عسنائيل ابن قناز، ده كان يعني اول قاضي بعد يشوع. ليه الله اختار عسنائيل يكون قاضي وهو مخلص بني اسرائيل؟ عارفين الخطيه بتاعت بني اسرائيل في الوقت ده ايه؟ ان كل بني اسرائيل كانوا بيتجوزوا من مين؟ من ناس غريبه، من ستات اجانب. لكن عسنائيل اتجوز مين؟ مين اللي اتجوزها؟ بالتعمه، عكسه اللي هي يوم فرحها نزلت من على الحمار بتاعها وراحت قالت لكالب ابوها: باركني يا ابي، فاعطاها الينابيع العلويه والينابيع السفليه. اذا كل الناس عملت حاجه الا مين؟ الا عسنائيل عمل الصح. احنا احيانا كتير يقول لك زيك زي الناس، زي ما الناس بتعمل انت عمل. لا طبعا، أنا ابن الله، أنا ما ينفعش أكون زي الناس، لأن الله أبويا فأنا لازم أشابه أبويا مش أشابه الناس. أنا ما ينفعش أكون واحد زي الكل، أنا مميز عن الكل، أنا ابن الملك. وإذا كنت أنا ابن الملك ما مشيش زي ما الناس ماشية، أنا أمشي زي ما أبويا عايز، زي ما أبويا طالب مني. صورتي تكون صورة مين؟ ليروا أعمالكم. أفكار كتيرة بتبقى غلط، خيرا تعمل شرا تلقى. الفكرة دي تستقبلها في حياتك ولا ما تستقبلهاش؟ لا طبعا، ده ضد إيماننا. إذا كان خيرا تعمل يبقى برضو إيماننا بيقول هتعمل إيه؟ خيرا تلقى، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، وإلهنا إله عادل. فإذا كنت أنا عملت خيرا والله عادل، فالله هيعمل ايه؟ لانه عادل هيكافئني باللي انا عملته. افكار كتيره، يعني عايز اقول ان المجتمع فيه افكار كتير هي غلط، هي غريبه علينا. فزي ما بتستقبلش الاشخاص الغريبه، الاشخاص الغلط، ما تستقبلش برضو افكار غلط. ان جالك الطوفان اعمل ايه؟ حط ابنك تحت رجليك. ده فكرنا. آسف طبعا، يعني آسف إن أنا مش عايز أطول في الكلام ده، بس أمثلة كثيرة. إن رحت مكان ولقيت بيعبدوا العجل يعمل إيه؟ حش ورميله، عارفين المثل ده؟ أربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه، يعني فزي ما الناس عايزة أعمل، لا مش زي ما الناس عايزة تعمل. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. أفكار كثيرة غريبة علينا احنا بنستقبلها وبندخلها حياتنا، وبعد ما بندخلها حياتنا بتتعبنا في حياتنا وتجيب لنا مشاكل، وفي الاخر نقول ايه؟ فين ربنا؟ احنا تعبانين. طب ما انت اللي دخلت الغريب بيتك، انت اللي دخلت الغريب شريرة عندك. اذا لازم تعرف انت بتدخل مين، بتستقبل مين. ابونا ابراهيم لما استقبل حد صح نال الموعد، انه زي اليومين دول يكون معك اسحاق. لوط لما استقبل الناس الصح في بيته رغم انه كان عايش في مكان غلط، حصل له ايه؟ نجا من صدوم وعموره. بنستقبل مين؟
ده سؤال.

سؤال مهم جدا، مش أي حد نستقبله ولا أي فكرة نستقبلها، مش أي حد يقنعني بفكرة أنا أقتنع، لا، لازم أكون عارف أنا مين وأنا كياني إيه وأنا دعوتي إيه. إذن أول سؤال إحنا سألناه، يسوع بيستقبل مين وبيستقبله إزاي، ودلوقتي إحنا بنسأل إحنا بنستقبل مين وبعد كده نستقبله إزاي. الناس اللي هنستقبلها، احنا قلنا مش هنستقبل الغريب، لا افكار غريبه ولا اشخاص غريبه، مش هنستقبل الاشرار في بيوتنا. طيب نستقبلهم ازاي بقى؟ يوسف استقبل اخواته ازاي؟ عارفين اخواته واللي هم مين؟ اللي باعوه وبهدلوه واللي واللي واللي واللي، لما راحوا له وراحوا له في احتياج. يعني قبل كده، قبليها بفترة، كان يعقوب استقبل عيسو ازاي؟ يعقوب بعد ما مشي من عند لابان، عارف ان عيسو جاي له، راح عمل ايه؟ بعت رسالة لعيسو، قولوا لسيدي عيسو عبدك يعقوب. شايفين الكلام؟ فالرسل راحوا لعيسو يقولوا له عبدك يعقوب، رجعوا ليعقوب يقولوا له عيسو جاي لك، فخاف اضطرب، ده يعني عيسو متحلف لي، ده عيسو انا سرقت منه البكوريه وقال لي هموتك. يعني عيسو قال لي يعقوب هشرب من دمك، بس امتى؟ بعد ما ابونا يموت. يعني انا مش عايز اهين ابويا في حياته، فاليوم اللي هندفن فيه اسحاق هعمل ايه؟ هدفنك معاه. ده كلام عيسو. يعني يعقوب عارف ان عيسو اول ما هيجاب له هيعمل ايه؟ هيشرب من دمه. لما استقبله وسجد له 7 مرات وقال له أنا عبدك ودول أولادك، عيسو عمل إيه في أخوه اللي كان هيشرب من دمه؟ حضنوا بعض وحبوا بعض. يوسف استقبل أخواته إزاي؟ بتسامح، بمحبة، بكل خير. هم استقبلوه بالشر، لكن هو قال ايه؟ انتم اردتم بي شر، انا عارف استقبلتوني بالشر، بس هو اراد بي ايه؟ فاستقبلهم، مش بس اسف، يعني زي ما قلت يمكن قبل كده، كل مره ناجي هنا بتكلم عن يوسف، مش بس استقبلهم وقال لهم خدوا الجمح اللي انتم عايزينه وتفضلوا، ده عمل ايه؟ لا، انتم مش هتاخدوا جمح وتمشوا، هات ابويا وهات اولادكم وهاتوا كل العيله واعملوا ايه؟ وعيشوا هنا. يوسف بيستقبل اخواته ازاي؟ اذن احنا نستقبل بعض ازاي؟ بتستقبل عدوك ازاي؟ مش هقول بس بتستقبل اخوك ازاي، يعني واحنا بنحل شويه مشاكل كده مع الناس، فنيجي نتكلم مع واحده زعلانه مثلا مع حماتها او حماها، فتقول لي ايه؟ لا يا ابونا صدقني انت ما تعرفش، ده في أول أسبوع أنا رحت هناك عملت فيا وعملت. ممكن تكون متجوزة أديلها 15 سنة أديلها 10 سنين، لكن فاكرة أول أسبوع حماتي عملت فيا إيه؟ أول شهر، ودي في ناس بتقول لك يوم الصباحية يا أبونا حماتي عملت فيا، يعني هي فاكرة عدت سنين، والسنين دي يعني كتيرة مش قليلة، لكن فاكرة إيه؟ فاكرة حماتها استقبلتها إزاي؟ فاكرة حماها استقبلها ازاي؟ فاكرة سلفها استقبلها ازاي؟ فاكرة سلفتها؟ إذن الاستقبال ده شيء مهم، عشان كده بقول لكم واحنا يعني مع شعبنا بنتكلم معاه، تقول يا ابونا دي عملت في عمايل، ده يوم صباحيتي عملت كذا، ده يوم يعني اول اسبوع اول ما رجعت من شهر العسل اول ما رجعت عملت فيا وعملت، يا وانت لسه فاكر لغايه دلوقتي؟ تقول عمره ما انساه، لأن الانطباعات الأولى دايما إيه؟ أنت استقبلت مرات ابنك إزاي؟ استقبلتي جوز بيتك إزاي؟ بنستقبل أخونا إزاي؟ بنستقبل الضعيف اللي في وسطينا إزاي؟ بنستقبل بعض إزاي؟ بنستقبل بمحبة وغفران زي ما يوسف استقبل؟ بنستقبل بجواب لين وأخلاق حلوة زي ما جدعون استقبل؟ يعني الكتاب المقدس بيقول لنا جدعون، عارفين القصة، أخذ 300 واحد وراح يحارب،
كل بني إسرائيل

طلعوا معاه الا سبط مين؟ سبط افرايم، ما طلعش معاه. وجدعون لما انتصر خلاص جاء بعت لسبط افرايم الحقوا انا غلبت المديانين دول وانتوا كملوا معايا. فافرايم طلع يجري ورا واحد اسمه غراب واحد اسمه ديب وقتلوهم امراء المديانين. وجم تاني يوم الصبح يعني اسف سحبين الزجل والسكاكين ورايحين يعملوا

0: قلناش رحين يعملوا ايه في جدعون؟ يتخانقوا معاه. رحين طالبين شر، داخلين على جدعون وهم عايزين يعملوا ايه؟ هيضربوه. طب جدعون عمل ايه؟ استقبلهم وقال لهم ياه، وهو اللي انا عملته يجي ايه جنب اللي انت عملتوه؟ اذا كنت انا موت العساكر لكن صبت افرايم موت ايه؟ موت الامراء. هو اللي انا عملته يسوى حاجه الذنب اللي انتوا عملتوه؟ لما اجابهم واستقبلهم بجواب لين عملوا ايه؟ اعصابهم هديت وبداوا يكونوا ياه لا جدعون ده كده ممتاز. وبدل ما كانوا رايحين يتخانقوا فيه دلوقتي هم ايه؟ اتحالفوا معاه. ليه؟ لان استقبلهم حلو. اخويا صعبان عليه مني وجاي حميان وجاي متضايق وجاي غضبان، هتعمل ايه فيه؟ تكفل الباب في وشه؟ طب هتستقبل وتقول له لا ده انت اللي غلطان؟ ولا بتستقبل اخوك اللي جاي حميان وجاي متضايق وجاي غضبان؟ بتستقبله ازاي؟ عارفين الكتاب بعد كده بيقول في واحد اسمه يفتاح حصلت مع نفس القصة مع نفس الصبت، بس لما مستقبلهمش بلين ولا بجواب لين دبحوا بعض. يفتح موتهم دبح. يوم ما حد جاي يتخانق فيك ويخبط على بابك هتستقبله ازاي؟ هتقول مرحبا بالشر ولا الجواب اللين يصرف الغضب؟ هنستقبل بعض زي ما يوسف استقبل اخواته، زي ما يعقوب استقبل عيسو، زي ما جدعون استقبل صفر إفرايم، زي ما إليصابات استقبلت العذراء مريم. فلما سمعت إليصابات سلام مريم وبدأت تصرخ تقول ايه؟ من أنا حتى تأتي إلي أم ربي؟ وأنا مين عشان أنت تجيلي؟ اتملت إليصابات هي وابنها بإيه؟ بالروح القدس. ليه؟ لأن عرفت تستقبل العذراء. يا ترى احنا بقى بنستقبل بعض ازاي؟ بنستقبل الله ازاي؟ اذا الاستقبال مهم. زي ما قلت لكم احيانا كتير انا اول يوم ليا في الشغل يا ابونا حصل معايا كذا، استقبلوني بالطريقه الفلانيه. فلو استقبال حلو عمرك ما تنساه، ولو استقبال وحش برضه عمرك ما تنساه. الاستقبال شيء مهم. لقيني ولا تغديني، اعرفوا احنا بنستقبل مين وبنستقبله ازاي. لو استقبلت يسوع في بيتك بطريقة صالحة المسيح يقول ايه؟ اقيم اسكن. طب ولو استقبلته بطريقة مش كويسة؟ مش بيتي مش بتاعي. لو استقبلت الشرير في بيتك احصد شره. ما تستقبلش الغريب ولا تدي سرك. ما تستقبلش الأفكار الغريبة اللي مش بتاعتنا، الأفكار اللي بعيدة عن المحبة. لأن إلهنا هو إله إيه؟ محبة. أي فكرة بعيدة عن المحبة ما تستقبلهاش. إذن زي ما بتستقبلش الناس الغريبة ما تستقبلش الأفكار الغريبة. ولما تستقبل أخوك، تستقبل مرات ابنك، تستقبل جوز بيتك، تستقبل جارك، نستقبل بعض. بنستقبل بعض ازاي؟ بالجواب اللين يصرف الغضب، بالمحبة والتسامح، بكل فرح زي ما إليصابات استقبلت. احنا بنستقبل امثلة كثيرة في الكتاب المقدس. انا عشان الوقت انا كده هختم، لكن حضراتكم لما يعني نرجع البيت نفكر في الكتاب المقدس مين استقبل مين واستقبله ازاي، وانا بستقبل مين وبستقبل ازاي. ولهنا كل كرامة ومجد من الآن والأبد. أمين.
1: أنا هو الطريق والحق والحياة. يسوع مش بس بيورينا الطريق لكنه هو الطريق نفسه. خلينا نقول له أنت قائدنا يسوع البار.

طول الوقت نفضل نسبح ونهلل ونغني للرب. تعال نقول له تسبيحك يعلى ويعلى لفوق. نسبح للرب ونقول له أفرحنا بيك.

الرب نوري وخلاصي، من من أخاف؟ الرب حصن حياتي، من من أرتعب؟ ليه أخاف وأنا معايا ربنا؟ طول ما ربنا موجود أنا مفروض أكون مطمن. نقول له أنا ليه أخاف وأنت الإله؟

0: يباركنا جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادن، وسنواصل سلسلتنا مع الوصايا العشر.
1: سنتأمل في الجزء الثاني حول عدم النطق باسم الرب باطلا.
0: دعونا نشاهد مبدأ التبجيل لله الجزء الثاني.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ التبجيل لله. أيها الإخوة، جذر المشكلة كما قال الرب يسوع هو القلب. من فضلة القلب يتكلم الفم. ما بداخلك يظهر في كلامك. ثقافتنا غارقة في سيل من الألفاظ النابية. هل تعرف لماذا؟ لأن ثقافتنا مدنسة بالأفلام والكتب وأماكن العمل، حتى الملصقات على السيارات أصبحت مليئة بالكلمات الدنيئة. سيقول البعض: هذا لا يزعجني حقا. حسنا، هذا يزعج الله. المفتاح في التغلب على الألفاظ النابية، وهذا صعب جدا عندما يصبح الشخص مؤمن، وهي واحدة من أصعب الأمور التي تتغلب على لغتك، لأنها متأصلة فيك، والأمر يتعلق بما تسمح له بالدخول إلى عقلك. قد تذهب لمشاهدة فيلم وتضطر للمغادرة. قد تبدأ بمشاهدة فيلم وتضطر لإيقافه. ما تسمع به إلى عقلك يؤثر على قلبك، وما في قلبك يظهر في كلامك. كلامك مهم جدا. كلما استخدمنا الألفاظ النابية فهذا يظهر ازدراء لله. عندما يسرق الرجل شيئا فهو الآن يمتلكه. إذا قتل رجل شخصا آخر سيفكر: لقد انتقمت منه، كان لديه دافع معين. إذا ارتكب شخص الزنا فهو يشبع شهوته لفترة مؤقتة. لكن عندما نستخدم الألفاظ النابية لا نحصل على شيء سوى عدم رضا الله. لكن الألفاظ النابية أيها الأحباء ليست الطريقة الوحيدة التي نسيء بها استخدام اسم الله. إليكم المبدأ الثاني.

تسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه، لذلك أو نعذر أنفسنا. نسمع هذا طوال الوقت، يقول الناس: أشعر أن الله يدعوني للتغيب عن الكنيسة هذا الأسبوع، أو أشعر أن الله لا يريدني أن أساعد، أو أعلم أن هذا خطأ لكن الله سيغفر لي، أو إن الله محبة ولا يمكن أن يكون هناك جحيم، ولا يمكن أن يكون هناك دينونة لأن الله يحب الجميع. عندما نستخدم اسم الله لتبرير خطيتنا فإننا ننطق باسمه باطلا. أيضا هناك مبدأ ثالث، وهو نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه، إما للترهيب أو التلاعب بالآخرين. أحيانا يستخدم الناس اسم الله فقط لدعم آرائهم، وتقوم بينهم مشادات كلامية عنيفة. هل لاحظتم ذلك؟ يفعلون ذلك خاصة مع الآراء السياسية. أنا لا أتكلم عن استخدام الناس لاسم الله لتعزيز الآراء السياسية التي تنبع من قضايا كتابية. هناك قضايا كتابية تتحول إلى قضايا سياسية كبيرة، يجب على المسيحيين أن يتحدثوا عنها، مثل الظلم، الإجهاض، أنماط الحياة المنحرفة. نحن نعيش في هذا البلد الذي نتمتع فيه بالحرية والديمقراطية وحرية التعبير، لكن لا ينبغي لنا أن نربط اسم الله بأي أمر كتابي إلا إذا كان واضح كتابيا، رغم أن كلا الجانبين يفعلان ذلك. أحيانا أيها الإخوة ينكر اليسار أنهم يستخدمون اسم الله لتعزيز رأيهم، لكن كلا الجانبين يفعلان ذلك. دعوني أعطيكم مثالا، هناك أعداد كبيرة جدا من الناس الآن يأتون إلى المسيح في دول أمريكا الوسطى، وهي تشبه أعلى بكثير من الولايات المتحدة. الله يعمل بطريقة عظيمة. هل تعرف لماذا؟ لو رجعنا إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان هناك لاهوت أصبح شائعا جدا في دول أمريكا الوسطى. في الواقع كان هناك لاهوتان، هناك اللاهوت المعالج، ولا أريد الخوض فيه الآن، وهناك لاهوت التحرير، وهو لاهوت يساري متطرف، يقول إن الله لا يريد أن يخلصك روحيا بل يريد تحريرك من الفقر. في الواقع أيها الإخوة، يتضمن الإنجيل جميع أنواع قضايا العدالة الاجتماعية، لكن لاهوت التحرير يقول إن الإنجيل الأساسي يتعلق بتحريرك من الفقر ومن مضطهديك، مثل اليهود زمن الرب يسوع، حيث كانوا يبحثون عن مخلص ليحررهم من الاضطهاد الروماني. جاء يسوع وقال: لا، هذه ليست رسالة الإنجيل، إن رسالة الإنجيل روحية وليست سياسية. فأصبح لاهوت التحرير شائعا جدا جدا في أمريكا الوسطى، وهذا أنتج في النهاية حركة شيوعية في العديد من تلك البلدان، لأن رسالة لاهوت التحرير كانت من الله، يقف إلى جانب الشيوعية. كان ذلك رغبة في إعادة توزيع الثروة ورفع مستوى الجميع اقتصاديا، لكن فشلت فشلا ذريعا، ونرى ذلك حتى اليوم. لم يرتفع مستوى الفقراء، مما أحدث رد فعل عنيف ضد ذلك، وهم الآن يعيشون في تلك المناطق من العالم في ظل رد فعل الفلسفة الشيوعية الفاشلة. وكثير من الناس اليوم في أمريكا الوسطى يأتون إلى المسيح لأنهم أدركوا أن حاجتهم الأساسية ليست فقط التحرر من الفقر، رغم أن ذلك مهم، بل أن حاجتهم الأساسية هي التحرر من الخطيئة.

والعلاقة الشخصية مع الله وأن يغفر لهم، وهم يأتون إلى المسيح بعشرات الآلاف، وهذا هو جوهر الكتاب المقدس. الآن أريد توضيح نقطة، وهي أن ما كان يعظ به كان لاهوتيا ونظاما اقتصاديا يساريا، ووضعوا اسم الله عليه. لكن اليسار ليس الوحيد الذي كان يفعل ذلك، فاليمين غالبا ما يفعل ذلك أيضا. أيها الأخوة، ليس كل ما يمثله اليمين كتابيا، أحيانا يكون مجرد رأي سياسي. ونحن أمريكيون لدينا حرية التعبير في أي رأي سياسي، لكن كونوا حذرين في ربط اسم الله بذلك الرأي السياسي. خلال الحرب الأهلية عبر أحد مساعدي الرئيس لينكولن في لقاء معه عن امتنانه وشكره لأن الله كان إلى جانب الاتحاد، وكان هناك أشخاص في الجنوب تقول إن الله كان إلى جانبهم. حسناً، رد لينكولن قائلاً: سيدي، قلقي ليس ما إذا كان الله في صفنا، بل أن أكون في صف الله، لأن الله دائماً على حق. أيها الإخوة، يميل الطرفان إلى استخدام الله للتلاعب وتعزيز أجندتهما السياسية الخاصة، وعندما نفعل ذلك بعيداً عن الحق الكتابي فإننا نأخذ اسم الله باطلاً. أحياناً يستخدم الناس اسم الله لترهيب الآخرين، وربما مررتم بهذه التجربة. أنا بالتأكيد مررت بذلك. يقول الناس: قال الله لي أن أخبرك، ثم يتحدثون عن أخطائك، أو يقولون: لقد تكلم الله معي هذا الصباح ليقول لك: حسناً، لماذا لم يخبرني الله مباشرة؟ الآن إذا وقعت اسم شخص آخر على شيك وحاولت استخدامه لغرضك الخاص فهذا تزوير. هناك الكثير من المزورين الروحيين، أليس كذلك؟ تسمعهم على الراديو أو التلفزيون يقول الواعظ: إذا لم تعطوا 10,000 دولار اليوم سنتوقف عن البث. قبل عدة سنوات كنت أتابع واعظ اسمه أورال روبرتس، ظهر على التلفزيون وقال: إذا لم يعطي الناس ملايين الدولارات بحلول تاريخ معين فسيقتلني الله. قال: أظهر الله لي في رؤية إذا لم تعطون المال في تاريخ معين فإنه سيقتلني. والأشخاص الذين كانوا يشاهدون أورال روبرتس ويحبونه كانوا مقتنعين ويظنون أن الله سيقتل أورال إذا لم نعطيه المال. الآن لا يمكنك أن تستخدم اسم الله باطلاً. استخدام اسم الله للتلاعب أو الترهيب هو أخذ اسم الله باطلاً. إليكم المبدأ التالي: نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لإبهار الآخرين. أحياناً نريد أن نبهر الآخرين بمدى روحانيتنا، وهناك الكثير من المتفاخرين الروحيين. يقول في كولوسيا الإصحاح الثالث والعدد 17: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. أترون؟ هناك قوة وسلطان باسم يسوع. عندما توقع اسمك على شيك فأنت تقول: أنا لدي المال في البنك. توقع اسمك على إيصال بطاقة ائتمان، هذا يعني عندك السلطة لسداده. هناك سلطة في الاسم. عندما توقع عقد هناك سلطة في الاسم، هناك قوة وسلطان باسم يسوع، فكل ما تفعله في خدمته افعله باسم يسوع. إذا كنت سترنم افعل ذلك باسم يسوع. إذا كنت ستعلم الأطفال في مدارس الأحد افعل ذلك باسم يسوع. إذا كنت ستشارك إيمانك افعل ذلك باسم يسوع وسلطانه وقوته. في المزمور التالي

29 والعدد الثاني يقول: قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. إليكم هذا المبدأ، يجب أن نستخدم اسم الله في العبادة والصلاة. عندما نأتي إلى الكنيسة أو نشارك في خدمة العبادة، يجب أن يكون تركيزنا على الله، ولا يجب أن يكون تركيزنا على ما يرتديه الناس أو على الأحوال الجوية أو ماذا يرتدي المرنم أو ما يفعله القسيس. قال إشعياء في الإصحاح 29 والعدد 13: فقال السيد، لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني. هناك الكثير من الناس الذين يعبدون الله بشفاههم، لكن قلوبهم بعيدة جدا جدا. أحيانا نرنم ترنيمة مألوفة، نرنم وعقولنا بعيدة ملايين الأميال عن الكلمات. كان ليونارد دافنهيل واعظا أثر في كثيرا في وقت مبكر من خدمتي. كان يقول إن المؤمنين لا يكذبون بل يرنمونها. نرنم: أنا جيت سلمتك قلبي، ولا نفعل. نرنم: خذ فضتي وذهبي، ثم نمسكها بكل قوتنا. لذا عبادتنا أحيانا تكون باطلة. هناك طوائف وأديان مختلفة عن المسيحية الحقيقية يكررون نفس الصلوات مرارا وتكرارا، والرب يسوع يقول: لا تكرروا الصلوات باطلا. تقولون: نحن لا نفعل ذلك. في الواقع نفعل ذلك أحيانا، نصلي قبل الطعام ونكرر نفس الصلاة لدرجة أنه بعد الصلاة يقول أحد أفراد العائلة: هل صلينا؟ نعم صلينا قبل 45 ثانية. ألا تتذكرها؟ لأنها كانت تكرارا باطلا. الرهبان في هضبة التبت يصنعون عجلات صغيرة للصلاة ويدورونها طوال الوقت، ويظنون أنها تدور في السماء باستمرار. نحن كمؤمنين لا نمتلك عجلات صلاة كهذه، لكننا أحيانا نصلي صلاة قبل الأكل، لدينا صلاة لمدرسة الأحد، لدينا صلاة ما قبل النوم، ونكررها مرارا وتكرارا، يوما بعد يوم، تكرارا باطلا. هل تعرف ما هي الصلاة؟ إنها الحوار المستمر مع الله، أن نصلي بلا انقطاع. إليكم المبدأ التالي: علينا أن نستخدم اسم الله بأن نعيش من أجل يسوع. في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح 2 والعدد 19 يقول: ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. أنت كمسيحي عليك اسم المسيح. المسيح الحقيقي يشبه المسيح، هذا ما تعنيه الكلمة. أنت كمؤمن عليك اسم المسيح، وقد وضعت ختما على حياتك. ويقول بولس: يعلم الرب الذين هم له. أسلوب حياتك يجب أن يتطابق مع الختم. اسمع ماذا قال بولس لتيتوس في الإصحاح 3 والعدد 8: صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور، لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة. قال بولس لتيتوس: أريدك أن تعظ بهذا مرارا وتكرارا. إذا كنت مسيحيا حقيقيا، عش على هذا الأساس وتصرف عليه. قال يسوع في مناسبة أخرى: لماذا تدعونني يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ عندما تقرأ ذلك، آمل أن تسمع الألم والإحباط في صوته. قال: لماذا تدعونني يا رب ولا تفعلون ما أقوله؟ يجب أن تتناسب حياتنا مع ختمنا، وأن يتناسب سلوكنا

سلوكنا مع كلامنا، لكن ما لا أفهمه، لماذا يقضي الكثير من الناس وقتاً طويلاً في التظاهر بأنهم مؤمنون، بينما من السهل جداً أن يصبحوا مسيحيون حقيقيون وأن يعيشوا حياة حقيقية؟ قال يسوع: من فضلة القلب يتكلم اللسان. وقال أحدهم: اللسان القاسي يكشف عن قلب غاضب. اللسان القاسي يكشف عن قلب غير واثق، واللسان الناقد يكشف عن قلب مرير، واللسان الديان يكشف عن قلب مذنب، اللسان القذر يكشف عن قلب قذر. لكن من يتكلم بكلمات مشجعة يكشف عن قلب سعيد. أيها الأحباء، الكلمات الرقيقة تكشف عن قلب محب، والكلمات الطيبة تكشف عن قلب مفعم بالسلام. أترون؟ إذا صححنا قلوبنا سيكون كلامنا صحيحا. المبدأ الأخير: علينا أن نستخدم اسم الله في الخلاص. في سفر الأعمال الإصحاح الرابع والعدد 12 يقول: وليس بأحد غيره الخلاص. نعم، اسم يسوع غالي وثمين. كنت في العديد من المستشفيات بجانب أشخاص يحتضرون، سمعتهم يهمسون باسم يسوع. وعرضت في السجون ورأيت رجالا دمروا حياتهم ومع ذلك نادوا باسم يسوع وتغيرت حياتهم. في 11 سبتمبر قال رجل نجا وهو ينزل السلالم من عدة طوابق إن الاسم الوحيد الذي سمعه أثناء مروره عبر تلك السلالم المزدحمة هو اسم يسوع. في روميا الإصحاح العاشر والعدد 9 قال بولس: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. عندما نؤمن بقلوبنا أن يسوع مات من أجلنا وقام من الأموات ونعترف بأفواهنا، بماذا نعترف؟ نعترف أن يسوع هو الرب، ليس أن يسوع هو طريق، بل هو الطريق الوحيد إلى الله، وليس اسم أحد آلاف الآلهة التي يعبدها الهندوس، وليس اسم بوذا، وليس اسم آخر، وليس اسم هاري كريشنا، بل اسم يسوع الذي أعطي للخلاص لجميع الأمم. إذا أردت الاتصال بشخص عبر الهاتف، إذا لم يكن رقمه مبرمجاً في هاتفك، عليك أن تضغط عدة أرقام للوصول إليه، وللوصول لهذا الشخص عليك أن تضغط أرقام هاتفه فقط، وبإمكانك الضغط على الأزرار بلا تمييز، لكنك لن تصل إليه أبداً. الطريق الوحيد إلى الله هو رقم يسوع. اسم يسوع فوق كل الأسماء، الاسم الذي أعطي للخلاص. أسس ويليام بوث جيش الخلاص في أواخر القرن 18. كان رجلاً مؤمناً، كان اسم زوجته كاثرين، وكانت معلمة للكتاب المقدس. أعتقد أن كاثرين هي من روت هذه القصة التي سأشاركها بدلاً من ويليام، وأعتقد أن كاثرين هي من روت هذه القصة التي سأشاركها بدلاً من ويليام. روت قصة رجل كان في المستشفى يحتضر على وشك الموت. استدعوا العائلة واجتمعت العائلة حوله بجانب سريره. جاء محامي العائلة وأخبر أولاده أن والدهم يجب أن يوقع ورقة كانت مفقودة تتعلق بالوصية. قال: إذا أمكن قبل أن يموت، إذا استطعتم أن تجعلوه يوقع على هذه الورقة سيكون الأمر أفضل بكثير.
وأسهل.

0: قال لوالدتكم. كانوا بجانب سريره، كان مريضا جدا وضعيفا جدا. حاولوا جاهدين أن يشرحوا له: أبي، يجب أن توقع هذا، ونحن نكره أن نزعجك، لكنه أمر مهم وسيكون مفيدا جدا لأمي. أجلسوه وأومأ لهم بأنه فهمهم، وأعطوه الورقة ووقعها. بعد فترة قصيرة جدا توفي. ولاحقا عندما نظروا إلى الورقة لم يكن اسمه على الورقة، كتب اسم يسوع. أترون؟ عندما كان يحتضر كان اسم يسوع الوحيد الذي يعني له، الشيء الوحيد الذي في عقله هو اسم يسوع. هذا كل ما كان يهم. لم يكن مهتما بثروته أو وصيته، لم يكن هناك شيء يهمه سوى اسم يسوع. في يوم ما عندما تحتضر، الاسم الوحيد الذي يهم هو اسم يسوع. قال بولس: سيكون هناك يوم تنحني فيه كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع هو الرب لمجد الله الآب. نعم، أنتم وأنا لا يجب أن نجرؤ على استخدام اسمه باطلاً. الآن لدينا وقت للدعوة. سأدعوكم لتسليم حياتكم للمسيح. إذا كنت تشاهدنا على التلفزيون أو عبر الإنترنت، هناك رقم على الشاشة. هناك أشخاص جاهزون للتواصل معك والإجابة على أسئلتك والصلاة معك ومساعدتك على قبول يسوع في حياتك.
1: كان ذلك الجزء الثاني من رسالتنا حول الوصية الثانية. قسيس راجر، لقد طرحت مرة أخرى كما تفعل دائما نقاط مثيرة للاهتمام، وأنا أشعر أنني أفعل هذا دائما، لكنك أظهرت شيئا لم أفكر فيه منذ طفولتي، وهو فكرة أننا غالبا ما نستخدم اسم الله في كلامنا كتعبير تعجب، أليس كذلك؟
0: نعم، الأمر صعب لأننا جميعاً نميل إلى فعل ذلك. يقول الناس يا إلهي أو يا ربي، ثم يقولون عفواً لم أقصد ذلك، أنا أقبل ذلك. لكن عندما يقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً، كلمة باطل تعني فارغ، تعني أنك لا تعني شيئاً بذلك، فهذا هو أخذ اسم الرب باطلاً.
1: صحيح، عندما أتكلم مع أطفالي أقول لهم: لو صرخت باسمك هل ستكون سعيدا بذلك؟ أو هل يسعدك بأن أقول راجر مثلا؟ تعرف ربما يزعجك، فكم بالحري أن يزعج هذا أبونا السماوي. الوصايا العشر هي مفهوم مذهل يساعدنا على تقييم حياتنا الروحية. ربما تجد نفسك تفعل ذلك كثيرا، خصوصا عند الحديث عن استخدام اسم الرب باطلا. ربما تفكر: ما الأشياء الأخرى التي أفعلها؟ ربما وصلت إلى بعض القناعة وشعرت بالحاجة إلى التغيير وإدراك أن هناك أمور يجب تغييرها في حياتك. هناك رقم في أسفل الشاشة، أيضا هناك موقعنا todayswalk.org للتواصل معنا، ونحن مستعدون لمشاركة الإنجيل معك والتحدث معك عن أهم وأكبر تغيير يمكن أن يحدث في حياتك، وهو أن تسلم حياتك للمسيح وتطلب المغفرة وأن تضمن حياتك الأبدية. أيضا بإمكانكم الحصول على أي نسخة مجانية من خدمة مشوار اليوم أو من رسالة اليوم، وأيضا نحب أن نسمع آراءكم حول خدمة مشوار اليوم. قسيس راجر، شكرا على هذه الرسالة، وسنواصل مع الوصية الثالثة الأسبوع القادم.
0: نعم يا كيت، عندما نتكلم عن استخدام اسم الرب باطلا، فأن أفضل طريقة كما تقول كلمة الله في العهد الجديد: كل من ينادي باسم الرب يخلص. وهذا وعد جميل، لذلك إننا إذا دعونا اسمه فقط فإنه يمنحنا الحياة الأبدية.

لذا أرجو الاتصال بنا ومتابعتنا على موقعنا todayswork.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا.

يا حمل مذبوح عني. وفي الكتاب كل رموز الحمل بتشير إلى الرب، كل ذبيحة اتقدمت بتشير إلى الرب. الخروف اللي اتذبح في جنة عدن علشان يفدي آدم، والخروف اللي اتذبح في خروف الفصح يشير للرب، والخروف اللي اتمسك من قرنيه لفداء إسحاق يشير إلى الرب. لكن أعظم ذبيح الذبح هو شخص المسيح اللي كان فيه كل الكفاية، مش لشخص لكن لكل العالم. تعالوا نقول له كده، يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء بتشفع فيا.

ازاي انسى يا رب، ازاي انسى حبك سيدي الغالي المسيح. ده ما زال جنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إليه، كيف أنسى؟

تعالوا ناخد الترنيمة دي واحنا واقفين نشكر بيها الرب ونقول له يا رب احنا متشكرين، ما نقدرش ننسى إحسانك ولا ننسى ألامك ولا ننسى أوجاعك لأجلنا. ياللي شفتني مهان مذلول تحت العبودية جيت تفكني وتحررني، أقدم لك كل شكر يا رب ليك.

شكرا من كل القلب يا رب لأجل حبك. شكرا لأنك ما فيش في مرة تشوفنا وإحنا محتاجين إلى شيء إلا ما تقدم نفسك يا رب. كان أعظم تقدمة هي تقدمة شخصك على الصليب لأجلنا. كيف ننسى هذا الإحسان والمعروف، هذا الإحسان يا رب اللي فاق معروف داود لما في بوشس بمراحل، لكن صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. بنشكرك نعظمك من كل القلب يا رب، قلوبنا مديونة لحبك، مديونة لعملك، وبنقول لك يا رب هبنا ننسى ذواتنا ونغني في حياتنا، عالمين يا رب ان احنا غربة في هذه الأرض منتظرين رجوعك لينا عن قريب يا رب، كي يكمل السجود الذي لا ينتهي والشكر الذي لا ينتهي. يا حمل مذبوح عني يا رب، في انتظار كلامك لينا وتشجيعاتك لينا على فم عبدك يا رب، اعطي له معونة وكلام بالروح القدس لكل واحد فينا ولكل المجد. امين.

الخير. أنا بصلي إن ربنا يديني بعض الكلمات البسيطة اللي يلمس بيها احتياجاتنا. على فكرة أنا من النوع اللي ما أحبش أركز على الكاميرا أو على الناس اللي بيسمعونا من القناة، لأن إحنا جايين عشان ربنا يوجه لي أنا معاكم رسالة النهاردة. فإنسوا حكاية الناس اللي برا، خلينا كل واحد ياخد الكلمة ويخصصها لنفسه. أنا جاتني بعض الأفكار وأنا يعني عايش في جو الخدمات اللي إحنا بنسمعها من خدام الرب وبتفاعل معاه، فاللي بيجي جوايا بشارككم بيه. فإحنا الرب اتكلم قدام التلاميذ عن مثل العذارة، العذارة العشرة اللي هم من نصهم جاهلات ونصهم حاكمات، وفيما أبطى العريس نعسنا جميعهن ونمنا، وبعدين صار صراخ في نصف الليل هو ذا العريس مقبل، قام الحاكمات وأصلحوا المصابيح والجاهلات أصلحوا المصابيح. لكن عرفنا من امبارح أن الفرق بين الجاهلات والحاكمات أن في آنية فيها زيت، والآنية دي تمثل الكيان الروحي القلب بتاعي اللي لازم يمتلئ من الروح القدس اللي هو يرمز ليه الزيت. وده اللي يفرق، مش شكل من بره. احنا قدام المجتمع زي ما قلت بفكركم تاني، انا اسمي عبد المسيح، انا اسمي استفانوس، انا اسمي ماركوس، انت اسمك رعوس، اسمك علي صبات. الناس كلها بيقول البطاقة الشخصية انت مسيحي وانت مسيحية، ادي حكاية العشارة العذارة العشرة. لكن قدام الله احنا متفرقين، ومش بيفرقنا شكلنا من بره، لكن يفرقنا قلبنا من جوه. عشان كده الرب من العهد القديم بيقول له يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقب. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك ومن كل فكرك. أهم حاجة القلب، فالقلب اللي يتغير واللي يتغسل بدم المسيح، اللي يقول لنا الكتاب الرب طهر بالإيمان مش أجسادنا، قلوبنا. فالقلب هو الذي كان يحتاج إلى التطهير، ولا توجد قوة تطهر قلب الإنسان الخاطي إلا نعمة الله ودم المسيح بعمل الروح القدس. طيب أنا لما بتابع القراءة بعد كده في أصحاح 26 من إنجيل متى، خلي بالكم، لقيت أن الرب يسوع خد التلاميذ وطلع بيهم ناحية جبل الزيتون في الآخر كده يعني. وبعدين بعد أيام الفطير وذهبوا إلى المدينة وعمل الرب العشاء، وبعدين ألقي القبض عليه. هروح للجزء الأخير، بطرس الرب بيحذر، وإحنا أيام الرب بيحذر. الرب حذر التلاميذ وقال لهم إيه؟ الحق أقول لكم أنك في هذه الليلة قبل نصيح ديك تنكرني 3 مرات. أنا ولو أنكرك الجميع أنا ما أنكركش، ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك، هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. طب ندخل في الامتحان. الرب لما راح على بستان جثيماني قال للتلاميذ اجلسوا 8، لأن هو يهوذا ما يمشيش معه. يهوذا خرج قبل أن يعطي الرب العشاء للتلاميذ، خرج وكان ليلا لإذا الشيطان قد دخله. فاللي مع الرب كان واحد حالين 11 مش 12. الرب كان فيه الثلاثة القريبين منه، بطرس ويعقوب ويوحنا، دايما ياخدهم معاه في الحاجات الخاصة. أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدى يحزن ويكتئب. قال لهم إيه في عدد 38؟ نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي، امكثوا ها هنا واسهروا معي. طيب وبعدين تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا، ده مش الموضوع بتاعي، عدد 41. لما رجع الرب وجدهم نيام. خلي بالكم

0: يعني مثلا ما عادش ربع ساعة الرب بيصلي. هو الروح القدس سجل لنا عبارة 1000 دقيقة، لكن أكيد طبعا إذا كان في جهاد كان يصلي يعني، بس الروح القدس بيختار بعض العبارات عشان مش التركيز على الصلاة التي كان يصليها الرب، لكن على رد فعل التلاميذ. وبعدين لما رجعوا لهم نياما قال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. بس شوفوا الحنان كله، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا، ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة. برضو كلمة أعينهم ثقيلة دي بيورينا الجانب الحلو العطف اللي أنا أتمنى أن الرب يعني يشبعني بيه، حكاية أن أنا أشفق، أن أنا أعطف، أن أنا أوجد عذر، أوجد عذر لمراتي، أوجد عذر لأولادي، أوجد عذر لأخواتي. الناس بشر، أنا يعني ما هم زي ما بيأثروا أنا بأثر، لكن اللي ما بيأثرش عمره ولا يتوانى عن الإغاثة والإعانة هو اللي بيشفق عليهم، هو اللي بيبادر بإظهار الحنان من نحونا. وبعدين يعني مرتين الرب جه لقى التلاميذ نايمين. بطرس كان واحد من النايمين، وأنا ممكن أكون واحد من النايمين. أوعى حد فينا يعني يظن في نفسه أنه شيء، إحنا ولا حاجة صدقوني. مش تواضع على فكرة، اللي بيمثل ده غلبان خالص، مش تواضع، لكن دي الحقيقة، إحنا غلابة ومساكين، والرب دايما بينظر إلى المساكين. يعني إيه؟ هو قال كده: إلى هذا أنظر. تنظر لمين يا رب؟ إلى الأغنياء، الأقوياء، الشرفاء، ملوك هذا العالم، رؤساء هذا العالم؟ لا، قال أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. أنا في مفهومي إن المسكين هو اللي ما عندوش حاجة يفتخر بيه. مسكين هيفتخر بيه؟ والمسكين هو الذي يشعر أنه ليس له حقوق لكي يطالب بيه. هذا المسكين، لا عندي حاجة أفتخر بيها ولا لي حق أطالب بيه. الناس المتعفين، الناس الأقوياء، الناس الأغنياء، دول أشداء، يطالب بحق ويقول لك أخذ حقي وموت. لكن المسكين يقول لك أنا مالش حق، وأنا هفتخر بإيه؟ فعشان كده المسكين عليه أن يفتخر بالرب، ودي بركة تعوض كل شعور بالصغر النفس أو الضعف. طيب، بطرس بعد يوم 50 وبعد حلول الروح القدس عليه، تتفرج على واحد تاني خالص منتهى الشجاعة ومنتهى القوة ومنتهى اليقظة، حتى إنه حاليا بينبهنا على إن احنا نسهر. هو اللي يشجعنا: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو، فقوموا راسخين في الإيمان. يبقى احنا من قصة المثل وبعده التلاميذ ومن ضمنهم بطرس، وبالذات بطرس نام، لكن الرب عالج هذه المشكلة بحنانه وعطفه وحنيته واهتمامه وتشجيعه للتلاميذ. وهو الرب النهاردة إن كنا من الحاكمات، نحن نحتاج إلى الرب لكي يشجعنا ولكي يرفع نفسياتنا ولكي يخلينا نجيله منسحقين. بنقولها في الترانيم، بنقولها في الترانيم، لكن الرب عايزنا نعيش بيها مش نقولها في الترانيم. سمعنا من الدكتور عصام امبارح أو النهاردة الصبح على أن الناس أهل العالم اللي هم الجاهلات يقول لك: الذين يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين. ودي تعبير رهيب، يعني أنا أقول الكلام بالعامية، يعني الأخ الملتزم المحترم في كلامه وفي لبسه وفي مشيته وفي مشاركته مع الناس، الأخت اللي ليها نفس.
1: مناش غير عدو واحد، مين هو عدونا؟ إبليس. إبليس هو عدونا، لكن البشر هم موضوع محبتنا زي ما كانوا موضوع محبة المسيح.
0: ده طول عمركم حزانة كده ومكتئبين، واخدين بالنا؟

انتوا مجانين. يعني هم بيستغربوا، يعني يعتبرونا ناس شواذ، انتوا مش بشر. بس خلي بالكم احنا بشر، واحنا بنحب الرب اكتر من كل الحاجات اللي الناس بتجري وراها. وده المحك العملي اللي فرق الجاهلات من الحاكمات. اوعوا تفكروا ان الانيه اللي فيها زيت دي عباره عن تعليم، ده عباره عن سلوك. يا ترى انت كاخ في عملك بتظهر عمل الروح الساكن في حياتك؟ بيظهر منك ثمر الروح وانت كاخت نفس الوقت؟ يقول لك اهم حاجه مواهب الروح. واحنا النهارده سمعنا ان الكنيسه اللي كانت فيها كل المواهب كان عندها كل المشاكل، كنيسه كورنثوس. يقول لهم اشكر الله انكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمه وكل علم، حتى انكم لستم ناقصين في موهبه ما. وبعدين في اصح المحبه، ان كانت لي السنه ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه وليست مني محبه فقد صرت نحاسا يطن او سنجنيرين. يعني انا بعمل صداع لما اطلع على المنبر ويكون الميكروفون قوي، يقول لك يا اخي والناس كلها تصلي في سرايا، يا اخي اعمل معروف يهديك ربنا، يا رب خليه ينزل، يا رب احنا تصدعنا، مع انه بيتكلم كلام صح، صدقوني بيتكلم احسن مني وحافظ عني، انا غلبان، انا غلبان، مش تواضع، انا على قدي، وانا ما احبش البس ثوب غيري، لكن ده مفوه. بس الناس اللي ما لمستش منه الكلام اللي بيوعظ بيه بتقول يا شيخ انزل اعمل معروف. فناخد بالنا ان الموضوع عملي جدا، على قد ما هو تعليمي وعايزين نفهم الاساس التعليمي، على قد ما هو ايه عملي. لكن بطرس ده اللي في يوم من الايام نعس، واللي في يوم من الايام انكر، وفي يوم من الايام يعني كان عنده شويه ثقه في النفس زياده عن اللزوم، بعد كده يكتب في الرساله الثانيه اللي احنا هناخد مقطع من الاصحاح الثالث منها. فنطلع مع بعضينا بطرس الثانيه واحد، بطرس الثانيه واحد. في عدد ثلاثه يقول لنا ايه؟ كما ان قدرته الالهيه قد وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. أدي الزيت أهو، شركاء الطبيعة الإلهية. إيه الدليل؟ ما الكتاب المقدس كتاب عملي. طب إيه الدليل إن أنا صرت الطبيعة؟ إن أنا حفظ الكتاب، إن أنا بأعلن عن إيمان حقيقي؟ لا، ما الشياطين يؤمنون ويقشعرون، والشيطان حفظ كل حاجة في الكتاب، والشيطان يعرف كويس قوي. نحن نعلم من أنت قدوس الله، ويعلم أن الرب يسوع هو اللي يجري الدين، وأن أنت أتيت قبل الوقت اللي تعذبنا. لكن أمال إيه؟ إيه الدليل على أن إحنا كمؤمنين من ضمن المجموعة العذارى الحكيمات، وفيه عندنا أواني مليانة بالزيت وسروجنا هتبقى منورة؟ يقول هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. يبقى إذن الموضوع عملي. يعني الدليل على أننا من ضمن الحكيمات، والدليل العملي على أننا عندي إناء مليان بالزيت، أنا صرت شريك للطبيعة الإلهية. إيه الطبيعة الإلهية الأدبية؟ مش صرت شريك في اللاهوت. اللاهوت جوهر لا يشارك فيه أحد غير الأب والابن والروح القدس. الدليل على أن أنا صرت بهرة مش بركض. خلي بالكم، هما يركضون إلى فيض الخلاعة، لكن نحن هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهر. وهتلاقيها في كل الكتاب. لما عرضت الخطية بإلحاح على يوسف، ترك الرداء وعمل ايه؟ وهرب من بيت فوتيفار، ولا مش اسمه فوتيفار برضه؟ ايوه، من بيته. انا قلت هرب من بيته، واخدين بالنا؟

ساب لها الرداء. الكتاب يقول لنا احنا في العهد الجديد اهربوا من عبادة الأوثان. وأما أنت إنسان الله فأهرب من هذه واتبع البر. أهرب من الخطية. فإحنا الطبيعة الإلهية أو الإناء اللي مليان بالزيت يخلينا نهرب من الحتة الوحشة. طب جماعة بتوع تسالونيكي يقول لهم كيف رجعتم إلى الله من إيه؟ من الأوثان. اللي شدني إن أنا أترك الأوثان هو. جذبني حبه ليه. هو اللي جذبني. فعلى أي الأحوال دي فكرة عملية أنا حبيت أشارككم بيها. طيب إحنا الأعداد اللي مفروض هنتأمل في بعضها جت في بطرس الثانية أصحاح 3 هنقرأ من عدد 1. هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون، ووصيتنا نحر الرسل، وصيتنا نحن الرسل، ووصية الرب، وصية الرب والمخلص. عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم. طب إحنا الأيام دي شايفين كده ولا مش شايفينه؟ بس خلي بالكم، القوم المستهزئون السالكين بحسب شهوات أنفسهم ما تفكرش فيهم بتوع الشارع ولا بتوع أوروبا ولا بتوع أمريكا. نفكر في القاعة اللي احنا فيها، في ناس سالكين بحسب شهوات أنفسهم، يعني تحركهم رغباتهم الشخصية، ميولهم الإنسانية. طيب وبعدين بيسخروا بالترياق. الترياقة على المؤمنين الحقيقيين من دائرة الاعتراف المسيحي، باخدنا على طرف جناح يسخروا، يسخروا من المؤمن الحقيقي، يسخروا من المؤمن التقي. بس خلوا صدقوني، كل أخت تقية تخاف الرب في حياتها وبيتها وفي شغلها وفي الشارع بتشرف الرب، والرب بيفتخر بيها. وكل أخ تقي رغم الضغوط ورغم الظروف الصعبة القاسية ولا سيما الأيام دي يرفض أن يقبل أي أمر غير مسموح له بقبوله، ما يفتحش الدرج أبدا، يأبى. هو متكل على الرب اللي شايف وعارف واللي بيلمس ظروفه واللي وعد أنه لا أتركك ولا أهملك لأني أمين. فدي الحاجات اللي تميز الشخص اللي عنده إناء في زيت مش الشخص اللي ما عندوش. بالترياق وخلهم بالترياق. بس هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي محزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. هنا مش الرسول بيحسب بيقول لنا بص يا جماعة لما يجي وقت توقيع القضاء احنا بنحسب اليوم 24 ساعة. بالنسبة لنا ربنا الثانية لها حساب، خلاص جاء وقت الحساب هيفيض على الأرض بالنار ويولع فيها. لا يتباطأ الرب عن وعده. بس الرب ساعة ما بيستعجلش، ما بيستعجلش. يعني أنا وإنت نحسبها باليوم وبالساعة وبالسنة، عمرنا 70 سنة مع القوة 80، لكن عند ربنا هو أبدي وأزلي، لا بداية أيام له ولا نهاية. فبالنسبة له ما فيش ماضي وحاضر مستقبل، فربنا مش بيحسبها كده. لما يبقى عنده طولة بال أنا وإنت نقول يا طولة بالك يا فلان، اللهم طولك يا روح وخليك سلبي. لما مثلا واحد مراته تتأخر عليه في الغدا نص ساعة، كل شوية بص على الساعة لسه ما خلص الأكل. بس ربنا مش بيعمل كده. طب ليه ربنا مش بيعمل كده؟ أصل هو بيتأنى علينا.
يتأنع. لماذا يتأنع؟

علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. وبعدين يقول لنا احسبوا آنات ربنا خلاصا، فأنتوا طولوا بالكم على بعض. برضو نرجع تاني للحاكمات والجاهلات، أنت من ضمن الحاكمات طول بالك على مراتك، واحدة بطيئة في شغلها شخصيتها كده، مش هتقدر تجر عن كده، مش هتقدر تعمل بسرعة عن كده، ديها فرصتها. صبر نفسك يا أخي، هات لك سندوتش يا أخي، ادخل المطبخ وشمر عن ذراعيك واعمل لك حاجة كده وكلها لغاية ما الأكل يستوي. مش ده أناد دي؟ طيب، لكن الإنسان البعيد عن ربنا قاسي قاسي. الإنسان التقي يراعي نفس بهيمته، أما أحشاء الأشرار فقاسية. أوعى تكون من ضمن الحاكمات وأحشاء قاسية، لا تقسو. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك يلي عامل زي العذارى الجاهلات وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. يا جماعة الموضوع عملي جدا، مش موضوع نبوي بس ولا موضوع تعليمي بس، ده موضوع بيتغلغل في الكيان. ساعات بعض الإخوة اللي بيكرزوا المبشرين الحلوين يقولك الجزء ده كرازي، هو كل الكتاب ينفع للكراز. وبعدين يعني كان طيب الذكر الأخ وديع جندي بعضكم يعرفه، يعني كان من أي جزء ربنا يديله فكرة وهو في الاجتماع يكرز بها بقوة الروح القدس والناس تتوب والناس تتأثر والناس تتجاوب. مفيش حاجة اسمها الجزء ده كرازي والجزء ده تعليمي، كل الكتاب كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، والهدف ليكون إنسان الله كاملا ومستعدا لكل عمل صالح. طيب، لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا. هجات الآنات تاني، الذين بالآنات بالآنات نالوا المواعيد. الله بيتأنى علينا ليه يا رب بتتأنى؟ يا ولادي أنا لا أشاء أن أهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لو خلونا بقى نركز في الحاجة العملية، أنا نفس الرب يجي لكن عندي لسه ولادي بعاد عن الرب، أقول له تعالى لنادي إيه ده؟ أقول له أعمل معروف، ما تجيش إلا لما تاخدهم، تاخدهم يبقوا بولادك، أنا مش هسيبك، أنا مستنيك، أنا قاعد عند رجليك، ولادي يا رب. واخدين بالنا؟ اعتبر أنت واعتبر أنت كل زمايلك وكل زمايلك وكل جيرانك دول ولاد ربنا بالخلق، فأنت بدل ما تصلي تقول يا رب خدهم وريحني منهم، واخدين بالنا؟ قول يا رب أعمل معروف، يا رب أنا مش أفضل منهم، زي ما نورت العينية وزي ما فتحت قلبي يا رب وزي ما سكبت محبة الله في قلبي بالروح القدس، أنت تقدر، أنت تقدر يا رب، أنت تقدر يا رب، أعمل معروف يا رب، أعمل. أوعى تيجي يا رب لما تخليني إيه؟ شفت التفكير بيستنير إزاي؟ طيب، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب. يعني إيه كلص في الليل؟ مش يجي للمؤمنين، يعني اللص دايما يختار التوقيت الساعة 4 الفجر كده، الناس بتغط في نوم عميق ويتسلق المواسير. بس دلوقتي الأمور خفت لأن معظم البيوت حتى الشقق جوا الأمارات عاملة كاميرات، فدي برضو هم اللصوص هيشوفوا لها حل يعني. لكن هو يختار الساعة اللي الناس كلها تعبت حتى اللي سهران نام. وبعدين بس بالنسبة لينا إحنا لا يمكن أن يكون هذا الكلام ينطبق على الحاكمات، واخدين بالنا؟ لكن الرب سيأتي كالعريس ويسبق مجيئه صوت مجلجل، اصهروا أو اخرجوا لأن العريس إيه؟ آتي. فكله هيقوم، لكن هيأتي على الكسالى والمتهاونين
كلصف

ليه؟ طيب، فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس؟ إحنا مختلفين، إحنا مش شواذ زي ما بينظرونا، إحنا مختلفين، إحنا لا عيشتنا زي عيشتهم، ولا هدفنا من الحياة زي هدفهم، ولا طريقة تعاملنا مع الأشياء ومع الأمور زي طريقتهم. بس هما بينظرولنا زي ما قلت، مش عايز أكرر الكلام تاني، أنتوا إيه ده؟ أنتوا بشر؟ إيه ده؟ معقولة في الأفراح بتاعتكم مفيش كده وكده وكده وكده؟ على اعتبار إن الأفراح بتكشف برضه. يا جماعة ما نغيرش،

يا جماعة أنا بتكلم من واقع عملي أنا عايشه، أنا واقع عمل أنا عايشه من غير من الأشرار. لا تغر من الأشرار في لبسهم ولا في كلامهم ولا في سهرهم ولا في حفلاتهم الصاخبة ولا في مصاريفهم ولا إسرافهم، ولا تحسد عمال الاسم لأنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون. ما تغيرش منهم، ما نغيرش منهم في لبسهم يا جماعة. يا جماعة أنا بتكسف أمام ربنا، بتكسف بتكسف، بقول يا ربي يعني الأخ ده اللي ليه مراته يعني بيستعرض جسمها قدام الناس، يعني دي يعني حاجة تشرف يعني؟ يبقى الناس اللي حوالينا بحسب الظاهر محتشمين، وإحنا نبقى كده؟ وإحنا نبقى كده؟ أهو ده برضو بيفرق ما بين الحاكمات والجاهلات. طب إحنا إيه اللي يميزنا إن الزيت جوانا يقول أنتم يجب أن تكونوا، مش اختياري، مش أوبشن، مش كماليات، في سيرة مقدسة وتقوى. إحنا الموضوع بتاع الليلة دي اسمه الانتظار، هنيجي عليه، بس في كلمة بالعربي اسمها الانتظار. الانتظار يعني التكريس، أقرب كلمة ليه، يعني الانفصال عن الأشياء. أنا كنت الأول ملك للعالم وملك للشهوات وملك للأصحاب وملك وملك وملك كله. أنا خدت قرار على فكرة، مش بضغط من الرب ولا وصية من الرب، حياة الانتظار اللي جت في سفر العدد أصحاح 6 لا يتكلم عنها الكتاب باعتبارها وصية. إذا رجل أو امرأة حب يعمل انتظار للرب في مطالب، وعايزين تقروا المطالب اقروها في سفر صمويل، لا سفر القضاء أصحاح 13 عن أم شمشون، اقروها واعرفوا معناها. طيب طول فترة انتظاره للرب لا يمس نجس ولا يأكل عنب رطب ولا ولا ولا جاف ولا يقص شعر رأسه، وكان مثال ليه شمشون. وشمشون اتزل وتقلعت عينيه بسبب ان مشي وراء رغبات عينيه باختصار. طيب احنا اذا كنا عايزين ننتظر علينا ان ننتظر ونحن منتظرين. طيب منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السموات ملتهبة والنصر محترقة تزول، ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. وبعدين احسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له. إيه هو الانتظار؟ خلي بالكم كل واحد فينا إحنا اللي قاعدين في القاعة بدون استثناء منتظر حاجة أكيد. أولادنا اللي بنوعدهم نقول لهم لو قعدتوا ساكتين هنجيب لكم مثلا شيبسي بعد الاجتماع، الولاد قاعدين بيفركوا إمتى الاجتماع يخلص عشان بابا وعدنا هيجيب لي كيس شيبسي بعد الاجتماع، ويجروا على الأخ نبيل في الكانتين. دول منتظرين أشياء. وبعدين لأنهم أطفال أول ما تديله المبلغ اللي هيجيب بيك الشيبس ياخد بعضه إيه ويجري، ما يفتكركش إلا لما يخلص الشيبس وعايز تاني. إحنا الكبار ساعات بنبقى كده، أنا منتظر ربنا يحقق لي رغباتي، أنا منتظر ربنا يفتح لي باب للشغل، أنا منتظر ربنا يرتب لي شريكة الحياة أو شريك الحياة. ما بس ده موضوع مفروض ما يشغلش بالي، أنا موضوع أحطه قدام ربنا وأقول له يا رب لتكن مشيت. أنا ما أعرفش مين ولا إمتى ولا إزاي، لكن أنت ليك خطة في حياتي، أنت حريص على أنك تنفذ خطتك، وأنت ليك طريقتك يا رب، أنت ليك طريقة، ليك خطة وليك طريقة، وأنت ليك وقتك يا رب. لما الناس اللي بيشتغلوا كان في مجال السياحة لمحلات مجوهرات ومكتبات، أنا الكلام ده شفته بعناية. يعني الرجل اللي فتح محل مجوهرات في الأقصر كان يقعد كده ويسيب الرجل الأجنبي داخل

يقول له take your time، يعني خد وقتك اتفرج براحتك، ولا يقوم له ولا يغريه ولا يغويه ولا يتكلم معاه، خد وقتك. إذا كان أنا في التجارة بقول للزبون خد وقتك، ما أقولش الرب المجد خد وقتك يا رب. أنا ممكن أرنم أقول له مشتاق لعملك فيه، أنا مشتاق يا رب، لكن أنت الطريقة اللي تحقق فيها عملك فيا أنت اللي تحددها لي، وأنت الوقت اللي تستخدمني فيه أنت اللي تحدده، والطريق اللي أنا أمشي فيه أنت اللي ترسمه لي. ما هي رحلة عمر أنت رسمها لي، بس مش في الترنيم يا جماعة. الرب يضع في قلبي رغبات، أضع هذه الرغبات على مذبح الطاعة والخضوع أمام الرب، وقال له أنا مستنيك، أنا رجائي فيك أنت مش في الأشياء. فده يدينا مفهوم حلو عن الانتظار. انتظارا انتظرت الرب، يعني انتظارا انتظرت الرب يعني انتظرت بصبر مش بتوتر ومش بقلق. واخدين بالنا؟ في العبري تعني كده، انتظارا انتظرت الرب يعني انتظرت بتأني، يعني أنا مستنيك ومش كل شوية ببص في الساعة. عشان كده الانتظار الحقيقي للرب يكون معه صبر، ما يكونش معه استعجال. لما تكون مستني المواصلات وانت عندك معاد مش عارف فين مع فلان الفلاني، كل شوية تبص في الساعة، كل شوية تاخد تضايق وتعمل وتتوتر عشان القطر لسه ما جاش. طب وبعد ما تتوتر حتى اللي انت مرتبه في الزيارة اللي انت رايح هتنساه، ولما تيجي تتكلم مش عارف تقول. أمال ايه؟ نحن نحتاج الى الصبر بجانب الانتظار. وانتظار الرب مش انتظار عطاياه. عارفين انتظار عطايا الرب؟ عاملين زي الاطفال الصغيرين اللي عايزين كل شويه كيس شيبس ياخدوه يجروا بره. انا مستنيك انت، رجائي فيك انت، علاجي عندك انت، مستقبلي مضمون معاك انت، بس بجد. فده من ضمن الانتظار. وبعدين فيه فوائد وبركات للانتظار، على الأقل فيه 14 مزمور بيتكلموا عن انتظار الرب. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخ، يعني دي سفر نبوي عن الرب يسوع، لكن ينطبق على المؤمن برضو كالتطبيق، يعني مش كتفسير. في حاجات كتيرة يا جماعة هي نبوية تنطبق على الرب زي مزمور 40، لكن تطبيقيا تنفع. هو الرب مش بس بيسمع صراخي، بيسمع أناتي. ومرات ما بيبقاش عارف أنا عايز إيه ولا صلي ولا أقول إيه. نحن أحيانا لا نعلم من أن نصلي إليه كما ينبغي، لكن الروح يشفع فينا بأناتي لا ينطق به. يعني حتى ما كنتش عارف أعبر عن حقيقة احتياجي بسبب حالتي النفسية أو حالتي الصحية أو ظروفي، الروح القدس عارف، الروح القدس يعرف أعماقي ويوصل طلباتي الحقيقية التي يترتب عليها مجد الله وبركة نفسي يصعدها أمام الله. إني رأيت مذلة شعبي وسمعت أنينهم، أو رأيت أنينهم وسمعت صراخهم من أجل مسخرهم ونزلت لأخلصهم. على فكرة هم ما صرخوش لربنا، هم كانوا بيصرخوا من الوجع من العبودية، لكن هو قلبه حنان، قلبه حنان مليان بالعطف على كل إنسان. كانوا مؤمنين بني إسرائيل لما ربنا عمل كده معاهم؟ أبدا. ده موسى قال له يا رب لما حضرتك أروح لهم أقول لهم أنت مين؟ أقول لهم إيه؟ هم نسيوا اسم الرب بسبب الذل والعبودية اللي كانوا فيها، لكن الرب نزل ليخلص، مش لأنهم يستاهلوا، لكن لأنه هو إله حنان وعطوف وأمين في كل وعوده. فده الحاجة اللي احنا عايزين نشجع بعضينا بيها، نشجع أولادنا بيها. أولادنا يا جماعة بيمروا بظروف صعبة جدا، أنا مش عايز أشرح لكم، لأن كل واحد عارف ظروف بيته وعارف ظروف أولاده. أوعى حد مننا ينتقد حد من أولاده بسبب أنه بيعاني. الحد الأدنى نقول له احنا حاسين بيك أو حاسين بيك،
والرب في وقته يسرع.

به. ولا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم أيضا متباطئ. قل له يا رب مش هيسيبك، مش هيتخلى عنك، الرب معاك، الرب اللي صار بنا طول الزمان مش هيجي يتخلى عنه. في وعد من الرب: كنت فكت وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبز. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلم يعوسهم شيء من الخير. حاجات كتير قوي، كلمة الله مليانة بالمشجعات اللي تطمننا. فإذا احنا نعمل كده مع أولادنا، أولادنا أنا بحط نفسي مكانهم، بقول يا ربي احنا يعني أي حاجة كانت سهلة، كانت الدنيا سهلة قوي زمان، دلوقتي مش كل سنة الحاجة بتزيد، كل شهر. مش أنا مش بتكلم على الأكل والشرب، على فكرة الأكل والشرب ده أقل حاجة تتعبنا، لكن أنا دايما بفكر في الأولاد. طب يا رب ده مش نفسه يستقر، مش نفسه يبقى عنده شقة؟ أنا يا رب مش عايز أطلبك تجيب له شقة 4 أوض ولا في حي راقي، يا رب حتى أوضتين بس، أعمل معروف يا رب، افتح له الباب يا رب. يا جماعة هو ده اللي احنا عايزينه في الأيام دي، نتعاطف لأن إلهنا حنان ورحيم، وإحنا إذا كنا أولاده فعلا فعلينا أن نظهر صفاته في حياتنا وفي سلوكنا. فما نستعجلش الرب، له خططه وله طرقه وله توقيته. يعني الرب كل حاجة عند الرب لها معاد. ولا يتباطأ الرب عن وعده، لا يتباطأ. لما يجي المعاد، الرب يسوع كان دايما يقول لم تأتي ساعتي بعد، لكن عندما أتت الساعة ثبت وجهه نحو أورشليم كالصوان. واخدين بالنا؟ فساعة ربنا ما بتتغيرش، ما لا بتقدم ولا بتأخر. فاحنا نشبع بهذا الكلام، ان احنا من ضمن الحاكمات، وروح الله يلمع هذا الرجاء في داخلنا ويخلينا ننتظر الرب. لا دايما الصبر ملاصق او مرتبط بالانتظار، ودايما الانتظار والصبر لما المؤمن بصفه خاصه يمر بظروف صعبه. أنا من طول ما الأمور ماشية كويس، لا في مرض ولا في مشاكل في الصحة ولا في مشاكل في الشغل ولا في مشاكل في السكن، جيد يا رب أن أكون ها هنا. لكن دايما ربنا بيشجعنا لما نجتاز في ضيقات أو تجارب أو متاعب. ف بولس الرسول من ضمن أهداف كتابته الرسالة للعبرانيين كتبها ككلمة وعظ، كلمة تشجيع، وكان خايف عليهم انهم ينسوا كلام التشجيع. فأصحاح 10 لهم: قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين. وبعدين كتبت اليكم كلمه الوعظ هذه. بس يفكرهم فأصحاح 10 يقول لهم: تذكروا الايام السالفه التي فيها بعدما انرتم صبرتم على مجاهده الام كثير، من جهة مشهورين بتعيرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تضطر فيهم. هكذا فيها فكرة جميلة، يعني بعضهم الرب سمح له بتجارب، واللي ربنا ما سمحلوش بتجارب شارك إخواته المجربين. ودي أجمل حاجة اللي تؤكد على أن احنا من الحاكمات. مش الحمد لله أن أنا كويس وأولادي كويسين ومراتي كويسة، دي عند بعض الإخوة جيراننا. لا، لازم نظهر الحكمة. أما المحبة الأخوية فلا حاجة لي أن أكتب إليكم عنها، ولكن أطلب أن تزدادوا. وأربط الكلام ده بالكلام بتاع الصبح: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تقبح، المحبة لا ولا حاجات كتيرة. يعني المحبة تطول بالها، المحبة تتعاطف مع الآخرين. طيب، لكنكم تحتاجون إلى الصبر. يا عم ده انت لسه قايل لهم صبرتم على مجاهدة ألام كثيرة، لا، مزيد من الصبر. حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. يبقى إذن نقول له: يا رب ادينا صبر مع الانتظار. طب انتظار الرب من وراء فوائد، طبعا أشهر جزء في كلمة الله إشعياء 40: وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور،
يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. أنا الأول كنت بتلخبط في الجزء الأخير،

ده، يا ترى هي يمشون الأول ولا يركضون الأول؟ فقعدت أفكر فيها، أنا نفسي نشجع بعضينا ما تحفظش كلام من غير ما تفكر فيه، دي كلمة ربنا يا جماعة. يعني إيه يمشون ولا يعيون؟ لا، يمشون ولا يركضون ولا يتعبون، يعني هم بصحتهم فجري، لكن في الآخر حتى لما يمشوا ما يحسوش بالإعياء في شبابهم أو في شيخوختهم. أنا في الشباب بجري أركض، لكن لما أكبر شوية أو الصحة تتعب شوية أو المفاصل يجيها خشونة شوية أو الوزن يزيد شوية، كل واحد فينا عنده مشكلة. أنا ما دمت منتظر الرب اديني قوة متجددة، قوة مش بس في جسدي، قوة في الروح وفي النفس وفي الجسد. فربنا يساعدنا على أن احنا نستفيد من فكرة الانتظار، لكننا بحسب وعده وإحنا متمسكين بوعوده. لا ننتظر تحسين في الصحة أو تحسين في أحوال العالم، لكن ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. خلاص البر اللي هو العدل. طب منين العدل؟ العدل إحنا تمتعنا به من أيام ما شفنا، يوم ما قابلتك، يوم ما عرفتك، ده كان أجمل أيام عمري. الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاسما. مش هتلاقي هذا التناقض يمكن التوفيق بينه إلا في صليب المسيح. بص، يا الرحمة يا الحق، يا الرحمة يا الحق، هتمشي بالحق ما ترحمش، نفذ القانون. طيب يا السلام يا البر، لو العدل خد مجراه ما فيش سلام، السلام لما ياخد مجراه ما فيش حق، ما فيش عدل. فلكن في صليب المسيح تتجمع كل هذه الأشياء، لأنه هو اتحمل عنا العقاب الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل ذكرنا، الذي لم يشفق على ابنه. وأقول حاجة على ترنيمة كانت عدد منه هنا، الذي لم يعز ابنه، مش يشفق، لا، ما عزش ابنه عننا. هو ده يورينا غلوتنا عليه، واخدين منه. لكن هو الآب أبو الرأفة وإله كل تعزية، لا يظهر الرأفة والحنان على ابنه الذي به قد سر، لا، ما عزوش عننا، ما عزوش علينا. قديه احنا كنا غالين في عينين الآب، مش بس خلانا عروس لابنه، لكن لما أمر خلاصنا كان مترتب على أن يقدم ابنه ويبذل ابنه، ما عزوش عننا. ده يورينا غلوتنا احنا في عينين الآب، ويورينا الثمن الغالي اللي دفعه فينا. صلحنا مع الآب، فين الآخر؟ صلحنا مع الآب، شوف لنا حل فيها. المصالحة مش مع الآب، صالحنا مع الله. إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا، مش مع الآب، مع الله بموت ابنه. فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون الآن نخلص بحياته. ربنا يساعدنا ويدينا نعمة. دول الكلمتين اللي عندي حبيت أشارككم بيهم، أتمنى إنها تكون رسائل قصيرة وصلت إلى البعض منا. كل واحد ياخد الرسالة اللي ربنا كلمه فيها. وآخر حتة أقولها افتكرتها بالمرة، هي مفروض حتة عملية. يقولك إحنا هنروح نسمع صوت ربنا. تسمع صوت ربنا منين؟ في الوعظة. أنا عايز أقولك على حاجة، قدام ربنا من أول ما تحط رجليك الرب هيتكلم، الرب هيتكلم، الرب هيتكلم من خلال أخ يقعد جنبك، يعني يدور حوار بينكم وبينه، تقول تلاقي ربنا حط على فمه علاج ليك، ودي الجزء اللي يخصك في الاجتماع. من خلال مش ترنيمة، من خلال قرار، من خلال عدد ترنيمة، دي رسالة ربنا ليك. فليه تحرم نفسك من انك تسمع صوت ربنا من خلال كل الأنشطة الروحية التي تجرى في قاعة الاجتماع من أول ما ندخل، من أول ما ندخل. بس انت قل لربنا انا محتاج لصوتك يا رب، وقل لربنا تكلم يا رب وانا عبد.

عندك سامح. ربنا يساعدنا لو اعتبرنا ان احنا في بعض الترانيم ترانيم سجود، صح؟ يعني الجزء الاولاني من الاجتماع كان كلها مش طلبات ولا اعترافات، لكن كلها تشكرات وتمجيد للرب وتعظيم لشخصه وتعظيم لعمل الصليب. في الليالي برضو في الاجتماع بيبقى احيانا في اجزاء من العباده مش تعبير عن اغاني روحيه اللي يتعبر عن ظروفنا في البريه، لكن عبارات سجود. طب ده اهم جزء في الاجتماع، اهم جزء في الاجتماع هو وما نقدمه له وشعورنا بالامتنان لشخصه وتقديرنا لمحبته ونعمته. فربنا يساعدنا بالذات اللي ظروفهم تسمح لهم انه يجي في الاجتماع، ما تجيش في الميعاد من فضلك، تعال قبل الميعاد. آمين.

تعالوا الوقت اللي جاي نرنم شوية عن الانتظار في ترنيمة حبيبكم تسمعوها، يمكن ما تبقاش معروفة لكن عايزكم تبصوا عليها، تحاولوا تقولوها وتقولوا رب ساعدني أعيش الكلمات دي. ترنيمة دي تقول إذا استجبت طلبتي أو شئت رب الامتناع، في كل حال أشكر إكرامك والاستماع. عدد 2 بيقول إذا استجبت مسرعا أو إن أردت الانتظار، في كل حال أشكر فأنت صاحب القرار. ثق فيه، هو صاحب القرار، انتظره، انتظره في وقته، سيبه يشتغل براحته، ساعته ما بتتأخرش. اوعى تقول انه معوش ساعة، لا، ده معاه كل الوقت ومعاه زمام الامور. اسمع الترنيمة دي، لو مش عارفها دندنها، قولها، صليها، لو عارفها قولها بصوتك العالي، وسمعوا كل اللي بيشوفونا ويشاهدونا يرنموا معانا.

تعالوا نقول له كمان انتظري الرب يا نفسي واذكري جوده لا تنسي، فذاك بحبه الأبدي لك اليوم كذا الأمس. انتظري الرب يسوع قريب. قول لنفسك كده، يسوع قريب، ما مش هيتأخر، عارف وقته كويس. يلا.

تعالوا نختم اجتماعنا الحلو ده واحنا منتظرين الرب ونقول له حياتنا يا رب عايشينها للي فدانا، نستناك يا رب بنورك.

يملانا يا كنيسة. افرحي جاي المسيح، واسهري ونوري ها بالمصابيح، والبسي بالفرح توبة تسبيح، والمسيح على السحاب جاي لي. تعال نقف نختم اجتماعنا بيها ونقول له ساعدنا نكون سهرانين منتظرين سرعة مجيئك يا رب، حياتنا عايشينها للي فدان.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. ورأينا في المرات السابقة أن الصلاة تدريب وفن، نحتاج أن نتعلمه بالممارسة، والمعلم الأعظم هو الرب يسوع المسيح. دعني أقرأ معك في هذه الحلقة الآيات المباركة التي وردت في إنجيل لوقا أصحاح 11 بدءا من العدد الأول. يقول الكتاب: وإذ كان يصلي، يتكلم عن الرب يسوع، وإذ كان يصلي في موضع، لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. علمنا كيف نصلي، قالها التلاميذ أو واحد من التلاميذ. وأعطى الرب يسوع نموذجا، ولا أعتقد أنه قصد بهذا النموذج أننا فقط نكرره، لكن نتعلم من الأولويات التي ذكرت في هذا النموذج. يبدأ بالقول: قولوا أبانا الذي في السماوات. عزيزي المشاهد، اعتدت أنا وأنت وكثيرين مننا، اعتدنا أننا نبدأ صلواتنا بالتركيز على أنفسنا، بسردة الباطنة. لكن هذا النموذج المبارك الذي وضعه الرب يسوع لا يبدأ بي وبك، لكن يبدأ بالله أبانا. وما أجمل أننا نبدأ وقتنا مع الله بالمشغولية والتركيز عليه هو. أبانا، هل هو أب؟ نعم، الله أب. قال عنه الرب يسوع: لست أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم. كثيرين منا في تعاملنا مع آبائنا البشريين، البعض كان آبائهم مبتعدين، البعض الآخر ربما كانوا قساة، البعض الآخر كان لا يقترب مننا بحنو بالشكل الكافي. لكن ليس هكذا الآب السماوي، لكن هذا الآب يقول عنه: الذي في السماوات، مكان عرشه وسلطانه، فهو على العرش متسلطا، وهو على العرش حاكما. وأمور وزمام أمور حياتنا في يده، ولسنا متروكين للظروف ولا لقرارات البشر. أبانا الذي في السماوات. ثم يتقدم أعمق ليقول: ليتقدس اسمك. إنني مشغول بك، ومشغول بما يهمك، وما يهمك أهم مني، وما يشغلك أهم مما يشغلني. لذلك أنا أسبحك، أعظمك. أكرر أن الصلاة الصحيحة في العلاقة مع الله تبدأ بالله وليس بمشاكلي، تبدأ بالله وليس بجبال تحدياتي، تبدأ بتسبيحه. وجميل أن نبدأ العلاقة مع الله ونبدأ الخلوة مع الله بالتسبيح. لماذا التسبيح؟ لأن التسبيح ينحصر في الله، ينشغل بالله. وهناك فرق بين التسبيح وبين الترنيم، في حلقة لاحقة سوف نتناول هذا بالتفصيل. لكن الآن أقول في عجالة أن التسبيح ينشغل بما هو الله في ذاته، بمن هو الله في ذاته، بينما الترنيم ينشغل بما عمله الله معي. التسبيح praise, pure praise، يختص بالله نفسه في ذاته، بينما الترنيم اللي يعتبر زي thanksgiving، تقديم الشكر لما عمله معي، فهذا نوع آخر. فأنا في بداية علاقتي مع الله بأسبحه، بأعظمه، كمان بشكره، وبعدها
أتقدم إلى الطلبات التي أحتاجها. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لكن مازال المشغولية هنا بما يتعلق بالله، ليأتي ملكوتك. الملك يتسيد، ولا يمكن أنني آتي إلى الملك وأفرض إرادتي عليه، لكنني إذا قبلت ملكيته فأنا أخضع لسيادته. دعوني أضرب هذا المثال. ماذا لو كتبت على ورقة بيضاء كلمتي لا يا رب بهذه الكيفية؟ هل تقبل أو هل من المعقول أن يكون المسيح هو الرب وأقول له لا؟ في هذه الحالة لا يمكن أن أقول له ليأتي ملكوتك. إذا كان هو الملك، بمعنى لابد أن يكون ملكا على قلبي، ويكون له الكلمة الأخيرة، وليكون له التسلط، وعلي أن أخضع. وهذا سوف يأتي بنا إلى الاختيار، إما أن أقول يا رب وإما أن أقول لا، وعلي أن أختار بين الاثنين. إما أن أخضع لربوبية المسيح، وإما أن أعترض وأقول له لا. لأجل ذلك يتقدم الرب يسوع في نموذج الصلاة ويقول لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، لا مشيئتي على الأرض تكون هناك لديك في السماء، بل مشيئتك أنت في السماء تكن في حياتي هنا على الأرض. لذلك هذا يتطلب أن أسأل سؤال: هل من المهم أن أكون في مشيئة الله؟ إذا لدي علاقة شخصية مع المسيح وبدأت معه بداية جديدة، اسمع لقول الكتاب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية من الله. لكن بعدها الرسول بولس في أفسس 2 يقول: مخلوقين في المسيح يسوع، لأننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فهناك مشيئة في فكر الله، هناك بلان، هناك خطة علي أن أسلك فيها يوما بعد يوم. حتى في نفس اليوم هناك تفاصيل علي أن أمتلئ من معرفة مشيئته. لذلك أحبائي، أن كوني أتوخى مشيئة الله، كوني أسير في مركز هذه المشيئة بتفاصيلها،

0: فيقود في النهاية إلى تتميم مقاصد الله. دعنا نراجع ما تكلمنا فيه حتى هذه اللحظة. أولا، الصلاة تبدأ بالله وليس بمشاكلي واحتياجاتي. الصلاة تتقدم لتنشغل بما ينشغل به هو، لتحزن بما يحزن بما يحزن قلبه، وأنا أبدأ علاقتي معي معه وصلاتي معه، أنا أسبحه وأعظمه لما هو عليه في ذاته. لكن من جانب آخر أتوخى فعل مشيئته، ما في قلبه في السماء، أطيعه كربي وإلهي وأخضع له بتسليم لتنفيذ هذه المشيئة على الأرض في حياتي هنا. دعونا نكون مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لنستكمل نموذج الصلاة المبارك الذي علمه المسيح لتلاميذه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: أشكرك عزيزي المشاهد لانتظارك معي. بعد الفاصل سنكمل معا التأمل في نموذج الصلاة المبارك الذي علمه المسيح لتلاميذه ولنا. في لوقا 11 وآية 3 يقول الرب يسوع، أو يعلمنا المسيح، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. يأتي هنا الرب يسوع للاحتياجاتنا، فهناك مجال لسرد احتياجاتنا. ويقول الرسول بولس، فيملأ إلهي كل احتياجاتكم. الله مشغول باحتياجاتنا، لكنه يشتاق أننا نعطيه أولا الأولوية. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. هو يحبنا كأب ويشتاق أن يعطينا عطايا جيدة. خبزنا كفافنا، أشتاق أن تسدد احتياجي في هذا المجال يا رب. ربما أنا أحتاج إلى عمل، إلى شفاء جسدي، إلى توسل من جهة أبنائي لكي يعيشوا في مخافة الله. كل هذه احتياجات علينا أننا نضعها ونلقيها كما يوصينا الكتاب، ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. واغفر لنا خطايانا، الآية 4، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لاحظ أنه يتكلم هنا عن الغفران الأبوي وليس الغفران الأبدي. فالغفران الأبدي نناله لحظة الرجوع بتوبة قلبية وقبول عطية الإيمان والانتقال من الموت إلى الحياة، ننال الغفران الأبدي في المسيح يسوع. لكن بعد أن ندخل في علاقة مع الله، نحن نحتاج إلى غفران أبوي يومي. وهذا الغفران الأبوي مشروط بغفراننا لإخوتنا، بغفراننا للآخرين. عشان كده بيقول هنا كما نغفر نحن أيضا. الغفران الأبدي ليس مشروطا بتصرفاتي أنا، لكن الغفران الأبدي أساسه ثقتي في كمال ذبيحة المسيح على الصليب. أما الغفران الأبوي، الآب السماوي كأب في العائلة وعلى رأس العائلة، إذا رأى أني مع أخي هناك اختلاف بيننا، يقول لي اذهب أولا اصطلح مع أخيك قبل أن أغفر لك أبويا. واغفر

لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لاحظوا أحبائي أنه العدو إبليس لا يتمكن من مهاجمتي أو اختراق كياني

الروحي والأدبي بدون أن أسمح له. فالعدو يقول ملتمسا كما يقول الرسول بطرس: إبليس خصمكم عدوكم كأسد زائر يقول ملتمسا، يقول ملتمسا من يبتلعه. لكن إمتى العدو إبليس يجد مكان لقدمي في داخل كياني كمؤمن؟ حينما أعطيه أنا الفرصة، حينما أصنع تدبيرا للجسد، للطبيعة الساقطة اللي فيه، حينما أهيئ له الفرصة للهجوم، حينما أتراخى روحيا، حينما أسترسل في قراءات غير نقية ودنسة مرات، حينما أجلس أمام برامج تلفزيونية أو مشاهد غير أخلاقية أو إباحية على الإنترنت، أنا أعطي بهذا مجال لإبليس لكي يطأ بقدميه أرض قلبي. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بس وأنا بصلي بكده، أصلي بهذا، أنا واعي أنه لا تعطوا إبليس مكانا. رب يسوع المسيح له كل المجد. قيل عنه أن هو قال عن نفسه أن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يعني رئيس هذا العالم الشيطان كان حينما يتقدم ليرى حياة المسيح لم يكن له بأي صورة من الصور إمكانا أن يضع قدميه أو يتخلى الحياة المسيح. لماذا؟ لأن المسيح لم يعطيه فرصة على الإطلاق، فكانت حياته حياة السهر، حياة النقاوة، وكان أيضا في ذاته بلا خطيئة. هذا النموذج المبارك يمكنني أن أصلي كلماته، لكن الأروع هو أن أتبع النموذج في ذاته، أتبع مبادئ هذا النموذج: الله أولا، تسبيحه، تعظيمه، تقديم الشكر له، لكن بجانب هذا أطلب أن تتحقق مشيئته في حياتي إذ أخضع لملكيته. بعدها تأتي احتياجاتي وأسردها أمامه، من سداد للأعواز، من غفران للخطايا، من حماية من التجارب. وإذ أتبع هذا النموذج المبارك سيدربني الله على الدخول في العمق في العلاقة معه يوما فيوما. ونحن نأتي إلى ختام هذه الحلقة. ربما يبدو إلى ذهننا التساؤل: ما هو الوضع الجسماني الذي يجب أن أكون فيه لكي أتقابل مع الله؟ هل أصلي راكعا؟ أم أصلي واقفا؟ أم أصلي جالسا؟ في الحقيقة أن الثلاث أوضاع ذكرت في الكتاب المقدس. فسليمان صلى واقفا، داود صلى جالسا، بولس الرسول أحني ركبتي، قال أحني ركبتي، فكان يصلي راكعا. الرب يسوع في بستان جثيماني كان يصلي جاثيا، بل أكثر من ذلك لقد انبطح على وجهه على الأرض وهو يتضرع: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. قال أحدهم: ليس الوضع الجسماني هو كل شيء لكنه شيء. بمعنى خشوعي راكعا أو واقفا يعني أنني أقدر حضرة الله، يعني أنني أقدر وجودي أمام الملك الأعظم، يعني أنني أقدر هيبة هذا الإله، وأنا أقترب إليه أقترب في هيبة وخشوع. لذلك يا أحبائي، دعونا لا ننسى أن الصلاة تدريب تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى خشوع في حضرة الله، لكنني أيضا أحتاج أن أتبع النموذج الذي
كان

استجابة لطلبة التلاميذ: يا رب علمنا كيف نصلي، يا رب علمنا، علمنا أن نصلي. كما ذكرنا في مرة سابقة، لم يطلب التلاميذ علمنا كيف نعظ أو حتى كيف نخرج الشياطين، لكن علمنا أن نصلي. فالصلاة هي المفتاح، هي المفتاح الرئيسي والأساسي، للدرجة التي خصص المسيح حياته لها. فيقول الكتاب المقدس عن المسيح نبوة عزيزة في مزمور 109، يقول إنه كان مخصصا للصلاة: أما أنا فصلاة، أما أنا فللصلاة. لقد كانت حياة المسيح مشغولة بالآب، وكان يتنفس هواء الصلاة في كل تحركاته. في الحلقة المقبلة سوف نتكلم عن المسيح رجل الصلاة، ونتناول نماذج من حياة الصلاة في حياة الرب يسوع في 7 مشاهد رئيسية صلى فيها المسيح وعلمنا الصلاة. دعني أقدم لك هذه الدعوة ونحن نختم هذه الفرصة. ألا تريد أن تلتحق بمدرسة الصلاة؟ هل تريد أن تلتحق بمدرسة المسيح المصلي؟ ليتك تأتي معي لنطلب وجهه الآن لكي يعلمنا كيف نصلي. من فضلك اقضي معي لحظات قليلة هادئة في حضرة الله في ختام هذا البرنامج لنصلي معا. أيها الرب يسوع، يا سامع الصلاة، يا من علمتنا ليس بالكلام بل بحياتك المصلية كيف نصلي، نضرع إليك وأضرع إليك أنك تعطشني وتجوعني وتعلمني كيف أصلي. أصلي هذا في الرب يسوع، آمين. وإلى لقاء آخر أحبائي في برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معكم.

0: شكرا للرب من اجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعه. تقريبا هنبقى بنكمل سنه قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل بيه ونعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعضيدكم وتشجيعكم. نشكر الرب من اجل فريق الخدمه والعمل الكبير اللي بيقوم به الاخ اندرو في هذا البرنامج.
1: انا بشكر الرب جدا لاجل قناه الكارما ولاجل الاسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في اكاديميه الكارما للدراسات اللاهوتيه والتلمذه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعه 10 الصبح. حلقه خاصه جدا، منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين اسئلتكم ومقترحاتكم.
0: تابعونا لنحتفل معنا.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في حلقات برنامجكم نحو أسرة أفضل. في البرنامج بنجتهد نتعايش مع ظروف الأسر والأسئلة والمتاعب اللي بتقابلنا أثناء رحلة الحياة. وفي الحلقة دي الحقيقة بيواجهنا سؤال هام جدا مرسل من إحدى الزوجات، تذكر في رسالتها: لقد عشت سنوات في مرارة وغضب تجاه زوجي بسبب سماحه لأمه بالتدخل في شؤون بيتنا. أحاول أن أعرف كيف أتصرف، لا سيما وأن بيتنا على وشك الانهيار. بشكر جدا الزوجة الفاضلة اللي كتبت، وبعتقد أن ده مش سؤالها هي بس، لكن ربما سؤال الكثيرات. وفي مستهل الإجابة أحب أوجه الانتباه إلى الوالدين اللي مرات كتيرة يكون غايتهم طيبة وبسلامة نية وبكل حب وإخلاص، بيحاولوا يتداخلوا في شؤون البيت الجديد، الزوجة الجديدة، الزوج الجديد، ومع سلامة النية لكن قد يخطئوا الوسيلة. والحقيقة لما الكتاب المقدس يذكر أربعة مرات يؤكد الكتاب على ذكر هذا الحقيقة: ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونا الاثنان جسدا واحدا. كلمة يترك هنا مش مقصود بها طبعا أبدا الانفصال، لكن مقصود بها الاستقلال. الاستقلال في الأمور المادية، الاستقلال في حياته الاجتماعية، دائرة حياته الشخصية، الاستقلال حتى في طريقة الحياة وطريقة مجرياتها، استقلال حتى في مكان السكن. مشاكل كتير جدا بسبب السكن المشترك مع الوالدين، اللي مرات بسبب الظروف الاقتصادية الأب جهز للابن سكن في نفس البناية اللي فيها الأم. مرات كتيرة الأم اللي هي الحما بتكون بتقصد كل خير، لكن ما بتعرفش إزاي تفصل ما بين ابنها اللي كان أعزب في حضنها في البيت وما بين ابنها اللي تزوج وأصبح في حضن امرأة أخرى. وأنا عايز أشير إلى موضوع الحبل السري. الحبل السري اللي يكون بين البيبي والأم هو مصدر حياته وغذاه طول فترة وجوده في بطنها. لكن مجرد أن يولد هذا الطفل ويصبح إنسانا كاملا، لابد من قص هذا الحبل السري حتى يستطيع هذا الإنسان الجديد الكامل أنه يعيش حياة مستقلة، ليست انفصال وقطع وإنما استقلال. في بعض الرجال بالرغم من أنهم كبروا وتزوجوا، لكن يبدو أن الحبل السري نفسيا ومرات أيضا اجتماعيا لم يكن قد انفصل، حتى أنه بعد الزواج يصر

استمرار على أخذ رأي والدته أو زيادة التردد على والدته، والأم بالتالي بتتدخل في شؤون الأسرة الجديدة، الأمر اللي بيتعب ويتعس الوضع الزوجي في البيت الجديد. عايز أقول للزوج، اجتهد إنك تضع حدود للوالدين بمحبة، ضع حدودا لوالديك بمحبة. الوالدين لا يصح أبدا أن نزجرهم أو نغضبهم أو نحزن قلوبهم بكل الصفات، لا يمكن. الكتاب المقدس وهو بيضع الوصايا العشر بإصبع الله، وصية من ضمن الوصايا العشر ركزها الله وخصصها لإكرام الوالدين، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. من ضمن الإكرام للوالدين إن أنا أضع عليهم حدود حتى أحافظ على سلامة العلاقة والعشرة بينهم وبين شريكة حياتي وأولادي في المستقبل. بعض الأمهات يظنوا إن الزوجة الجديدة اللي دخلت البيت، اللي أصبحت أم لبيبي، لا تعلم شيء، فبتحاول الأم توجه وتعلم. مطلوب التوجيه، ده شيء رائع جدا، لكن بعد التوجيه والنصح يجب أن تعطي الحماة فرصة لزوجة ابنها إنها تتعلم ولو حتى من أخطائها. في رسالة تيتوس الأصحاح الثاني في الكتاب المقدس يقول الكتاب عن العجائز والأمهات من بخصوص الحدثات أن ينصحنا. وظيفة الأم أو الحما تقدم نصيحة فقط، وعند النصيحة تقدمها بحب وتترك فرصة للزوجة أنها تمارس حياتها. على الزوج أيضا أنه يحمي زوجته إذا لاحظ تداخل أكثر من المطلوب من والدته في شؤون البيت والحياة الخاصة. وعندي بعض النقاط خليني أسميهم الوصايا العشر للبيت المستقل، الوصايا العشر. الأمر الأول، اكرم والديك ولكن ليس على حساب بيتك. اكرمهم لكن ليس على حساب سلامة وحرية أسرتك. الأمر الثاني، ضع حدود للوالدين إن لاحظت أن الأمر يتطلب إلى ذلك. حط حدود للوالدين بحب، هذا سيساعد على استمرار العلاقة طيبة في المستقبل. الأمر الثالث، مشاركة الوالدين فيما يمكن مشاركتهم به فقط. أشارك الوالدين في حدود ما يمكن أن أشارك به، نجاح أولادنا، ظروف طيبة في البيت، أمور كثيرة. إذا كان في بيتي بعض الأمور المؤلمة لا يصح مشاركة الوالدين بهم، لأن الوالدين بالقلب الطيب الأمين المحب الطاهر المخلص ياخدوا المشاكل على عاتقهم وعلى أعصابهم. تنتهي المشكلة في بيتي لكن مازال الوالدين لا ينامون ساعات الليل يفكرون في أمور بالنسبة لي قد انتهت. أو حتى في وجود مشاكل خاصة في العائلة لا يصح مشاركة الوالدين بها، لأن دي من خصوصيات الأسرة لا يصح أن تخرج خارج نطاق العائلة. عدم زجر الوالدين أو إغضابهم أو إحزان قلوبهم، لكن توجيه وتقديم رغبات الشخصية بطريقة مهذبة ولطيفة. يعني ممكن على الزوج أن يعلن أو يوجه أمه بطريقة دون أن ينقل إليها أن دي رغبة زوجته، حتى لا تتحمل الأم نفسيا ضد الزوجة. أمر آخر للزوجة، تعلمي أن تقولي لا بلطف في بداية حياتك الزوجية. الأخت هنا بتقول عشت سنوات في مرارة، الحقيقة ما أقدرش أعفيك من المسؤولية، لأنه في السنوات الأولى بالشهور الأولى بالأسابيع الأولى إذا طلبت الحماد شيء ليس على رغبتك، لا يتناسب مع تكوينك النفسي وأسلوبك وذوقك، يفضل بلطف أول مرة تقولي لا، تعيشي مستريحة العمر كله عن أنك تصمتي كنوع من الذوق والأدب والتحمل والأجل مشاعر الزوج، والنتيجة
عشت سنوات في مرارة وغضب.

غضب تجاه زوجي. هو مش الزوج اللي أساء إليكي هي أمه، مش الزوج اللي ضايقك هي أمه، لكن النتيجة الحتمية المشكلة باتت عندكم داخل البيت. كان يفضل من الأول توجيه زوجك، وإن لم يوجه بلطف وأدب وحب كلمة لأ تريحك العمر كله. لا داعي للسكن المشترك مع الوالدين حتى ولو كانت الظروف الاقتصادية صعبة. يفضل السكن في كوخ صغير، في عش بسيط مستقل بحرية تامة، عن الوجود في قصر مع الأهل والنتيجة تداخل في شؤون الشخصية وتداخل في الاحتياجات وتداخل في المصروفات، حتى أنه في بعض العائلات ما بيعرفوش يحطوا ميزانية لاحتياجاتهم الشهرية بسبب السفرة الممدودة هنا وهنا، وما فيش حدود أيضا لمصاريف الأولاد. أمر آخر، الاستقلال وليس الانفصال. لا يصح أبدا أيضا للزوجة أنها تفكر من قطع زوجها من أهله. هذا ليس فكر سامي وليس فكر ناضج، بل بالعكس الأهل دول هم الجد والجدة لأولادنا في المستقبل، وهو امتداد أيضا للعرق وللعرف في البيت. مهم جدا أن العلاقة تكون وطيدة وثيقة طيبة، كل في حدود مكانه وبيته ومسؤولياته. وقت رائع جدا اللي بيقضيه الأولاد عند أجدادهم، من أسعد أوقات بيقضيها أولادنا لما يسافروا ويقضوا عند الجد من هنا أو من هناك وقت الأجازة الصيفية. فاحرصي على أنه لا يتم انفصال بل استقلال. أمر رقم 9، لا تنسوا غايتهم الطيبة حتى وإن أخطأوا الوسيلة. ما فيش أب أو أم إلا في كل حياته يريد أنه يسعد ابنه أو بنته، ودايما كده الوالدين عندهم سلامة النية، لكن قد يكون هناك اختلاف في أسلوب الحياة. قد يكون عند والدينا اختلاف في المدرسة اللي طلعوا فيها وتربوا فيها، أسلوبهم في الحزم، أسلوبهم في الدقة الشديدة، طريقة اختيارهم تختلف، طريقة تفكيرهم تختلف. كل هذه الأمور يجب أن يتسع صدرنا لها، ولا نتضيق أبدا بأسئلتهم الكثيرة، مع ملاحظة وجود حيز نتعامل فيه مع الوالدين. الأمر العاشر والأخير، أعطوهم وقت كلما أمكن. كلما أمكن أعطوا الوالدين وقت، وهي فرصة لإكرامهم طيلة فترة الحياة. عايز أقول للزوجة المسيحية، خذي من حماتك أم ثانية لك، اكرميها وحبيها زي إكرامك لماما وإكرامك لأهلك. وأنت أيضا احمي زوجتك من أي شيء يضايقها حتى لو كان من ناحية الأهل، واكرمها كما أوصاك الكتاب، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. أصلي من أجل حياة هادئة هانئة موفقة، والرب يبارككم ويبارك والديكم ويبارك أولادكم وبناتكم. ما تنسوش تكتبوا لينا في البرنامج بالوسيلة المريحة ليكم، ارسلوا رسالة SMS أو على البريد العادي، بريد إلكتروني بالتليفون، الوسيلة المتاحة إليكم. نفرح قوي تكتبوا لينا، وإحنا بنتمنى لكم أسرة أفضل والرب معكم. تعرض أحد أطفالنا لتحرش واعتداء جنسي، يجب أن نعرف شعور الطفل حتى نستطيع أن نساعده. هو شاعر بالإهانة ويحتاج إلى من يحتوي ويحتضن. إن لم يعالج صح جذريا قد يعيش في قلب وذهن ونفس الولد والبنت إلى طول كل حياته. نتصرف إزاي؟

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

أقرب حد ليك لما تيجي تحكيله دايما بيحس بيك بس انت صلي.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

يا رب يا رب يا رب يا رب يسوع، يا رب شكرا ليك من كل القلب، نباركك نرفعك ونعليك ونمجدك يا رب. يا رب كلنا جايين قدامك نطلب وجهك، نشكرك لأنه في كل مرة بنيجي فيها قدامك أنت بتتكلم إلينا. أشكرك لأنه حاجتنا الوحيدة هي ليك، حاجتنا الوحيدة هي لشخصك يا رب، حاجتنا الوحيدة هي إننا نتقابل معاك يا رب. ارفع عينينا عليك، ارفع عينينا على شخصك يا رب، يا رب ارفع عينينا على شخصك ودينا نفرح بيك في محضرك. مكتوب فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. أشكرك لأنه رؤياك فقط يا رب هي اللي تفرحنا، رؤياك فقط هي اللي تشجعنا، رؤياك فقط يا رب هي اللي تنعش نفوسنا. بركة لينا في الوقت اللي جاي، بركة لينا يا سيد الرب. افتح عينينا على شخصك من فضلك يا رب، اتكلم إلينا، فرح قلوبنا بيك، شجع نفوسنا يا سيد. لأجل اسمك نطلب، لأجل اسمك نطلب، ليس لنا يا رب وليس لنا بل لاسمك نعطي مجدا. أمين أمين أمين. تعالوا تعالوا نرنم مع بعض، يلا نفرح بالرب واحنا بنقول الكلمات اللي جاية دي. الكلمة منك مش أوهام، الوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة وعدك حق وانت على وعدك سهران. أهلا وسهلا بكل مشاهدين الكرمة بيتابعونا من كل حتة، والناس السهرانين معانا في الشرق الأوسط أهلا وسهلا بيكم. يلا نرنم ونشترك مع بعض في الترنيم والتسبيح للرب.

ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ كأس الخلاص آخذ وأشكر وأدعو باسمه العلي. لا شيء في، لا شيء مني، الكل من فضلي حبي. الرب ترسي وهو مجني، حقي وبري أحيا به. يلا نقول مع بعض.

صوتكم جميل قوي وانتوا بترنموا من كل قلوبكم، لانه عندنا حاجات كتيره. مضطر ان انا اختم بالترنيمه اللي جايه دي، بتقول مبارك اسم الرب، من انا لا اصير من شعبك، من دعي عليهم اسمك. حلو الحديث وانت بتحكي كده مع زوجتك في كلام الرب. في يوم زوجتي سالتني فقالت لي غريب يعقوب ده، يعقوب اللي هو في العهد القديم يعني. قلت لها ليه غريب؟ قالت لي كل حاجة في حياته متلخبطة، بس بالرغم من كده ربنا كان بيحبه. قلت لها ليه يعني؟ قالت لي يعني قاعد يخدم سنين هذه عددها علشان ياخد رحيل، وبعد كده أخذ مين؟ أخذ ليئة. ورحيل في الآخر طلعت بتعمل إيه؟ بتعبد أصنام، وليئة عينيها ضعيفة. بعد كده راحت قالت لي، وبعد كده كان معاه كمان جريتين يعتبروا كأنهم زوجات، واحدة اسمها بلها والتانية اسمها ايه. فقالت لي صح، بلها بالمناسبة اسمها، معنى اسمها ايه؟ قلت لها بلها جاية من بلهاء، وبلهاء يعني عبيطة ببساطة كده. فراحت ضحكت قالت لي طب وزلفة؟ قلت لها ما اعرفش زلفة دي، بس ادور.

وانت واقف قول له ببارك اسمك لاجل نعمتك اللي اختارتني ورحمتك. اشكرك لاجل النعمه اللي افتقدتني بعد ما كنت في اسوأ حالاتي. وحتى لو كنت ما زلت في اسوأ حالاتي، اشكرك لاجل النعمه المخلصه. لقد ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس، بس النعمه دي كمان تعلمني ان انكر الفجور، اي ارفض الشرور واعيش بالتعقل والبر والتقوى. عقلي يكون مرتبط بيه والبر اللي قدامه وانا باصص عليه طول الوقت. يا رب ادينا نعمة نعيش لك ونكرمك في عالم بيهينك يا رب، وادينا نظهر عمل النعمة قدام يا رب كل الناس، تظهر نعمتك فينا. انت المكتوب عن شخصك مملوء نعمة وحق. أيوة يا رب، عايزين نبقى مليانين نعمة يا رب. احفظنا ان احنا نكون بندين، لكن ادينا نكون مليانين بنعمتك بحضورك يا رب. أيوة يا رب، أيوة يا رب، كلمنا وتلامس معانا لمجد اسمك في الوقت اللي جاي. في كل الأوقات سمعنا صوتك الحلو يا سيدنا، لك الكرامة ولك كل المجد. آمين. تفضلوا ارتاحوا. آمين.

بشكر الرب من أجل يوم جديد في المؤتمر، خير ورحمة وسلامة تعنا بهم الرب لغاية دلوقتي، وأكيد هيكمل معانا ويحفظنا حتى يوم مجيئه. إن شاء الرب وعشنا في الفرصة دي وتأنا في مجيئه نكمل مع بعض موضوع الرضا الإلهي اللي بدأناه بالأمس. أقول بس كم عنوان بس عشان أفكر حضراتكم باللي أنا قلته مبارح، وبعد كده نكمل مع بعض. احنا قلنا في قاعدة رئيسية ان الاشرار او الخطاة الذين يعيشون في الجسد ما يقدروش ابدا يرضى الله، والكلام ده موجود في رومية 8 عدد 8. امتى الخاطي ربنا يرضى عنه؟ لما يحتمي في المحرقة، ما فيش حل غير المحرقة. ليه؟ لان غضب الله معلن على فجور الناس واسمهم. طب غضب الله ده نهديه ازاي؟ ما عندناش حاجة غير المحرقة. ودي فهمناها بالتفصيل لما رجعنا لأول مرة جت كلمة الرضا، لما نوح قدم محرقات بعد ما انتهى الطوفان، يقول تنسم الرب رائحة الرضا، يعني غضبه سكن وهدي، وبدأ الله يعد أنه لا يعود يلعن الأرض ولا يجري الطوفان مرة أخرى. وفهمنا كمان من لوين واحد أن مقدم المحرقة لما بيضع يده على المحرقة يقول فيرضى عليه، كمالات المحرقة بتنتقل إليه إلى آخر كل الكلام اللي احنا قلناه. طيب أنا أمنت، أحيانا بيصدر مني ضعفات سواء جسدية أو نفسية، وأحيانا كمان بيصدر مني أخطاء. نشكر الله أن ربنا برضو رتب لنا علشان نستمتع بالرضا الشرعي بعيد عن الحالة العملية. أوجد لنا المسيح ليس بصفته كالمحرقة، لكن أوجد لنا المسيح بصفته رئيس الكهنة. قرينا في خروج 28 أنه يحمل، و29 تكلمنا في الناحيتين، يحمل اسم الأقداس، الصفيحة قدس للرب على جبهته على طول. هو مكرس نفسه كرئيس الكهنة ويظهر أمام وجه الله لأجلنا زي ما فهمنا وقرينا من عبرانيين 9، عشان يحفظ السماء طاهرة بغض النظر عن أخطاء وخطايا المؤمنين، وبغض النظر عن الضعفات الجسدية والضعفات النفسية اللي أحيانا بتخلينا نقول كلام ما يصحش نقوله. لكن وجود الرب كرئيس الكهنة يضمن رضا الله علينا شرعا. عشان كده كلمة الرضا ترتبط بالمحرقة وترتبط برئيس الكهنة. بعد كده قلنا حاجة مهمة جدا، انه اللي بيوصل للمستوى ده بيلاقي نفسه استمتع بأنه يعيش داخل دائرة الرضا الإلهي، حياة في رضا. الرب راض، مزمور 149، الرب راض عن شعبه. ليه؟ المحرقة موجودة بصفة دائمة ورئيس الكهنة موجود حي في كل حين ليشفع فينا. ودي ورينا عظمة المسيح اللي احنا شعرنا معينينا عظمته فنحيا له. بعد كده اتكلمت قلت انه الرضا الشرعي انه معناه ببساطة الله يرضى بيا رغم حالة العملية ومسرور بيا. لكن دخلنا كمان امبارح وقلنا الرضا العملي. الرضا العملي ببساطة اني زي ما الله رضي علي شرعا عن طريق المسيح كالمحرقة وكرئيس الكهنة، انا مطالب بعد الايمان اني اعمل بلغة يوحنا الأولى 3:22 الأعمال المرضية أمامه. لازم أعمل حاجة ترضي ربنا. طبعا لما أقول لازم أعمل حاجة مش عشان أخلص ولا عشان أروح السهم، القصة دي خلصانة ومنتهية. الأعمال ليس لها أي علاقة بدخول السماء. دخول السماء ورضا الله الشرعي مرتبط بأن أحتمي في المسيح كالمحرق. بس مهم بقى اللي آمن يظهر إيمانه بأعمال مرضية أمامه، يثبت عمليا أمام نفسه وأمام الآخرين أنه آمن فعلا.

قلنا ثلاث حاجات: اقوال فمي، فكر قلبي، مرضية امامك يا الله. مزمور 19 عدد 14. قلنا لازم اقوال الفم، حلو قوي ان كلامنا يبقى من كلمة الله، زي ما قرينا في مزمور 119 عدد 172. بنتكلم عن الصلاة، بنتكلم عن الامور الالهية، او ممكن ما قلتش امبارح الايه الجميله اللي جت في ملاخي 3:16: حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريب وعمل، والرب عمل ايه؟ الرب سمع. بيقولوا ايه دول؟ عشان الرب يسمع، والرب بيسمع في كل الاحوال، بس دول بيقولوا كلام محترم، بيتكلموا عن الرب وبيتكلموا عن امور الرب وبيتكلموا عن مجيء الرب وبيتكلموا حاجه محترمه قوي. ما احلى الكلام الذي نتكلم به عن الرب. عشان كده حلو قوي، انا قلت احسبوا كام كلمه بنتكلمها امبارح، وشوفوا كام كلمه بنتكلمها عن الرب وكم كلمه بنتكلمها من الكتاب. اعتقد الحسبه يعني ما اعرفش هتطلع شكلها ايه. وبعد كده قلنا افكار القلب، انا مطالب اني اخد بالي من قلبي، وفوق كل تحفظ احفظ قلبك ليكون. لازم احرس قلبي. قلبي ده في حاجات صعبة جدا، لو خرجت هتعمل حاجات ممكن ما اعملهاش وانا شرير. فعشان كده لازم احفظ قلبي، لان منه كل مخارج الحياة. عاوز تحيا بطريقة صحيحة، خد بالك من قلبك. وانا اخد بالي من قلبي طبعا اول واحد، لان اللي ما بياخدش باله من قلبه، القلب ينشئ افكار شريرة رديئة، زي ما فهمنا من مرقس 7:21. وللأسف هذا القلب او هذه الطبيعة القديمة ما زالت موجودة فيها، وأرجو أن الرب يساعدنا كلنا. والحاجة الثالثة اللي ختمت بيها مبارح، مزمور 147:11: الرب يرضى بأتقيائه الراجين رحمته. وفهمنا ربطناها بالآية قبل كده، أنه مظهر من مظاهر التقوى لا أعتمد على الموارد البشرية. الرب لا يصر بقوة الخيل ولا يصر بساقي الرجل. اللي بيعتمد على قدراته البشرية ده ما يرضيش ربنا. لكن اللي حاسس أنه ضعيف، واللي حاسس أنه غلبان وما عندوش حاجة بشرية أو أرضية أو زمنية يعتمد عليها ويضع رجاء في الله، هذا الذي يرضى الله عليه عملي. دول الثلاث حاجات هكمل بقى بعد كده إيه الحاجات العملية. أول نقطة أبدأ بها في آية جميلة احنا كلنا حافظينها من مدارس الأحد، بس أنا بحب نقرأ الآيات في سفر الأمثال أصحاح 8 عدد 35 غالبا. أيوة عدد 35 بيقول كده: لأنه من يجدني يجد الحياة، وبعدين ينال رضا من الرب. طبعا بالمناسبة الأصحاح بتاع أمثال 8 كله بيتكلم عن الحكمة، لكن كل الشراح يعني ربطوا ما بين الحكمة وما بين المسيح. فعلشان كده لو طبقنا دي على الحكمة تمشي، ولو طبقناها برضو عن المسيح تمشي. فالمسيح هو الحكمة والحكمة هي المسيح. أو خلينا أقولها بطريقة تانية، أعتقد كلنا حافظين الآية الجميلة: رأس الحكمة مخافة الرب. وأول مظاهر التقوى للمؤمن أنه من وجهة نظري أنه يجد الحياة وينال رضا من الرب. بمعنى إيه يجد الحياة هنا؟ اللي أنا فهمه من كلمة الله أشارك به حضرتكم، المؤمن أو الإنسان آسف عامة يحتاج أن يجد الرب من وجهتين مهمين قوي. الوجهة الأولى يجد الرب كالفادي والمخلص، وأعتقد كل المؤمنين الحقيقيين بأدلة مثبتة، يعني لما أقول أنا مؤمن أنا بقول عاوز دليل مثبت أني أنا مؤمن. يعني دايما لما بروح زيارة وتيجي سيرة حد، يعني بشجع حد من الشباب أو بسأل على حد ما عرفوش من الإخوة، بقول له أنت مؤمن؟ بيقول لي أيوة. بسأله سؤال تاني: طب حضرتك فاكر إمتى وفين وإزاي ولا مش فاكر؟ لو قال لي أنا برتاح، لأن أنا قلت مبارح وحكيت في الخدمة وحكيت في الحوار بتاع بالليل، كانوا بيعملوني أني مؤمن وأنا صغير، بس أنا ما عرفتش الرب أو أمنت الإيمان الحقيقي غير وأنا ما بين أولى وتانية جامعة، لكن من وأنا في مدرسة الأحد كانوا بيعملوني أن أنا مؤمن بحكم أن أنا ابن خال. فعشان كده يا جماعة مهم اللي يقول على نفسه مؤمن يبقى عنده أدلة. وطبعا لو هفتح في دي هاخد الخدمة كلها، ده موضوع تاني، بس لازم يبقى فيه أدلة، فيه اختبار حقيقي أنا حاسس بيه
حتى لو هفترض جدلا مش فاكر امتى وفين وازاي.

بس حياتي تقول كده، فلازم اكون متاكد ان انا وجدت المسيح كالمخلص والفادي ويديني الحياه. المسيح له كل المجد في يوحنا 10 قال اتيت ليكون لهم حياه، بس خد بقى وليكن لهم افضل. وبولس قال في فيليب لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك مش افضل لكن افضل جدا. ومنها افهم حاجه مهمه جدا، انه انا مطالب بعد ان وجدت المسيح كفادي ومخلص لكي ما يعطي لي هذه الحياه، علي في الارض ان اجد المسيح كغرض لهذه الحياه. يعني ربنا لما انا امنت وقبلت الله واتولدت من الله الولاده الثانيه والمسيح دخل قلبي ودخل حياتي كالفادي والمخلص، بس السؤال كل المؤمنين وجدوا دي، ده صح. طب السؤال المهم بقى، كل المؤمنين وجدوا المسيح كغرض الحياه؟ ده سؤال مهم. حضراتكم فاكرين بولس قال لنا الايه المشهوره اللي كلنا حافظينها، ليا الحياه هي المسيح. المفروض ان كل المؤمنين زي ما لقيوا الرب المخلص والفادي، المفروض لان عندهم الكيان الجديد اللي خدوه من الله اللي فيه طبيعه الله واللي فيه الروح الالهي الروح القدس واللي فيه الحياه الابديه نفس نوعيه حياه الله، المفروض كل المؤمنين يبقى الرب بالنسبه لهم غرض الحياه، وجدوا الرب كغرض الحياه. بس للاسف الواقع بيقول غير كده. امتى ربنا يرضى على المؤمن عمليا؟ على المؤمن عمليا هنا لما المؤمن يكون الرب هو الاول والاخر. لما يكون الرب هو الاول والاخر، من يجدني يجد الحياه وينال رضا. عاوز تعيش حياه صحيحه؟ لو حضرتك وانا قبلك كنا لسه بعاد وخطاه لازم تقبل المسيح كالفادي والمخلص. عاوز حضرتك تعيش حياه صحيحه والرب يرضى عليك عمليا بعد الايمان، يجب ان يكون الرب هو الاول والاخر. اطبق الايه دي على اللي كان بيقوله الاخ صمويل من شويه لما بيقول على مراته انها سالته على يعقوب، فاكرين لايقه؟ اللي ياخد باله من لايقه في تكوين 29، انا بس علقت عليه، انا بحب اتكلم عن لايقه كتير، يعني اخت محترمه وفي دروس روحيه رائعه في حياه هذه الشخصيه، بس علقت عليه على حته غرض الحياه في حته لايقه دي. اللي يقرا تكوين 29 اخر الاصحاح غالبا من عدد 31 لعدد 35 نقرا جزء غريب جدا في كلمه الله. كل اللي بيحكي فيه في الجزء ده ان لايقه حبلت وولدت ودعت اسم الولد الاول رأوبين، وبعدين حبلت وولدت ودعت اسم الولد شمعون، وبعدين حبلت وولدت ودعت اسم الولد لاوي، وبعدين اخر واحد ايوه حبل ودعت اسمه يهود. بس الحاجه الغريبه بقى، ممكن تجيب لي الايات تكوين 29 عدد 31، اللي هنلاقي لايقه عند كل ولد قالت عباره معينه، بس عند يهوذا الوضع اختلف. اهو ده بالظبط، من يجدني يجد الحياه وينال رضا من ربنا. رضي عمليا على لايقه عند مجيء يهوذا. اوضح فكرتي. طبعا كانت عاقر، الرب عوضها بالاولاد. كمل حضرتك. هات لي اللي هو العدد الاول. بصوا كده لما سمت الولد الاولاني سمته رأوبين. بصوا ايه الفكره، تقول لان الرب قد نظر الى مذلتي انه الان يحبني رجل. اسال حضراتكم سؤال، هي مذلوله من ايه هنا؟ انا حابب اخد ودي بس لاكتر ولا قام، مش بمتحنكم ولا حاجه. مذلوله ان يعقوب ما بيحبها. يعني الحاجه الغريبه يعقوب بيحب رحيل ودايب فيها، لايقه بتحب يعقوب ودايبه فيه، ولا رحيل حبت يعقوب ولا يعقوب حب لايقه. فالقصه دي لايقه في عدم استمتاعها بمحبه يعقوب في البدايه، اسف كانت زلها وكسرها وحالتها كانت حاله. واعتقد الاخوات يعرفوا القصه دي لما يشعروا ان الزوج لا يحبه، صح يا اخوات ولا مش كده؟ قصه صعبه. فسمت الولد، بصوا بس الكلمه الاخيره هنا، يقول لك انه الان يحبني رجلي. يعني ايه اللي شاغل لايقه؟ ها، ان يعقوب يحبها. طب لايقه مؤمنه؟ يا عم مؤمنه، بس مشغوله اكتر حاجه هي عاوزاها ان يعقوب يحبها. ولو جيت سالت هنا طب ايه غرضك يا لايقه، ايه اللي شاغل

راجل بالك في الحياة. أقول لها إيه رأيك لي؟ تقول لي أنا كل اللي عاوزاه حاجة واحدة بس في الدنيا. أقول لها عاوزة إيه؟ تقول لي عاوزة يعوب يحبني. طب يا ستي ما تسيبك من يعوب وربنا يحبك. تقول لها يعني آه ماشي ربنا يحبني آه بس أنا عاوزة يعوب يحبني. عشان ما اطولش الحق لان ده مش موضوعي. بص الولد الثاني نفس الفكره جابت راح تسمع سميته شمعون وقالت الرب قد سمع اني مكروهه من مين؟ من يعقوب ومكروهه كمان من رحيل اللي عماله تغيظها الى اخر كل الكلام. يقول لك فاعطاني هذا ايضا يعني لسه لايقه بتدور في فلك يعقوب يحبها. واعتبر يعقوب هو غرض الحياه لليلة. بصوا عند الولد الثالث وحملت ايضا وولدت ابنا وقالت الان هذه المرة يقترن بي رجلي. انتوا واخدين بالكم حضراتكم من العبارة يقترن بي رجلي؟ يعني ايه؟ يعني هي تقصد المحب لاوي عن اقتران. هو اقترن بها جسديا والرب ادهم اولاد بس لم يقترن بها عاطفيا ولم يقترن بها نفسيا ولم يجد يعقوب في ليئة ما يعني يجعله يقترب منها ويحبها. بس هي بتقول لا المرة دي هعمل ايه؟ هيقترب. بس عند الواد الرابع انا طبعا بجري بسرعة كل ده ليه تفاصيل. عند الواد الرابع الكلام اختلف. بصوا كده لما جه الواد الرابع ولد قالت الان يحبونه رجلي ولا الرب سمع اني مكروهة ولا الرب رأى اني مزلولة ولا الرب اي ما قالتش اي حاجة خالص غير كلمة واحدة بس. وقالت هذه المرة احمد الرب. لذلك دعت اسمه يهوذا وبعدين الكتاب يقول تعبير غريب قوي ثم توقفت عن الولاء. عاوز اقول يا ربنا اتخيل ربنا جه لايقه في الاول يا لايقه ايه اخبارك؟ تقول له تمام. عليها عندك مشكله يا بنتي احاول اساعدك فيها. تقول له اه عندي مشكله واريد تحلها لي. ايه يا لايقه المشكله اللي عندك؟ يا عقب ما بحبنيش يا رب. يقول لها طب ما ينفعش انا احبك يا لايقه. تقول له لا ده انا سلام انا طول انك انت تحبني بس برضو انت عارف ان انا امراه وعندي مشاعر وانا عاوزه زوج يعني يحبني ويعني وانا عارف ان انت في ايدك تعمل كل حاجه وفي ايدك تلمس قلبي يعوب وتقدر تخليه يحبني. قال لها طب حاضر يا ليا ايه رايك ادينا ماشيين مع بعض ونشوف هنعمل ايه. جه عند الولد الثاني ايه يا ليا اخبارك؟ قالت له انا تمام يا رب اشكرك جدا انك بتديني اولاد. طب انت فرحانه بيا وفرحانه بالاولاد؟ تقول له اه فرحانه بيك وفرحانه بالاولاد. طب ايه الاخبار؟ تقول له بس انا برضو لسه يعني بطلب منك انا بحبك اه واشكرك على الاولاد بس لسه اطلب منك انك تخلي يعقوب يحبني. يقول لها انت برضو مصممه على ان يعقوب يحبك؟ تقول له ايوه انا نفسي يعقوب يحبني. يقول لها طب ما ينفعش انا ابقى مكان يعقوب؟ تقول له تنفع طبعا بس انا برضو بشر يعني وانسانه انا محتاجه ان يعقوب يحبني. وهكذا عند الولد الثالث عشان ما اطولش لحضراتكم. جه في السنه بقى الشهور الحمل بتاعت يهوذا اتخيل كده الحوار مع نفسي يعني جه ربنا لايقه ايه لايقه ايه الاخبار؟ قالت له تمام يا رب مبسوطه يا بنتي مبسوطه يا رب عاوز حاجة بقى. لا انا عاوز يعقوب يحبني. قال لها طب انت عمالة تقولي لي عاوز يعقوب يحبني ويعقوب ما حبكيش لغاية دلوقتي ما ينفعش لي نغير الطلبة نعدل الطلبة شوية بدل ما تقولي لي يعقوب يحبني تقولي لي اي حاجة تاني. قالت له ينفع انا بس مش عارف اعملها ازاي. قال لها حاولي طيب فكري ايه اللي ممكن تعمليه. راح قالت له انا مش عارف. قال لها طب انا هقول لك انا طبعا بتخيل من عند الحوار ده. قال لها ما ينفعش تقول يا رب انت تبقى بدل يعقوب. ما ينفعش تقولي لي انت تحبني. ما ينفعش تقولي لي ابقى انا غرض الحياه مش يعقوب بدل ما عماله تلفي حوالين يعقوب ويعقوب مش ناوي يحبك يا ليا. انا ديني يا بنتي بقولها لك يعقوب مش ناوي يحبك لان يعقوب قلبه مع رحيل. قالت له انت شايف كده؟ قال لها شايف كده وده احسن حاجه. لو انت حطيتي عينك عليا واكتفيتي بيا وبقيت انا غرض الحياه مش يعقوب وبقيت انا غرض الحياه الوضع هيختلف معاك يا ليا. قالت له يا سلام يا رب خلاص انا تمام انا معاك من هنا ورايح. عشان كده لما جه الواد الرابع قالت الان احمد الرب الحمد لله على السلامه يا ليا. وصلت وفهمت ان ربنا يبقى غرض الحياه مش يعقوب مش الفلوس مش المركز الاجتماعي مش الاولاد مش اي حاجه. من يجدني يجد الحياه. عاوز تعيش حياه صح بعد الايمان خلي ربنا هو غرض الحياه مش اي حاجه تاني. اخوه اخوات احنا صدقوني بنقرا الكتاب وبنتكلم بكلمه الله وبنسمع كلمه الله بس كلمه الله
ربنا مديها لنا مش عشان نقراها ونسمعها.

منحه وان كان ده كويس وياريت نعمله كل الايام، بس ربنا مدينا علشان نعمل ايه؟ نعيش. مش عارف ليه حاسس ان يعني انا وحضراتكم محتاجين نراجع النقطه دي تاني. يعني لو سالت نفسي وسالت حضرتك وسالت حضرتك مين غرض الحياه؟ ليه؟ عارف ليه؟ كويس، روح قدس فكرني بحاجه. اللي حضرتك ممكن تضيع حياتك فيه وتعيش من اجله ان يكون غرض الحياه، ممكن تكتشف تعيش حياتك كلها وما حصلش في حياتك، او حتى لو حصل ما ادكش واحد في التريليون شبع. انتوا عارفين لايقه ويعقوب؟ هو يعقوب حب لايقه؟ بس اللي يقرا الكتاب يعرف انه حبها، بس حبها امتى؟ بعد ما رقدت. تكوين 49 لما يعقوب قال البركه لاولاده وقال الوصيه، عشان رايح لو ممكن تجيب لي 49 اخر الاعداد بالظبط. فبدا يوصي اولاده بعد ما قال البركه والنبوه الجميله اللي قالها، لدول الدخول في التفاصيل. تكوين 49 اخر الاعداد، انا مش فاكر رقم العدد بالظبط، بس اخر عددين او اخر ثلاث اعداد. فبيطلب من اولاده انه يدفنوه في مغاره المكفيل. ايوه تمام، هي دي، بشكرك، عدد 29 او ماشي اوكي، اوصاهم تمام يدفنوني عند ابائي في المغاره التي في حقل عفرون الحسي. كمل. في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرة في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحسي ملك قبر. بصوا كده بقى، المغارة دي اتدفن فيها العظماء. يعني أنا دايما بقول كده، يقول لك هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفقة امرأته، دول العظماء. بص العبارة اللي جاية، أنا للأمانة قبل ما اتفرغ كنت بنقراها غلط. العبارة اللي جاية دي، حد واخد باله من التشكيل العربي؟ انا زمان كنت ايه بقى بنقراها زي الاولانيه. يعني هو هناك يقول لك هناك دفنوا، مين اللي دفنوا؟ ناس، يعني اي حد دفن ابراهيم، اي حد ده. فكنت انا برضو بنقراها هناك دفنت ليئة، بس هي دفنت؟ لا، ايوه تمام، دفنت. يعني هو بيتكلم عن مين؟ عن نفسه. يعني يعقوب لما دفن ليئة دفنها فين؟ في مغاره المكفيله. مين اللي مدفون في مغاره المكفيله؟ إبراهيم وسارة وإسحاق ورفقة، يعني دفنها جنب العظماء. وهذا يدل على التقدير والمحبة والإعزاز، ده رقم واحد. رقم اثنين، انتوا فاكرين رحيل المحبوبة؟ يعقوب قعد حياته كلها يحب رحيل، مش كده؟ أنا كنت أتوقع شخصيا لما يرقد يعقوب، لما يجي يوصي أولاده يقول لهم اعملوا إيه؟ ادفنوا لي جنب رحيل. الكلام اتغير، مش كده؟ قال لهم ادفنوني فين؟ في ليه يا يعقوب راح المكفيله يا حبيبي؟ ما هو ما قالش الكتاب، بس اقدر استنتج او اتخيل الحوار. يعقوب وهو اخر ايامه ويوصل ليلى، اعتقد ان دار الحديث بينه وبين ربنا، يقول له يعقوب ايه اخبارك؟ يقول له كويس. يقول له مش حاسس انك عملت حاجه مش صح في حياتك؟ يقول له ده حياتي كلها مش صح، انت بس عملتني بالنعمه وغيرتني في الاخر. ووصل هذا الرجل العظيم في كل شيء في نهاية أيامه، يعني إذا كنت هقول صح أفضل من انتهت حياتهم في الكتاب المقدس هو يعقوب، حتى أفضل من إبراهيم وأفضل من إسحاق وأفضل من كل الأبطال في العهد القديم. حاجة يعني اللي يقرأ حاجة ما حصلتش. أنا ما أعرفش أي ما أتكلم عن الرضا الإلهي، بس هي جت لوحدها يعني، وبرضه هي مرتبطة بالرضا. إنه الراجل ده اتغير، يقول له ايه عملت غلط تاني يا يعقوب؟ يقول له انا حاسس بحاجة يا رب. يقول له ايه؟ يقول له انا ظلمت ليئة. يقول له طب وبعدين؟ يقول له انا يعني نفسي اعمل اي حاجة. قال له طب يا حبيبي، ما ليئة كانت معاك طول العمر، وليئة كانت جنبك واقفة معاك وبتحبك وتتمنى رضاك يا يعقوب. قال له طب اللي حصل يا رب؟ قال له طب عاوز تعمل ايه؟ قال لي عاوز ادفنها في مغارة العظماء. قال له طب وبعدين؟ قال له انا كمان الروح لما أرقد أروح الدفن جنبي. ليه يا عقوب مش أنت بتحب رحيل؟ قال له بحب رحيل، بس أنا خدت بالي أني ظلمت ليئة المسكينة وأنا عاوز أروح جنبها. وراح وصى أولاده، قال له أنا فرحان بيك يا عقوب قوي لما أدركت، بس للأسف كان نفسي والأحلى والأفضل أنك تعمل إيه؟ أنك تكون عشت ده في حياتك، عشت ده في حياتك. والحاجة الغريبة
تسمحوا لي معلش.

اول حاجه يعني طبعا هي فاني لما راح الدفن، طبعا اللي انا هقوله ده عمره ما حصل طبعا، لان ده ناس اموات. اتخيل كده دايما لما راح يدفن واولاده حطوه جنب ليئه، ليئه بتقول له ايه يا عقوب انت جيت جنبي يعني؟ قال لها اه جيت جنبك. ما رحتش ليه جنب رحيل؟ يقول لها ما انا اتعلمت الدرس. قلت تقول له كنت اتمنى انك تتعلم الدرس وانا موجوده في الحياه. ارجع للنقطه دي، انا قصدت اقول كل ده بس عشان اشوف يا جماعه واوصل لحضراتكم وليا قبليكم كيف يكون الرب هو غرض الحياه، وليس الزوج وليس الزوجه وليس الابناء وليس المال وليس المركز الاجتماعي. الضربه التي ينجح الشيطان ان يعطل حياتنا الروحيه بها انه يخلي حد بديل المسيح هو غرض الحياه، حتى لو كان الزوج او الزوجه. يعني عاوزنا ما نحبهمش يا اخ يوسف، ما قلتش كده؟ نحب الزوج يحب زوجته والزوجه تحب زوجها، بس الذي يكون الاول والاخر هو المسيح. ليه؟ الحياه هي المسيح. اتمنى من كل قلبي، يعني انا للامانه كنت ناوي احكي فيها في عجاله بس سمح الرب ان انا اقول الكلام ده، يبقى اكيد ربنا قاصد ليا وقاصد لحضراتكم ناخد بالنا من الحته دي. يبقى حاجه بتخليني ارض الرب عمليا ان يكون الرب هو غرض الحياه الاول والاخر. في هذه المره احمد الرب. طيب اجل في امثال 11 نلاقي حاجتين. سفر الامثال من الاسفار الجميله. معلش طبعا لما بنتكلم كلام عملي، انا عارف ان الكلام لما بيوصل بقلبي بتكلم عن نفسي، يوصل قلب حد احيانا الكلام يبقى بيوجع شويه، وده مطلوب. انا عن نفسي بحب لما ربنا يزنقني في حته علشان اخد بالي منها واعمل ايه، واخد نقله روحيه في حياتي، ما هو ده المطلوب. فهنلاقي الكلام شويه يعني ممكن يكون يعني موجع بعض الشيء. بص كده في امثال 11:1، احنا كده عشان قلنا الاقوال الفم، فكر القلب، التقوى في الاتكال على الله، وبعدين الرب هو غرض الحياه. رقم 5، بص كده حضرتك ازاي ترضى ربنا عمليا، بيقول ايه؟ اقرا معايا الايه كده. موازين غش مكرهة الرب، وبعدين يقول ايه؟ الوزن الصحيح رضا. طب يعني ايه؟ يعني ببساطه بيتكلم على الناس اللي هي بتشتغل في التجاره اللي مرتبطه بالاوزان بالنسبه للكلام الايه، تمام؟ فبيقول يا جماعه خدوا بالكم اللي هيغش في الميزان، يقول تعبير غريب قوي هنا، مكرهه الرب. يعني اللي غش الكيلو، البياع اللي بيبيع كيلو بس الكيلو يديه 900 جرام على اعتبار ان هو كيلو، يبقى ايه؟ ده بيغش. بس الحاجة الغريبة بيقول ايه؟ والوزن الصحيح رضا. يعني حضرتك هتبيع كيلو، يبقى ادي اللي بيشتري كيلو 1000 جرام. ده لو بتكلم عن الآية حرفيا. طبعا من كلمة الله نتعلم ان في كل حاجة بيقولها الكتاب بنتعلم منها درس روحي. يعني مثلا في تسنية 25:4 يقول لا تكن مسورا دارسا. بولس علمنا حاجة في كورنثوس الاولى 9، ان من الاية دي طلع بينا بدرس محترم، وهو بيقول ألعل الله تهمه السران، وبعدين طلع بها يتكلم وارسى حق بقيادة الروح القدس ان خدام الانجيل يعيشون من الانجيل بدون الدخول بالتفاصيل. فلما يقول آية هنا، ما اعتقدش ان الرب يقصد فقط الكلام على اللي بيبيع سلعة بالوزن. دي الاساس او التفسير الحرفي بتاعها، بس ربنا يوصل حاجة روحية ثانية. ايه هي؟ انه انا وبتعامل مع اي حد سواء داخل دائرة كنيسة الله او انا بتعامل كمؤمن في الخارج، ممنوع علي منعا باتا ان يبقى في حياتي غش. او خلينا اقولها بطريقة تانية، الوزن الصحيح رضا. يعني ايه؟ يعني انا مطالب وحضرتك مطالب وحضرتك مطالبة علشان نرضى الله عمليا ان ادي كل واحد حقه الصحيح. لاني انا لو ما اديتش كل واحد حقه، يبقى انا كده ببساطه انا بعمل ايه؟ انا بغش.

ولو انا غشيت يبقى ربنا مش راضي عليا. مشكله مشكله يا اخوة. امام الله عن نفسي اتكلم، نحن جميعا نحتاج ان نراجع انفسنا. عندنا في مصر ولا سيما في الصعيد الاخوة الرجال ما بيدوش البنات الميراث. ينفع نطبق الآية دي عليهم ولا ايه رأيكم؟ ها ما ادوش الحقوق. طب ربنا هيرضى لما انا اظلم اخويا ولا اظلم اختي واخد الميراث ازاي؟ يا اخو احنا عندنا مشكلة ارجو ان احنا نتيقن منها. ربنا ما عندوش قضاء فوري، ونشكر الله ان ربنا ما عندوش قضاء فوري، لان لو ربنا كان هيقضي فوري كانت الدنيا اختلفت خالص. لكن ربنا عنده قضاء انا بسميه قضاء المؤجل. يقول في جامعة 8:11 لان القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، لذلك امتلأ قلب بني البشر فيهم للأسف مش لمخافة الرب أبدا، لكن يقول امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. لأن ربنا بيعمل إيه؟ ما عندوش قضاء فوري. أسأل حضراتكم سؤال، لو ربنا عنده قضاء فوري وقال اللي هيغش هيحصل معاه كذا، أو لما هاجي هتكلم بعد شوية اللي هيكذب بلسانه لسانه هيتقطع، تخيل كده معايا لو ربنا عنده قانون كم واحد هي صدق امام الله. يا رب سامحنا، يا رب سامحنا. احنا نحتاج ان انا اول واحد، احسن حد يفتكر ان انا مطلع، انا اول واحد نحتاج ان نراجع انفسنا كلنا علشان ناخد بالنا انه موازين غش مكرهة الرب. اللي بيغش اخوه، اللي بيزود في تمن الحاجة، اللي ما بيعيش بأمانة وتقوى في الحتة دي، اللي بيستغل الفرص ويجي على أخوه، اللي ما بيديش أخوه حقه حتى في كلمات التقدير والاحترام. يا إخوة ربنا علمنا نشجع بعض، ولما نشجع بعض إحنا الوزن الصحيح إنجاز تعبير رضا. أنا لما لقي أخويا محتاج تشجيع وما شجعتوش هذا غش وهذا مكره أمام الرب، لكن لما لقي أخويا محتاج تشجيع واروح أشجعه هذا هو الرضا العام، الوزن الصحيح رضا. انا قدرت اخويا زي ما ربنا مقدره، وقدرت اختي زي ما ربنا مقدرها. مش عارف امام الله قلبي موجوع وحاسس ان احنا وانا اول واحد احنا في حته تانية خالص في الرضا العملي. كان نفسي حد من حضراتكم يجي مكاني ويشوف تعبيرات الوجوه بتاعتكم. يا إخوة يا أخوات إحنا وأنا أول واحد محتاجين نراجع نفسينا. إحنا بندي كل واحد حقه في الروحيات، في الزمنيات، في الجسديات، ولا الدنيا يعني الدنيا ماشية. ربنا يرحمني ويرحم حضراتكم ونبقى في الوضع الصحيح ده. طيب أنقل للنقطة في نفس الأصحاح اللي هو أمثال 11 عدد 20. أتمنى ما حدش يزعل، أنا بقدم كلمة الله مش بقول آرائي الشخصية، لكن بقدم كلمة الله. بص كده بص كده حضرتك بيقول إيه؟ بيقول كراهة الرب ملتوي القلب، ورضاه مستقيم الطريق. يعني ايه؟ يعني بيقول عاوز ترضي ربنا عمليا لازم حضرتك يبقى عندك استقامة في الطريق، ما يبقاش قلبك ملتوي. يعني استقامة في الطريق، الطريق يقصد منهاج الحياة، توجه الحياة، اسلوب الحياة اللي حضرتك ماشي بيه. ايه المنهج اللي حضرتك حطيته في ذهنك وهو اللي بيحركك؟ يعني يعوب مثلا، لو ما اعرفش ليه راجع تاني ليعوب، كان عنده منهج مهم قوي عاوز يحصل فلوس باي طريقه في البدايه، بس ربنا غير المنهج ده تماما. ابراهيم كان عنده منهج صعب قوي، ان هو كان بيخاف من كل حاجه، وكل ما يروح حته يقول على ساره ان هي اخته مش مراته لانه خايف. عنده منهج في الحياه.
يعقوب عنده منهج يجمع فلوس، واحد عنده منهج انه يعيش بالارتباط بالنقطة اللي كنت بقولها ان المفروض الرب يكون غرض في الحياة، بس واحد عنده منهج انه مشغول بأي حاجة تاني. هذا هو اسلوب الحياة لما بيقول كلمة الطريق، مستقيم الطريق. التوجه اللي عند حضرتك ايه؟ وانا التوجه اللي عندي ايه؟ التوجه اللي شغلك في ذهنك وبيحركك في حياتك، وانا ايه اللي شغلني في ذهني وبيحركني في حياتي؟ فهو بيقول كده، خدوا بالكم يا جماعة، حافظ على نفسك ان المنهج اللي انت ماشي بيه في حياتك الروحية او التوجه اللي انت ماشي بيه او اسلوب حياتك يكون يتحلى بالاستقامة، مستقيم الطريق. يعني ايه مستقيم الطريق؟ يعني ايه الاسلوب؟ يعني ببساطة، وكلمة مستقيم بتيجي غالبا على قد ما انا يعني حاولت اعرف من ضمن المعاني لها في اللغة العبرية، اولا ان يكون بلا عيب وبلا لوم. يعني حضرتك اللي شغلك في ذهنك واللي بيحركك، التوجه اللي عندك، طريقة التفكير اللي عندك تبقى بلا لوم. طب هتبقى بلا لوم ازاي والمسيح مش غرض الحياة؟ علشان تبقى بدون لوم لازم تبقى ايه؟ المسيح هو غرض الحياة. عشان كده يحركك ويحركني ان احنا نمشي صح. المعنى التاني ليها التطلع للأعلى. يعني منهج الحياة، انا مشغول بالرب وانا مشغول بالامور الروحية وانا مشغول بالسماويات، الدائرة الجميلة التي نعيش فيها في بعد الإيمان، مشغول بكل ما هو روحي، مشغول بكل ما هو إلهي، مشغول بكل ما هو سماوي، ده هيخلي التوجه بتاعي مختلف تماما. وفي نفس الوقت المعنى الثالث الوفاء والإخلاص والأمانة في كل ما أفعله. هي دي استقامة الطريق؟ هي استقامة الطريق. بس خد بالك حضرتك، ده هيخليك إيه بقى؟ هيخليك من وجهة نظري ماشي كده يعني واضح وضوح تماما تماما. ليه بقى؟ لان احيانا احنا لو ما عندناش مستقيم الطريق، اسمحوا لي اقرا ايه واكرر تاني، ما حدش يتضايق، في الامور العمليه كلمه الله لما بتوصل لنا انا بتوجع اول واحد لما بتضرب في حته عندي. بص كده في مزمور 12 بعد اذنك، عدد 2 افتكر او عدد 3، يعني حاجة مرتبطة، ملتوي القلب، كراهة الرب ملتوي القلب. بص كده يقول لك يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه، وبعدين يقول ايه؟ بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون. طبعا الآية دي المفروض على الأشرار. ليه؟ لأنه بيتكلم عن التملق. يعني التملق اعتقد واضحة مش كده، ولا نسيتوا العربي بتاعنا؟ واضحة مش كده؟ يعني انا مثلا مش شايف حاجة في شخص معين، انا بعمل ايه؟ بقولها. انت احسن واحد، وانا من جوايا ان انا فاهم ان هو ولا احسن واحد ولا حاجة. فانا لما اقول له انت احسن واحد، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بتملق. وبعدين يقول تعبير غريب قوي، بقلب فقلب يتكلمون. في الانجليزي جاي دبل هارت، يعني عنده قلبين، قلب داخلي، انجاز تعبيره قلب ايه؟ خارجي. خلينا اقولها واعمله معروف، اكرر تاني محدش يزعل، انا بقول كلمة الله ولا اقصد اي حاجة غير ان انا اقول كلمة الله. اجيبها فيك يا شادي، معلش انت على عدد دام. انا لو بعد الاجتماع رحت واخد شادي بالحضن قلت له وحشني جدا جدا يا شادي وبحبك يا شادي، وافضل اقول الكلمتين دول، وبعد ما مشي شادي جاي واحد تاني يحكم معايا، جاي هفترض هاني جاي يحكم معايا، اخبار شادي ايه؟ قال له يو ده شادي ده في وفي وفي وفي، عارف كده بالظبط. وانا بعمل كده انا عملت ايه؟ اهي هي دي، بقلب فقلب يتكلمون. او خلينا اربطها بالآية بتاعتي كده، في استقامة في الطريق. طب اسأل سؤال وما تزعلوش، الكلام ده موجود في المؤمنين؟ حد زعلان من اللي انا بقوله؟ اعملوا معروف محدش يزعل. المفروض انه ما يكونش ابدا ابدا، بس للاسف الواقع بيقول كده، الواقع بيقول كده. فنحن نحتاج ان يكون الطريق مستقيم. لما تقابل اخوك في الاجتماع وتقول له ربنا يباركك، يبقى ربنا يباركك.
لما صلى وحبيت تشجعه وتقول له ربنا يباركك تبقى انت قاصد انك تشجعه ربنا يباركك، ما بتقولش كلامه بس. ولما قام يخدم وتقول له ربنا يباركك وانت عشنا

وجودك والرب يباركك والكلام اللي انت قلته لمس قلوبنا. من فضلك خلي الكلام واضح وحقيقي وصحيح لكي ما تكون مستقيم الطريق، لكي ما يكون عندك قلب واحد وليس قلبين أبدا. سامحنا يا رب. أنا بقول لأني بشوف وأنا يعني في تجوالي كخادم للرب بشوف حاجات كتير جدا، والرب يرحمني ويرحم أي حد من كل هذه الأمور. يا إخوة، إحنا أمام الله، أنا وبدرس في الموضوع لما الفاضل الدكتور زكريا قال لي عليه واتفقنا عليه، وأنا عمال أدرسه وكل شوية أقوم أقول يا رب سامحنا، يا رب سامحنا. أتريني أنا بقول لربنا كده، أترينا إحنا بعيد تماما عن الرضا العملي. أنت راضي علينا شرعيا علشان الله بيشوفنا فيك، بس إحنا في حالتنا العملية الوضع مختلف تماما. عشان كده يقول لازم نبقى مستقيم الطريق. أمثال 11:1 وأمثال 11:20. أجل أصح اللي بعده، أمثال 12. أمثال 12:1. سوري أنا أسف، العدد اللي بعده أنا أسف، 2. بصوا حضراتكم بيقول إيه؟ الصالح ينال رضا من قبل الرب، وبعدين يقول أما رجل المكايد فيحكم عليه. مين هنا الصالح؟ بيركز على فكرة على قد النور والبصيرة اللي عندي بالبساطة كده وباللغة الصعيدية الدارجة بتاعتنا في مصر، اللي نيته صافية واللي يحب عمل الخير للآخرين. نيته صافية ليه؟ لأنه جاب بعدها، خد بالك ما هو كمل باقي الآية، أما رجل المكايد. رجل المكايد ده يعني ايه؟ يعني نيته مش صافي، يقول لك كلام حلو وهو جواه مخطط مؤامره مليانه بالشر ومليانه بالضرر ومليانه بالاذيه. ده رجل المكايد. لكن هو هنا بيقول الصالح ينال رضا من قبل الرب اما رجل المكايد فيحكم عليه. يعني ببساطه شديده، عاوز يقول ربنا يرضى عليا ويرضى عليك عمليا لو هطبقها علينا كمؤمنين، خلي من فضلك نيتك وانت بتعمل اي حاجة او انت بتقول اي حاجة، وانا نيتي لما اعمل اي حاجة وبقول اي حاجة لازم تكون نية صالحة. في افسس 6:7 الرسول بولس بيوصي العبيد يطيعوا سادته وانهم يخدمون. افسس 6:7 يخدموهم، يقول ليس بخدمة العين، يعني مش عشان السيد بتاعك شايفك تروح تعمل ايه، تشتغل بامانة. لكن يقول بعدها خادمين بنية صالحة، وقبلها بيقول لما بتخدم كده وبتطيع. تمام، مشكورك جدا. عاملين مشيئة الرب، العدد اللي بعده خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. يعني انت بتخدم السيد موجود، بالنسبة للعبد الوصي هنا السيد مش موجود، بتعمل ايه؟ انت شغال نيتك من جوه، انت اساسا بتعمل كده عشان عاوز تكرم الرب مش تكرم السيد اللي شايفك بعينيه. وعشان كده بيقول يا جماعة خلوا النية صافية، خلوا النية صالحة، وفي نفس الوقت تحلى بأنك تفعل الخير للآخرين. تفعل الخير للآخرين. كم مرة لما امتحنا وانا اول واحد، نياتنا عندنا في الصعيد يقول لك الرك عن نية، ما عرفش حد فاكر الاكسبريشن ده ولا لا. تمام، الرك عن نية يعني نيتك رايحة فين، يعني انت ناوي على ايه. وعشان كده الصالح هو ده اللي يرضى ربنا. عشان كده اتمنى من كل قلبي ربنا يعني يساعدنا كلنا واحنا يعني بنشوف الكلام ده. بصوا كده حضراتكم في نفس الاصحاح عدد 22 اللي هو امثال 12،

انتوا واخدين بالكم ملاحظين الآية اللي احنا عمال نقراها؟ كلمة مكرها أو كرها بتتكرر كتير. بص هنا بيقول ايه؟ كراهة الرب شفتاه كذب. يعني ايه شفتاه كذب؟ يعني شفايف بتطلع كلام كده، ما بتقولش الصح، ما بتقولش الحقيقة. وبعدين يروح يكمل يقول أما العاملون بالصدق فرضاه. يعني عاوز ترضى ربنا عمليا، حضرتك اعمل ايه؟ وانا قبلك طبعا اعمل ايه؟ اكون صادق في كلامي. يعني ادي امثلة بس ارجو ان احنا ناخد بالنا منها. تخيلوا انا مثلا لو لما شفت خادم الرب الفضل الاخ يوسف رياض، اجيبها فيه عشان بس، ورحت سلمت عليه وقلت له انا بحبك جدا وانا بحبه فعلا، ورحت قلت له انا بصلي لك كل يوم، تمام، بفترض ان انا قلت له كده، وانا ما بصليش كل يوم، انا بفترض انا بصلي لحضرتك كل يوم لكن بفترض ان انا قلت له كده وانا مش بصلي، يبقى انا عملت ايه؟ انت متخيل؟ وانا متخيل حاجة بسيطة مش كده؟ اخ يوسف افكرك بقصة حصلت عندنا في طمر على ابسط الامور. كان زيرنا في طمر، كنت صغير في الجامعة، قصة قديمة قوي، يعني اعذرني مش فاكر الاصحاح اللي كنت بتتكلم فيه، بس فاكر عبارة مهمة قوي قالها. علشان ناخد بالنا يا جماعة، احنا احيانا بنكذب واحنا مش واخدين بالنا حتى في ابسط الامور. ايه القصة اللي حكاها؟ كان هو زيرنا في طمر، وكان حماية الأخ صفوت شكري، حضرتك أعتقد تفتكر، وكان دايما يعزمه الأخ صفوت. حماية ده يعني بيعمل دايما، كان فترة قوته يعني، وكانت مراته لسه تعيش قبل ما ترقد، كان دايما متعود يعمل حمام ويعمل لحمة ويعمل أرانب. أنا بحكي دي بس لأن أنا اتعلمتها من حضرتك فعلا وأنا في الجامعة. فهو راح جاب قال أنا بكرة هتعزم عند الأخ صفوت، والأخ صفوت هيعمل لي الثلاث حاجات دول اللي أنا ذكرتهم، حمام، أنا بجري رئكم بس شوية، ولحمة وأرانب. فهو قال، والأخ عنده كان عادة الأخ صفوت إن هو لازم يقف على دماغ الخادم، لازم يأكل الثلاث حاجات. فالأخ يوسف قال حتى من ساعتها لزقت في ذهني وفي قلبي، قال تخيلوا رحت أنا أكلت الحمام وعندي طاقة في معدتي اني اكل ممكن تاني من اللحمة او الارانب، بس انا يعني من باب الذوقيات وباب الادبيات هقول للاخ صفوت لا شكرا، انا ايه، انا شبعت. فقال انا لو قلت كده يبقى انا ما قلتش الصدق، فلازم نتعلم ان نقول الصدق. ورحت حضرتك قلت يا اخ صفوت انا بكرة هاكل كل حاجة وشد حيلك واعمل، يعني بركة كبيرة انا اتحفرت فعلا فيا، رغم يعني بخف الدم الجميلة الأخ يوسف قالها بطريقة جميلة، لكن لسأت في ذهني ولسأت في قلبي أني حتى أحيانا في أبسط الأمور إحنا ما بناخدش بالنا. يا عم أنا صدقني سألت نفسي في سؤال، هو إيه الداعي للكذب؟ يعني اللي لما أجي أكذب ما هو الداعي، ما هو الدافع في أي حاجة، إن كانت صغيرة ولا كبيرة؟ يعني دايما بقول لو انا كنت مزنوق في حته وكان مكلفني بيها مثلا الدكتور زكريا، واضطريت اقول له انا رحت وانا عملت وانا جيت وانا اساسا ما رحتش، طب ما اقول ما رحتش او ما عملتش. هو الاخ زكريا الراجل ماسك لي رشاش ولا مدفع هيموتني بيه لو انا ما قلتش الصدق؟ يعني يا اخوان القصه مش كده خالص. نحن علينا ان نراجع انفسنا في كل الامور الصغيره، في كل الامور الصغيره، في صدق ولا في كذب؟ في كذب كراهة أمام الرب، لكن في صدق هو ده اللي هيرضي، اللي هيرضي ربنا. صليت لحد قول له صليت، ما صليتش قول يا أخي أنا نسيت، الدنيا مش هتخرب أبدا، صدقني هتبقى محترم وهتتشال فوق الراس، قول له معلش حقك عليا أنت وصيتني هصلي بس أنا ما صليتش، وهكذا. فما بالك بالأمور الأخرى في كل الحياة وفي كل تفاصيل الحياة، هل نتحلى بالصدق أم لا؟ يعني في أفسس 4 يشجعنا الكتاب أننا نكون طرحنا كل كذب ويتكلم كل واحد بالصدق مع قلب. ده المفروض في اللي احنا بنعيشه، لما بنعمل كده احنا بنعمل ايه؟ احنا بنرضى الله. انتوا حاسين ان احنا فين لغاية دلوقتي؟ أنا صدقوني من كتر الـ يعني

حاسس ان احنا يعني بعاد، اقول اللي انا حاسه في الحياة العملية بعاد عن المستوى اللي ربنا بيكلمنا به، لكن لا نفشل. الله لم يعطينا روح الفشل، ما مش هنفشل. وكون يا جماعة دايما بقول لما ربنا بيحرضني انا في حاجة معينة، يبقى معناها ربنا مش فشلان فيا، ربنا لسه شايف امل فيا، انجاز التعبير. والله هو اله الامل والرجاء لكل الحالات الميؤوس منها. انا دايما بحب اقول العبارة دي، ما دام بحسب مشيئته. يعني ربنا يقدر يعالج، يقدر يعالج، بس اوعوا تنسوا الرك عن نية. فاكرين دانيال؟ اما دانيال فجعل في قلبه الا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان. طيب اخذ واحده ثانيه في امثال 15 عدد افتكر 8 يمكن. امثال 15 عدد 8 تمام شكرا. بيقول كده برضو، بصوا حضراتكم، كلمة كراهة ومكرهة بتتكرر كده. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، ده ذبيحة الأشرار. بس بعدين يقول ايه؟ وصلاة المستقيمين رضا. أول صلاة يقبلها الرب والله يرضى على من يصلي هي صلاة التوبة. وارجع لأيوب 33 بدون الدخول في التفاصيل، لما بيصلي يقول لك يصلي فيرضى عليه. حاجة في منتهى الجمال والروعة، بداية الصلاة صلاة التوبة. قول يا رب ارحمني أنا الخاطئ، قول يا رب ادخل قلبي، قول يا رب اغفر خطاياي، قول يا رب أسلمك حياتي، أنا هبدأ معاك بداية جديدة. بركة كبيرة جدا. لكن عندما تؤمن وتقبل المسيح كالفادي والمخلص، أرجو أني أنا لا أنسى وحضرتك لا تنسى وحضرتك لا تنسي أن صلاة المستقيمين رضا عمليا. هي بعينها، عشان ما كررش الكلام، كلمة المستقيمين هي بعينها استقامة الطريق. يعني لما اجي اصلي يبقى ما عنديش لوم، بصلي. لو انا بصلي، عاوز اسال نفسي واسال حضراتكم، وهفترض هاخد 10 دقائق في الصلاه، انا بدي مثل يعني بيني وبين الرب في البيت طبعا بتكلم على كده، تمام؟ كام ثانيه من العشر دقائق انا بصلي من اجل حاجه روحيه، او بصلي من اجل حاجه تخص الرب، او بصلي من اجل ان الرب يتمجد في حياتي، وكام دقيقه من العشر دقائق بصلي من اجل نفسي ومن اجل ظروفي ومن اجل اولادي ومن اجل الى اخر. طبعا واحد يقول لي انت مش عايزنا نصلي. لا يا عم ما قلتش كده، مين قال كده؟ هنصلي لنفسينا وهنصلي لبيوتنا وهنصلي لاولادنا، بس ندي اولويه يا جماعه. صدقوني ربنا الشغل والجواز والسكن والفلوس وي وي وي كله ربنا عنده استعداد يقول وهذه كلها تزاد لكم. عشان كده مهم قوي انه اخد بالي وانا بعمل كده، مشغول بالامور الروحيه مش مشغول بالحاجه التانيه. بصلي من اجل الامور الروحيه، والامور الزمنيه اللي انا شاغل صلواتي بيها هي ربنا هيدهاني وهيدهاني بزياده. بس انا مطالب ان انا صلاتي تبقى صلاه المستقيمين. الطامه الكبرى بقى لو احنا مفيش صلاة او الصلاة قليلة. انا امبارح في الحوار اللي كان حاضر معايا قلت على حاجة مهمة قوي، قلت اخ علمني حاجة وانا في تانية جامعة. ايه الحاجة اللي علمها لي؟ قال لي اتعلم انك بجسدك تكون في الحتة اللي انت فيها، وبقلبك خليك مع ربنا. يعني ممكن اصلي وانا وماشي في الشارع، ممكن أصلي وأنا سايق العربية، ممكن أصلي وأنا قاعد على المكتب، ممكن أصلي وأنا في أي وضع. وجبت المثال بتاع نحمية 2 لما نحمية كان بيقدم المشاريب للملك، وقبلها جاته الأخبار إن المدينة صعبة والأبواب والأسوار، وبان على وشه والملك يقول له ما هذا إلا كآبة قلب، ماذا طالب أنت؟ يقول الكتاب عن نحمية فصليت إلى إله السماء. يعني بجسد واقف قدام الملك وبقلبه وعمال يعمل إيه؟ عمال يصلي. انا عارف ان الاشغال واخده وقتنا، انا عارف، وانا جربت ده كويس قوي قبل التفرغ للخدمه، بس هذا لا يعني
أن هذا يحرمنا من

الصلاة عندك طريقتين لازم تعملهم، لازم يعني تستقطع وقت وانا اعملهم معك، حتى لو 5 دقائق حتى لو 10 دقائق لازم تقعد قدام الرب وتصلي. وعندك طول اليوم من فضلك وانت بجسدك في اي حتة، الاخوة الاخوات في اي مكان في اي مجال، اعمل ايه؟ صلي، اشكر الرب، رنم، حكي في اي حاجة، خلي قلبك مع ربنا بأي حاجة.

هقول آخر حاجة على أساس الطاقة بتاعتنا في سفر عزرا أصح عشر، آخر حاجة أختم بها كلامي. هتلاقوا حاجة غريبة حصلت. سفر عزرا على بال ما يجيب لنا الشاهد أخونا ظريف، عدد 11، عزرا 11. سفر عزرا مرتبط بسفر ملاخي في حاجة معينة، بس في الحدث، أنا بقول الحدث اللي جه في الآية هنا. بصوا كده، هنا بيقول إيه؟ فاعترفوا الآن للرب إله آبائكم واعملوا مرضاته، وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن الناس الغريبة. إيه القصة هنا؟ أنا بقول العنوان طبعاً، ده موال طويل قوي، لكن بقول عنوان. فاكرين حضراتكم في سفر ملاخي لما الرب وبخ الشعب عشان الطلاق اللي حصل؟ بدون الدخول في التفاصيل، اربط عزرا مع ملاخي هتكتشف ان الشعب الرجال طلقوا مراتاتهم، وبعد كده للاسف عملوا ايه؟ تزوجوا بنساء غريبه. والرب لما قاد عزرا في نهضه روحيه، لو سمحت لي بس العدد اللي قبله او اللي قبله، بصوا كده اجتمعوا علشان عزرا، لو هات على العدد 10 بعد كده، يقول لك فقام عزرا الكاهن وقال لهم إنكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على اسم إسرائيل. وبعدين يطالبهم بقى في العدد 11، بيقول له لازم ترضوا ربنا. بصوا أنا أمام هذا الأصحاح يعني لغاية اللحظة دي، وأعتقد هفضل لغاية مجيء المسيح، واقف مندهش من الخطوة العملية القوية المعبرة اللي خدوها الشعب. انت تخيل، هم طلقوا مراتاتهم واتجوزوا بنساء غريبه وجابوا اولاد من النساء الغريبه. فلما عزرا قال لهم كده لازم تعترفوا ولازم تتوبوا ولازم تعملوا مرضات وتنفصلوا عن شعوب الارض، اللي يقرا الاصحاح هيلاقي ان ده كان وقت مطر، بس ولا المطر عطلهم ولا اي حاجه عطلتهم. والحاجه الغريبه، اللي يقرا باقي الاصحاح هيلاحظ ان في ناس من الكهنه عملوا كده، وناس من اللويين عملوا كده، وناس من كل عامة الشعب عملوا كده. يعني المستويات الروحية العالية للأسف عملت كده، واللويين عملوا كده، وعامة الشعب عملوا كده. يعني كله للأسف سقط في هذه الخطية، انه عمل ايه؟ انه طلق واتجوز نساء غريبة. بصوا هاتلي العدد اللي بعده وبعد كده. بص، فأجاب كل الجماعة وقالوا بصوت عظيم كما كلمتنا كذلك نعمل. وفعلا اقرا الاصحاح هتلاقيهم عملوا ايه؟ حاجه انا امام الله لغايه دلوقتي مندهش. يعني ازاي جات لهم الشجاعه وجات لهم الجراءه ان زي ما طلقوا مراتاتهم الاولانيه تركوا نسائهم الغريبه وتركوا اولادهم ورجعوا للرب تاني بكل امانه واعترفوا بالشر وتابوا عن الشر. مش عاوز ادخل في الحته دي لان الكلام فيها اعتقد هيبقى صعب، بس انا باخد الحته الروحيه، هبعد خالص عن الطلاق والزواج، ولو قلت كلام اعتقد ان الناس هتزعل. بس خلينا ناخد المعنى الروحي. المعنى الروحي، اي حاجه انا اخطات فيها علشان ارضي ربنا لازم اعترف ولازم اتوب ولازم اخد خطوه عمليه. أقول تاني، أي حاجة أنا غلطت فيها علشان أرضي ربنا لازم أعترف ولازم أتوب ولازم أخد خطوة عملية. هنا الجماعة دول اعترفوا بالشر وعملوا مرضاته كما قرأنا في أصح 11، سابوا النساء الغريبة وسابوا الأولاد وليقرأ الأصح. وزي ما قلت كل المستويات كانت واقعة، الكهنة واللويين والشعب كله كان واقع في هذه الخطية، بس اعترفوا وبكوا وقالوا اللي هيقول عليه ربنا هنعمله، وعملوا كده وصححوا المسار. السؤال عليا وعليك، أختم كلامي بالنقطة دي، إحنا لما بنقع في خطية عندنا استعداد نعترف؟ عندنا استعداد نتوب؟ عندنا استعداد ناخد خطوة عملية؟ ما دي مهمة، ما علشان أعمل مرضاته اللي جات في عدد 11 لازم أتوب. ممكن تجيب لعدد 11 تاني معلش؟ اعترفوا الآن للرب إله أبائكم، اعملوا مرضاته، انفصلوا عن شعوب الأرض. يا إخوة أخواتي، يا ما في خطايا ولا في اعتراف ولا في توبة في حياتنا كمؤمنين.
والرب مش راضي علينا، لكن الرب يرضى عليا كمؤمن لما

يبقى في وقعة في حياتي، بس اعترف واتوب واخد خطوة. او دانيال اللي انا جبت سيرته ما كانش في خطأ عنده ابدا، رجل محترم لم يسجل له الكتاب خطأ واحد. ده بالعكس الاعداء شهدوا عنه انه لم يجدوا فيه علة الا من جهة شريعة الهه، زي ما نقرأ في دانيال 6. حاجة محترمة دانيال، عينة من العينات الجميل. بس خد بالك على فكرة الخطوة العملية، ده اللي اقصده. يقول اما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. احنا حافظين الآية لغاية هنا، بس الآية ليها اكمالة. يقول ايوه بشكر، فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس. يعني ايه؟ يعني خد خطوة عملية. ليه؟ لان لو ما كانش قال لرئيس الخصيان ان انا مش عاوز اتنجس بالاكل المسموح للاوثان والخمر، وهو كيهودي الحاجات دي ممنوعة عنه، ما ذبح للاوثان، هو مش عاوز ينجس نفسه، كان رئيس الخصيان هيعمل ايه؟ كان هيجيب تاني. لا، راح طلب، وكان عنده ايمان. قال له ادينا القطاني، البقوليات او كل ما تنتجه الارض من خضروات وبقوليات والى اخره. قال له وجرب عبيدك 10 ايام. الحاجه الغريبه، دانيال 1:8 اعتقد حفظناها. حد حفظ دانيال 1:9؟ دانيال 1:9 جميله، لان بتشجع اي واحد عنده استعداد ياخد خطوه. دانيال 1:9 بتقول ايه؟ فاعطى الله لدانيال نعمه ورحمه عند رئيس الخصيان. يعني ربنا بس مجرد ما شاف ان دانيال عنده رغبه عمل ايه؟ فتح له الباب، فتح له الباب. بشجع نفسه، بشجع كل واحد، لو نفسك تعمل حاجه روحيه خد خطوه عمليه، وهتلاقي ايوه بشكرك، وهتلاقي ربنا عمل ايه؟ فتح لك الباب. لو واحد واقع في خطيه عاوز ترضي ربنا، من فضلك اعترف بالخطيه واعترف بكل اللي عملته، بس مش كفايه، توب وانا توب قبلك، نبطل نعملها وبعد كده نعيش في قداسة عملية للرب. اتمنى من كل قلبي واصلي لنفسي ولحضراتكم ان احنا ربنا يرضى علينا عمليا، ربنا يرضى علينا عمليا. اكرر تاني اللي قلته، نفسي كل ما نروح مرة بالليل كل يوم واحنا رايحين ننام نحس ان ربنا راضي علينا عمليا. رب يساعدنا ويشجعنا، يستخدم كلمته لكي ما نتغير للأفضل. خلينا نصلي مع بعض، غمض عينك وصلي معايا واسمع الترنيمة مع أخويا صموئيل. بس حاول يعني راجع كده وأنا معاك، راجع كل اللي ربنا كلمنا فيه. إحنا فين يا جماعة من الكلام ده؟ هل إحنا فعلا قادرين نرضي ربنا الرضا العملي؟ نشكر الله من أجل الرضا الشرعي، بس إحنا قادرين فعلا نرضي ربنا الرضا العملي ولا لا؟ في كل اللي الرب كلمنا فيه، كلمنا في حاجات كتير جدا. قول له يا رب ساعدني فعلا نفسي ارضيك يا رب، وحط اي حاجه معطلاك لو في حد تاني بدل المسيح غرض الحياه. قول له يا رب انا عاوزك انت غرض الحياه. لو طريقك مش مستقيم قول له يا رب خلي طريقي مستقيم. وصلي بكل الافكار واسمع معايا الترنيمه دي، والرب يستخدم كل فقره لمجده في حياتنا وتغييرنا ايجابيا. امين.

لوحدك وتاخد مكانتك وهبت كرامتك يا أروع. تاني قول معي ساعدني. ساعدني فأعزل. أيوة قول.

أنا عارف العدد التاني ده صعب، أنا وأهل بيتي نكون لك عباد. مرة ولد بابا بيقول له: أنت كدبت ليه على صاحبك؟ قال له: ما أنت بتكدب. تخيلوا، ولادنا هيعيشوا اللي احنا عايشينه، مش هيعيشوا اللي احنا بنقوله. تاني، ولادنا هيعيشوا اللي احنا ايه؟ عايشينه، مش هيعيشوا اللي احنا بنقوله. اللي بنقوله ده سامحوني بالنسبة للجيل ده ولا يعنيهم بأي شيء. هو هيعيش اللي شايفه فيك وشايفه فيا ببساطة كده. مرة بنت عندها 4 سنين ادوها حاجة تلونها، ادوها قصة دانيال في جب الأسود. فالقصة دانيال راكع على ركبه فبتلونها، بعد ما لونتها وخلصت هي مش عارفة دانيال ده، مش عارفة لسه بيبي 4 سنين، راحت مسكت الصورة وقالت لهم: ايه ده بابا. لفت على هي شافت ايه؟ شافت مين؟ قولوا. شافت بابا بيصلي، صح؟ هي ما بتعرفش دانيال، بس هي شافت مين؟ فمسكت الصورة وقالت لهم: ايه ده بابا. واحنا عندنا قصور كبير جدا. مرة أساف قال كده: لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنية. احنا ممكن نغدر بولادنا واحنا مش واخدين بالنا. أنا مرة قلت للرب: أنا مش عايز أخدمك وأطلع على المنبر وأقول للناس حاجة أنا مش عايشها، بس أنا مش عايز أخدمك وعيالي يطلعوا منفلتين مش متربيين مش ليك. أنا مش عايز حاجة من الدنيا دي، أنا عايز عيالي يكونوا ليك يا رب. إذا كنتوا جيتوا أمريكا عشان خاطر عيالكم فصلوا من أجلهم وعيشوا علشانهم. اوعى تعيشوا علشان انتوا بتقولوا ان انتوا جيتوا هنا علشانهم.

عيشوا للرب قدامه. أمين. سامحوني بس أنا بقول كلام من قلبي، واللي بيقولولي الرب هقوله بغض النظر عن أي حاجة.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل، رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.
2: واقفة عند الصليب مستنياك يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها وقومت بالموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك. وانصرفت الجموع بالحيرة والدموع. لا، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية ياللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا. هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة.

آه أحبائي، من شخص تأتي إليه فرصة البركة والحماية والنعمة ويرفضها أحبائي، يا لها من خسارة ويا لها من بركة كبيرة لشخص يستفيد من فرصة النجاة والبركة. في البداية أحب أرحب بكم مرة تاني في همسة ولمسة جديدة، وتعالوا بنا النهاردة نشوف ربنا عايز يلمس قلوبنا بإيه بالظبط. يلا مع بعض على إنجيل متى أصحاح 23 ونشوف كلمات الرب عن أورشليم التي ضاع منها فرصة البركة والنجاة والخلاص. إنجيل متى أصحاح 23، وابتدي القراية في همستنا النهاردة من عدد 37. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، وذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. أحبائي أحبائي الغاليين، رب يدينا نستفيد من همسة الرب لينا النهاردة. أورشليم

بيحبها قوي الرب زي ما بيحب كل واحد فينا. حاول الرب أن يمتع أورشليم بفرصة لخلاصها وفرصة لنجاتها، حتى أنه قال هذه العبارة الرقيقة الطيبة: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. تعبير جميل جدا، تعبير تحت جناحيها، وكأن الرب عايز حماية وعايز بركة لأورشليم زي ما عايز حماية وبركة ليا وليك. وكلمة تحت الجناحين بتذكرني بما فعلته رعوث المؤابية حينما رجعت لتحتمي مع شعب الرب وتسكن في بيت لحم، وقال لها بوعز: يا بنتي مبارك الرب الذي أتيت لكي تحتمي تحت جناحيه. لكن أورشليم أتى إليها المسيح ولم ترد أن تحتمي بخلاص المسيح وحماية الرب يسوع المسيح. لكن الرب يحترم إرادة الإنسان، قال لها: وأنت لم تريدي. يا أحبائي الأفاضل، رب النهاردة بيهمس في ودني وودنك وبيقول لك: أنا بحبك وعايز أحميك، أنا مت على الصليب لأجلك وبعمل صليبي زي الجناحين المباركتين لحمايتك الوقتية وحمايتك الأبدية، لكنني يا ابني ويا بنتي أحترم إرادتك. فمرة قال المسيح: إن أراد أحد أن يأتي ورائي، هل تريد أن تأتي وتحتمي في المسيح؟ أورشليم كانت ليها جريمة كبيرة جدا. ما هي جريمة أورشليم أحباء الأفاضل؟ قال لها المسيح: يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. بل الجريمة الكبرى أنها لم تقتل الأنبياء فقط، لكنها قتلت الرب يسوع المسيح الذي قال إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. وبدل أن يقبلوا المسيح يسوع قتلوا المسيح وقالوا: لا نريد أن هذا يملك علينا. دي الجريمة الكبرى لكل واحد فينا، أن المسيح يسوع يقدم نفسه لك لكي يحميك، وحينما ترفضه الكاتب العبرانيين فصح 10: فكم عقابا أشر يحسب مستحقا لمن داس ابن الله. حينما تحتمي في المسيح تحتمي تحت جناحيه، وحينما ترفض المسيح أنت تدوس على المسيح. هذه كانت جريمة أورشليم الكبرى وجريمة كل نفس ترفض الرب يسوع المسيح. فرصة رب بيهمس في قلبي وقلبك: قريب المسيح منك، وجناحين المسيح تريد أن تغطيك بخلاص وقتي وأبدي أيضا. لكن يا ترى ما هي مشاعر قلب المسيح تجاه كل نفس ترفضه أحبائي؟ هل هي مشاعر النقمة؟ أم يا ترى ما هي نوعية المشاعر التي في قلب المسيح تجاهي وتجاهك؟ لم تكن مشاعر المسيح مشاعر الغضب والانتقام من أورشليم التي رفضته، لكن كانت مشاعر الشفقة والحزن على هذه المدينة التي جاء إليها خلاص المسيح لكنها رفضته. ودي مشاعر ربنا يسوع المسيح ناحيتي وناحيتك لما يقدم لك خلاصه وانت ترفض. حتى أن الكتاب يقول في لوقا 19 عن نفس الجزئية أن المسيح حينما اقترب إلى المدينة بكى عليها، بكى عليها. ده قلب المسيح المحب، قلب المسيح المحب. ودي لمسته وهمسته ليك النهاردة وليا كمان، يقول لك: أنا خايف عليك، بعدك عني يا ابني ويا بنتي لن يأتي إلا بالدمار والضرر لحياتك. ألم يقل في سفر أرميا أحبائي: اعلمي وانظري أن تركك للرب إلهك شر ومر. لكن كانت هناك عقوبة شديدة تنتظر أورشليم. فالمسيح المحب الذي بكى، نعم، لكن هو أيضا القاضي والعادل. اسمعوا معايا في لوقا 19 ماذا قال المسيح أيضا عن أورشليم. قال لها:
في عدد

43 فستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمطرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك. نعم، هذا ما حدث بالضبط عام 70 ميلادية لما دخل تيتوس الروماني إلى أورشليم وهدم الهيكل وحرق أسوارها وذبح أولادها وهدم المدينة على من فيها من أولاد، وتمت كلمات المسيح يهدمونك وبنيك فيك. أتمنى من كل قلبي أن اللمسة دي والهمسة توصل لقلوبنا النهاردة. المسيح بيحبك، خايف عليك، بعدك ومشغوليتك الكتيرة في العالم بعيد عن المسيح وفرصة الخلاص تأتي إليك في خطر كبير عليك وعلى بيتك وعلى حياتك. هل تأتي وتحتمي كما قال الرب في البداية: أريد أن أحميك تحت جناحي أورشليم؟ أحبائي الأفاضل، مرة تاني قال الرب لأورشليم: هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. خلي بالك أن الرب لم يرد أن يخرب أورشليم، ولم يقل لها الرب أننا هخربك يا أورشليم، لكن حينما قال الرب أنني أردت أن أجمع أولادك وأنت لم تريدي، النتيجة بيتكم يترك لكم خرابا. أنا طالع من البيت. وماذا تتوقع أحبائي لبيت أو مدينة أو قلب يبتعد عنه المسيح، يخرج منه المسيح؟ المسيح لا يخرج من تلقاء نفسه، لكن الإنسان يقول له: لا أريدك يا رب. مش هو ده الكلام قاله المسيح: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، شركة وبركة. لكن حينما ترفض المسيح ويترك المسيح ديارك يترك لكم خرابا. لكن كان هناك وعد بالبركة وأمل جميل لأورشليم أيضا أحبائي. يا رب، حتى المدينة اللي تركتك، حتى المدينة التي أتى إليها تيتوس الروماني وخربها، حتى المدينة التي رفضت أن تسكن تحت جناحك، هل هناك أمل في المستقبل لها؟ نعم، رب قال لهم في آخر متى 23: إنكم لا ترونني حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. دوت بيتكلم المسيح عن ما سيحدث في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة وتعطى فرصة أخرى لأورشليم حينما ينظرون، تتم كلمات زكريا النبي: ينظرون إلي الذين طعنوه وينحون عليه كنائح على وحيده. هيديهم فرصة تاني، فرصة البركة بعد اختطاف الكنيسة. لكن أنت وأنا لن تكون هناك لنا فرصة للبركة بعد اختطاف الكنيسة، لكن الفرصة الآن لتأتي مسرعا لتحتمي في جناحي المسيح، في جناحي الحماية الوقتية الزمنية، وفي حماية الخلاص الأبدي من جهنم الأبدية. هل تأتي إلى المسيح؟ هل تحتمي فيه الآن؟ فهو وعد قائلا: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أتركك في رعاية الرب والنعمة

نظن ونحن في القرن الحادي والعشرين أن لا صلة لنا بالخزعبلات، أو أننا بعيدون عن الأفكار القديمة والمعتقدات الخاطئة. فنحن لا نؤمن هذه الأيام بآلهة مثل زيوس وأثينا وآلهة القمر والشمس، لكننا نتصرف بطرق توحي بأننا ما زلنا نخاف هذه الآلهة. فكرة الآلهة الغاضبة ما زالت تستحوذ على أفكارنا. نعطي الفقير حتى لا يزورنا الفقر، نتصرف بلطف مع المتألم حتى لا نبتلى نحن. لا بأس بكل هذا، لكن ما الدافع؟ إن الدافع هو إراحة السماء من جهتنا. إذا نظر كل منا إلى داخله فسيرى وكأنه يؤمن أن الله غاضب منه وأن عليه أن يتحاشى غضب الله. فليس علينا أن نساوم مع الله أو أن نعطيه ليعطينا، فليست هناك آلهة غاضبة.

من أصعب الأمور في العلاقات الإنسانية فكرة الغفران. صعب قوي قوي قوي أني أنا أغفر لحد أساء لي إساءة جرحة وشخصية. ويمكن الغفران ممكن يكون محتمل أو جائز أو ربما يحدث لو الإساءة ما هياش قاسية جدا، ولو دي أول مرة، ولو عندي معزة كبيرة قوي ناحية الشخص ده. لكن لو الأمر بيتكرر بصورة مهينة، ولو بيتكرر لمرات كتيرة، تفتكروا ممكن يكون في غفران؟ في ناس بتقول إحنا يمكن نغفر لكن مش ممكن ننسى. لكن إيه رأيكم في حد بيغفر وينسى؟ ده إلهنا. دعوة للصفح والغفران، ده اللي هنقف معاه النهاردة بعد ما نسمع الترنيمة اللي جاية.

دعوة إلى الصفح والغفران من خلال خبرة شخصية لشخص محوري في مناجاة الله، وفي التعبير عن هذه المناجاة بأسلوب فني عظيم ورائع بالكلمات الملحنة بالشعر وبالموسيقى، داود النبي في خبرة شخصية عن فكرة الغفران. تعالوا نروح على مزمور 32 ونتأمل فيه مع بعض ونشوف دعوة ربنا لينا النهاردة للصفح والغفران. فمزمور 32 بيبتدي بجملة هقف قدامها شوية وبعد كده هرجع لباقي أو لجزء من المزمور بعد ما نتكلم شوية عن الجملة دي. الجملة بتبتدي وبتقول طوبة، وطبعا كلنا عارفين طوبة مش يعني حجرة، لكن طوبة بمعنى يا بخت يا هنا يا سعد، طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. ولو نقعد نفكر مع بعض في التعبيرات اللي اختارها داود عشان يعبر عن اختباره في غفران الله ليه، نلاقي ثلاث تعبيرات مهمة جدا. التعبير الأولاني غفر إثمه، التعبير الثاني سترت خطيته، والتعبير الثالث لا يحسب له الرب خطية. هتلاقوا أنه الثلاث تعبيرات بتوضح أن الخطية حدثت وأن الإثم وقع وأن الذنب راكب داود راكبه، لكن الفكرة هي في أن الله تخطى هذا الأمر وصفح عن هذا الأمر. ما بيقولش طوبى لرجل لم يفعل إثما، طوبى لرجل لم يقع في خطية، لكن يقول طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية، يعني الخطية التي فعلها لا تحسب عليه. طب ودي تبقى فوضى؟ لا، هو مش بيتكلم على كده، هو بيتكلم على اختبار مبني على عمل إلهي متكامل على أساسه الله بيصفح وعلى أساسه الله بيغفر. ليه بيقول إنه مفيش رجل نقدر نقول إنه يا بخته لأنه ده بقى مغلطش؟ إذا كان يا بخت الراجل اللي غلط وخطيته لقالها مخرج أو لقالها غفران أو لقالها سماح وصفح من عند الرب، ليه ما فيش خالص ذكر اللي في كل الكتاب المقدس عن يا بخت الراجل اللي ما بيغلطش؟ لأن هذا الإنسان غير موجود، رجل أو مرأة. ليه؟ بيقول الكتاب في رسالة بولس الرسول إلى روميا أصحاح 3 وعدد 10 لعدد 12 بيقول كما هو مكتوب، لأنه كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. بيؤكد على كلمات في العهد القديم وبيؤكد عليها من جديد الرسول بولس وهو بيتكلم عن فكرة التبرير وإزاي ربنا بيبرر الشخص المذنب بعمل المسيح الرائع والكامل لأجله.

0: بيبتدي من منطلق ومن قاعدة انه عشان نبقى فاهمين كده مفيش حد مش غلطان، مفيش حد بريء، مفيش حد ملوش خطية، كلنا عندنا خطية ايا كان وضعنا.
1: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
0: أنا هقول لكم مثل كان الرب يسوع قاله، اسمه مثل الابن الضال. أن ابن طلب من فلوس من أبوه، راح بعيد عن الكرة، راح في كرة بعيدة يعني بعيد عن بيت أبوه خالص، وهناك بذر ما له بعيش مسرف، وتحكي القصة أنه هو رجع لأبوه بعد كده وأبوه قبل توبته. لكن أنا عايز أفترض معاكم افتراض، هذا الابن ما رجعش لبيت أبوه واتجوز من الكرة البعيدة وبعدين خلف. الابن بتاع الابن الضال ده اللي اتولد في الكرة البعيدة، ايه علاقته بالاب الاولاني؟ ما يعرفوش، موجود في موقع خطأ، موجود في الموقف الخطأ، موجود في المكان الخطأ، بغض النظر عن التصرفات الخطأ اللي عملها. جايز ما يمشيش بنفس سلوك ابوه لكنه موجود في هذا الموقف الخطأ. احنا بنتكلم هنا عن موقف روحي واخلاقي، ما لا يمكن انه اي حد مهما ادعى انه ما عندوش خطيه او انه هو ما عندوش هذه الافعال الشريره يقدر يستثني نفسه منه. طيب والحل؟ محتاجين حل، كلنا خطاه وبالاثم صورنا وبالخطيه حبلت بنا امهاتنا. طيب نعمل ايه؟ تساءل في سفر ميخا الكاتب يعني بالفكرة دي، وقال بما أتقدم إلى الرب وأنحني إلى للإله العلي، هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ طبعا أبناء سنة دي ليها دلالة معينة، لأن دي اللي كان بيطلب الرب، يعني عايز أقول أنا همشي على الشروط بتاعة الذبايح بشكل مظبوط. بس عنده تساؤل، هل يصر الرب بألوف الكباش بربوات أنهار زيت؟ أنا مش هعطي زيت قليل، أنا أنهار زيت كده هو هيفرح؟ ده بيبالغ بقى أكتر وبيقول هل أعطي بكري عن معصيتي؟ ثمرت جسدي عن خطية نفسي؟ يعني حتى لو حبيت أقدم نفسي أنا مش يعني عن خطيتي، أنا أقدم ابني أنا ذبيحة، يقبل؟ يحل ده المشكلة؟ ده يعمل غفران؟ للأسف للأسف داود رد في المزمور اللي حكيت لكم عنه اللي كتبه بعد خطية الزنا في مزمور 51، وقال كده في عدد 17، لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها. يا ريت كان الموضوع كده، يا ريت كان الحسنات يذهبنا السيئات. بالنسبة لربنا، بالنسبة لمفهومنا، بالنسبة لإيماننا، ما لهمش علاقة ببعض، لأنه مهما حاولت أنا أقدم كل أعمالنا، كتاب المقدس بيقول كده، حتى الصالح منها لا قيمة لها أمام الله، لأني أصلا إحنا في موقف غلط، في موقف الخطية. طب إيه الحل؟ الكتاب يقول في سفر العبرانيين أصحاح 9:22، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. إيه ده؟ وإلهنا منتقم دموي عايز كده، عايز أشوف دم وإلا ما أغفرش؟ لا طبعا، قصة مش كده خالص. القصة هي الفكرة اللي ببساطة حاول الله من خلال التاريخ يوصلها لنا شوية بشوية عن طريق فكرة الذبايح. لأنه أجرة الخطية هي موت، وعلشان أنا أغفر الخطية دي ليك أنت لازم تموت، وأنا مش عايزك تموت، فأنا هحط عقاب الخطية دي على نفس أخرى، وكأني أنا بقدم عن الخطية اللي أنا عملتها دي هذه الذبيحة، وكأن هي اللي عملت هذه الخطية فتذبح، لأن نفس الجسد هو في الدم، فلما يراق الدم تحصل المغفرة، فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ده المقصود، وده إشارة للذبيح الأعظم بتاعنا الرب يسوع، ليه كل المجد، اللي جه واتصلب وسال دمه علشان تكون

0: يكون لينا مغفرة لخطايانا. إذن الحل الوحيد يقول في يوحنا الأولى 1:7 دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. طب إزاي أنا أحصل على هذا التطهير؟ أنا بعمل الخطية وعايش في الخطية وفي موقف الخطية وعايز أتجاوب مع هذه الدعوة للصفح، عايز يتقال عني طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. الحل إيه؟
1: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب.
0: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إذا عايز دم يسوع المسيح يطهرك من كل خطية وتتجاوب مع هذا الأمر، متحتاج تعترف، تحتاج تقول إن أنا خاطي. حتى لو أنت مش شايف إنه في خطية أخلاقية قوية قوي، مع إن في المفاهيم اللي قدمها الرب حتى الأمور البسيطة هي أخلاقية كبيرة قوي. كان زمان قال لك لا تقتل، قال له أنا ما بقولش كده، بقول اللي قال لي يقول لي أخوه يا أحمق يكون كأنه قتل نفسه. زمان قال لا تزني، أنا بقول اللي ينظر إلى امرأة ليشتهيها، أو إلى رجل، يعني الإنسان الذي ينظر إلى شخص آخر بهدف الاشتهاء فقد زنى بها في قلبه. فإذا احنا نحتاج نعترف، ودي عملية صعبة شوية عندنا. يعني أنا أصلا طبيب، ما أعتقدش أنه في الوقت اللي أنا مارست فيه الطب أو في أي طبيب آخر يقدر يشاركنا أنه كان قاعد في العيادة كده ولقى حد خبط عليه ودخل قال مساء الخير، قال مساء الخير إزايك كويس، تشتكي من إيه حضرتك؟ أنا مش بشتكي من حاجة. قال له أيوة بس يعني حضرتك يعني إيه الأعراض؟ يعني قال له أعراض إيه؟ مفيش أي حاجة. قال له مالي؟ أنا قلت عدي يعني أسلم، ما حصلش، او جاي يعمل تشيك اب، يعني يمكن بره بقى بيعملوا الحكايه دي، بس عندنا ما فيش. احنا عندنا الواحد يبقى عنده صداع يقول لك، بيبقى عنده مثلا ورم في المخ يقول لك اصلي انا مرهق بقى لي كام يوم يمكن من سبب، وياخد بقى شافي، وحد يقول له لا انا جربت على فكره ده كده، فياخد ويعمل ويعمل لحد ما ينهار تماما وبعدين يروح للدكتور في المراحل الاخيره. بنعمل كده في حياتنا الروحيه، احنا مش عايزين نعترف بخطايانا. تعال نشوف خبره داود في المزمور اللي ابتدينا نتكلم عنه في الأول، في مزمور 32 بيقول كلمات جميلة جدا. بيقول لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيس. لما سكت، طوبة للي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبة للرجل لا يحسب له الرب خطية. وبيحكي بقى الاختبار انه هو في الاول سكت، ما اعترفش. لما سكت حس كانه في زفير ومفيش شهيق، فعظمه بلي من الزفير اللي عمال يطلعه، الزفير اللي عمال يطلعه، خطيه خطيه خطيه خطيه ومفيش غفران. ويد الله ثقلت عليه وتحولت رطوبتي الى يبوسة القيس. اوقات كثيره جدا بيبقى ده الوضع بتاعنا لما نسكت. عشان كده الكتاب قال في أمثال 18:13 من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها يعترف بها ويتركها يرحم. علشان كده هنا قال لما سكت بليت عظامي. طب وبعدين يا داود؟ قال أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطياتي. لما اتكلمت، لما اعترفت، أنت رفعت أثام خطياتي. وخلوا بالكم، مش قلت أعترف للرب بذنبي وأنت سترفع أثام خطياتي، هشوف هنظر في الموضوع، لا، هي مرفوعة. هو بس مستني هذا الاعتراف، لأنه هو إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا، لأنه خلاص التمن الدفع، الدم اتسفك، وعلى الصليب الغفران موجود. فالدعوة هي للغفران. أنا عايز أفكركم بمثل قاله الرب يسوع عن الفريسي والعشار. شخص فريسي متدين وبيظن إن هو مش محتاج لأي حاجة، وآخر عشار صعد إلى الهيكل ليصليها.

الفريسي وقف ورفع عينيه للسماء كده وقال: اللهم لأني لست أشكرك، اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين، أنا بأعشر أموالي وأصوم مرتين في الأسبوع إلى آخر الكلام ده كله. لكن العشار لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، قرع على صدره وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطي. يقول الرب يسوع إن هذا العشار رجع إلى بيته مبررا دون ذاك. والاختيار ليك، سكت بليت عظامي، اعترف للرب رفعت أثام خطيئتي، توبة للذي غفر إثمه وسترت خطيئته. الشخص اللي ممكن يكون في موقف آخر سلبي برضو، لكن هو حاسس بخطيئته زيادة عن اللزوم، وحاسس إنه مش معقولة ربنا يقبله، وحاسس إنه هو بهدل الدنيا وعمل كل حاجة غلط وحالته سيئة جدا، كمان ينطبق عليه نفس الكلام: إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. وأختم معاكم بكلمات جميلة في مزمور 103 لما بتقول إن الرب رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب أثمنا، لكن كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. يقدر يعمل معاك كده لأنه بيحبك، لأنه رحيم جدا عليك، لأنه رؤوف جدا عليك، بس أنت تعالى أطلبه واعترف بخطيتك أمامه وقول له: يا رب تعالى طهرني، تعالى غيرني، تعالى يا رب خليني أفرح واهتف إنه طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيئته. الدعوة لينا النهاردة إن احنا نتجاوب مع كلمة ربنا لينا، ونكون بنختبر رحمة الرب ورأفته. عارفين بيقول إزاي؟ كما يترأف الأب على البنين هكذا يترأف الرب على خائفه. هل تخاف الله في هذه الليلة؟ هل تيجي تعترف بضعفك، بخطيتك، بعدم أمانتك، بنقصك، وتقول له: يا رب أنا محتاج أنك أنت تيجي تلمسني، تغيرني، تطهرني. قل له كده، قل له: قلبا نقيا طاهرا أخلق فيا يا الله، وجدد يا رب فيا روح مستقيم، نفس الترنيمات اللي عبر عنها داود في المزمور اللي ذكرته كتير النهاردة، هي اللي هنترنم بيها دلوقتي. أدعوك تشترك معانا وتصلي من القلب قلبا نقيا طاهرا.

ما نعيد التنيمة تاني تعالوا نقرأ المزمور مع بعض. مزمور 23 بيقول الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هم يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ناس كتيرة بتفتكر المزمور ده اليومين دول ليه؟ عشان إن سلكت في وادي ظل الموت لا أخاف شر لأنك أنت معي، وبيطلبوا إن رب خليك معايا من فضلك، خليك معايا عشان أنا في وادي ظل الموت، عشان إحنا في أيام صعبة. بس الحقيقة ربنا بكتني بأول آية، الرب رعية فلا يعوزني شيء. ساعات كتيرة قوي ببقى عايزة منه حاجات، عايزة ما يبقاش فيه مرض، عايزة يبقى فيه سلام، عايزة أبقى مطمنة، عايزة ما يبقاش فيه مشاكل، عايزة ما يبقاش فيه جوع ولا فقر، عايزة ما يبقاش فيه حروب، عايزة ما يبقاش فيه مشاكل في بيتي، عايزة ما يبقاش فيه احتياج في بيتي، عايزة ما حدش يبقى زعلان مني ولا أبقى زعلانة من حد، ولا حد يأذيني ولا حد يجرحني، مش عايزة أتجرح. ده اللي أنا ببقى عايزاه من ربنا. بس المزمور علشان يبقى فيه خير ورحمة بيتبعاني كل أيام حياتي، الأول لازم نرجع لعدد واحد، الرب رعية لازم يبقى هو الراعي بتاعي، ولازم علشان هو يبقى الراعي بتاعي لازم أبقى أنا مسلمه له كل حياتي وأقوله رب أنا مش فارق معايا، لا يعوزني شيء، مش عايزة حاجة تاني غير أن أنت تبقى الراعي بتاعي، مش عايزة حاجة تاني غير أن أنت تبقى أبويا، مش عايزة حاجة تاني غير أن أنت تبقى معايا. أنت معايا يبقى حتى لما يبقى فيه ضلمة ويبقى فيه مرض، حتى لو المرض سابني، حتى لو عييت، حتى لو ملوش علاج، حتى لو هموت، أنت رعاية، أنا مش عايزة حاجة تاني بجد، مش عايزة حاجة تاني، مش عايزة أخف، مش عايزة حاجة تاني غير أن أنا أبقى معاك. تعالوا نرنم التانيمة تاني.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

درسنا النهاردة عن تأثير الاختطاف. كلنا بنعرف ولو مش عارفين نعرف ان الرب يسوع قريب جدا هيجي عشان يخطف الكنيسة ونروح معاه السماء. طيب تأثير هذه الحقيقة المباركة ان الرب يسوع جاي عشان ياخدنا لبيت الآب، ايه تأثير هذه الحقيقة في حياتنا؟ نمرة واحد في التأثيرات الروحية لهذه الحقيقة المباركة، السهر والصلاة كل حين. في إنجيل مرقس أصحاح 13 آية 33، اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. ورسول بطرس في الرسالة الأولى أصحاح 4 آية 7 بيقول لنا كده، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت.

فتعقلوا واصحوا للصلوات. خلي بالك معايا، الرسول بطرس من حوالي 2000 سنة بيقول نهاية كل شيء قد اقتربت. أمال إحنا في الأيام دي نقول إيه؟ ده إحنا مش في الأيام الأخيرة، ده إحنا في

في إنجيل لوقا أصحاح 12: لتكن أحقاءكم ممنطقة، ممنطقة هنا للخدمة، وسروجكم موقدة طبعا للشهادة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. تعرف الرب هيعمل إيه مع الخدام؟ يعني ياخدهم بنفسه كده ويوريهم الأماكن والعروش اللي هيجلسوا فيها. يا رب كتير عليا، خلي حد من الملائكة يعمل حكاية دي، يقولك لأ أنت خدمتني، أنت شرفتني في الأرض، أنا اللي هجلسك بنفسي. يا سلام، يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. السهر والصلاة في كل حين، ثم خدمة الرب الأمين. لكن كمان في تأثير ثالث اسمه التشجيع حينما نكون متألمين. لما نكون متألمين إيه اللي يشجعنا؟ حقيقة مجيء المسيح لاختطافنا. قال كده بولس في رومية 8:18: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وفي كورنثوس الثانية أصحاح 4:17: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. لما بنعرف أنه ألمنا في الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد اللي إحنا هنكون فيه في السماء، فنتشجع حينما نكون متألمين. لكن كمان لما نعرف أن الرب يسوع على الأبواب جاي سريعا، نخلع أعمال الظلمة ونكون منورين. يقول كده في روميا 13:11-12: هذا وأنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. نخلع أعمال الظلمة ونكون منورين. الرب يسوع على الأبواب، ارمي الخطية في حياتك، تخلص من أي حاجة لا تمجد الرب، والبس أسلحة النور. مش بس كده، لكن الرسول بطرس يقول لنا طالما الرب يسوع جاي يجب أن نحيا حياة المتغربين. في بطرس الأولى أصحاح 2:11: أيها الأحبة، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. خلينا نسهر، وخلينا نخدم، وخلينا نعيش حياة الغربة، وخلينا نكون متشجعين وفرحانين، ونقول مع العروس: آمين، تعالى أيها الرب يسوع والرب معك.

اخبار مشاعر حضرتك وانت بتدي للرب والعمله اخبارها ايه؟ ايه اللي حضرتك بتحس بيه؟ ايه المشاعر اللي تبقى موجوده في قلبك؟ دي يعني شويه اسئله انجاز التعبير محتاجه لاجابه من كلمه الله. اعتقد ان الاجابه على الاسئله دي مهمه قوي. الرب جاوب عنها في آية عن داود رجل الله وهو وشعبه بيشاركوا في تقديمات لبناء الهيكل قبل أن داود أن يرقد بسلام. الرب قال له أن سليمان هو اللي يبني الهيكل، بس من فرحة داود بهذا الأمر داود بنفسه شارك بتقديمات بناء الهيكل، والكلام ده واضح في سفر الأخبار الأيام الأول أصحاح 29 عدد 14. تعالوا نقرأ الآية ونشوف الإجابة على الأسئلة. داود وهو والشعب وهم بيدوا كان شكلهم ايه؟ اخبار الايام الاول 29 عدد 14 يقول: ولكن من انا ومن هو شعبي حتى نستطيع ان ننتدب هكذا؟ كلمه ننتدب يعني نكرس انفسنا، نكرس اموالنا، نكرس ممتلكاتنا للرب ولعمله، او نكرس انفسنا بلغه الحدث نفسه ان هم يقدموا ويشاركوا بتقديمات غير عاديه لبناء الهيكل اللي امر به الرب سليمان ان هو يبنيه. ولما اجي اشوف العباره داود بيقول من انا حضراتكم، داود وهو بيقول كده ده قارب على نهايه ايامه، لاني بعدها رقد وسليمان هو اللي بنى الهيكل زي ما نفهم من سفر الاخبار الايام الاول وسفر اخبار الايام الثاني.

ثاني، وكان ملك عظيم، من أعظم من ملك على الشعب قديما. والحاجة التانية، كان آنية وحي، كتب الكثير من المزامير. داود عظيم، من أبطال الإيمان المحترمين اللي جت سيرتهم في عبرانيين 11، وبيقول من أنا؟ يا داود بيقول من أنا؟ وفي نفس الوقت بيقول من هو شعبي؟ يعني أنا أطلع إيه؟ كأنه عايز يقول كده ببساطة شديدة، أنا أطلع إيه؟ وشعبي يطلع إيه؟ اللي أنت يا رب شرفته إنه يشارك في بناء الهيكل، أو يشارك في عمل روحي عظيم يا رب أنت عملته. وكأن داود عاوز يقول أنه شرف ما بعده شرف، أن نشارك في عمل الرب أيا كان، في أي مجال، في أي مكان، في أي زمان، شرف لي. داود بيعلمنا كده. وعاوز أقول لحضرتك وأقول لنفسي قبلك، وإحنا بندي أخبار مشاعرنا، حاسين إيه؟ حاسين إن إحنا حاجة إن إحنا بندي؟ حاسين بكبرياء إن إحنا ندي؟ يا للروعة ويا لهذا الدرس العظيم اللي الرب حب يعلمه لنا من رجله داود. من أنا؟ من هو شعبي؟ يا حاسين وكأن الرب العظيم غير المحدود، إحنا قدامه آسف ولا حاجة، كلا شيء، كغبار الميدان الذي لا يحسب. عشان كده يعني بشجع حضرتك وبشجع نفسي قبلك، ان احنا واحنا بندي نبقى فاهمين كده، ده شرف، احنا تراب ومزدرى وغير موجود، لا قيمة لنا على الإطلاق، لكن الرب هو اللي عمل لنا قيمة، الرب هو اللي ادانا المركز، الرب هو اللي مكبرنا، الرب هو اللي محلينا، الرب هو اللي مشجعنا، الرب هو اللي بيعمل في قلوبنا علشان ندي. واحنا بندي ارجوك وبرجو نفسي قبلك ان احنا نكون في اتضاع شديد وانسحاق شديد امام الرب، ونشعر بعظم الشرف اني انا وحضرتك بنشارك في عمل الرب. عشان كده خلينا نشارك واحنا حاسين ان احنا ولا حاجه، وقتها صدقني هتبقى في احسن حال. دايما بقول اللي شايف نفسه أحسن واحد في الدنيا هو أوحش واحد في الدنيا، واللي شايف نفسه أنه هو أوحش واحد في الدنيا هو أحسن واحد في الدنيا. فنحن عندما نشعر بحقيقتنا ونقر بها بأننا لا شيء، فإن الرب يجملنا ويحلينا ويكبرنا ويجعل لنا قيمة غير عادية، ويجعل لنا هيبة وخشية عند الآخرين بطريقة عادية. خلينا نبتدي ندي للرب ولعمله بهذا التوجه وبهذا الأسلوب الجميل الذي تعلمناه في هذه الآيات.

0: نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، وديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقوا فيه قالب. وبيقولوا كمان إن اللي فيه طبع ما بيغيروش، مش ممكن يغيره. يا ترى اللي فيه طبع ممكن يغيره ولا مش ممكن؟ النهاردة معانا حدوتة بتتكلم عن الفكرة دي، وضيفة الحلقة النهاردة هي ماجي مرجان. ماجي كاتبة ومخرجة. أهلا بيك يا ماجي.
1: ازيك يا هادي؟
0: تعالي نتفرج على الفيلم ونرجع نتكلم.

0: هو ده الكلام عفارم يا واد عليك. تلميذك يا سيدي المعلمين. شايف انا؟ شايف انا؟ هو ده الشغل؟ شايف الفلوس يا انا؟
1: انا معلم كل ما جه اصرخ
0: ما هو ايه يا انا؟ انت عملت ايه؟ ده انت خليت وشي قصاد الحربيه قد كده.
1: اسلم ايدك يا معلم.
2: لا مؤاخذه يا معلم.
0: في ايه يا فوزدو؟
2: الواد سمسم.
0: ماله سمسم؟
2: عايز يقابلك يا سيدي المعلمين.
0: عايز يقابلك؟ عايز يقابلك يا دو. خليه يخش على طول.
3: والله زمان يا سمسم.
4: الحمد لله على السلامة يا دكتور مفيد.
5: الله يسلمك.
4: نورت بيتك.
5: ربنا يخليك.
4: أحضر لحضرتك الأكل؟
5: لا مفيش داعي.
4: طب أنا تؤمر بأي خدمة قبل ما أسافر؟
5: لا لا مفيش حاجة. بس ما تنساش، عاوزك ما تروح البلد كده تشوف واحد من طرفك ابن حلال زيك كده وأمين. عاوز حد يساعدني في البيت هنا. من ناحية المرتب ما تقولش هم، هبسطه قوي. والسكن هو يقعد معايا، البيت واسع.
4: يا دكتور ده كفايه اشتغل مع حضرتك.
5: ربنا يخليك.
4: استاذن حضرتك، اطلع الشنطه علشان الحق القطر.
5: اتفضل اتفضل، مع السلامه.
0: انا كنت عارف انك هتلف وترجع لي وسط اصحاب السوق اللي بيحبوك. يلا انت وهو، يلا اطلعوا بره. اطلعوا بره، ومش عايز جنس بني ادم يخش قبل ما يخبط، ولو نام لعدت من قدامي انا هقتلك. انا قلبي مليان غل، انا الزمن والظروف وعمي جعلوني مجرما. يلا يلا انت وهو اطلعوا بره، فاهمين؟
6: فاهمين يا معلم.
0: وانت قاعد يلا عندك بتعمل ايه؟
7: دراعك اليمين يا معلم.
0: مالي يا دراع اليمين؟
7: لا يا معلم انا دراعك اليمين.
0: دراعك اليمين؟ امال ده بيعمل ايه؟ يلا اطلع بره اقول. امشي.
7: انا هوريك يا سمسة.
0: سرعة على شويه.
7: اسمع ابو السماسة، انا بصراحه انبسطت انك جيت. انت حرامي مفيش زيك واحد تاني. يعني بصراحه شكلك ابن ناس، وشك كده مش وش اجرام، ايديك دي تتلف في حرير. من الاخر يعني كده هيئتك مش معروفه للبوليس. انت خساره فيك التوبه على فكره.
8: استاذ معلم انا تعبت بقى.
0: ليه؟ انا سيبتك يا سيدي، اديك لفيت ورجعت لي تاني.
8: كان نفسي اعيش نظيف يا معلم.
0: الفلوس يا واد، الفلوس هي اللي هتخليك نظيف، هتخليك تستحمى بشاور جل وتغسل شعرك بشامبو.
8: هبقى نظيف من بره بس من جوه هكون زباله. زباله يا معلم.
0: بص انا اقول لك على حاجه، في ناس ما ينفعش تعيش الا ولا مؤاخذه انها تكون زباله. النظافه ما تلقش فيها.
8: ما انا شايف. بس
0: ايه بقى؟ انت مش عارف شكلك قيمه نفسك. انا عايز اقول لك على حاجه يا سمسم، الدكتور ممكن يبقى دكتور وحرامي والبشمهندس كمان، بس الحرامي بقى ما ينفعش ان غير انه يكون حرامي وبس. انا عايزك تحب شغلك وتسرق بضمير، وانا هاكلك الشهد. وعلى فكره انا عايزك تبقى جاهز كده العمليه قريب.
8: والعمليه دي امتى يا معلم؟
0: بكره يا واد.
8: بكره؟
0: عمليه كبيره قوي. العمليه دي بقى ممكن تخليك بني ادم، بس بني ادم مش محترم برضه. العمليه دي بقى مهمه جدا وخطيره وعايزه حرص شديد.
9: ولا باخذه يا معلم، مكان العمليه دي فين بقى؟
2: وهننفذها امتى بالظبط؟
9: ولا مؤاخذة يعني يا معلم، قتل ولا سرقة بس؟
7: اتفضل يا معلم جاي. المايك معاك والشيشة كمان معاك.
0: لا مؤاخذة بقى، كل الأسئلة المحرجة اللي أنتوا بتقول عليها دي هيجاوبكم عليها سمسم شريكي في الجريمة وتلميذي نجيب. تسفيح حد يا سمسم يا أنت وهو. اتفضل يا أستاذ سمسم، الشيشة مع قصدي المايك معاك، فهمهم التفاصيل كلها.
8: العملية دي هتبقى في فيلا الدكتور مفيد في شارع الجنينة. دكتور مفيد هيكون لوحده الساعة 9:30 بالظبط.
10: ما تنساش يا رفعت. حاضر يا دكتور.
8: هو يعني عشان لما مؤاخذة عنده إعاقة مش هيقدر يعمل حاجة.
0: وبعدين
8: في هناك خزنة كبيرة.

0: لازم تتفتح في اقل من 20 دقيقة. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه؟
1: ليه؟
0: لان ورديه الحراسه بتتغير في ال 20 دقيقه دول.
2: وانت يا كمونه عايزك تتعامل مع حارس الامن بلطف، مش عايز دم. ايوه اللي انا اقول عليه، بتاخد لبسه وتقبل، ترفع البنطلون وتخش. ايوه خلص بقى، عايزك تفصل النور عن جهاز الانذار، ولا اقول لك افصل الكهرباء كلها من الرئيسي عشان نخلص.
0: عشان كده انا اللي هتعامل بذات نفسي للخزنه دي. تمام، كل واحد عرف دوره.
1: تمام يا ريس.
3: وانا يا سمسم دوري ايه في العمليه دي؟
0: انت المساعد يالا. بليا يعني؟
3: بليا؟ لا مش لاعب. ما تقول له حاجه يا معلم، مش انا المواطن العمليه دي كلها، يجي حته وزه ده ياخدها مني انا.
0: حته ود اسم الريس سمسم يالا، وانا هنا اللي اقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. فاهم ولا مش فاهم؟ لا اقعد. يلا بينا رجاله.
4: ياض افهم، انت لسه صغير والعمليه دي كبيره عليك، وعايزه بصراحه واحد عنده مخ.
3: عنده مخ؟ قصدك انا ما عنديش مخ يا معلم؟ يعني اللي فوق دول كبد وكلاوي؟ على العموم يا معلم، اللي انت شايفه صح انا معاك فيه يا سيدي المعلمين.
4: فارم عليك يا واد يا فندم. الحق الحق يا سمسم، ده بوليس رشاقه كل

0: عارف.
1: ايوه عارف عارف انك تعبان، انا مستنيك من بدري. بص المطبخ على ايدك اليمين، خش اعمل لك لقمه. الحمد لله على سلامتك.
0: سلامت ايه؟ لا انا
1: يا عم دلوقتي ده ميعاد نومي، بكره الصبح نتكلم في الشغل ونرتب كل حاجه. الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله على سلامتك. ايه الراجل الغريب ده؟ غريب.
1: عارف يا سمسم، في ناس كتير بتشتغل معايا لكن للاسف بيسرقوني، علشان كده انا عاوز اللي يشتغل معايا يكون امين.
0: طبعا طبعا ماشي.
1: بص انا هحطك تحت الاختبار، لو نجحت هكرمك اخر كرم.
0: بس يعني يا باشا متهيألي يبقى صعب شويه يعني. يعني مش عايز اجي في مره اقصر مع سعادتك يعني ولا اطلع مش جدع، وبعدين تحس بقى ان سعادتك يعني تسرعت في الاختيار وكده يعني.
1: ما تخافش يا سمسم، المشاكل والتجارب اللي عشتها في حياتي علمتني ازاي اختار صح. استنى.
0: تحب لا مؤاخذه اساعدك؟
1: لا انا اتعودت اعتمد على نفسي. عارف المشكله مش في الاعاقه الخارجيه دي، الاعاقه دي حاجه من بره، المشكله في القلب من جوه. في ناس كتير سليمه من بره لكن جواها مشاكل كتير ومحتاج اللي يساعدها.
0: صح صح يا باشا اداك العيب، ما هو اللي فيه طبع ما بيتصلحش ابدا.
1: اللي قالك كده بيضحك عليك وبيخدعك.
0: بس يا باشا الانسان يعني عشان يتغير لازم الظروف كلها اللي حواليه تتغير. هو البني ادم عشان يبقى نضيف من هنا يعني لازم الجو كله يبقى نضيف. وكمان لا مؤاخذه معاك، ما تاخذنيش من غير قطع كلامك، يعني النظافه حاجه مطلوبه طبعا.
1: بس انت عارف ربنا حط جوه كل واحد فينا ضمير، علشان كده تلاقي في ناس فقراء لكن مش ممكن يمدوا ايديهم ويسرقوا، وفي ناس اغنياء وعندهم لكن مع ذلك مش شبعانين، بيركنوا ضميرهم ويفعصوا لتحتيهم عشان يقلوا اكتر واكتر.
0: طب يا باشا انت

0: يعني ما فكرتش ان انا ممكن اطلع من واحد من اللي راكنين ضمرهم صف تاني دول وهو سرقك، وما ساعتها ممكن يكون ده عيب فيا، وانا لا مؤاخذه اخفقت في اصلاحه.
1: بص يا سمسم، صعب قوي تصلح عيوبك بنفسك. انا احكي لك حكايه ملك عمل كده برضه.
0: اتفضل يا باشا، اتفضل.
1: ملك عظيم كان عنده كل حاجه لكن ما كانش سعيد.
0: ليه يا باشا؟
1: كان عنده عيب جامد قوي، والعيب ده كان بيضايقه، بيقول لنفسه هتقعد كده طول عمرك ظهرك منحني وراسك بص في التراب.
0: وكلام مؤاخذة مقتب
1: قعد كده في لحظة تأمل بينه وبين نفسه ويقول أنا لازم أواجه مشكلتي، أنا عندي مشكلة ولازم يكون في علاج. راح لواحد نحات. بص الصورة دي صورة الملك. قال له عاوزك تعملي تمثال صح. النحات استعجب، قال له يعني إيه تمثال صح؟ وفي تمثال صح وفي تمثال غلط؟ قال له عاوزك تعملي تمثال ظهري مفروض وراسي مرفوعة.
0: على اساس يعني يعالج ال
1: ما نعرفش. قال له ايه اعملي تمثال صح، نفس وشي نفس تاجي نفس لبسي بس ظهري مفرود. قعد النحات يشتغل يشتغل يشتغل، بعد فتره عمل له تمثال جميل. الملك امر بعد كده ايه، خدوا التمثال ده وحطوه على جبل عالي. اخدوا التمثال وحطوه على جبل عالي، كل يوم كان الملك يطلع للجبل ده يقعد بالساعة باصص للتمثال، الوش وش الملك والتاج تاج الملك بس ظهره كان مفروض، يقعد يبص له كده ويحاول يقلد التمثال، يحاول يبقى زي التمثال. في الأول كان بيروح ساعة، بعد كده بيروح ساعتين، بعد كده بيروح ثلاثة، بعد كده بقى بيقعد باليوم والاثنين. حاجة عجيبة أوي. عارف بعد فترة إيه اللي حصل؟
0: حصل إيه يا باشا؟
1: الملك نزل للقصر بتاعه ظهره مفتوح وراسه مرفوعه وتاجوا عليه.
0: ومؤاخذة سعادتك شغال ايه بالظبط؟
1: انا دكتور نفساني وبعمل بحث، هل ممكن انسان حياته تتغير من جوه؟
0: لا مؤاخذة يا باشا ما اعتقدش، يعني اصل قالوها الكبار، يعني مؤاخذة إيه؟ ست وستك قالوها ان ديل الكلب عمره ما يتعدل، صح ولا مش صح؟
1: صح، ديل الكلب عمره ما يتعدل، بس لان الكلب ما عندوش اراده، الانسان عنده اراده، والاراده القويه هي اول خطوه في العلاج.
2: سمسم دول 150 الف جنيه لازم يكونوا في البنك قبل الساعه 12.
3: ايوه بس
2: ايه يا سمسم، انت خايف من نفسك ولا ايه؟
3: لا مش خايف ولا حاجه، يعني
2: ليه؟
3: يعني بصراحه كده انا في سر في حياتي عايز اقوله لك.
2: ايه؟
3: ايوه سر اقوله لك الاول ونورك عليه علشان احتمال تغير رايك ولا حاجه. مش انا البني ادم اللي انت كنت مستنيه ليلتها. ايوه انا لا مؤاخذه كنت جاي اخبط على بابك علشان استخبى عندك. يا دكتور انا بصراحه يعني لا مؤاخذه في ديك الكلمه كنت بشتغل يعني
2: حرام.
3: هو انت كنت عارف؟
2: انا عرفت كل حاجه من تاني يوم جيت لي فيه.
4: يعني مفيش اي حاجه اتسرقت عندكم؟
5: لا الحمد لله.
4: عموما احنا مسكنا اتنين من العصابه والتالت هنمسكه قريب.
5: طب من فضلك لما تمسكوه بلغوني.
4: اكيد هيحصل.
5: شكرا جزيلا. يا دكتور مفيد ما قلتوش لا حرامي اللي جوه.
4: ومين قالك انه حرامي؟
5: طبعا حرامي. هنشوف.
3: بس انا مش فاهم يعني انا طول السنه اللي فاتت كنت فاكر ان انا اللي بشتغلك، في الاخر تطلع انت اللي بتشتغلني. طب بتعمل كده ليه يا دكتور؟
2: علشان اثبت نظريتي واكمل الكتاب بتاعي. كان لازم يكونش كلام نظري، كان لازم يكون فيه تجربه عمليه.
3: طب لا مؤاخذه يعني انا في سؤال واجعني.
2: اتفضل يا سامي.
3: انت طول الفتره اللي فاتت كنت بتتعامل معايا على اني فرد تجارب، لو اتبسطت مني تجيب لي الجبنه الرومي ولو زعلتك تدخلني المصياده، مش كده؟
2: لا لا لا يا سمسم، لا فار ولا تجربة ولا مصيادة. في الأول أنت كنت بالنسبة لي حالة، لكن بعد كده أنا حبيتك وفتحت لك قلبي واتمنيت إنك أنت كمان تفتح لي قلبي.
3: أنا مش فاهم أنت يا مؤاخذة قدرت تعمل كده إزاي؟ ده أنا لو مسكت حرامي هعلقه من عرقوه.
2: أنا شفتك من غير العيوب اللي فيك.
3: طب لا مؤاخذة لو كنت فشلت وسرقتك
2: خسارتي فيك؟

0: اكتر من اي فلوس كان ممكن اخسرها.
1: على العموم متشكرين يا دكتور على كل اللي انت عملته معايا ده، بس يعني
0: سمسم الاختيار ليك دلوقتي، تكمل معايا ولا ترجع تاني زي الاول.

0: اتمنى يكون الفيلم عجبكم. ايه رأيك يا ماجي؟
1: انا عجبني قوي فيلم افتح يا سمسم، لانه بيدي امل على التغيير وبيقول ان التغيير ممكن وبيحصل ومتاح، زي ما الدكتور مفيد يعني صدق في سمسم انه ممكن يتغير وممكن يبقى حياته مختلفة وما يبقاش حرامي، وسمسم فعلا اتغير. ويعني عموما هي فكرة ان حد يصدق فيك دي، يعني اي حد في الدنيا بيبقى نفسه ان واحد تاني يبقى مصدق فيه، وسواء هو حسب هو يعني سواء مصدق فيه علشان ينجح في الامتحان، ولا مصدق فيه علشان يتغير يبقى احسن، يبطل كذب يبطل سرقة. انا ما اعتقدش ان اي حد فينا ممكن يتغير من غير ما يبقى فيه حد تاني مصدق فيه وبيديله الدعم ده اللي بيحفزه على التغيير.
0: بس مرات الواحد ما بيبقاش هو نفسه مصدق، يعني دكتور مفيد قعد وقت بيقنع سمسم ان هو شخصيا ممكن يتغير.
1: صح، لانه يعني في حاجة تانية برضو كتير قوي من الناس بتخلي شوية بتخلي البحر طحينة، يعني بتخلي الدنيا زي الاساطير والفيري تيلز، انه انت عايز تتغير كده هتتغير في يوم وليلة في اي حاجة، مش حقيقي. التغيير دي حاجة
0: صح،
1: صعبة وبتاخد وقت ومجهود وكده، فيمكن عشان كده الواحد لما بيفشل ما بيبقاش مصدق انه ممكن يتغير. بس زي ما بيقولوا يعني اللي بيتعلم يركب عجلة ما بيعدش على نفسه كام مرة وقع وهو بيركب العجلة، هو وقع كل المرات دي بس في الاخر اتعلم يركب عجلة. زي مثلا الشخص اللي عايز يتعلم يصحى بدري في الحاجات الصغيرة، يعني مش انه ما يسرقش، بس اللي عايز يصحى بدري بيقعد يعني كتير عبال ما بيتعلم يعمل كده، او اللي عايز يعمل رياضة اي حاجة اي تغيير يعني بياخد وقت.
0: طب ولو ما لقيتش حد يصدق فيا، يعني عايز اقول اوكي انتي حطيتيها شويه شرط انه لازم عشان اتغير.
1: انا عادة ما بحبش اعمم، بس في الحتة دي حاسة انه ده يعني يجوز التعميم، انه محدش بيتغير لو هو لوحده. عشان كده مثلا في كتير من الحاجات بيبقى في مجموعات مساندة، بس لو ما لقيتش حد غير يصدق فيا، يعني مثلا انا بحس انه زي ما العيال الصغيرين مثلا ما يجي طفل عايز يعمل شقلباز دايما بيبقى عايز حد يشوفه، ماما شوفيني شوف انا بعمل ايه كده، زي احنا كمان حتى واحنا كبار بنبقى محتاجين نحس ان في حد في الدنيا عينيه علينا في كل وقت وبيشايف الحاجات اللي احنا كسبنا، يعني المعارك الصغيره اللي كسبناها مع نفسنا. وانا بحس انه ربنا شايفنا على طول وهو بيفرح بينا لما بننجح في الحاجات الصغيره.
0: فده كفاية.
1: انا بحس ان ده كفايه، لانه محبه ربنا عمرها ما بتسيبنا زي ما احنا، يعني محبه ربنا بتغيرنا ودايما شايف فينا ربنا حاجه احسن من اللي احنا عليه، يعني حته احسن من اللي احنا عليها. يعني عايز كده
0: بس احنا ماجي يعني على ارض الواقع بقى، مش احنا مش شايفين ده. يعني عايز اقول الموضوع سهل قوي لما نقول انا سمسم وقاعد قدام دكتور مفيد وبيحكي لي حكايه زي الحكايه اللي حكاها فبيشجعني اتغير. بس ربنا رغم انه بيحبني قوي زي ما انتي بتقولي، ورغم ان هو عينه عليا وعايزني اتغير، بس انا مش شايفه، هو مش قدامي. التمثال الكبير ده اللي قاعد الملك يبص عليه وابتدى يكبر، لو افترضنا ان هو بيرمز لربنا في حياتي او حتى للصورة اللي انا عايز ابقى عليها او مفروض ابقى عليها، مرات كتير ما ببقاش شايفها، يعني بتبقى بالنسبة لي خيال.
1: بتهيألي هو ده ان الواحد لازم يصدق في الحاجة اللي هو مش شايفها، زي غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل التي لا ترى. يعني لازم الواحد يبقى شايف من جواه حاجة محدش غيره شايفها عشان يقدر يتغير. يعني
0: البداية منين؟
1: البداية بتهيألي ان انت لازم كل واحد لازم فينا يصدق. وبالنسبة لي كمان يعني انا ما بحسش ان الموضوع سحر والموضوع مجرد او صدق وقعد في البيت، يعني مجهود كبير قوي. اي تغيير بيبقى عايز مجهود كبير قوي ومثابره زي اكنك بتتمرن لسبق، يعني حاجه صعبه قوي وبيحتاج ضبط نفس وسيلف ديسيبلين وقصه صعبه. بس يعني في فيلم زمان كده كان في اغنيه بتاعت سيلين ديون اسمها Because You Loved Me، وكانت واحده كانت عايزه

0: تبقى مذيعة جوزها وما كانش جوزها يعني واحد صدق فيها قوي ان هي تقدر بعدين تجوزها. المهم يعني انا بحس القصة دي ما تنفعش، يعني الاغنية كلامها بيقول كده I'm everything I am، انا كل حاجة
1: أنا عليها
0: انا
1: النهاردة.
0: عليها علشان انت حبيتني. فانا بحس انه يعني ما حد يعني الكلام ده غالبا ما يتقالش غير لربنا بيتهيألي.
1: اللي احنا بنقوله ده ممكن يبقى سهل شوية في بعض الحالات، بس في حالات تانية بيبقى صعب قوي. في حالة واحد حرامي ومجرم بيبقى صعب شوية، في حالة واحد مدمن بيبقى صعب قوي. أنا عايز أسألك بس، يعني التغيير ده لكل الناس ولا؟
0: تغيير لكل الناس، بس تغيير صعب لكل الناس. احنا دايما بنبص للإدمان او مثلا السرقة كأنها حاجة اكبر بكتير من الحاجات اللي احنا بنسرق معاها كل يوم. لو انا بشرب قهوة كتير انا يعني عندي مشكلة برضو، ودي يمكن بالنسبة لل يعني لا، انا بحس ان كلنا عندنا حاجات مش عارفين نتغلب عليها، وكل واحد عنده التكة بتاعته، يعني كل واحد عنده النقطة اللي حاجة اللي هو مش عارف يبطلها، سواء كانت يعني هو مدمن مخدرات ولا بيكذب كذب، يعني اللي هو اللي بنقول عليه كذب
1: بسهولة
0: ابيض
1: يعني.
0: بسهولة، او جبان او ما عندوش ثقة في نفسه، او كل الحاجات دي هي يعني انا مقتنعة تماما التغيير دي حاجة بتاعت كل يوم، وزي بالظبط زي المدمن. يعني انا زي بحس يعني هو المدمن مش اوحش مني وانا مش احسن منه، كل واحد عنده الحتة بتاعته اللي بيشتغل عليها ولازم يشتغل عليها كل يوم.
1: الفرصة دي تيجي لكل الناس. يعني عايز أقول في الفيلم مثلا سمسم جات له فرصة، بقية العصابة لأ. ليه؟ وهل هو ده اللي بيحصل في الدنيا؟ يعني لو في الفيلم ليه وفي الحقيقة هو ده اللي بيحصل في الدنيا، بيجي لنا كلنا فرص نتغير؟
0: نفسي اقول يعني بيجي لنا كلنا فرص نتغير. بحس ان اللي بيفتح عينيه بيلاقي فرصه، يعني دايما يعني اصلا كل واحد فينا ربنا حاطط جواه حاجه ان هو عايز يبقى احسن، كلنا عايزين بكره احسن من النهارده، وكل واحد حتى بياكل كتير عايز بكره يبقى بياكل اكل صحي بياكل اقل، يعني كلنا عندنا الدافع ده ان احنا عايزين نتغير ونبقى بني ادمين احسن. بحس كده لا يعني لا كل الناس عندها
1: كل
0: فرصه
1: الناس.
0: للتغيير.
1: انا كمان بيتهيألي يا ميجي، مش عارف هتوافقيني ولا لا، انه سمسم يعني بالذات جات له فرصه مختلفه عن بقيه الناس بتوع العصابه، لانه من الاول هو بيقول انا عايز اتغير، انا عايز اتوب. وقال زعيم العصابه انا عايز اتغير، قال له استحمى، عايز انضف، قال له استحمى ومش عارف ايه.
0: عندك حق، يعني فعلا سمسم هو كان جواه رغبة في ان هو يبقى نظيف، كان بيقول كده. وانا ببقى انا مقتنعة ان كلنا عايزين نبقى احسن، بس في ناس الحكاية دي هما مش واعيين فيه، مش واعيين بيها لسه، يعني لسه جوه جوه جوه ما بوصلش لحتة قادر يقول فيها انا عايز اتغير.
1: مستوى رغبته في انه يتغير لسه مش على قد
0: بس
1: انه ياخد خطوة يعني.
0: بس الواحد بيبقى جواه يعني مش مرتاح، مقلق، مش مبسوط، يعني الرغبة في التغيير دي ساعات بتظهر نفسها في حاجات كتيرة قوي غير جملة انا عايز ابقى نظيف، يعني دي اخر حاجة يمكن. بس انا ببقى يعني لما كنت بتفرج على الفيلم ده كنت حاسة انه اللي عايز زي سمسم اللي عايز ما يبقاش حرامي، هو عايز ما يبقاش حرامي مش بس عشان قالوا له ان السرقه حرام او السرقه غلط او كده، بس لانه يعني احكم طريقه الواحد يعيش فيها ان هو فعلا ما يبقاش حرامي، عشان ما يبقاش خايف ان
1: هو
0: طول الوقت
1: مقتنع يعني،
0: انه
1: هو شاري الفكرة.
0: شايل
1: هو
0: الفكره. لا مش بس كده، لانه هي فعلا اعقل اشطر، الذكي اكتر هو اللي مش حرامي لانه مش خايف يتقفش طول الوقت، والذكي اكتر مش كذاب، يعني قصدي القيم والمبادئ اللي بنتعلمها في حياتنا يعني ليها قيمه في حد ذاتها، بغض النظر انه الناس بتقول لنا هو ده الصح من الغلط، يعني الاعقل والاذكى ان الواحد يبقى مش حرامي، بيبقى عايش مرتاح اكتر، وكل حاجه باينه قدام كل الناس، يعني واللي مش
1: والناس
0: كذاب
1: بتحترمه اكتر وكل حاجه بتبقى
0: اذكى
1: مختلفه.
0: يعني.
1: هو احترامه لنفسه بيتهيألي بيبقى، حتى المثل اللي انت قلتيه النهارده باكل كتير بكره عايز ابقى باكل اقل، لان انا شخصيا بحس بقيمتي بطريقه مختلفه لما ببقى كده.
0: بس كمان في القيم زي الكذب والسرقه وكده، الشخص الكذاب تعيس ان هو ما بيثقش في حد، يعني انت لو بتكذب بتبقى فاكر ان كل الناس
1: كل
0: بتكذب عليك كده، يعني من طريق منظور سوري الكلمه كبيره، بس من منظور براجماتي يعني عملي بحت، القيم دي تستحق ان الواحد يعيش بيها من غير بقى ما يبقى فيه صح وغلط حتى، يعني
1: من غير ما يبقى ربنا بيقول والصح عامل كده. اشكرك يا ميجي.
0: سيها هادي، انا شفتك من غير العيوب اللي فيك.
2: طب لا مؤاخذه لو كنت فشلت وسرقتك
0: خسرت فيك.

يمكن يكون فعلا ديل الكلب عمره ما يتعدل، بس احنا بنتكلم على البني آدم زي ما كنا بنسمع في الفيلم. انا وانت ربنا مدينا قدرة ان احنا نتغير، ربنا مدينا امكانية للتغيير، ينفع تتغير. محبة ربنا بتغير، غفران ربنا بيغير. عايز اشجعك وعايز اشجعك تيجي النهاردة لربنا وتقول يا رب انا عايز اتغير. لو انت فعلا عايز تتغير صدق ان ربنا يقدر يغير، وهو بيصدق فيك ان انت ينفع تتغير. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أشجعكم لو عندكم أي أفكار أو استفسارات أو حتى قصص عايزين تشاركونا بيها ابعتولنا على العنوان اللي هيبان قدامكم على الشاشة، وأشوفكم المرة الجاية مع حدوتة جديدة من حواديت.

0: ده اسمه درديري.
1: نابليون ان انا حسيت ان عقرب جايه تلزغك ما كنتش اتكلمت.
2: ما تقربش من اي حاجه بتاعتي.
1: بس غم عليك وعايزه تطرشي.
0: بيقولوا ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم وان الدم عمره ما يبقى ميه.
3: ولا هو لازم يعني يكوش على كل حاجه؟
4: لازم ما تتنازلش عن كرسي العموديه ابدا. لحسن مش هتشوف وشي هنا تاني.
2: ما ينفعش تخانقني في شارع وتيجي تصالحني في حاره.
1: هو حنجرته دخينه وحنك واسع.
2: انا قعدت وقت هادي كان عندي مشكله اساسا في حتى في وقت الصلاه الربانيه.
0: دي دعوه ان احنا نعيد التفكير في علاقاتنا.
5: وطي المسجل يا اسطى.
6: ما توطيش يا اسطى.

أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أعزائي المشاهدين، بكل الحب أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في حلقات هذا البرنامج اعتدنا أن نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين لكي ما يلقي لنا ضوءا على إحدى المشكلات الطبية، ليس فقط من جانبها الجسدي لكن أيضا من جانبها الروحي. ضيفنا في هذه الحلقة لا أقول أستاذا من أساتذة الطب، لكن عالما من علماء الطب، الصديق العزيز الدكتور عصام رعد. دكتور عصام هو بروفيسور في الطب في جامعة تكساس في مستشفى ام دي أندرسون، المستشفى المتخصص في أمراض وسرطانات الدم، ونحن سعداء أن نستضيفه لكي ما يلقي لنا ضوءا في هذه الحلقة عن وظيفة الدم في جسم الإنسان. أعتقد كلنا عندنا اهتمام بمعرفة أسرار هذا السائل العجيب الذي يبث الحياة في أرجاء أجسادنا. دكتور عصام غني عن التعريف وقد عرفناه في حلقة سابقة، لكن مجرد تذكرة بسيطة بأنه واحد من أصحاب المكانة البارزة في عالم الطب، ونحن يشرفنا أن نستضيفه. دكتور عصام حاصل على عدة جوائز أهمها جائزة

0: الاوتستاندينج انفنتور، لان الرب اكرمه بان يكون له 12 اختراع طبي، 250 بحث علمي منشور في المجلات العالمية، كما انه حصل على منصب مستشار الكونغرس الامريكي في مكافحة الجراثيم وانتشار الاوبئة، ولمدة 5 سنوات احتل مكانة ثابتة في قائمة أفضل الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور عصام، احنا بنشكرك شكرا جزيلا لأنك أعطيتنا من وقتك الثمين لكي ما تكون معنا لفائدة أحبائنا المشاهدين، ليس فقط من الناحية الطبية التي أكرمك الرب بمكانة متميزة فيها، لكن أيضا من الناحية الروحية. وأنا أعرف أن لك اختبار روحي رائع مع الرب وعشرة طويلة تجعلك كفءاً أن تفيدنا وتنفعنا، ليس فقط من الناحية الطبية لكن من الناحية الروحية. حضرتك اخترت أن تحدثنا في هذه الحلقة عن هذا السائل العجيب الذي يمتلئ الكتاب المقدس باسمه وهو الدم. إيه اللي حابب تقوله لنا عن الدم؟
1: شكراً دكتور ماهر. بالفعل هذا السائل كما ذكرت حضرتك سائل عجيب بكل معنى الكلمة. لقد أصبح علم الدم من الحقول المثيرة جدا والمهمة في العلم الطبي الحديث، ويصرف العلماء معظم أيام حياتهم، خاصة من الأطباء بينهم، يتعلمون ويبحثون ويدرسون مختلف المواد المكونة لهذا السائل الحيوي. لا يمكن أن تصنع مثله بالفعل. نعم. الخالق الطبيب الأعظم قد صنع هذا السائل ووضعه لسبب معين في عروق وفي شرايين الإنسان. ما زال هذا السائل يدهش ويربك عقل الإنسان وذكاؤه باستمرار. إن مثلا مجلة الدم وهي بلد هي من أهم المجلات الطبية العلمية، تقدم شهريا أحدث الاكتشافات المتعلقة بمكونات الكرويات الدم البيضاء والحمراء والبلاكات البليتلتس وغيرها، ونحن ما زلنا على الشاطئ من ناحية أن ندرك معاني العميقة في عمق هذا الأوقيانوس الهائل في موضوع الدم. هناك أمراض مختلفة للدم، ولكن لابد أن نفهم هذه الأمراض والعوارض المختلفة. لا يمكن أن نفهمها بدون أن نفهم
0: وظيفة
1: الدم.
0: نعم،
1: وظيفة الدم. هذا السائل العجيب يتدفق في شرايين وأوردة الإنسان وفي هذه
0: في كل الأعضاء
1: وله دور مهم جدا وضع من أجله. قبل يعني حين ترى هذه المادة تسير، لماذا يتكون الإنسان بهذا الشكل ولماذا الخليقة لها هذا التكوين الخاص؟ لابد أن نفهم هذه الحقائق. الحقيقة الأولى أن مكان صنع الدم ما هو في العظم، في النخاع، وهذا شيء مهم جدا. يعني لأنه جعل المصنع محصن.
0: نعم.
1: الخالق لكي يكون محفوظ.
0: النخاع في قلب العظم.
1: في قلب العظم.
0: نعم.
1: يعني نراها في الصور التي سنريها على الشاشة. يمكن ترى على الشاشة مثلا أن الدم يتدفق باستمرار وهو يزور كل الأعضاء، وثم ترى العظم الذي ينتج هذا الدم. مثلا العظم ينتج الكرويات الحمر بمعدل 2 مليون كروية في الثانية الواحدة.
0: في الثانية الواحدة
1: 2 مليون كروية حمراء تصنع في هذا المعمل الهائل الذي هو نخاع العظم. لذلك حتى علم المناعة، كل علم المناعة الإميونولوجي قائم على مفهومنا لواقع علم الدم. يعني أنه الدم يقدم المناعة للجسم، وهما حقلان سريعات تقدم، هيماتولوجي وأيضا إميونولوجي، ويعطينا فكرة عن أن كيف حياة الجسد كله، أي حياة كل هذه الخلايا، هي في الدم بكل معنى الكلمة. لذلك هذه الحقيقة أن حياة الجسد، أي حياة كل خلية وحياة كل الأعضاء، متوقفة على عمل الدم. فعندما ينقطع وصول الدم إلى أي عضو، مثلا إذا انقطع الدم وصول الدم نتيجة جلطة في الدماغ، يحصل هناك فالج، لأن يبدأ هناك الشلل ناتج عن أن موت خلايا في الدماغ التي تقود إلى الشلل. وحين ينقطع تدفق الدم إلى القلب، تحصل هناك ذبحة قلبية أو سكتة قلبية نتيجة انقطاع الدم

0: الطاهر من أن يصل إلى القلب لكي يغسل القلب ولكي يطهره.
1: تقصد إيه بالدم الطاهر دكتور؟
0: يعني لأنه هذا الدم الطاهر يأتي من الرئتين، يحمل مادة الأكسجين والمواد الأخرى التي هي مواد الحياة. فحين ينقطع هذا الدم الذي يأتي بالشرايين الآن في الأكسجين مثلا وغيره من المواد، حين ينقطع نتيجة جلطة أو لغيره أو نتيجة جرح، أن يصل مثلا إلى القدمين في شخص يلي عنده مرض السكري، ترى أن هناك صفة تغيرات في الرجلين أو في الرجل، فتقطع أو تبتر القدم. لذلك يجب أن يدرك الإنسان ما هي عوارض هذه الأمراض المختلفة. واحدة من العوارض هو فقر الدم. فقر الدم، نتكلم هنا عن مرض فقر الدم أو أنيميا، عن أن الكرويات الحمر تنقص. وهناك أسباب متعددة جدا، قد يكون المصنع في خلل، فيه خلل، أي النخاع مثلا البون مارو، أو قد يكون مثلا ناتج عن مشكلة أخرى يلي
1: تكسر
0: لوكيميا مثلا أو غيرها، أو قد يكون هناك نزيف أو في من العادة الشهرية عند الامرأة، قد يكون هناك نزيف متزايد مثلا، أو هناك نقص في مادة الأيرون يعني في الحديد التي يأخذها الإنسان، أو في بعض الفيتامينات مثل فيتامين بي 12 أو غيرها التي لا تصل إلى الدم. لذلك حين يشعر الإنسان مثلا بعوارض الأنيميا، أن هناك تعب في جسمه حين يقوم في نشاط معين أو ضيق نفس، عليه أن يعمل
1: تحليل
0: دم بسيط سميه CBC لكي يعرف إذا عنده أنيميا مثلا. إذا لا وجد الإنسان أن عنده مثلا نزيف متزائد، عليه أن يعمل لكي يرى البلاكات أو أشياء أخرى، مثلا نزيف في أثناء العادة الشهرية عند الإمرأة أو في أماكن أخرى، أو خاصة إذا كان هناك نزيف في اللثة gum bleeding، يجب أن يتأكد هل هناك لوكيميا، هل هناك مرض آخر، لعله أن يكون هناك مرض دم قد يكون بسيط أو قد يكون خطير. لذلك لابد من أن يدرك الإنسان ما هي عوارض الدم. لنرجع لهذا وظيفة الدم، وهنا ندرك عملية صيانة الحياة تكون في صيانة الخلايا. كأن الخالق الأعظم والطبيب الأعظم قد وضع بكل بساطة، أراد أن يوفر بشكل بسيط، أن يكون هناك سائل يزور كل الخلايا ويغسلها باستمرار وينقيها،
1: زي ما نشوف في الصورة،
0: كما سنرى في الصورة. حتى أن الدم كما قلنا يزور مثلا القلب، يأتي إلى القلب عبر شرايين القلب لينقي القلب، يذهب إلى الدماغ لينقي الدماغ، يذهب إلى القدمين ينقي القدمين، يذهب الدم في عبر الشرايين إلى الكلى لينقيها، ويوزع. وفي عملية التنقية هذا، حين يزور هذه الأعضاء وهذه الخلايا، يعطيها مواد الحياة، يعطيها الأكسجين مثلا الذي يأتي من الرئتين، ويعطيها السكر والحماض الأمينية مثل الأمينو أسيدز، ويأخذ منها المواد السامة. حين يأخذ منها المواد السامة مثل ثاني أكسيد الكربون وملح الحامض اللبني الذي يعرف باللاكتيت، والمواد البولية مثلا اليوريا، الدم يقوم بهذه الوظيفة الهائلة. لذلك يدعى بأنه هذا السائل العجيب، يعمل عملية مبادلة، يعطي هذه الأعضاء مواد الحياة الأساسية للحياة،
1: ويأخذ
0: السموم، ويسمى هذا بالغاز اكسشينج أو بالاكسشينج، يعني هناك مبادلة مستمرة تحصل في الدم. يغسل، عمل عملية الدم، يغسل الدم الصحي، يغسل الأعضاء ويغسل الخلايا باستمرار. وإن كانت هذه الخلايا أو الأنسجة لا تتصفى من هذه المواد السامة، فهي حتما تموت. لذلك مثلا التطبيق الروحي نقول عنه أكثر، أن بالفعل هذه حقيقة طبية، أن نفس الجسد هي في الدم، حياة الجسد في الدم. أي قطعة من الجسد، أي جزء من الجسد لا يصل الدم، يجب أن يقطع لأنه يموت، يحصل على حالة من النيكروسيس. لذلك الدم هو أحد أهم العوامل المطهرة في عملية، وله دور أساسي في عملية التنقية لهذه الخلايا ولهذه الأعضاء، وهو يبادل الموت بالحياة. يأخذ مواد الحياة الموت
1: ويعطي
0: مثل ثاني أكسيد الكربون، مثل هذه المواد التي تكلمنا عنها السامة، ويعطي مواد الحياة. ويا لهذا النظام المدهش بالحق، فعلا.

0: إنه سائل عجيب.
1: سائل عجيب. دكتور عصام شكرا على المعلومات الطبية القيمة، وأعتقد أن عندك المزيد من التعليقات الروحية. لذلك عزيزي المشاهد، بعد هذا الاستعراض الرائع لهذا السائل العجيب الدم الذي يجري في أجسامنا ويغسلنا مرات عشرات المرات كل دقيقة، يكمل عملية الغسل عطية من الخالق أوجدها في حياتنا لكي ما يظهر لنا معنى وفكر روحي عميق جدا سنعرفه معا بعد هذا الفاصل، فابق معنا.
2: أنا محتاج أتغطى بدمك واختبي بضعك.

0: أعزائي المشاهدين، عدنا لنستكمل مع ضيفنا العزيز الدكتور عصام رعد حديثنا عن الدم، هذا السائل الذي لم ولن ينجح الإنسان في خلق نظيره. هذا السائل هو منحة الخالق، هو إكسير الحياة، هو الذي يبث الحياة في أرجاء الجسد. لكن مع الدكتور عصام توقفنا عند وظيفة هامة جدا من وظائف الدم لها معنى روحي في غاية الأهمية. دكتور عصام شرح لنا كتير عن الدم، وكان تركيزه على أن الدم يطهر، الدم في كرياته الحمراء أو الدم في كرياته البيضاء وظيفته الأساسية هو أنه يطهر. هل الكتاب المقدس يعلمنا من الناحية الروحية والنظرة الروحية للأشياء على أن الدم يطهر؟ هذا ما يعلنه الكتاب المقدس في أكثر من عبارة. أذكرك عزيزي المشاهد بعبارة جميلة يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إذن الدم يطهر، لكن يا ترى كيف يطهرنا هذا الدم؟ وأي دم طاهر هو الذي يطهرنا؟ هذا ما عدنا لكي نستكمل الحديث بخصوصه مع ضيفنا العزيز الدكتور عصام رعد. دكتور عصام، شو بدك تكمل وتحكي وتحكي لنا عن هذا السائل العجيب، ولا سيما من الناحية الروحية، لأننا كمسيحيين نفخر بأن كتابنا يحدثنا كثيرا عن هذا الذي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه، فشو بدك تقول لنا؟
1: بالفعل دكتور ماهر، أن هذا التواصل والتشابه بين القوانين الطبية البيولوجية والقوانين
0: الروحية
1: قائم، لأن الخالق هو واحد.
0: نعم.
1: وهذا أكبر دليل على صحة الكتاب المقدس.
0: من خلق هو من فدى.
1: من فدى.
0: نعم.
1: مثلا هذا التعبير كما قلنا في لاويين، حين يقول في الكتاب المقدس أن نفس الجسد أي حياة الجسد هي في الدم.
0: نعم.
1: لم يفهم الإنسان لمئات السنين.
0: نعم.
1: إلا في فترة الطب الحديث صرنا ندرك الآن أن أي منطقة في الجسد لا يصلها الدم
0: تموت.
1: وكذلك أيضا الروح.
0: نعم.
1: إن لم تغتسل، إن قلنا مثلا أن الدم الفيزيولوجي البيولوجي إن كان هو يغسل الجسد وكل أعضاء الجسم وكل خلايا الجسم، هناك أكثر من تريليون، يعني مليون مليون خلية في الجسم يغسلها في استمرار هذا الدم السائل العجيب، من يغسل الروح؟
0: دم المسيح.
1: فعلا.
0: نعم.
1: من شرورها، من خطاياها، من شهواتها.
0: نعم.
1: من يغفر لها، من يغسلها؟
0: نعم.
1: هل من يغسلها من الداخل؟ هناك دم قد أعطي من أجلك أيها الإنسان لكي يغسل نفسك وروحك.
0: نعم.
1: فهل تقبل عمل هذا الدم؟
0: أمين.
1: الشيء الآخر الذي هو

0: مهم أن هناك مثلا لنتأمل مثلا موضوع القلب. القلب يقول عنه الكتاب روحيا، طبعا ليس يتكلم هنا عن القلب الجسدي، ولكن عن الطبيعة الداخلية، عن
1: الكيان
0: الداخلي للإنسان، نفسه وروحه.
1: نعم.
0: يقول أن قلب الإنسان كما ذكرنا سابقا هو أخدع. نجيس.
1: نعم.
0: هو أخدع من كل شيء ونجيس من يعرفه.
1: نعم.
0: قال المسيح من الداخل

0: تخرج الأفكار الشريرة. لذلك قلب الإنسان بحاجة لغسل.
1: نعم.
0: الدم الطاهر الذي يأتي من الرئتين يذهب إلى القلب حتى يغسل القلب. الآن نتكلم بشكل طبي وبيولوجي.
1: نعم.
0: وكذلك دم المسيح.
1: نعم.
0: يريد أن يأتي إلى داخل الإنسان، إلى روح الإنسان، لكي ينقي الإنسان. وحين يأتي إلى الإنسان ويقرأ على باب قلبه الرب، يقول له دم ابني، دم المسيح، يريد أن يغسلك من الداخل، يريد أن يأخذ نجاستك ويعطيك قداسته، يريد أن يأخذ شهوتك ويعطيك طهارته، يريد أن يأخذ حزنك ويعطيك فرحه، يريد أن يأخذ ارتيابك وخوفك ويعطيك سلامه. هذا ما يحصل حين يتقابل الإنسان
1: مع
0: المسيح في الصليب.
1: نعم.
0: وبالفعل هذا تتميم لهذا العدد المبارك الذي ذكرته حضرتك، أن دم يسوع ابنه يطهرنا من كل الخطية.
1: نعم.
0: نتأمل مثلا في موضوع الذبحة القلبية ولننظر لبعض الصور. مثلا تتم الذبحة القلبية حين أو السكتة القلبية حين يكون الشريان الذي يأتي ليغسل بواسطة الدم القلب حين يصير فيه انسداد، يسميه أرثروسكلوروسس، عوارض هذه الذبحة للمشاهد. مثلا هناك ثقل أو ألم على الصدر على جهة الشمال، قد يكون هناك تنميل في جهة في اليد اليسرى وإلى آخره، في الذراع اليسرى وإلى آخره. ولكن يجب أن يدرك الإنسان أن هذه العوارض لها حل. مثلا واحدة من الأشياء التقدم في الطب أن حين تحصل هذا يصير هناك تشخيص لهذا الأمر، يأتوا بالبالون أنجيوبلاستي ويضعوا هذا البالون في الكاثيتر أنجيوبلاستي، البالون يدخلونه في وسط هذا الشريان ويفتح الشريان
1: للدم
0: لكي يتدفق الدم.
1: نعم.
0: لكي يرجع الدم فيغسل القلب.
1: نعم.
0: هذا ما يجري تماما.
1: نعم.
0: وهذه الفائدة الطبية، هذا التقدم الطبي كان له تأثير هائل.
1: نعم.
0: في خلاص الكثيرين من ناحية. تظهر هنا هذه الصورة أن القلب الذي حين تراه لا يصل الدم، هنا ترى الجلطة الكلوت ولكنها قد فتحت، فإذا بالدم ترى يتدفق في هذه الشرايين، شرايين القلب، لكي يأتي الدم ويطهر القلب.
1: نعم.
0: وينقذ من حالة الموت.
1: نعم.
0: يعني السكتة القلبية حالة موت لمناطق من القلب.
1: نعم.
0: هذا ما يفعل المسيح حين يقول دم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية، أو كما يقول في يعقوب: وأيضا نقوا أيديكم أيها الخطاة، يعني أعمالكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين.
1: نعم.
0: يعني الإنسان عنده رأيين، رأي مع الرب ورأي مع الخير ورأي مع الشر.
1: نعم.
0: لذلك الرب يريد أن ينقيه
1: بدم المسيح.
0: بدم المسيح.
1: ماذا عن الكريات البيضاء دكتور عصام؟ هل ممكن تقول لنا عنها شيء؟
0: نعم، في الدم تحصل هذه المبادلة من ناحية الأكسجين، ولكن أيضا هناك دور للكريات البيضاء من ناحية الجراثيم.
1: نعم.
0: يعني كما نرى في بعض الصور هنا الدم يسري في العروق وفي الشرايين، ثم ترى أيضا الكرويات البيض إذا كان هناك مثلا جرثومة.
1: الصورة دي عجيبة.
0: حقيقة عجيبة. هذه كروية بيضاء.
1: أيوة.
0: نراها لها لون
1: أزرق.
0: وهي تأخذ، ترى هنا هذه المجموعة الجراثيم التي لها لون أخضر كأنها تبتلعها.
1: يا سلام.
0: وحين تضعف المناعة في الكرويات البيضاء فتتغلب الجراثيم على الإنسان. فهنا دور مهم. هناك صورة أخرى مثلا فيما بعدها ترى الكروية البيضاء هنا لها هذا، وهذه الحمراء هي الجراثيم.
1: أيوة.
0: ولكنها تمتص من الكرويات البيضاء،
1: تنقي من الجراثيم.
0: فالدم في كروياته البيضاء ينقي من الجراثيم، وفي كروياته الحمراء يمتص
1: من السموم،
0: وفي البلازما أيضا ينقي من السموم، يأخذ السموم ويعطي مواد الحياة. فدور هذا الدم هو في التنقية. ولكن لنرجع لموضوع الذبحة القلبية أو السكتة القلبية، السؤال هو هل هناك جلطة في قلبك؟ هل هناك انسداد في شرايين قلبك أو فكرك أو عقلك أو نفسك؟ يعني هذه الجلطة قد تكون مثلا عصيان، قد تكون شهوة تمنع تدفع المسيح، قد تكون هناك معاندة للرب، الرب يريد أن يغير قلبك ونفسك ويطهرك من الداخل. فهل أنت

0: ترفض هذه النعمة، نعمة غسل الميلاد الثاني كما يقول عنه الرب يسوع المسيح. بالفعل أنه أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا. قد تكون طمع أو عدم أمانة، قد تكون شهوة، قد تكون حقد في قلبك. المسيح يريد بدمه العجيب على الصليب أن يغسلك من الداخل، أن يغسل روحك. مكتوب أنه بالفعل أنه أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا. فهل تعطيه قلبك لكي يغسل قلبك؟ هل تعطيه فكرك لكي يغسل فكرك؟ هل تعطيه نفسك وروحك لكي يغسلك بدمه العجيب؟ فتأتي بالصليب وبالفعل تخلص ويكون لك حياة جديدة، لأنه ليس في أعمالي في بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. شكرا دكتور ماهر.
1: العفو. دكتور عصام، تقصد أنه الدم يتدفق لكي يغسل ويطهر، لكن أحيانا توجد عوائق تحجب سريان الدم، موجود لكن لا يصل.
0: صحيح.
1: وأعتقد أنه ده واقع حادث من حولنا. أن دم المسيح الذي يبيض صفحات الإنسان ويطهره من خطاياه أمام الله متاح لكل إنسان، لكن هناك عوائق قد تمنع تطهير الدم. صحيح. حضرتك ذكرت بعض العوائق، هل أشرت إلى الكبرياء حضرتك؟ على ما أذكر. شو تقصد الكبرياء؟ كيف يعوق الكبرياء تمتع الإنسان بتطهير دم المسيح؟
0: صحيح، شكرا. يعني هذه العوائق نحن وصفناها لها شبه الجلطة أو الكلوت، تمنع من تدفق هذا الدم. قد تكون هناك نعمة المسيح أو موته على الصليب لأجلك يريد أن يغسل قلبك لكي تولد بغسل الميلاد الثاني، تولد إلى ولادة جديدة، يعطيك حياة جديدة، يأخذ الدنس الذي فيك ويعطيك قداسة.
1: لكن الكبرياء يعطل.
0: الكبرياء هو مثل الجلطة.
1: كيف
0: لأنه
1: يعطل؟
0: لأنه هناك غرور الإنسان. أيوة. يظن الإنسان أنه مثلا في بره الذاتي، في أعماله الصالحة، في تدينه، في ذهابه إلى الكنيسة، في عطائه، أنه يقدر أن يطهر نفسه وروحه. وهذا أمر باطل جدا،
1: وهذا يمنع عنه قوة تطهير الدم.
0: صحيح. لأنه شوف العدد المبارك الذي يقوله في تيتوس، أنا لا بأعمالي في بر عملناها، بل بمقتدر رحمته خلصنا. لا بأعمال لكي لا يفتخر أحد، بالنعمة أنتم مخلصون، أي عمل دم المسيح، بالإيمان، وذلك ليس منكم، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لذلك إن كان هناك جلطة أو كلوت الكبرياء أو البر الذاتي أو عدم الإيمان، اطلب من الرب أن يرفع هذه الجلطة.
1: أمين.
0: وأن يسمح لدمه الكريم أن يغسل روحك ونفسك، فتولد ولادة ثانية بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس.
1: شكرا دكتور عصام. عزيزي المشاهد، في يوم من الأيام وصل نعمان السرياني إلى أليشع رجل الله، وأراد أن رجل الله يطهره من برصه، لكنه تصور أنه من المحتم أن يخرج رجل الله ويقف أمامه ويضع يده على موضع الداء ويدعو باسم الرب إلهه فيطهر الأبرص. لكن أليشع ما عملش كده، عمل طريقة تانية خالص. قال له اذهب اغتسل في الأردن 7 مرات وهناك ستطهر. ما عجبتش الطريقة دي نعمان، وكاد يرجع إلى بلده ببرصه، لأن كبرياء القلب كاد يحرمه من التمتع بالتطهير الحقيقي. عزيزي المشاهد، سمعت من الدكتور عصام أن الدم البيولوجي، الدم الحرفي، يغسل الجسم ويطهره، وأن دم المسيح يغسل الروح ويطهرها. ألا تشعر معي بفقرك وباحتياجك للغسل والتطهير؟ ألا تأتي معي لنكف عن كبريائنا وتصوراتنا الوهمية أننا قادرين على تطهير أنفسنا؟ كتير ما بتعجبناش طريقة ربنا، وبنبقى عايزين نخترع طريقة خاصة بينا، وبالتالي نعمل زي نعمان اللي كاد يرجع بنجاسته، لولا أن واحدا أقنعه، لو كان قال لك أمرا عظيما أما كنت فعلت؟ عزيزي المشاهد، الأمر بسيط، وأرجو أن الرب يفتح قلبك. مجرد اتضاع وانكسار وشعور باحتياج للغسل والتطهير الروحي، وأن كل أعمالك غير قادرة على تطهيرك، لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل خطية. اقبل النصيحة والمشورة من

الناحية الروحية أن يطهرك الرب بدمه، والرب سيستجيب في الحال. أتركك وإلى لقاء جديد مع حلقة جديدة من الطب والحياة. النعمة معك.

0: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل خطية.
1: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. كلمة في البدء هنا يصعب تفسيرها لأنها تتعلق بما يفوق العقل البشري أن يدركه. العقل البشري مخلوق من التراب مهما كان ذكاء الإنسان، فلما سيذهب إلى القبر كله حيكون تراب، ما فيهم العقل، كله سيكون تراب. ما بي القبر لا يحتفظ إلا بعظم مدة ما عرفش قد إيه بس، لكن كل حاجة تاني بتروح. فمن الصعب إدراك البدء ده. وفي الكتاب المقدس كذا كلمة بدء، في اتنين مشهورين فيهم. في البدء بتاعة سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض، ده غير خالص البدء بتاعة إنجيل يوحنا، ده متأخر جدا بما لا نهاية. يعني ما عرفش ليه، لأنه وجود الله صعب قوي نقدر نفكر حتى في الموضوع، مستحيل. هذا سنعرفه حينما نصل إليه. هناك بيقول بولس أعرف كما عرفت، لكن تفسير شيء خاص عن وجود الله يستحيل علينا في إمكانياتنا الحالية.

الحالية أن نصل إليه. لكن عندنا الظواهر الكثيرة، ملايين الظواهر التي تؤكد أن هذا حق. فأول ظاهرة، من خلق العالم؟ في يعني طبعا يعني تخريف كثيرة، والرب اتكلم عنها بكل صراحة. قال الجاهل في قلبه ليس إله، ففي من يقول إن الطبيعة جابت نفسها والإنسان جابوا قرد. ما عرفش طب الغزال جابوا إيه، إذا كان الإنسان كان من قرد ما الغزال مثلا كان أصله إيه. كلها عبارة عن يعني اجتهادات ترابية عن حقائق إلهية ما تنفعش، لا تقوم، لاش رجلين خالص. ينبغي أن ندرك أن وجود الله هذا لن نعرفه ونحن على هذه الأرض. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. طيب في نور العهد الجديد نقدر نسأل يوحنا، يوحنا احنا عارفين انه من رسائل رسالة كورنثوس، نروح قال لبولس الرسول ان رأس المرأة هو الرجل، ورأس الرجل هو المسيح، ورأس المسيح هو الله. طب انت ما بتقولش ليه هنا بالله؟ انت ابتديت بالمسيح اللي هو الكلمة. في البدء كان الكلمة، كون أن الله رأس المسيح دي حقيقة معروفة، وهو المقصود في إنجيل يوحنا في عصره أنه يعرف من هذا الإنسان الذي صنع كل هذه الآيات، من هذا الإنسان الذي قام من الأموات، من هذا الإنسان الذي صلب. فالتعريف عن الكلمة، فهو يعرف الكلمة للجيل الذي هو عاش فيه والأجيال الآتية. مع من هو الكلمة؟ الكلمة الذي هو محور العهد القديم، حينما قال الله لإبراهيم في نسلك تتبارك جميع، يعني في نسلك، فالمين في نسلك؟ الكلمة. فالبركة آتية إلى الشعب بنسل من إبراهيم، وحينما قال لداود إنه ابنك يملك إلى الأبد يقصد الكلمة. فالمقصود لبني البشر لينا إن إحنا نعرف الكلمة. ثم ثانية، أننا كما قال يسوع له كل المجد، ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، وليس أحد يعرف الآب إلا الابن. حد يكمل معايا فاكر؟ ومن أراد الابن أن يعلن له. يبقى أنا عشان أعرف الآب إزاي؟ ما أعرفوش كده على طول، ما أقدرش. الله لم يرى أحد قط، الآب لم يرى أحد قط، لكن الابن يقول لي أعرف الآب إزاي. فلما بيبدأ يوحنا إنجيله، في البدء كان الكلمة، الكلمة أولا هو الله، وكان الكلمة الله. الكلمة هو هذا الشخص الذي صار في وقت معين على الأرض، وجاء كما قالت النبوات، وأمضى حياته كما قالت النبوات، ونهى أيام وجوده على الأرض، طبعا حياته بقي الأبد كما قال الكتاب. ثم الكلمة هو الشخص الوحيد اللي يعلن لي عن الأب. فيبقى أنا عايز مين أعرف مين؟ أنا مش هعرف الأب وحدي، لكن من أراد الابن أن يعلن لهذا الإنسان. فعلينا أن نعرف الكلمة، لأن الابن هو الباب اللي لما ندخل منه نوصل السماء. لكن مين يفضل؟ مكتوب في الإنجيل الأب رأس الابن، ما زي مش مشكلة عندنا خالص، لأن أنا والآب واحد، قال يسوع. وده بالضبط المذكور في إنجيل يوحنا أصحاح واحد عدد واحد، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. فهمناها بعد ما يوحنا كمل إنجيله، وبعد ما

اهتبلت الأناجيل الأربعة والرسائل إن الله هو الآب والابن، الابن هو الكلمة، الله الآب والابن والروح القدس، هذا هو إلهنا، ليس إله غير ذلك. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، دي عن الطبيعة الإلهية، وأننا لا يمكن أن نستمتع بهذه الطبيعة الإلهية، أن احنا ندخل في الطبيعة الإلهية، لأن هذا هو أساس خلقة الله للإنسان. يقول كده لمجدي خلقته، ربنا ما خلقش الإنسان عشان مجد الشيطان. في كتير من البشر مجدوا الشيطان، كلهم مع الشيطان هيروحوا، لكن الإنسان الذي يعرف الرب، الإنسان الذي اختبر الرب، خلق لمجد الله، لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هذه القدرة الإلهية لا يمكن أن تحدث من أي بني آدم في الدنيا. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفعل هذا، ولم أفعل هذا، ولا أفكر في هذا. إيه الهذا ده؟ إن أنا أعمل خطة لأولادي من قبل ما يتولدوا، ولا أقدر أتخيل أن أعرف، ماليش قدرة عليه، ولا أي حد من حضراتكم، ولا أي حد من اللي سمعنا. لكن الله في قدرته العجيبة خلق كل إنسان فينا لأعمال صالحة، بما فيها طبعه، بما فيها جنسه، بما فيها لونه، بما فيها طوله، بما فيها أعصابه، بما فيها كل شيء، مخلوق بالنظام ده لأعمال صالحة سبق الله. إمتى سبق الله؟ منذ البدء. منذ البدء، قبل ما يدخل العالم، قبل ما يدخل حي خالص، منذ البدء سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك الإنسان مخلوق لأعمال صالحة، والأعمال الصالحة يعني مكتوب في سفر الله لهذا الإنسان أنه لازم يعملها، وفي النهاية عملها كلها يأخذ الدرجة العليا في إرضاء الله. طبعا الأعمال الصالحة الواحد أخذ مواهب كثيرة من ربنا وهو بيعمله، عمل له مواهب كثيرة، طبعا أكثر من واحد واخذ مواهب قليلة، طبعا الذي يعطي كثيرا يطالب بأكثر. ففي خلقة كل إنسان فينا من أما يتخلق مرتب له هذه الأعمال الصالحة، لكن هو حر تماما يفعلها أو لا يفعلها، ما هوش ماشي على قضبان سكة حديد. أنت وأنا أحرار تماما أن نتبع الله أو نتبع الشيطان، أن نسير في النور أو نسير في الظلمة، أن نتبع الحق أو نتبع الباطل. ما فيش إنسان ربنا خلقه للموت، لكن هم أرادوا، لأن أحبوا الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة بإرادتهم الحرة، مش الإرادة المسيطر عليها الله. الله لا يسيطر على إرادة إنسان، ما يقدرش يغيرها. وإلا طب ما غيرتش إرادتي ليه؟ أنا خلقك حر على طبيعتك، طبيعتك اللي هي طبيعتي، مخلوقين على صورة الله، كل إنسان عنده حرية كاملة أن يختار الحق أو الباطل، النور أو الظلمة. وحينما يختار النور له حرية كاملة أن يتمم كل ما أعده الرب لكي يسلك فيه، أو يتمم نصه أو ما يتمموش خالص. هيهلك؟ لا مش هيهلك، بدل آمن بالله بس يخلص كما بنار. المؤمن لا يهلك، لكن فرق رهيب بين مؤمن ما عملش حاجة لمؤمن أكمل الجهات. علشان كده يا أحبائي، حينما يطيع الإنسان الله في ظروف ضيقة، يكون هذا بالنسبة لله
مكافآت أكثر.

مما يتخيل. طيب كده الظروف ضيقة جدا، أكثر جدا مما يتصور. طب الظروف ضيقة جدا جدا، أكثر جدا جدا مما هو يتصور، لدرجة إن الذين بأمانة سفكت دماءهم لأجل إيمانهم بالرب ليهم مكان خاص، مش الفردوس، ما الفين تحت المذبح، نفوس الذين تحت المذبح، دول قريبين أول الرب. طبعا الفردوس قريب أول ما الرب في الفردوس قال له حق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس، بس في الفردوس أو في مكان آخر ما عارفش المذبح ده فين، هشوف نفسي في الرؤية في الآخر، في النفوس الذين قتلوا تحت المذبح. عشان كده الزكي يقول له إيه، يا رب علمني طاعتك لعلك ترضى علي وتاخدني من هنا لتحت المذبح. ده مخصص الذين قتلوا لأجل الرب. هل طبعا ممكن يعني الذين تألموا إلى النهاية، ما أنت مش كل الناس موضوع لهم أنهم يذبحوا أو يقتلوا؟ ممكن ممكن، لأن نعرف أن يوحنا البشير مثلا، أو يعني اللي هو بنتكلم عنه يوحنا الحبيب، ما لم يقتل، فيعني شمعنا ده لم يتباشر ما نعرفش، لكن ربنا في تقديره في مكان عنده مخصوص للذين نفوسهم تشكو وتصرخ وتقول إلى متى لا تنتقم لدمائنا. تفسيرها إيه بقى؟ تفسير البسيط اللي هم الذبح، لكن تفسير تاني عند ربنا تفسير أكثر مما نتخيل، عشان مش عايزين نتصور يوحنا ده ياخده درجة بعد كده. لكن على كل فرد فينا أن يعلم تماما ويقينا أنه أمام الرب لن يستطيع أن يتكلم بكلمة ضد عدالة الله، مستحيل. أيها الإله العادل، يا رب مكاني في هذا المكان، هذا هو عدلك الكامل، والأكبر مني هذا هو عدلك الكامل. أشكرك يا رب إنك عملت معي كل ما ينبغي أن يفعله الإله الحق العادل لكي يضع كل واحد في مكانه الأبدي. نأخذ على اثنين، احنا هندرس غالبا لغايه عدد يعني الجزء الاول لغايه عدد 5 يعني. عدد 2، كل شيء به كان. ده 3، احنا خدنا 1 و2. طيب اصح عدد 3، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الماضي، ما قالش يكون. طبعا هي يكون صح، لكن برضو كان اصح. يعني ايه؟ اي حينما يفاجئ الانسان منا بشيء غير مستطاب له، او حاجه مفاجاه رذيله حصلت، حصلت يعني كانت، حصلت امبارح، حصلت من ربع ساعة، حصلت من 5 دقايق، حاجة حصلت، ماذا أفعل؟ حاجة لا أقبلها إطلاقا. المؤمن الحقيقي اللي عايز ياخد يخبر مع الكلمة دي سمعتها من واحد من الخدام، قال ده بولس كان بيخبر، فأنا انبسطتني، مش موجودة في الكتاب يخبر دي، بس يعني إيه أنا بسطاني، يعني ياخد أكل كتير أوي. اللي يكرر الآية دي كل شيء به، اللي كان ده، اللي كان من 10 دقايق، اللي كان من ربع ساعة، الحادثة اللي حصل دي، الموت اللي حصل ده، الخراب اللي حصل ده، الدمار اللي حصل، داعش، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. أي أن الله متحكم تحكم كامل في الخليقة. ليه؟ لأنه الخليقة مش غابة ولا حتكون غابة. رئيس هذا العالم رأيته ساقطا مثل البرق من السماء وتحت أرجلكم، وأعطانا الرب سلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. لا يقبل الرب مؤمن يكون فاشل. يعني ايه؟ انتم نور العالم، انتم ملح الارض، العمل كله في اولاد الله والله معاه. طبعا لو ما عملوش هيجيب ناس تاني يشتغل وياخذ احد كليلك، لكن العمل اللي علينا، العمل اللي علينا لا يسمح لنا بلحظه واحده

مش عارفين نعمل ايه. يبقى في غلط بين الانسان بين انا وبين ربنا. اقول يا رب ماذا تريد مني ان افعل؟ حتى لو اضطرب الانسان زي ما اضطرب بولس راح اسيا الروح منعه يوقف في اسيا. راح في سنيه هناك في السكه لو متخيل انه هيبقى قال له لا مش هنا روح حته ثاني. راح لغايه ما ظهر له انسان قائم مقدوني يقول له عبر هنا وعنا. سافر لليونان ابتدت خدمه اليونان هناك. الله حي بيتكلم مع اولاده. مش الانسان ابنه بعيد عنه تايه مش عارف يروح فين. يا ترى اروح فين السينما دي ولا السينما دي؟ ربنا مش هيرشدك في الحكايه دي. سامحني سامحني. المسيحيه مش حكايه لعب. المسيحيه جنديه جنديه كامله. فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس. في نور يا رب للناس غيرك؟ مفيش. في نور مزيف. ايه النور المزيف ده؟ صعب وصفه. هو النور المزيف ايه؟ لانه يبان حلو للعينين بيريح الجسد لكن في الاخر لا يجمع صايد. في الاخر هو غير مرضي لله لان ليس هذا النور هو ماخوذ من قداسه الله. انتم نور العالم. ليه؟ لان يسوع نور العالم. الله نور. انتم ابناء نور. يبقى ابناء مين؟ ابناء الله. يبقى النور اللي تاخدينه من مين؟ من الله. يبقى النور نور الله الذي ينير العالم. كان هو النور. أذكر هنا يوحنا بعد كده يقول عن يوحنا المعمدان لم يكن هو النور لكن المسيح يقول كده كان النور الحقيقي في عدد 9 الذي ينير كل إنسان آتيا للعالم. ده المسيح النور جه أخذناه قبلناه لازم نشبع بيه لازم نتلذذ بيه لازم نمتلي بيه ونروح منورين تلقائي. مش عايزة فهلاوة ولا عايزة كبسة ولا مش عارف فيش هتحطها في كبس. ليه؟ لأنه المسيح وإحنا كيان واحد. مش عايزة فيش وكبس لكن عايزة المسيح وهو رأس الجسد. الجسد يلزق في الرأس يبقى النور اشتغل على طول. مش كبس وفيش يعني إيه يعني حاجة عالمية. لازم ادخل شويه من ارضاء الناس على شويه فلفل وملح كده عشان اخدع فلان ده يمشي ورايا وبقى لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما اكذبش عشان اجيب ناس للمسيح ما الفش وادور لا لا لا لا لا خالص. امال ايه؟ الزق في الراس. البس الرب يسوع راسك اولا فيكون هو مسيطر على فكرك مسيطر على ذاتك طبعا وقلبك في نفس الوضع اولا برضو اللي هو يبني اعطيني قلبك يكون قلبك مليان بالحب شخص الرب عبد له بالكامل. وبعدين تلبس البنطلون وتلبس الايد وتلبس الصدر وتلبس جزمة حازين ارجلكم بسلام جيل السلام تبقى كده انت منور تلقائي لانك قد لبست الرب يسوع المسيح. البسني كويس عشان تقدر تسمع كويس مش بس في الوعظ في البيت وانت باخد خلوة عشان تعرف تستفيد من الخلوة. البسني كويس عشان مخك يتظبط وعينيك تتظبط ولسانك يتظبط وتنور. انتم نور العالم. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. اخر ايه هناخدها ايه عدد 5 والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. الآية دي مرتبطة قوي بكل الآيات السابقة خصوصا بالآية الغريبة دي اللي هي إيه؟ اللي هي كل شيء بمكان وبغيره لم يكن شيء مكان. يعني إيه؟ طبعا كاختبار عملي مش محتاجين نعمله لكن مفهوم. لو احنا بالليل دلوقتي الظهر منورة من بره بالليل مفيش نور حتى بلاش قمر يكون القمر مفيش كمان واحنا في الاجتماع هنا

وبعدين راح واحد طفى النور، هيكون في ايه؟ ضلمة كحل خالص، خصوصا لما الشارع مش نهار ولا حاجة خالص. طيب ضلمة كحل، فجأة واحد ولع النور بقت ايه؟ نور كلها. طب يعني مين بيغلب النور ولا الضلمة؟ النور بيغلب. حصل مرة الضلمة غلبت؟ يعني ايه الضلمة غلبت؟ يعني حصل مرة نورنا النور ألا ضلمة برضو، يبقى النور ما نورش، مش الضلمة غلبت النور، لا لا لا لا، ده هنا المعنى الآية كده، والنور يضيء في الظلمة والظلمة ما تلحقوش، مش فين الظلمة؟ هربت. الحقيقة دي لازم نعرفها، لازم نعرفها، فيكون عندنا اليقين الكامل بالسلطان الإلهي للنور، السلطان العجيب للنور. النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. في كل خبراتنا الروحية، في أي مجال أنت فيه، في شغلك، في عملك، في عيلتك، ما سامحني لو ولادك مش حلوين، مع أولادك حتى، ينبغي أن تدرك أن النور يضيء في الظلمة. لا تقدم لهم إلا النور، النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان، لا تقدم لهم إلا المسيح. قدم المسيح اللي بيتكلم معك، يمكن بيشتم، بلاش ولادك يعني، أي من غرب دول المسلمين وغيرهم، سيبوا شتم، قدم المسيح، سيبوا شتم، قدم المسيح. إن كان من أبناء النور سيؤمن، من أبناء الظلام هيطفق شوية، مش سيبك ويمشي وانت عملت اللي عليك. احنا مش مطلوب مننا أن نكون رائحة حياة لحياة بس، بل أيضا رائحة موت الموت. يعني اللي مش عايز المسيح يهرب خالص من قدامك، مش يقعد يدخل ويعصر الناس ويشنكل الناس، لا لا لا، ما فيش مهادنة مع الظلمة، النور يضيء في الظلمة. لكن اوعى تخاف من الظلمة، دي مصيبة. طيب انت مش فاهم الحقيقة، انا ملاش انت، انا مش فاهم الحقيقة ان النور يضيء في الظلمة. النور يضيء في الظلمة، اتكلم بكلام الله في اي مكان، في اي مكان. يا إلهي لك المجد يا رب، يا إلهي لك المجد. أحبائي، المسيح يريد ويرجو ويلح في الرجاء إن أولاده يكونوا زيه، ممن خاف المسيح أن يعلن له النور. بيلاطس قال ده وضع وعظ رسمي، رؤساء الكهنة رسمي، ولما بيبعدوا قبحهم وقال لهم هكذا فرسي المراؤون، انتم متراؤوا ده النور. مش بس بيوبخ زي ما قال بولس، وبخ انتهى الأزلة المساس في الكنيسة، ده حتى عن الرب البعيدين، لأن هو رئيس الكهنة الأصلي، دول عش كده، عش غراب في وسط الكهنوت. وقال لهم المثل الكرم، يؤخذ منكم الكرم وتاخذ الكرم. المسيح كان له سلطان رهيب، هيرودس يريد ان يقتلك، قولوا لهذا الثعلب، عايز ولاد يكونوا كده، مش يقولوا تعالى ده سلطان المسيح. لكن احنا ندرك ان النور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه. لا نخاف من الظلام، ولا نخاف من جحافل الظلام، ولا نخاف من جيوش الظلام، لكن نلبس الرب يسوع المسيح لبس ظبط كده، تحكم فينا، ملازق فينا. نفسكش رب نلزق فيك يا اخي، يا اخي دي لذيذه قوي. ما تلزق فيه يا رب، انت لو عايز تلزق فيه، بس لو الزق فيك بقى مش هتعرف تتحرك بره عني خالص. يا ريت يا رب، يا ريت يا رب الزق فيا والزق فيك، وما اعرفش اعمل حاجه بغيرك. هو ده الإنسان الكامل اللي بولس قال نتكلم بحكمة بين الكاملين، اللي لازق في ربنا وربنا لازق فيه. حبايبي، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة الله، وكان الكلمة عند الله. في البدء كان الكلمة، الكلمة هو كل شيء وجد لنا في العالم، وكتب لنا الكتاب المقدس بالروح القدس يسوق الأنبياء ساقهم ليكتبوا لنا الكتاب المقدس. والكلمة

مكتوبة التي هي كلمة الله، والكلمة المتجسد اللي هو أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، والروح القدس الذي أعطي هذه الكنيسة وانسكبت محبة الله بالروح القدس في قلوبنا حينما قبلنا الروح القدس. هذا كله إنما يجعلنا ناخد بالنا قوي، لأن قدامنا شيطان خداع رهيب قاسي يريد أن يبطش بأولاد الله. اللي معاه دول يبطش بيهم براحتهم، هم عايزين كده. لكن قاوموا إبليس مقاومة كاملة، إلزق في الرب لزقة كاملة، هتشوف العز في حياتك. بس أحلى من كل ده، هتشوف العز فوق، سترى الملك ببهائه. الآية بتقول الملك ببهائه تنظر عيناك، في البدء كان الكلمة، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين.

مضت 10 أجيال منذ زمن النبي نوح، وكان الشيطان يحكم قبضته على الأمم، أو هكذا بدأ الأمر. فبدلا من أن يتكل الناس على الرب، اتكلوا على دياناتهم، فبعضهم عبدوا الشمس بدلا من خالق الشمس، وبعضهم سجدوا للقمر. وفي نحو سنة 1925 قبل الميلاد، كان هناك رجل يدعى أبرام يعيش في أرض إلى الشمال الشرقي من الجزيرة العربية، ولاحقا غير الله اسمه إلى إبراهيم، أي أب لجمهور من الأمم. كان إبراهيم ابن 75 سنة، وكانت زوجته سارة ابنة 65 سنة، وكانت عاقرا. كان أهل إبراهيم وسارة وجيرانهم يعبدون الأوثان، أي يعبدون المخلوقات بدلا من الخالق. وذات يوم قال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أراد الله أن يقطع عهدا مع إبراهيم، فإن ترك بيت أبيه وذهب إلى أرض مجهولة، سيقوم الله بعملين عظيمين معه. الأول هو أنه سيجعله أبا لأمة عظيمة، والثاني هو أنه من خلال تلك الأمة الجديدة فإن الله سيبارك الناس من كل أمة. وإن اتكل إبراهيم على الرب وتبعه، سيصير أبا لأمة سيأتي منها الأنبياء والأسفار المقدسة ومخلص العالم. فماذا فعل إبراهيم؟ بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. لم يكن من السهل على إبراهيم وزوجته أن يتركا أقاربهما وأن يتخليا عن ديانة العائلة، لكنهما اختارا أن يحتملا